0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابث، فيما تبيع مخابث أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفراد ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الطرحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وأناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فائلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل أراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجار إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: لو زي بقرا خنم ولا بقرا بس يودو يمسوا يحطوا سبع يوم يدخلوا شتا يدقوا كده اداره الفريفيل هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وعلى الثاني زول الجاب ونودا طبعا يكلم شيء جاء في الشارع وانا هنا حتى كده نقطه ماليه دي وقاعدين ساكت.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
6: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنغا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك ومعاون في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بعتبر إنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراقب ولدها تراقب بنتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة إبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنغا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما اللي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية، إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش فيها الصحة النفسية وتأثير الحرب على أوضاع الشباب وصحتهم النفسية، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي نظمتها جهات رسمية ومبادرات مجتمعية في عدد من المدن السودانية، من بينها مدينة كسرى شرقي السودان خلال اليومين الماضيين. ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسرى نون أبراهيم للحديث عن التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه الشباب وتنامي تعاطي المخدرات وسبل الوقاية والعلاج. أهلا ومرحبا بك نون أبراهيم في برنامج قضايا الشباب. في البداية حدثينا عن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي شهدتها مدينة كسرى وما أبرز القضايا التي تناولتها.
2: نهاركم سعيد. حقيقة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية سنويا بيكون إنه في العاشر من أكتوبر، هنا في ولاية كسرى في مجموعة عمل الشركاء اللي هم عدد من المنظمات الوطنية والمنظمات الأممية بالشراكة مع وزارة الصحة قسم الإدارة إدارة الصحة النفسية، رسموا لوحة جميلة بشكل إنه البرنامج المصاحب ابتداء من يوم 1 أكتوبر. شكل البرامج إنه كان كيف إنه يعززوا دور الصحة النفسية في المستشفيات الموجودة فيها أجسام خاصة بالأمراض النفسية والعصبية. فيتعمل اليوم الإصحاح البيئي بقسم الأمراض النفسية والعصبية لمستشفى كسرى التعليمي، وشاركوا فيه كل الشركاء الصحة بالإضافة للقسم الصحة النفسية والعصبية بوزارة الصحة ولاية كسرى، اللي هو يوم 11 كان ختام بالنسبة للفعاليات. الختام كان حضور فعال من كل المنظمات الوطنية والأممية اللي كانوا شركاء في عمل المجموعة، بالإضافة لوزارة الصحة وعلى رأسها مدير عام الصحة المكلف دكتور علي آدم. تم نقاش حول الصحة النفسية وأثرها مع بعض الحرب. وزير الصحة ولاية كسرى المكلف أشار إنه كانت في نسبة عالية للمصابين بالآثار النفسية ما بعد الحرب، وحتى القسم الموجود داخل مستشفى كسرى التعليم اللي هو قسم الأمراض النفسية والعصبية نسبة التردد فيه كانت عالية جدا جدا في الفترة بتاع الحرب. يعني كان كمية من النازحين من مختلف الولايات اللي تأثرت بالحرب إن هم كان في معاناة وكان في اضطرابات نفسية، كان طبعا ده من آثار الحرب.
1: طيب خلال الفعالية هل المسؤولين يعني اتطرقوا للأرقام أو الإحصائيات اللي كانت جاتهم إلى المراكز المختلفة؟
2: والله الجهة المعنية هي ما أشارت لإحصائيات رقمية، بل إنه أشار وزير الصحة المكلف إنه العدد كان كبير جدا جدا، وبرضو يعني نوه لحاجة مهمة اللي هي مشكلة الإدمان الآن الآفة والخطر الحقيقي اللي بيستهدف إنه الشباب، والحرب يعني أثر كبير لتفشي ظاهرة المخدرات وسط الشباب في مختلف ولايات السودان. يعني وولاية كسرى واحدة من الولايات اللي فيها نسبة بتاع تعاطي كبيرة وسط الشباب والأطفال والفتيات، رغم الضبطيات. يعني تشهد الولاية خلال إنه كل أسبوع إنه بتكون في ضبطية لكمية من المخدرات، وهذا بيرجع لإنه الولاية هي طبعا ولاية مفتوحة الحدود وفيها عبور من مختلف دول الجوار، فالمخدرات بتجي عبر الحدود المفتوحة بتجي داخل الولاية، رغم التغطيات دي ما زال إنه برضو الخطر ماثل وما زال إنه ده الآفة اللي بتهدد الشباب.
1: نعم، يعني تفشي المخدرات بين الشباب لها علاقة مباشرة بالحرب.
2: بالضبط، يعني إنه نسبة التعاطي كبيرة جدا جدا، يعني فالموضوع محتاج إنه لدراسة إنه ليه يعني الفترة دي تحديدا إنه نسبة التعاطي أصبحت كبيرة جدا جدا. يعني كاد إنه يكون ما في شارع ما فيه متعاطي ما فيه مروج،
1: نعم، في أي جهود مبذولة من قبل السلطات أو المنظمات الشغالة شاركت أمس في الفعالية في الختام بتاعت الفعالية أو المبادرات الشبابية ذاته في أنفسهم في مواجهة هذه التحديات النفسية اللي بتواجه مختلف الفئات خاصة فئة الشباب؟
2: لو مسكنا الجانب بتاع المخدرات، إنه كسلة فيها عدد مقدر من المبادرات الشبابية المجتمعية اللي هي شغالة في التوعية في عدد من الأحياء، في النوادي، في الأسواق، في الطرقات. يعني تكاد إنه ما في أسبوع بيخلى إلا إنه تكون في مبادرة شغالة على التوعية للشباب. رغم ذلك إنه الخطر موجود، حتى إنه الجهات النظامية في كسلة هي شريك أصيل فيما يخص الجانب بتاع التوعية والمداهمات. يعني نحن شهدنا خلال الأسبوع ده مداهمة لبعض المناطق اللي هي تعد تكون إنه وكر لبيع المخدرات، وقبلها برضو إنه كان إنه برضو شهدت مداهمة يعني ممكن لأسوأ مكان كان موجود على مستوى محلية كسلة تحديدا، وكانت في شكاوي من الحي وشكاوي من المجتمع بأنه المنطقة دي بتمثل خطر يهدد الولاية بأكملها. ونجحت الجهات النظامية بأنه اجتاحت المنطقة وتم القبض على بعض المتهمين وبحوزتهم كمية من المخدرات، وبرضو وجدت كمية من المسروقات من مواتر وعربات، بل حتى إنه يعني وجد إنه بعض الأسلحة الخفيفة موجودة بطرف المروجين.
1: نعم، يعني يمكن الحملات الرسمية من قبل اللي هو الشرطة وأقسام المختلفة جزء من الآليات الممكن تستخدم في مواجهة هذه المشكلة والحد منها. الجهود اللي بتقوم بها مثلا يعني المستشفيات من مراكز لمعالجة هذه الظاهرة، لأنها بتمثل خطر بالنسبة للشباب وحياتهم بالذات يعني الصحة النفسية، يعني قدر شنو في مراكز متوفرة لمعالجة اللي هو الحالات بتاعت الإدمان بمختلف درجاتها؟
2: كسلة بها ما يوارب 3 مراكز رسمية. مركز عافية هو تابع لوزارة الصحة، ومركزين اللي هم دي مراكز استثمارية. لكن عشان نكون يعني أكثر وضوحا، إنه العلاج في المراكز ما في متناول الأسر، يعني النسب تتراوح بين 100 و150 في عدد المراكز الاستثمارية. أصبحت إنه الأسر تتخرج من المراكز الخاصة بوزارة الصحة والمراكز الخاصة بالشرطة، باعتبار إنه المركز ممكن يعني بيجمع كمية من الناس، والمجتمع ما زال بخاف من الوصمة الاجتماعية، ولخصوصية المراكز الاستثمارية إنه هم بيجوا للمركز الاستثماري. لكن ما قاعد تكون في استمرارية، لأنه العديد من الأسر بتتعسر بعدك في سداد الرسوم، لأنه الرسوم عالية ومكلفة.
1: نعم،
2: فإنه بتحصل انتكاسة، يعني تحصل انتكاسة إنه للشاب والشابة إنه المدمن، واضطر إنه تاني يرجع المركز. ففي العديد من الشباب الآن هم خارج المراكز لعدم إنه إيفاء الأسر بالالتزام، رغم إنه يعني مركز عافية موجود، لكن لتحفظات بعض الأسر والخوف إنه من الوصمة الاجتماعية، باعتبار إنه والله يا أخي والناس فيلا موجودة في مصحة. يعني هي بيطلقوا عليهم بصحة، لأن هي مخضر الجانب العلاجي للتأهيل النفسي.
1: نعم، أكيد دي معضلة. طيب يعني أنتم بطرع أنه ممكن يكون في حل اللي هو للتدخل في مسألة أنه يعني تعسر الأسر، على أساس أنه الشباب أو الناس الحالات الموجودة تقدر تواصل في علاجها، وبرضو يعني الحتة بتاعت الوصمة دي تخليه برضو محتاج أنه الناس تشتغل فيها، على أساس أنه يكون في رفع للتوعية بين الأسر لأهمية أنه أبنائهم يتعافوا. يعني
2: والله هي التوعية موجودة، ورفع الوعي في المجتمع هو حاضر، لكن للأسف أنه في استنكار من الأسر بالذات في البدايات. يعني حتى أنه الأسر بقت ما تستجيب وما تؤمن بفكرة أنه الشاب ده مدمن، إلا قد أنه بتحصل كارثة في البيت، يعني يا يتعرض لوالده لا يا لوالدته يا لأخته. فبعد ذلك إنه هم
1: في حالات للفتاة مثلا بتعاطى بلجأ لتعاطي المخدرات. اتكلمنا انه في شباب اعداد كبيرة جدا، فهل في حالات لشابات برضو؟
2: هي طبعا في شابات متعاطيات فيه، بس يعني ما في ارقام حقيقية وواضحة، لكن غريبة انه هم طبعا هي المراكز

0: عنده دور كبير في العملية بتاع المخدرات، الترويج بنسبة كبيرة فيه، لأنه المخدرات ممكن تكون في الكسلة بتتباع بأسعار أقل، ممكن تكون في المتناول، بالتالي دي الحاجة لأنه شجعت الشباب دي، تلقاهم عنده والما عنده بتعايلهم هم في المراكز دي كمتعاطين، واحد تلقى من طبقة اقتصادية أقل تماما، فدي بخليك الحاجة دي متاحة.
1: نعم، لكن المخدرات دي مصادرها من وين؟ بتصنع في السودان ولا بتجي من الخارج عبر منافس معينة؟ من خلال رصدكم المخدرات دي بتجي من وين؟
0: والله الحدود، الولاية المفتوحة، ولاية حدود مفتوحة، حدود باتجاه الشمال وحدود من الناحية الشرقية، دولة تحدها من دولة أريتريا وأثيوبيا والصومال، ومن الشمال اللي هي دولة مصر. فالحدود المفتوحة دي هي ساهمت بشكل كبير إنه تدفق المخدرات بطريقة وبكميات كبيرة داخل الإقليم، مش ولاية كسلة تحديدا، حتى داخل الإقليم شرق السودان، البحر الأحمر، كسلة والجبارف.
1: نعم، طيب يعني اللي هو الأسر وقطعة المجتمع بشكل عموم، إنما نشوفه يعني الشباب اللي هم بيفتكروا، يعني نحن بنعتقد إنهم ديل عجلة التغيير وهم الناس اللي ممكن الدولة تستفيد من طاقتهم في بناء الدولة، الحاجة دي ما بتسير مخاوف الناس والأسر والمجتمع بشكل كلي؟
0: والله المجتمع عموما الآن يعني يعيش في حالة قلق وهاجس كبير جدا جدا من التفشي بتاع المخدرات،

0: الأعشاب لفترة العلاج. يعني تلقى الأم إيه هي الوحيدة اللي بتتردد على المركز بتاع علاج الإدمان، والأم الوحيدة اللي هي شايلة هم، والأم الوحيدة الخايفة من الوصمة الاجتماعية.
1: دارين نشوف هل الفراغ، يعني الفراغ بالنسبة للشباب، فدارين نشوف يعني الفراغ بيلعب دور كبير في الحتة دي؟
0: والله عشان انت والله يعني ما مطبعينه بالفراغ تمام تماما، تلقى انه اكثر الفئة المستهدفة او الفئة المتعاقدة هي الفئة بتاع الطلاب. يعني دي الحاجة، ودي كأنه يعني زول طالب إنه هو معناها ما زول عايش في فراغ، لكن دي الفئة الأكثر على مستوى المرحلة المتوسطة، على مستوى المرحلة الثانوية، على مستوى الجامعات للمخدرات. بالنسبة أصلا بالجانب الثاني هو

0: حاصل للشباب، رغم أنه في مجهودات كثيرة بتحصل من المبادرات من المنظمات على مستوى الولاية، منظمات المجتمع المدني، أنه شراكة الشباب ديل في مبادرات، شراكة الشباب في العمل الطوعي، شراكة الشباب في كمية من البرامج، ده كله إسهاماً لأنه شنو يحدوا من الظاهرة بتاع تعاطي المخدرات وظاهرة شنو انتشارها وسط المجتمع.
1: في تغير في السلوك بتاعت الشباب ديل، الناس المتعاطين ديل، بعد ما يصلوا مرحلة معينة مثلا بيحصل لهم تدهور في صحتهم، في تفكيرهم، في سلوكهم، شنو الملاحظات اللي انتوا بتلاحظوه او الناس بيتكلموا حولها؟ يعني
0: في تغيير

بعدها كانت بيحصل العملية بتاع الذهان، بيحصل العملية بتاع إنه ممكن يفقد يعني صحته. دي كلها مترتب على إنه نسبة بتاع التعاطي في الجسم. برضه بتتفاوت يعني، في شباب بيتم اكتشاف من ناحية إنه الأسر في الفترات الأولى، يعني زي ما بيقولوا في الجرعات الأولى، يعني مجرد إنه عنده جرعة جرعتين طوال حصة الأسرة

0: أي حاجة، من هنا تبدأ إن الأسرة بتحس إن في خطر
1: نعم،
0: موجود داخل البيت ولازم تتم مواجهته.
1: في ختام حديثنا، ما أبرز الرسائل التي توجهينها إلى الجهات المعنية بمكافحة المخدرات وتوفير خدمات الصحة النفسية للشباب؟
0: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحركوا معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا باعتبار إنه هي زولة موجودة في البيت الـ 24 ساعة، إنه تراقب ولدها، تراقب بنتها، أي سلوك أي تغيير في نمط الحياة إنه هي بتتابع الحاجة دي، لما تشعر إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي. أقول للشباب المخدرات هي آفة قاتلة، وهي طريق صعب إنه الزول يخوضه، لأنه بتترتب على المخدرات جرائم مركبة، جريمة بتاع قتل، جريمة بتاع سرقة وغيرها. فبالتالي إنه خليكم واعيين، خليكم حريصين، صحتكم فوق كل شيء. للجهات المعنية في الولاية، أنا بقول لهم إنه مزيد من الحملات بتاع المداهمة، وأوكار المخدرات معروفة زي ما تمت مداهمة كرشولة، مزيد من المناطق الثانية إلى أن يقضى على آخر مروج.
1: شكرا جزيلا لك نونا إبراهيم، الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسل، على هذه الإفادات القيمة حول الصحة النفسية.

0: النفسية وتحديات تعاطي المخدرات وسط الشباب. والشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني، الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض على الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر للتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي، وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة حينما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت، الموارد فيها كلها في الخزنة كلها سرقت يعني. وبتبقى عندنا المشكلة في إنه في لحظة ديك الغارات حتتعصش يعني، لأن أصلا ما كان في ماذا أقول، ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا فيما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والقروش انهبت من البنوك وملك السودان، قروش كثيرة طبعا عملة محلية وعملة أجنبية، وده طبعا ما كان في طريقة إنه الناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني التي انهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وملك السودان وملاكو كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كلها في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي أجواء كبيرة جدا من الناس اللي أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله او التعامل في التجاره كله ناس وجو في في في في في في في في خزينة يعني خزينة عنوان أو في مكاتبون أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني. كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف. والبنك الصوبي يشتغل بيجون ما بيشتغل بأموال المودعين بيشيله بيحوله من من من من من من من من التزامات عليه بيحوله الأصول ووزعه كمرابحات ومشاركات كلها باعتبار ده وظيفة البنك يعني يأخذ الموارد على المواطن ويوظفها في إنه يوزعها بشكل تسهيلات للعملاء وده كان متوقف يعني. أنا متأكد إنه زلمة معقدة جدا يا أختي الكريمة. وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل وما كان طريق إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد لأنه أصلاً أوردي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار من مثلاً خلاص يعني هي بقت لا تشتري بقروش المواطن ذاته المسروقة بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعاً حصل التغيير لكن طبعاً التغيير كان بطيء جداً يعني بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني بعض المناطق وغير آمنة. أفتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على كل النقدية وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي دي مشكلة عامة الزمن يعني عشان ترجع
1: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
2: وبعدين قرار استبدال سعر الصرف ومعدل التضخم والاستقرار الاقتصادي طبعا اكيد حيكون في تضخم والسعر طبعا في النهايه نقص ما في انتاج ما في عائد ما يتصل في النهايه بيثبت السعر بيشنو بينك يكون في انتاج والانتاج هو اللي بيعتمد الاولاد الصعبه ويركز السعر اذا كان مثلا في النهايه ما في عملات تمر عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب يتوقع بعد ذلك المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتاج في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يختص بكيف تتعامل الدولة مع التعقيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني هو في النهاية الأمم المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس لخاطبة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية ده مخطط معروف كل الأزل بيغالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يعني يفكوا السودان ده لأن يخلوا دولات متناحرة قسموه ده المخطط حابوا ناس يفهم كده الشعب الثاني يفهم الكلام ده فكذا ما حد ينتهي ليلة وبكرة المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين نصر لدارفور تبقى دولة غايبة زي ما حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتو عارفين حظ شنو يعني نفتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجة ده كله ما بينتهي الا البلد دي تكون متعافية من التمرد ده الحل عشان انك الاستثمار يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد ده كله لازم يكون في استقرار طالما الحبل مستمرة ما في استقرار وحيصل زي ما قال الدولار والاقلام وحيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لما لا نهاية وده خراب الحاصل هم قصدي الكلام ده يعني لانه ما في انتاج ما يطور ما يسهل فكل ما اقدر اقول يعني
1: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعي الراديو دمنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي اتناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمة، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر طوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء راعيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابث، فيما تبيع مخابث أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026، كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه، وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فائلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة عن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل الأراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجة النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشهادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجارة إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: دور زي بقرا خنم ولا بقرا بس يودو يمسوا يخطوا سبع يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة البريفان هنا بقول ما بدينا ما بفزع وانا لنا الجو في محله وزول الجاب ما يورينا وعلى الثاني زول الجاب ونودا طبعا يكلم شيء جاء في الشارع وانا هنا حتى كده مكتمل يدي وقاعدين ساجد.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله
6: أكبر. بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما نبارة إلا عن وكلة.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنجا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: أولاً رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك ومعاون في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بعتبر إنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بتا أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة، إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنجا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: مطالبات للسلطات المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة حول قصف المعدنين
1: دون الشرف في أي صراع ودون مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف.
0: وصول أعداد إضافية من النازحين لمنطقة طويلة،
2: وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي.
0: الآثار النفسية للحرب وأعراضها لدى النازحين والمهجرين قسرا.
3: في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خطر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في إنه الفرد ما يقدر يتحرك.
0: فشل الموسم الزراعي يؤثر أيضا على قطاع الثروة الحيوانية والرعي.
4: الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
5: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. طالبت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين. التفاصيل في حديثها الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين أنشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها وأطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، إلى جانب شبكات التهريب والإبكار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإبكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن. بقول لك يعني فهمنا للسياقات المختلفة مش معناه أبدا إن بأي شكل مقبول إن المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد إن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح. والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإضرار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم. ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو منظمة دولية الهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال وان هم ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بشفافيه كامله فيما يحدث الان وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة أمس الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. أدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يحدثنا عن الأوضاع الآن.
2: تزايد عدد النازحين الوافدين إلى طويلة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وإنعدام الأمن الغذائي، تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وتزايد المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر ضعفا ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وتتفاقم معاناة النازحين بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الغذاء والاحتياجات الضرورية عبر الأسواق، وما يثار بشأن ارتفاع نسبة الخصم على المعاملات المالية عبر تطبيق بنكك، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر التي تعتمد على تحويلات مهلية محدودة لتأمين احتياجاتها اليومية. وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وشوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويرفع مقاتل المجاوس والتغذية والأمراض المرتبطة بالجوع والفقر، خصوصا في أوساط النازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم وسبل كسب عيشهم. وأمام هذا الوضع المتدهور تؤكد المنسقية أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة تشمل توفير الغذاء الكافي والماء الملائم ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والأدوية وتحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب والنزوح. وتدعو المنسقية العامة للنازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في طويلة وزيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات المتصاعدة وعداد الوافدين الجدد وضمان وصول المساعدات بصورة منتظمة وآمنة إلى جميع المحتاجين دون التمييز. كما تشدد المنسقية على أن استمرار الحرب وتعطل سبل الحياة والإنتاج يدفعان آلاف المدنيين إلى النزوح ويعمقان الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم. ومن ثم فإن حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والعمل على وقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمثل خطوة ضرورية للحد من المعاناة وإنقاذ الأرواح والصون كرامة الإنسان. إن النازحين في طويلة لا يحتاجون إلى العود وحدها، بل إلى استجابة إنسانية عاجلة تضمن لهم الغذاء والمأوى والماء والرعاية الصحية وتحفز حقهم في الحياة والكرامة والأمان. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: تعاني أعداد كبيرة من السودانيين الذين شردتهم الحرب بمختلف أعمارهم من ضغوط وأعراض نفسية بسبب الصدمة وبسبب التهجير القسري الذي تعرضوا له وإحساسهم بالانتزاع من محيطهم المألوف. الدكتور عبد الله آدم أستاذ علم النفس تحدث لدمنجا عن معاناة المواطنين النفسية في ظل الحرب.
3: من الاضطرابات النفسية الشائعة اللي بتصيب الناجين من الحرب وفي النزاعات المسلحة، أول اضطراب هو اضطراب ما بعد الصدمة، وهو بيكون عنده تأثيره الكبير في الاضطراب، لأنه الصدمة الأولى لدى الأفراد لها تأثيراتها، ممكن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة ذاته للاكتئاب أو القلق، ولأنه بيكون ما في اطمئنان لدى الأفراد أثناء النزاعات، وهنا بيكون بيشكل عندهم اكتئاب بشكل كبير وقلق. إضافة إلى ذلك بيتكون اضطرابات في النوم ممثلة في الكوابيس وممثلة في الهلوسات لدى الأفراد، وممكن تكون في آثار جسدية عندها علاقة بالاضطرابات النفسية، ممكن يكون في جوانب نفسية مرتبطة بالجسد بشكل كبير نتيجة للعجز النفسي والتأثير في الجهاز العصبي يعني. ودي هي الاضطرابات الشائعة بشكل كبير شديد في أثناء الحروب أو النزاعات. طيب، صدمة النزوح القسري هي بشكل عام ولدى السودانيين لها تأثير بشكل كبير شديد من الجانب الغريب والمدى البعيد والمدى القريب. في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في أنه الفرد ما يقدر يتحرك لأنه بيبني آماله لأنه حيرجع قريب، فهنا بيؤدي إلى ارتباك بشكل كبير وبيؤدي إلى قلق وعدم استقرار نفسي. على المدى البعيد بتأثر صدمة النزوح إنها بتأثر بشكل كبير في البنية النفسية للإنسان، ممكن ظهرت في بعض إنه في بعض السودانيين في الجوانب اللي عندها علاقة بالانتماء، هنا بيسهل قلق طويل الأمد، عدم استقرار نفسي، ضغوطات نفسية بشكل كبير، ممكن تؤدي لفقدان بالشغف للعودة للمكان أو الحي أو المهنة الأولى اللي هو فقدها ما قبل 15 أبريل. وممكن برضو في المدى البعيد يكون التأثير على أنه ممكن يحصل عملية بتاع انسحاب اجتماعي، تأثر في عمليات الدعم المجتمعي بشكل كبير، لأنه من المعروف أنه المجتمعات السودانية هي يعني بتدعم بعض بشكل كبير شديد. إذا بقى الابتعاد أو النزوح القسري ده يعني بيؤدي إلى انسحاب من الحياة المجتمعية بشكل كبير شديد لدى الأفراد يعني. كيف تؤثر أعراض الصدمة النفسية باختلاف الفئات العمرية؟ هي بتختلف طبعا من الأطفال. مثلا في الأطفال ممكن تظهر في سلوكيات اللعب بطرق عنيفة، تقليد العنف في اللعب، تبول لا إرادي، كوابيس في الأحلام، دي ممكن تكون مشتركة مع الناس الكبار في الحتة بتاع الكوابيس بتاع الأحلام، ممكن تظهر شراهة في الأكل أو فقدان شهية لدى الأطفال. لدى البالغون والمراهقين هي ممكن تأثر الصدمة في أنه تحصل بعض السلوكيات اللي عندها علاقة بالتعاطي، بيظهر انفعالات في المشاعر، سواء كان يعني في بعنف بشكل كبير وطاغي، فقدان الحالة بالانتماء، ممكن اتخاذ قرارات هي بالنسبة لهم تكون بدافع متهور أو بدافع مثلا يعني بدافع للخلاص من اللحظة بتاعت الصدمة دي، وهي هنا بيسموها آليات الدفاع.

0: من خلال بعض الدراسات في فترة ال3 سنوات بعد الحرب، ظهرت حالات بتاع الزهايمر مبكر لدى بعض الناس الكبار السن، وممكن مرات بيسموه نسيان الذاكرة الانشغالي والإحساس بعدم الانتماء. وظهر اكتئاب تخشبي في إنه بعض الكبار السن رفضوا إنه يعملوا في مناطق النزوح أو اللجوء، مستنين إنهم يرجعوا لمناطقهم الأصلية، يعني لأنهم بدأوا يجيهم إحساس بأنهم هم فقدوا الجذور بتاعتهم. هنا بيحصل فقدان الانتماء بيدي ربكة، بيضغط على الذاكرة، مما أدى مثلا بعض الناس بيقولوا وصلوا لمرحلة بتاعت زهايمر مبكر أو نسيان مبكر. يعني برضو بتظهر بعض الحالات الانفعالية لدى كبار السن في شكل التعامل مع أفراد الأسرة، يعني فدي تأثير الصدمة لدى باختلافه من في الأطفال وكبار السن والمراهقين.
1: مع بوادر فشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات بمختلف أنحاء السودان، انعكس الأمر وبسرعة على قطاع الثروة الحيوانية بسبب تكدس آلاف رؤوس الماشية في مناطق محصورة توجد بها المياه والمراعي، الأمر الذي شكل ضغطا على المراعي والغطاء النباتي ويهدد بقطع الأشجار لاستخدامها كأعلاف للماشية. حول هذه القضية تحدث لدبنجة محب الناصر المهتم بشؤون الرعاة والثروة الحيوانية بمحليات قطاع جنوب دارفور.
2: حقيقة إنه الأمطار هذا العام فيها تذبذب كبير جدا، وأثرت بشكل كبير جدا على المراعي، وأثرت حتى على حركة الرعاة كويس، وذلك يعني لقلة المرعى وقلة المياه. الشيء الطبيعي كان الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو، لحد ضواحي نيالا. الرحلة دي السنة ما بقت، بس أو السبب الرئيسي فيها اللي هو شح الأمطار، لأنه ما في كلا وما في مياه، عشان كده ما اتجاوزت وادي قرقش اللي هو أطراف مدينة برام منطقة بولي، ما اتجاوزت خالص. الناس حصلوا لحد المنطقة دي ورجعوا، يعني قريضة ما حصلوا كويس، وده أثر كبير جدا. بالإضافة لأنه في المناطق الشمالية البعيدة المراعي هناك بقت ما موجودة تماما، وبالتالي يضطروا الناس كتار جدا ينقلوا مواشيهم، سواء كان عبر جرارات ولا سواء كان عبر هجرة مسار دبل، يجوا للمناطق اللي فيها حبة مرعى. وده أثر إضافة إلى رغم أنه الناس ما فكسروا، يعني ما فاتوا الشمال كويس، لكن الناس الشمال تاني جوا راجعين لهم، بقى المرعى عنده حمولة مرتين، وبالتالي الآن الناس تراجعوا في المناطق الجنوبية خالص، وكان زي الزمن ده يدوبهم بيجوا راجعين من الشمال. فهذا أثر بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا على المرعى. والآن بكل وضوح بيكون في نقص كبير جدا في المراعي وفي الأعلاف بصورة عامة، لأنه القصة دي أثرت على الزراعة بشكل كبير. الآن في ضواحي برام تحديدا، في الأعلاف في تحت الماريك، أعلاف بتاعت المارك دي كويس، أول حاجة المارك ما أنتج خالص كويس، وفي جزء منها يعني تم حصده لكن ما بالكميات اللي المعتادة، يعني جرت العادة زي الوقت ده بيكون فيها أعلاف كميات كبيرة جدا من القصب زائد المخلفات بتاعت العيش هذا، لكن السنة ما في خالص، ما في زول دق عيش بالمرة، وبالتالي فقدنا القناديل بتاعت العيش اللي بيدقوها دي ذاته، كان الناس بيستخدموها في الردة، الآن ما موجودة خالص. القصب ما قام بالشكل المطلوب، وبالتالي خلف نقص كبير جدا في الأعلاف بتاعت الزراعة، بالإضافة لأنه تذبذب الأمطار ده القش القام ذاته زي ما قال حرك، لأنه الأمطار بتجيف لفترات طويلة، بعد ذاك بتجي مطرة زي ما قال، بعد ما القش ما ينشف تاني تجي مطرة يقوم يخدر بسيط، وضاغطين الحمولة بتاعت المرعى اللي فيها اتكدست فيها كميات كبيره من المواشي كويس، لانه الناس كلهم بيتحركوا للمنطقه اللي بيكون فيها امطار بيتجمعوا فيها، وبالتالي بيغضوا على المرعى تماما، او اللي هو فرط المويه في المنطقه اللي فيها المرعى ده، وبالتالي ده اثر بشكل كبير جدا، لانه المنطقه البسيطه اللي بيكون فيها حبه مراعي الناس بتكاثروا فيها، بينتهوا من المراعي بالمره، واغلبيه المناطق جدبه كويس، فده اثر بشكل كبير جدا، ونسأل الله أن يعيننا

0: في هذا العام في إنه الناس يستوردوا أعلاف بديلة. الآن يعني الأمباز زمان في الوقت ده بيكون سعره 3000 و5000 و7000، الآن القنطار بتاع الأمباز ب 30000. ده بيأكد لك إن فعلا ما في مرعى، لأنه الناس بيضطروا كلهم يعني يتعاملوا مع الأعلاف الزراعية دي وتخزينها ذاته للفترات اللي بيكون فيها اللي بتكون أكثر جفاف.
1: للعلم يعني في مجموعات كبيرة بدأوا يتخلصوا من فائض المواشي، يعني في الآونة الأخيرة دي في ناس بينزلوا أبقار منتجة، يعني أبقار أمهات بينزلوها عشان يبدوا يقللوا من الكمية. طبعا احنا أبقارنا معظم الأبقار بتاعتنا في القطاع الجنوبي ده كويس، الرعاة بتاعتنا كويس، بيعتمدوا على الكم وليس على الكيف كويس. فأي زول للتفاخر بيكون عنده كميات كبيرة، في ناس يتجاوزوا الألف، في ناس يتجاوزوا الخمسمية كده، يعني ناس بيعتمدوا على الأرقام ما بيعتمدوا على النوعية وجودته وإنتاج لحم أو اللبن أو كده. الآن في مجموعات كبيرة بدوا يعني يتخلصوا من مواشهم، ده أنا لاحظته من خلال تواجدي في السوق، والحمد لله الآن بقى في يعني الأسعار اللي كانت مرتفعة بقت تتراجع، لأنه في ناس كتار بقوا ينزلوا جزء من أبقارهم الأسواق. ده واحد، دي طريقة واحدة. الطريقة الثانية في ناس بيفكروا في إنهم يدخلوا يعني جنوب السودان، إفريقيا الوسطى كويس، عشان يخففوا الضغط على المرعى ده. وفي ناس بيفكروا في إنه يعني تقليل العدد ده بالإضافة للتعامل مع الأعلاف اللي بتنتج محليا. والحمد لله الآن في بعض الناس بيجوا يفكروا خلاص. أنا تكلمت قبل كده عن غلاء الأنباس، في إنه ده بدأ تخزينه للمواسم اللي بتكون فيها اللي بيكون فيها علف ماشي خالص، الناس يعتمدوا على الأعلاف اللي الشراء بتاع الأعلاف. فده بيأثر بالمناسبة، حيأثر على البيئة بشكل كبير جدا. الناس حيضطروا يقطعوا أشجار بعد شوية لما نيجي شهر 5 شهر 6 أو شهر 3 و4 و5، دي بتكون أصعب الشهور على الرعاة. هنا حيمشوا أبعد ما يكون على اتجاه الجنوبي، وقد يدخلوا جنوب السودان. طيب المتبقي منهم هنا ده حيعتمد على زي ما قال قطع الأشجار، في إنه يعني يحاول يوفر مرعى بديل، والمرعى البديل في الحالة دي إلا الأشجار، وبالتالي الأشجار طبعا الأبقار ما بتتناولها فيه يعني زي الجمال، وبالتالي بعض الرعاة بيضطروا يقطعوا الأغصان عشان تقع هنا المواشي وتتناولها. الحاجة المخيفة كويس هي نقص المياه، بمعنى إن شح الأمطار ده يؤدي إلى إنه الأعداد بتاعت الآبار حيكون في نقص في المياه الجوفية برضو كويس، وبالتالي برضو ده حيكون إشكال تاني يعني ماء ومراعي.
2: شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الرغيف وارتفاع تكاليف المعيشة. حول الموضوع تحدث ليدا بنجا النذير الفوية رئيس مبادرة من أجل الجنينة.
3: أول حاجة ارتفاع العيش ده أسباب كثيرة جدا جدا، هسي يعني بتلقى لك 3 عيشة وبتلقان صغار، 3 عيشة بتلقان بحجم صغير جدا جدا يعني، وبتلقى في فرن العيش حقه شوية كبير شوية، وبتلقى عيشتين بألف، العيشة ب500. ده برضو يعني سبب من جشع، أنا غايته أنا ما أعرف، لكن ده جشع من التجار، الناس مخزنين الدقيقة. الدقيقة الآن حاليا في الجنينة بكمية هائلة جدا جدا، لكن في الأسواق ما في، تمشي المخازن بتلقى في المخازن، التاجر بيجيب وبخزن ما بيع، والغير بيجيب ما بيع بخزن. ده سبب واحد من الأسباب، بحجة بأنه الخريف والجمارك غالية، والدقيق بيجي من محل بعيد أنا ما أعرف حيجيبه من وين، لكن الجنينة دي كل شيء متوفر فيها، لكن الغلاء مشكلة، بيجي حاجة كده خيالية جدا جدا. ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي، فأسباب كثيرة جدا جدا. دي هي تخلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تبقى 2 عيشة بألف، تبقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب. فنحمد الله سبحانه وتعالى يكون يعني التعاون بينه وبين دولة تشاد يكون تعاون تجاري مفتوح، ما يكون في أي إجراءات عشان على الأقل ذات المواطن ده يقدر يعني يأكل ويقدر يستقر ويقدر يعيش عيشة هنيعة. يعني
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا.
4: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كندكات ومياري.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فرق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة.
3: في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا يعني.
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني بأكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشيال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية،
3: والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك، يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
3: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
3: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق وبرضو. لكن في نفس الوقت شعرت انه في امل يعني في امل يعني مجرد انه الناس جلست مع بعض واجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لانه الحال تصلح والامور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
3: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال وبعد ذلك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني، والناس في النهاية بتلقى نفسها هنا هي موجودة في في في صفحة واحدة. لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها، فدي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتو على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
4: Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
5: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، مقدم إليكم على من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026. الأمم المتحدة تعلن أن الانطلاق الوشيك لاجتماع التشاور السادس لتنسيق مبادرات السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. الأمم المتحدة تعلن أن سلسلة اجتماعات بين اللجنة الحماسية وأطراف سودانية خلال الأسابيع المقبلة. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سينار وخاصة وسط النساء. تسجيل حالة إصابة بالكوليرا في العيد بشمال دارفور، وزارة الصحة تعلن أن انخفاض ملحوظ في الوباء. تسجيل حالات إصابة جديدة بهم الضنك في تندلتي بنيل أبيض. أمر طوارئ في جنوب دارفور يقضي بمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية ويحظر خطاب الكراهية. صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري إلى 7%. قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو. استمرار أزمة الوقود في كسلة مع شكاوى من تزايد نشاط السوق السوداء. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إذا احتجاز عدد من الفارين من شمال الوادي الذين وصلوا إلى بور السودان. نقابة السائقية الشاحنات المصرية تعلن توقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاحنات وخروجها من السودان. منسقية النازحين واللاجئين تكشف عن وصول 147 أسرة نازحة إلى طويلة خلال يوم واحد. إغلاق سوق مدينة الطينة تشادي احتجاجا على اختطاف تاجر سوداني طلبا للفدية. استمرار احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين العاملين في حظيرة إشكيت الجمركية اليوم الثالث. ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية في كسلة بسبب المخدرات. مطالبات بإنشاء مراكز مجانية لعلاج مدمني المخدرات وتأهيلهم في الشمالية. وفوضية العون الإنساني بولاية كسلة تضم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات. منظمات إنسانية تكشف عن تدهور مريل لأوضاع الأسر النازحة في نيل الأزرق. تحالف التغيير الجذري يحذر من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي في الشمالية. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف، وسيضم الاجتماع الدول أعضاء راعيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف، وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثرا بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم، وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الطرحيل حق الدقيق بيجي غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه، وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون و600 و2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون، حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل. ده الأسعار بتاعتهم والله، ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسلة مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسلة بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فاعلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل أراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجار إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: دول زي بقرة خنم ولا بقرة بس يودو يمسكوا يخطوا سبعة يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة الفريق هنا بقول ما بدينا ما بفضة ورا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وحالة ثانية زول الجاب ونودا طبعا يكلم شيء جاء في الشارع وانا هنا حتى كده نقطة مالية دي وقاعدين ساكتة.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لهم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
6: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنغا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات المتحركة معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بعتبار أنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، أنه تراغب ولدها تراغب بتا أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة، أنه هي بتتابع الحاجة دي لما انتصر أنه فعلا حقيقي أنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة إبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنغا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما اللي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية، إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي الأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة للأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورة 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة تقصي الحقائق لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار، هما بوروندي ومصر. أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنعت عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي مجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في أنه الوضع هو الإنسان بيستدعى أنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على أنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار، والقرار طبعا مر بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا، نحن الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغطي الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغطي الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المتدخلين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذه الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقارير في الثلاث دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللجنة الدولية اللجنة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما حتكون بديل لبس التغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغطي الحقائق في كل ما تصلوا من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا والعمل مع مع بعض في إنه يضمنوا لهم العدالة، سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته، ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه، ولداهم الأوامر منه، ويستخدموا فيها شنو في سلاح، أي نوع من السلاح، وكل التفاصيل. ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة، بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين، ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين، وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبنجا
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: كرة الطوارئ مكددة تطلق نداء آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم موسم الخريف كانت يعني ما فيش أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة، ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر، وصعوبة الوصول لأسر لاحتياجات الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تحولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب، وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال، ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة، وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: يعني احنا في مركوندي كده ده، يعني مركوندي وكبم ودمبا ولغاية تصل مناطق

0: فيه أي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وأنت ماشي شرق يا هو طبعا لا ما في خريف لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت، لكن أنت كل ما ماشي غرب كده لا الوضع أحسن. بالنسبة للشح الخريف وانعكاسه على الوطن المعيشي، والله في الحقيقة انعكس انعكاس واضح. يعني الليلة لو جيت العيش الآن العيش ونحن على مشارب إننا ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، يقول الشوال بتاع العيش ب260 الآن 260 شوال عيش الضفر، والشوال العيش الماريك ب180 للأسعار يوم أحد الفات، ما أعرف بكرة البحث شنو. بالإضافة للحاجات الثانية الويكة الحاجة القريبة دخلت الخط زي ما بقول بقوة، الويكة ما كان معتادين إنها هي تكون غالية في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الآن السل شغال فيها القنطار حقها ب450 و500 و600 حسب المناطق، من مرقندي لدنبار لرهيد البردي لكبم، يلا أسعار مختلفة بالشكل ده. دي كلها يعني بتأكد إنه يا أخي ما في محصول بتاع ويكة في البلد دي على الإطلاق، ما موجود. الوضع عموما كده والله يا اخي في صعوبه كده، بالاضافه لذلك في انخفاض في سعر اسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في اسعار، وما انخفاض كبير كده لكن خلاص يعني عنده فتره بتاعت اسبوعين، البهيمه اللي كانت ب 1500 قبل اسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب 1100 الف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيولة نقدية ما فيه، دي الأسباب الرئيسية للحكاية دي. ضيف على ذلك الناس مركزة في المسألة بتاعت المعاش أكتر من موضوع البهايم والبقر والتفاصيل دي، ده الشيء الحال. لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفترة الجاية دي، نتمنى ان ربنا زي ما بقول يعني قدرنا ان نتخطى المرحلة دي. يعني بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة من سكر لدقيق لأرز لشعرية لمكرونة، في ارتفاع حاد في الزمن الحالي، الوضع يعني ما طبيعي. الآن جوال السكر أصبح ب 400 من يوم الأحد الفات القريب ده، الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا، الشوار كان ب 300 الليل أصبح ب 400، يعني زيادة بتاعت 100 ألف، ما عارف المبرر بتاعه شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت ب100 الآن أصبحت الكرتونة ب130 ألف، دي برضو واحدة من الحاجات الإضافية. وأي حاجة زادت أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد، وما أعرف الشغل ده بيحصل شو.
1: الأوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة، ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف، وكذلك أسعار الزرع ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذلك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان يعني 46%، وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة، يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي، والسعر غير مستقر، كذلك سعر الدولار بصفة عامة. حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير إن الوضع ماشي

0: من أسوأ في بلاد أرض دارفور.
1: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: الشباب

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش فيها الصحة النفسية وتأثير الحرب على أوضاع الشباب وصحتهم النفسية، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي نظمتها جهات رسمية ومبادرات مجتمعية في عدد من المدن السودانية، من بينها مدينة كسرى شرقي السودان خلال اليومين الماضيين. ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسرى نون أبراهيم للحديث عن التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه الشباب وتنامي تعاطي المخدرات وسبل الوقاية والعلاج. أهلا ومرحبا بك نون أبراهيم في برنامج قضايا الشباب. في البداية حدثينا عن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي شهدتها مدينة كسرى وما أبرز القضايا التي تناولتها.
2: نهاركم سعيد. حقيقة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية سنويا بيكون يوم في 10 أكتوبر، تحديدنا في ولاية كسرى في مجموعة عمل الشركاء اللي هم عدد من المنظمات الوطنية والمنظمات الأممية بالشراكة مع وزارة الصحة قسم الإدارة إدارة الصحة النفسية، رسموا لوحة جميلة بشكل إنه البرنامج المصاحب ابتداء من يوم 1 أكتوبر. شكل البرامج إنه كان كيف إنه يعزز دور الصحة النفسية في المستشفيات الموجودة فيها أقسام خاصة بالأمراض النفسية والعصبية. فيتعمل اليوم الإصحاح البيئي بقسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسرى التعليمي، وشاركوا فيه كل الشركاء الصحة بالإضافة للقسم الصحة النفسية والعصبية بوزارة الصحة ولاية كسرى، اللي هو يوم 11 كان ختام بالنسبة للفعاليات. الختام كان حضور فعال من كل المنظمات الوطنية والأممية اللي كانوا شركاء في عمل المجموعة، بالإضافة لوزارة الصحة وعلى رأسها مدير عام الصحة المكلف دكتور علي آدم. تم نقاش حول الصحة النفسية وأثرها ما بعد الحرب. وزير الصحة ولاية كسرى المكلف أشار إنه كانت في نسبة عالية للمصابين بالآثار النفسية ما بعد الحرب، وحتى القسم الموجود داخل مستشفى كسرى التعليم اللي هو قسم الأمراض النفسية والعصبية نسبة التردد فيه كانت عالية جدا جدا في الفترة بتاع الحرب. يعني كان كمية من النازحين من مختلف الولايات اللي تأثرت بالحرب إنه هم كان في معاناة وكان في اضطرابات نفسية، كان طبعا ده من آثار الحرب.
1: طيب خلال الفعالية هل المسؤولين يعني تطرقوا للأرقام أو الإحصائيات اللي كانت جاتهم إلى المراكز المختلفة؟
2: والله الجهة المعنية هي ما أشارت لإحصائيات رقمية، بل إنه أشار وزير الصحة المكلف إنه العدد كان كبير جدا جدا، وبرضو يعني نوه لحاجة مهمة اللي هي مشكلة الإدمان. الآن الآفة والخطر الحقيقي اللي استهدف إنه الشباب، والحرب يعني أثر كبير لتفشي ظاهرة المخدرات وسط الشباب في مختلف ولايات السودان. يعني وولاية كسرى واحدة من الولايات اللي فيها نسبة بتاع تعاطي كبيرة وسط الشباب والأطفال والفتيات، رغم الضبطيات. يعني تشهد الولاية خلال إنه كل أسبوع إنه بتكون في ضبطية لكمية من المخدرات، وهذا بيرجع لإنه الولاية هي طبعا ولاية مفتوحة الحدود وفيها عبور من مختلف دول الجوار، فالمخدرات بتجي عبر الحدود المفتوحة بتجي داخل الولاية. رغم التغطيات ما زال إنه برضو الخطر ماثل، وما زال إنه ده الآفة اللي بتهدد الشباب.
1: نعم، يعني تفشي المخدرات بين الشباب لها علاقة مباشرة بالحرب.
2: بالضبط، يعني إنه نسبة التعاطي كبيرة جدا جدا، يعني فالموضوع محتاج إنه لدراسة إنه ليه يعني الفترة دي تحديدا إنه نسبة التعاطي أصبحت كبيرة جدا جدا. يعني كاد إنه يكون ما في شارع ما فيه متعاطي ما فيه مروض،
1: نعم، في أي جهود مبذولة من قبل السلطات أو المنظمات الشغالة شاركت أمس في الفعالية في الختام بتاعت الفعالية أو المبادرات الشبابية ذاته في أنفسهم في مواجهة هذه التحديات النفسية اللي بتواجه مختلف الفئات خاصة فئة الشباب؟
2: لو مثلنا الجانب بتاع المخدرات، إنه كسلة فيها عدد مقدر من المبادرات الشبابية المجتمعية اللي هي شغالة في التوعية في عدد من الأحياء، في النوادي، في الأسواق، في الطرقات، يعني تكاد إنه ما في أسبوع بيخلق إلا إنه تكون في مبادرة شغالة على التوعية للشباب. رغم ذلك إنه الخطر موجود، حتى إنه الجهات النظامية في كسلة هي شريك أصيل فيما يخص الجانب بتاع التوعية والمداهمات. يعني نحن شهدنا خلال الأسبوع مداهمة لبعض المناطق اللي هي تعد تكون إنه وكر لبيع المخدرات، وقبلها برضو إنه كان إنه برضو شهدت مداهمة يعني ممكن لأسوأ مكان كان موجود على مستوى محلية كسلة تحديدا، وكانت في شكاوي من الحي، شكاوي من المجتمع بأن المنطقة دي بتمثل خطر يهدد الولاية بأكملها. ونجحت الجهات النظامية بأنه اجتاحت المنطقة وتم إلغاء القبض على بعض المتهمين، وبحوزتهم كمية من المخدرات، وبرضو وجدت كمية من المسروقات من مواتر وعربات، بل حتى انه يعني وجد انه بعض الاسلحه الخفيفه موجوده بطرف المروجين.
1: نعم، يعني يمكن الحملات الرسميه من قبل اللي هو الشرطه واقسام المختلفه جزء من الاليات الممكن تستخدم في مواجهه هذه المشكله والحد منها. الجهود اللي بتقوم بها مثلا يعني المستشفيات من مراكز لمعالجه هذه الظاهرة، لأنها بتمثل خطر بالنسبة للشباب وحياتهم بالذات، يعني الصحة النفسية، يعني قدر شنو في مراكز متوفرة لمعالجة اللي هو الحالات بتاعت الإدمان بمختلف درجاتها؟
2: كسلة بها ما يوارب 3 مراكز رسمية: مركز عافية هو تابع لوزارة الصحة، ومركزين اللي هم دي مراكز استثمارية. لكن عشان نكون يعني أكثر وضوحاً، إنه العلاج في المراكز ما في متناول الأسر، يعني النسب تتراوح بين 100 و150 في عدد المراكز الاستثمارية. أصبحت إنه الأسر تتخرج من المراكز الخاصة بوزارة الصحة والمراكز الخاصة بالشرطة، باعتبار إنه المركز ممكن يعني بيجمع كمية من الناس، والمجتمع ما زال بخاف من الوصمة الاجتماعية أو لخصوصية المراكز الاستثمارية، إنه هم بيجوا للمركز الاستثماري، لكن ما قاعد تكون في استمرارية، لأنه العديد من الأسر بتتعسر بعدك في سداد الرسوم، لأنه الرسوم عالية ومكلفة.
1: نعم،
2: فإنه بتحصل انتكاسة، يعني تحصل انتكاسة إنه للشاب والشابة إنه المدمن، واضطر إنه تاني يرجع المركز. ففي العديد من الشباب الآن هم خارج المراكز لعدم إنه إيفاء الأسر بالالتزام، رغم إنه يعني مركز عافية موجود، لكن لتحفظات بعض الأسر والخوف إنه من الوصمة الاجتماعية، باعتبار إنه والله يا أخي والناس في لام وجوزي بمصحة. نعم، يعني هي دي بيطلقوا عليها المصحة، لأن هي ماخذة إنه الجانب العلاجي للتأهيل النفسي.
1: نعم أكيد، دي معضلة. طيب يعني أنتم بترى إنه ممكن يكون في حل اللي هو للتدخل في مسألة إنه يعني تعسر الأسر، على أساس إنه الشباب أو الناس الحالات الموجودة تقدر تواصل في علاجها، وبرضو يعني الحتة بتاعت الوصمة دي تخليه برضو محتاج إنه الناس تشتغل فيها، على أساس إنه يكون في رفع للتوعية بين الأسر لأهمية إنه أبنائهم يتعافوا. يعني
2: والله هي التوعية موجودة، ورفع الوعي في المجتمع هو حاضر، لكن للأسف إنه في استنكار من الأسر بالذات في البدايات، يعني حتى إنه الأسر بقت ما بتستجيب وما بتؤمن بفكرة إنه الشاب ده مدمن، إلا قد إنه بتحصل كارثة في البيت، يعني يا يتعرض لوالده لا يا لوالدته يا لأخته، فبعد ذلك إنه هم
1: في حالات للفتيات مثلا بتعاطى بلجأ لتعاطي المخدرات، اتكلمني انه في شباب اعداد كبيرة جدا، فهل في حالات لشابات برضو؟
2: الأشياء طبعا

0: الخضر عنده دور كبير في العملية بتاع المخدرات. الترويج بنسبة كبيرة فيه، لأنه المخدرات ممكن تكون في الكسلة، بتتباع بأسعار أقل، ممكن تكون في المتناول، بالتالي دي الحاجة لأنه شجعت الشباب دي، تلقاهم عنده والما عنده، بتعايلهم هم في المراكز دي كمتعاطين، ما واحد تلقى من طبقة اقتصادية أقل تماما، فدي بحيث الحاجة دي متاحة.
1: نعم، لكن المخدرات دي مصادرها من وين؟ بتصنع في السودان ولا بتجي من الخارج عبر منافس معينة؟ من خلال رصدكم المخدرات دي بتجي من وين؟
0: والله الحدود، الولاية المفتوحة، ولاية حدود مفتوحة، حدود باتجاه الشمال وحدود من الناحية الشرقية، دولة تحدها من دولة أريتريا وأثيوبيا والصومال، ومن الشمال اللي هي دولة مصر. فالحدود المفتوحة دي هي ساهمت بشكل كبير إنه تدفق المخدرات بطريقة وبكميات كبيرة داخل الجليل، مش ولاية كسلة تحديدا، حتى داخل الجليل شرق السودان، البحر الأحمر، كسلة والقضارف.
1: نعم، طيب يعني اللي هو الأسر وقطعة المجتمع بشكل عموما، لما نشوفه يعني الشباب اللي هم بيفتكروا، يعني نحن بنعتقد إنهم ديل عجلة التغيير وهم الناس اللي ممكن الدولة تستفيد من طاقتهم في بناء الدولة، الحاجة دي ما بتسير مخاوف الناس والأسر والمجتمع بشكل كلي؟
0: والله المجتمع عموما الآن يعني يعيش في حالة قلق وهاجس كبير جدا جدا من التفشي بتاع المخدرات، يعني ما يكاد إنه يكون في تجمع نسوي أو تجمع لشباب أو تجمع لأمور، وإلا إنه الناس تناولت في حد

0: لأن الأمهات دي يعني أكتر فئة هم بكونوا بعدين وسيطين بالأشياء بفترة العلاج. يعني تلقى الأم هي الوحيدة اللي بتتردد على المركز بتاع علاج الإدمان، والأم الوحيدة اللي هي شايلة هم، والأم الوحيدة الخايفة من الوصمة الاجتماعية.
1: دارين نشوف هل الفراغ، يعني الفراغ بالنسبة للشباب، فدارين نشوف يعني الفراغ بيلعب دور كبير في الحتة دي؟
0: والله عشان احنا ما نربطه بانه بالفراغ كمان تماما، تلقى انه اكثر الفئه المستهدفه او الفئه المتعاقده هي الفئه بتاع الطلاب. يعني دي الحاجه وديك انه يعني زول طالب انه هو معناها ما زول عايش في الفراغ، لكن دي الفئه الاكثر على مستوى المرحله المتوسطه، على مستوى المرحله الثانويه، على مستوى الجامعات للمخدرات. بالنسبه اصلا بالجانب الثاني، ايوه

0: حاصل للشباب، رغم إنه في مجهودات كثيرة بتحصل من المبادرات من المنظمات على مستوى الولاية، منظمات المجتمع المدني، إنه اشتراك الشباب ديل في مبادرات، اشتراك الشباب في العمل الطوعي، اشتراك الشباب في كمية من البرامج، ده كله إسهاما لأنه شنو يحدوا من الظاهرة بتاع تعاطي المخدرات وظاهرة شنو انتشار وسط المجتمع.
1: في تغير في السلوك بتاعت الشباب ديل، الناس المتعاطين ديل، بعد ما يصلوا مرحلة معينة مثلا بيحصل لهم تدهور في صحتهم، في تفكيرهم، في سلوكهم؟ شنو الملاحظات اللي انتوا بتلاحظوه او الناس بيتكلموا حولها؟ يعني
0: في تغيير في

عادة مش بيحصل العملية بتاع الذهان، بيحصل العملية بتاع إنه ممكن يفقد يعني صحته. دي كلها مترتبة على إنه نسبة بتاع التعاطي في الجسم برضه بتتفاوت. يعني في شباب بيتم اكتشاف من الأسر في الفترات الأولى، يعني في الجرعات الأولى، يعني مجرد إنه عند الجرعة جرعتين طوال حسيت الأسرة.

0: تعملش أي حاجة، من هنا تبدأ إن الأسرة بتحس إن في خطر
1: نعم.
0: موجود داخل البيت ولازم تتم مواجهته.
1: في ختام حديثنا، ما أبرز الرسائل التي توجهينها إلى الجهات المعنية بمكافحة المخدرات وتوفير خدمات الصحة النفسية للشباب؟
0: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا باعتبار أنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، أنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة أنه هي بتتابع الحاجة دي، لما تشعر أنه فعلا حقيقي أنه في تعاطي. أقول للشباب المخدرات هي آفة قاتلة، وهي طريق صعب أنه الزول يخوضه، لأنه بتترتب على المخدرات جرائم مركبة، جريمة بتاع قتل، جريمة بتاع سرقة وغيرها. فبالتالي إنه خليكم واعيين، خليكم حريصين، صحتكم فوق كل شيء. للجهات المعنية في الولاية، أنا بقول لهم إنه مزيد من الحملات بتاع المداهمة، وأوكار المخدرات معروفة زي ما تمت مداهمة كرشولة، مزيد من المناطق الثانية إلى أن يقضى على آخر مروج.
1: شكرا جزيلا لك نونا إبراهيم، الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسل، على هذه الإفادات القيمة حول الصحة النفسية وتحديات تعاطي المخدرات وسط الشباب. والشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق لاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الداعمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابث، فيما تبيع مخابث أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة بألف إلى 2 بـ2000 جنيه. وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الإضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه، وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فائلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة عن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل الأراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجة النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجارة إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: دور زي بقرا خنم ولا بقرا بس يودو يمسكوا يحطوا سبع يوم يدخلوا شتا يدقوا كده اداره البريفيل هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وعلى الثاني زول الجاب ونودا طبعا يكلم شيء جاء في الشارع وانا هنا حتى كده مكتمل يدي وقاعدين ساكت.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايت $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
6: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنغا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بتعتبر إنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بتاع أي سلوك أي تغيير ونمط الحياة، إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنغا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: مطالبات للسلطات المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة حول قصف المعدنين
1: دون الشرف في أي صراع ودون مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف.
0: وصول أعداد إضافية من النازحين لمنطقة طويلة،
2: وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق بما يفاقم من انعدام الأمن الغذائي.
0: الآثار النفسية للحرب وأعراضها لدى النازحين والمهجرين قسرا.
3: في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خطر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في إنه الفرد ما يقدر يتحرك.
0: فشل الموسم الزراعي يؤثر أيضا على قطاع الثروة الحيوانية والرعي.
4: الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
5: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. طالبت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين. التفاصيل في حديثها الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي يستهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين أنشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها، وأطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، إلى جانب شبكات التهريب والإدكار بالبشر، وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بالصراع القائم. لكن على أي حال، موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإدكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن. بقول لك يعني في فهمنا للسياقات المختلفة مش معناه أبدا إن بأي شكل مقبول إن المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد إن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح. والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإدار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغماً عنهم. ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم، دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال، وان هما ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بالشفافيه الكامله فيما يحدث الان وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب وخاصه النساء والاطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لاسر الضحايا.
0: أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة أمس الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. أدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يحدثنا عن الأوضاع الآن.
2: تزايد عدد النازحين الوافدين إلى طويلة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وإنعدام الأمن الغذائي، تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وتزايد المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر ضعفا ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وتتفاقم معاناة النازحين بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الغذاء والاحتياجات الضرورية عبر الأسواق، وما يثار بشأن ارتفاع نسبة الخصم على المعاملات المالية عبر تطبيق بنكك، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر التي تعتمد على تحويلات مهلية محدودة لتأمين احتياجاتها اليومية. وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وشو الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويرفع مخاطر المجاوس والتغذية والأمراض المرتبطة بالجوع والفقر، خصوصا في أوساط النازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم وسبل كسب عيشهم. وأمام هذا الوضع المتدهور تؤكد المنسقية أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة تشمل توفير الغذاء الكافي والماء الملائم ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والأدوية وتحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب والنزوح. وتدعو المنسقية العامة للنازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في طويلة وزيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات المتصاعدة وعداد الوافدين الجدد وضمان وصول المساعدات بصورة منتظمة وآمنة إلى جميع المحتاجين دون التمييز. كما تشدد المنسقية على أن استمرار الحرب وتعطل سبل الحياة والإنتاج يدفعان آلاف المدنيين إلى النزوح ويعمقان الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم، ومن ثم فإن حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والعمل على وقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمثل خطوة ضرورية للحد من المعاناة وإنقاذ الأرواح والصون كرامة الإنسان. إن النازحين في طويلة لا يحتاجون إلى العود وحدها، بل إلى استجابة إنسانية عاجلة تضمن لهم الغذاء والمأوى والماء والرعاية الصحية وتحفز حقهم في الحياة والكرامة والأمان. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: تعاني أعداد كبيرة من السودانيين الذين شردتهم الحرب بمختلف أعمارهم من ضغوط وأعراض نفسية بسبب الصدمة وبسبب التهجير القسري الذي تعرضوا له وإحساسهم بالانتزاع من محيطهم المألوف. الدكتور عبد الله آدم أستاذ علم النفس تحدث لدبنجة عن معاناة المواطنين النفسية في ظل الحرب.
3: من الاضطرابات النفسية الشائعة اللي بتصيب الناجين من الحرب وفي النزاعات المسلحة، أول اضطراب هو اضطراب ما بعد الصدمة، وهو بيكون عنده تأثيره الكبير في الاضطراب، لأنه الصدمة الأولى لدى الأفراد لها تأثيراتها. ممكن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة ذاته للاكتئاب أو القلق، ولأنه بيكون ما في اطمئنان لدى الأفراد أثناء النزاعات، وهنا بيكون بيشكل عندهم اكتئاب بشكل كبير وقلق. إضافة إلى ذلك بيتكون اضطرابات في النوم ممثلة في الكوابيس، ممثلة في الهلوسات لدى الأفراد، وممكن تكون في آثار جسدية عندها علاقة بالاضطرابات النفسية. ممكن تكون في جوانب نفسية مرتبطة بالجسد بشكل كبير نتيجة للعجز النفسي والتأثير في الجهاز العصبي يعني. ودي هي الاضطرابات الشائعة بشكل كبير شديد في أثناء الحروب أو النزاعات. طيب، صدمة النزوح القسري هي بشكل عام ولدى السودانيين لها تأثير بشكل كبير شديد من الجانب الغريب والمدى البعيد والمدى القريب. في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في أنه الفرد ما يقدر يتحرك لأنه بيبني آماله أنه حيرجع قريب، فهنا بيؤدي إلى ارتباك بشكل كبير وبيؤدي إلى قلق وعدم استقرار نفسي. على المدى البعيد بتأثر صدمة النزوح إنها بتأثر بشكل كبير في البنية النفسية للإنسان. ممكن ظهرت في بعض إنه في بعض السودانيين في الجوانب اللي عندها علاقة بالانتماء، هنا بيسحل قلق طويل الأمد، عدم استقرار نفسي، ضغوطات نفسية بشكل كبير، ممكن تؤدي لفقدان بالشغف للعودة للمكان أو الحي أو المهنة الأولى اللي هو فقدها ما قبل 15 أبريل. وممكن برضو في المدى البعيد يكون التأثير على أنه ممكن يحصل عملية بتاع انسحاب اجتماعي، تأثر في عمليات الدعم المجتمعي بشكل كبير، لأنه من المعروف أنه المجتمعات السودانية هي يعني بتدعم بعض بشكل كبير شديد. إذا بقى الابتعاد أو النزوح القسري ده يعني بيؤدي إلى انسحاب من الحياة المجتمعية بشكل كبير شديد لدى الأفراد يعني. كيف تؤثر أعراض الصدمة النفسية باختلاف الفئات العمرية؟ هي بتختلف طبعا من الأطفال. مثلا في الأطفال ممكن تظهر في سلوكيات اللعب بطرق عنيفة، تقليد العنف في اللعب، تبول لا إرادي، كوابيس في الأحلام، دي ممكن تكون مشتركة مع الناس الكبار في الحتة بتاع الكوابيس بتاعة الأحلام. ممكن تظهر شراهة في الأكل أو فقدان شهية لدى الأطفال. لدى البالغون والمراهقين هي ممكن تأثر الصدمة في أنه تحصل بعض السلوكيات اللي عندها علاقة بالتعاطي، بيظهر انفعالات في المشاعر، سواء كان يعني في بعنف بشكل كبير وطاغي، فقدان الحالة بالانتماء، ممكن اتخاذ قرارات هي بالنسبة لهم تكون بدافع متهور أو بدافع مثلا يعني بدافع للخلاص من اللحظة بتاعت الصدمة دي، وهي هنا بيسموها آليات الدفاع، بكون آليات دفاع مختلفة. لدى كبار السن صراحة من خلال بعض الدراسات في فترة 3 سنوات بتاعت الحرب ظهرت حالات بتاع الزهايمر مبكر لدى بعض الناس الكبار السن، وممكن مرات بيسموه نسيان الذاكرة الانشغالي، والإحساس بعدم الانتماء، وظهر اكتئاب تخشوي في إنه بعض الكبارسين رفضوا إنه يعملوا في مناطق النزوح أو اللجوء، مستنين إنهم يرجعوا لمناطقهم الأصلية يعني، لأنهم بدوا يجيهم إحساس بأنهم هم فقدوا الجذور بتاعتهم. هنا بيحصل فقدان الانتماء بدي ربكة، بيضغط على الذاكرة مما أدى مثلا بعض الناس بيقولوا وصلوا لمرحلة بتاعت زهايمر مبكر أو نسيان مبكر يعني. برضو بتظهر بعض الحالات الانفعالية لدى كبار السن في شكل التعامل مع أفراد الأسرة يعني. فدي تأثير الصدمة لدى باختلافها من في في في الأطفال وكبار السن والمراهقين.
0: مع بوادر فشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات

0: والحيوانية بسبب تكدس آلاف رؤوس الماشية في مناطق محصورة توجد بها المياه والمراعي، الأمر الذي شكل ضغطا على المراعي والغطاء النباتي ويهدد بقطع الأشجار لاستخدامها كأعلاف للماشية. حول هذه القضية تحدث لدبنجة محب الناصر المهتم بشؤون الرعاة والثروة الحيوانية بمحليات قطاع جنوب دارفور.
1: حقيقة أنه الأمطار هذا العام فيها تذبذب كبير جدا، وأثرت بشكل كبير جدا على المراعي، وأثرت حتى على حركة الرعاة، وذلك يعني لقلة المرعى وقلة المياه. الشيء الطبيعي كان الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجرتونيو، لحد ضواحنيالا. الرحلة دي السنة ما بقت، والسبب الرئيسي فيها اللي هو شح الأمطار، لأنه ما في كلى وما في مياه، عشان كده ما اتجاوزت وادي قرقش اللي هو أطراف مدينة برام منطقة بولي، ما اتجاوزت خالص. الناس حصلوا لحد المنطقة دي ورجعوا، يعني قريضة ما حصلوا كويس، وده أثر كبير جدا. بالإضافة لأنه في المناطق الشمالية البعيدة المراعي هناك بقت ما موجودة تماما، وبالتالي يضطروا الناس كتار جدا ينقلوا مواشيهم، سواء كان عبر جرارات ولا سواء كان عبر هجرة مسار دبل، يجوا للمناطق اللي فيها حبة مرعى. وده أثر إضافة إلى رغم أنه الناس ما فكسروا، يعني ما فاتوا الشمال كويس، لكن الناس الشمال تاني جوا راجعين لهم، بقى المرعى عنده حمولة مرتين، وبالتالي الآن الناس تراجعوا في المناطق الجنوبية خالص، وكان زي الزمن ده يدوبهم بيجوا راجعين من الشمال. فهذا أثر بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا على المرعى، والآن بكل وضوح بيكون في نقص كبير جدا في المراعي وفي الأعلاف بصورة عامة، لأنه القصة دي أثرت على الزراعة بشكل كبير. الآن في ضواحي برام تحديدا في الأعلاف تحت الماريك، الأعلاف تحت الماريك دي كويس، أول حاجة الماريك ما أنتج خالص كويس، وفي جزء منها يعني تم حصده لكن ما بالكميات اللي المعتادة، يعني جرت العادة زي الوقت ده بيكون فيها أعلاف كميات كبيرة جدا من القصب زائد المخلفات بتاعت العيش هذا، لكن السنة ما في خالص، ما في زول دق عيش بالمرة، وبالتالي فقدنا القناديل بتاعت العيش اللي بيدقوها دي ذاته، كان الناس بيستخدموها في الردة، الآن ما موجودة خالص، القصب ما قام بالشكل المطلوب، وبالتالي خلف نقص كبير جدا في الأعلاف بتاعت الزراعة. بالإضافة لأنه تذبذب الأمطار ده القش القام ذاته زي ما قال حرك، لأنه الأمطار بتجيف لفترات طويلة، بعد ذاك بتجي مطرة زي ما قال، بعد ما القسم ينشف تاني تجي مطرة يقوم يخدر بسيط، وضاغطين الحمولة بتاعت المرعى اللي فيها اتكدست فيها كميات كبيرة من المواشي كويس، لأنه الناس كلهم بيتحركوا للمنطقة اللي بيكون فيها أمطار بيتجمعوا فيها، وبالتالي بيغضوا على المرعى تماما أو لوفرة المويه في المنطقة اللي فيها المرعى ده، وبالتالي ده أثر بشكل كبير جدا، لأنه المنطقة البسيطة اللي بيكون فيها حبة مراعي الناس بتكاثروا فيها، بينتهوا من المراعي بالمرة، وغالبية المناطق جدبة كويس، فده أثر بشكل كبير جدا، ونسأل الله إنه يعيننا في هذا العام بإنه الناس يستوردوا أعلاف بديلة. الآن يعني الأنباس زمان في الوقت ده بيكون سعره 3000 و5000 و7000، الآن القنطار بتاع الأنباس ب 30000، ده بيأكد لك إن فعلا ما في مرعى، لأنه الناس بيضطروا كلهم يعني يتعاملوا مع الأعلاف الزراعية دي وتخزينها ذاته للفترات اللي بيكون فيها اللي بتكون أكثر جفاف. للعلم يعني في مجموعات كبيرة بدأوا يتخلصوا من فائض المواشي، يعني في الآونة الأخيرة دي في ناس بينزلوا أبقار منتجة، يعني أبقار أمهات بينزلوها عشان يبدوا يقللوا من الكمية. طبعا احنا أبقارنا معظم الأبقار بتاعتنا في القطاع الجنوبي ده كويس، الرعاة بتاعيننا كويس بيعتمدوا على الكم وليس على الكيف كويس، فأي زول للتفاخر بيكون عنده كميات كبيرة، في ناس يتجاوزوا الألف، في ناس يتجاوزوا 500 كده، يعني ناس بيعتمدوا على الأرقام ما بيعتمدوا على النوعية وجودته وإنتاج لحم أو اللبن أو كده. الآن في

0: مجموعات كبيرة بدو يعني يتخلصوا من مواشهم. ده أنا لاحظته من خلال تواجدي في السوق، والحمد لله الآن بقى في يعني الأسعار اللي كانت مرتفعة بقت تتراجع، لأنه في ناس كتار بقوا ينزلوا جزء من أبقارهم الأسواق. ده واحد، دي طريقة واحدة. الطريقة الثانية، في ناس بيفكروا في إنهم يدخلوا يعني جنوب السودان، إفريقيا الوسطى، كويس، عشان يخففوا الضغط على المرعى ده. وفي ناس بيفكروا في إنه يعني تقليل العدد ده بالإضافة للتعامل مع الأعلاف اللي بتنتج محليا. والحمد لله الآن في بعض الناس بيجوا يفكروا خلاص. أنا اتكلمت قبل كده عن غلاء الأنباس، في إنه ده بدأ تخزينه للمواسم اللي بتكون فيها اللي بيكون فيها علف ما في خالص، الناس يعتمدوا على الأعلاف اللي الشراء بتاع الأعلاف. فده بيأثر بالمناسبة، حيأثر على البيئة بشكل كبير جدا. الناس حيضطروا يقطعوا أشجار بعد شوية لما يجي شهر 5 شهر 6 أو شهر 3 و4 و5، دي بتكون أصعب الشهور على الرعاة. هنا حيمشوا أبعد ما يكون على اتجاه الجنوبي، وقد يدخلوا جنوب السودان. طيب المتبقي منهم هنا ده حيعتمد على زي ما قال قطع الأشجار، في إنه يعني يحاول يوفر مرعى بديل، والمرعى البديل في الحالة دي إلا الأشجار. وبالتالي الأشجار طبعا الأبقار ما بتتناولها فيه يعني زي الجمال، وبالتالي بعض الرعاة بيضطروا يقطعوا الأغصان عشان تقع هنا المواشي وتتناولها. الحاجة المخيفة كويس هي نقص المياه، بمعنى إن شح الأمطار ده يؤدي إلى إنه الأعداد بتاعت الآبار حيكون في نقص في المياه الجوفية برضو، كويس. وبالتالي برضو ده حيكون إشكال تاني، يعني ماء ومراعي.
1: شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الرغيف وارتفاع تكاليف المعيشة. حول الموضوع تحدث ليدا بنجا النذير الفويا رئيس مبادرة من أجل الجنينة.
2: أول حاجة ارتفاع العيش ده لأسباب كثيرة جدا هسي، يعني بتلقى لك 3 عيشة وبتلقان صغار، 3 عيشة بتلقان بحجم صغير جدا يعني، وبتلقى في فرن العيش حقه شوية كبير شوية، وبتلقى عيشتين بألف، العيشة ب500. ده برضو يعني سبب من جشع، أنا ما أعرف، لكن ده جشع من التجار، الناس مخزنين الدقيقة الآن حاليا في الجنينة بكمية هائلة جدا لكن في الأسواق ما في، تمشي المخازن بتلقى في المخازن، التاجر بيجيب وبخزن ما بيع، والغير بيجيب ما بيع بخزن. ده سبب واحد من الأسباب، بحجة بأنه الخريف والجمارك غالية، والدقيق بيجي من محل بعيد، أنا ما أعرف هيجيبه من وين، لكن الجنينة دي كل شيء متوفر فيها، لكن الغلاء مشكلة، بيجي حاجة كده خيالية جدا ناس الأفرام ذاته عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي، فأسباب كثيرة جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء. العيش يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب. فنحن ده الله سبحانه وتعالى يكون يعني التعاون بينه وبين دولة الشات، يكون تعاون تجاري مفتوح، ما يكون في أي إجراءات عشان للأجازات المواطن ده يقدر يعني يأكل ويقدر يستغير ويقدر يعيش عيشة هنيئة يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا.
3: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنمو العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبيحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني والحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني، مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوه أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذلك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب، والناس بي بي يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتوا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، مقدم لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026. الأمم المتحدة تعلن أن الانطلاق الوشيك لاجتماع التشاور السادس لتنسيق مبادرات السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. الأمم المتحدة تعلن أن سلسلة اجتماعات بين اللجنة الدبلوماسية وأطراف سودانية خلال الأسابيع المقبلة. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سينار وخاصة وسط النساء. تسجيل حالة إصابة بالكوليرا في العيد بشمال دارفور، وزارة الصحة تعلن أن انخفاض ملحوظ في الوباء. تسجيل حالات إصابة جديدة بهم الضنك في تندلتي بنيل أبيض. أمر طوارئ في جنوب دارفور يقضي بمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية ويحظر خطاب الكراهية. صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري إلى 7%. قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو. استمرار أزمة الوقود في كسلة مع شكاوى من تزايد نشاط السوق السوداء. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إذا احتجاز عدد من الفارين من شمال الوادي الذين وصلوا إلى بور السودان. نقابة السائقية الشاحنات المصرية تعلن توقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاحنات وخروجها من السودان. منسقية النازحين واللاجئين تكشف عن وصول 147 أسرة نازحة إلى طويلة خلال يوم واحد. إغلاق سوق مدينة الطينة تشهد احتجاجا على اختطاف تاجر سوداني طلبا للفدية. استمرار احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين العاملين في حظيرة إشكيت الجمركية اليوم الثالث. ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية في كسلة بسبب المخدرات. مطالبات بإنشاء مراكز مجانية لعلاج مدمنين المخدرات وتأهيلهم في الشمالية. وفوضية العون الإنساني بولاية كسلة تضم لقاء تشاوري حول مخاطر المخدرات. منظمات إنسانية تكشف عن تدهور مريل لأوضاع الأسر النازحة في نيل الأزرق. تحالف التغيير الجذري يحذر من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي في الشمالية. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر طوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الداعمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابث، فيما تبيع مخابث أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة بألف إلى 2 بـ2000 جنيه. وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية. كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه، وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله ده في هنا في أسواق بتاعت ماي هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فائلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل الأراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجة النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجارة إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا. وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف، وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: دور زي بقرة خنم ولا بقرة بس يودو يمسوه يخطو سبع يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة البريفان هنا بقول ما بدينا ما بفزع وانا لنا الجو في محله وزول الجاب ما يورينا وخلاص ثاني زول الجاب ونودا طوالي كل بشي يجي في الشارع وانا هنا حتى كده مكتمة يدي وقاعدين ساقدة.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله
6: أكبر. بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما نبارة إلا عن وكلة.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنجا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: أولاً رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك ومعاون في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بعتبر إنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنجا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وزعتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Mathieu de Bonneval.
1: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. هنواصل أعزائي المستمعين راديو دبنج الأعزاء منقطعة من حديث حول ملف الطاقة واللي كنا ناقشناه في الحلقة الأولى حول أزمة الطاقة مع السيد محمد عبد الله محمود بشير وزير ووكيل وزارة الطاقة والنفط الأسبق في حكومة ما بعد الثورة فترة ما بين 2019 و2021. وقفنا في التحركات الحكومية بخصوص اجتماع الثلاثي بين وزير الطاقة والنفط والمالية ومحافظ بنك السودان، وأعقبوا بعد كده كان في مذكرة من 24 شركة من شركات إنتاج البترول للمسؤولين بخصوص فك احتكار استيراد الوقود. فعايزينك سعادة الوزير يعني توضح لنا قراءتك شنو للمذكرة دي، وفي نفس الوقت رد الفعل جاء بأنه في كلام عن تشكيل مجلس أعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس السيادة، فهل المجلس ممكن يعالج المشكلة جذريا ولا برضو تكون مجرد مسكنات؟
3: أنا أفتكر في تخبط في مسألة تنظيم عملية الاستيراد، يعني التخبط بالذات في المسألة بتاعت وضع مبلغ أو كميات من الذهب كضمان. أنا أفتكر هي كان ممكن تكون المعادلة غير كده، أنت بدل ما تخلي الشركات دي تضع يعني حوالي 200 كيلو جرام من الذهب، ودي بالتالي أصول مجمدة، دي مبالغ كبيرة جدا، المبالغ دي المعادلة الأفضل إنك تلزم الشركات اللي بتستورد وحتى اللي بتوزع يكون عندها مخزون استراتيجي لحوجة البلاد. يعني أنت 200 كيلو جرام من الذهب دي بس تحطها جرام الذهب في بنك السودان المركزي، الأفضل يشترى بها وقود ويكون كمخزون استراتيجي، بحيث انه شركة اي شركة شغالة في مجال توزيع المنتجات النفطية يكون عندها مخزون لا يقل عن شهر او شهرين او 3 شهور، ده ما يتهبش خالص ويكون موجود كمخزون للطوارئ عشان ما تحصل الازمات والاختناقات. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انت طالما حطيت المبلغ ده 200 طن ده مبلغ كبير، يعني الشركات اللي أنا عارفها في السودان ما تكون عندها الإمكانية كلها على أساس أنها تحط هذا المبلغ كتأمين، فبيبقى تتلاقي صيغة معقولة الشركات دي كلها يفتح لها باب الاستيراد وهي تقوم بدورة، لأن الشركات دي عندها علاقاتها وعندها الكريدت خطوط الائتمان الكريدت لاينز بتاعتها، وإنت في حالة يعني توقف عن الاستيراد يعني بتعطل العلاقات التجارية مع جهاتي كانت بتثق فيها، فأنا أفتكر يجب أن تفتح باب المنافسة لجميع الشركات على أساس أنها تقوم المؤسسة السودانية للنفط بتنظيم هذه العملية. هو طبعا حق الاستيراد وفقا للقانون متروك حصرا للمؤسسة السودانية للنفط، ومن ثم حق التوزيع للشركات، لكن المؤسسة عندها ناحية قانونية بتخول في إنها يمكن أن تمنح حق الاستيراد لبعض الشركات المتخصصة بإشرافها هي وبسيطرتها هي على مسألة توزيع الكميات المطلوبة للشركات المختلفة. بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في، في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقديره هو المفترض يكون رئيس ورئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات إلى آخره. فأنا في تقديري المسألة تنظيم الاستيراد هي مربوطة بجانبين رئيسيين، الجانب الأساسي فيها هو توفر كيفية توفير النقد الأجنبي من خلال بنك السودان ووزارة المالية. ده التحدي الأبرز. بعد ذلك التحدي الثاني كيفية تنظيم عملية الاستيراد مع الشركات المسجلة والمعتمدة لدي وزارة الطاقة والنفط.
2: طيب برضو التركيز الكامل في يعني حديث المسؤولين يعني على تمويل الاستيراد، يعني ما بتلاحظ انه الاعتماد الكلي على الاستيراد كحل اخير يؤكد عجز القطاع عن صيانة او تشغيل المنشآت والتركيز على الانتاج المحلي، ولمتين يعني سيظل الاقتصاد السوداني رهين لتوفير نقد اجنبي لاستيراد مشتقات كان ينتجها محليا.
3: وفي الظروف انت ما عندك تقرير محلي بالتأكيد حتحتاج تستورد، يعني هذا حل سليم انك تستورد. لكن هل يوجد حل جذري؟ والله انا افتكر مع الحرب دي ما في حلول جذريه. الحلول الجذريه عايزه استقرار، عايزه تمويل، عايزه مستثمرين اجانب يقدروا يجوا. انت محتاج لراس مال اجنبي، محتاج لخبره فنيه اجنبيه على اساس ان تساعدك في مساله الحلول الجذريه. لكن مع وجود الحرب المساله دي صعبه. وهو احنا قبل يومين الناس انتهت من صيانه مستودعات المدني وتم ملء الخزانات بالوقود، جاءت ضربتها مسيرة يعني. توقف في استدامة لحل جذري في ظل استمرار الحرب، ولذلك انت في ظل استمرار الحرب حتضطر للتعامل مع الوضع كوضع طوارئ، حلول إسعافية، حلول طاقة. لكن يصعب انك تقدر تضع حلول جذرية. الحلول الجذرية كان هي مثلا إعادة تشغيل مصفات الجيلي، ودي انا افتكر ثاني محتاج لمجهود كبير. أنا ما أعرف تبين حجم الأضرار تم فيها كيف، لكن يبدو لي إنه إلى الناس تتجه لإنشاء مصفى جديدة. يعني ممكن تكون محتاج تعمل مصفى في بورت السودان. نحن يعني كنا أدمنا نقاشات مع بعض الجهات الدولية سابقا في إنه كيف الناس تقدر تنشئ مصفى بسعة كبيرة في بورت السودان على الأقل بسعة 500 ألف برميل في اليوم. لكن مع استمرار الحرب أنا في تقديري لا توجد حلول جذرية. أنت الآن فاقد مناطق الإنتاج كلها. صحيح في تنسيق وتعاون فيما يتعلق بمنطقة هيليج اللي هو بتدير الحقول لشركة اسمها توبي، لكن في مربع 6 اللي هو دلقى على ناحية الفولة ده الآن الصينيين خرج تماما. فأنت عندك إذا مشكلة في الإنتاج، عندك مشكلة في التقرير، عندك مشكلة في التخزين تخزين الوقود نفسه، وعندك مشاكل في النقل، وزي ما شفنا في المحور الأول في مشاكل حتى في التمويل. فأنا أفتكر الحلول الجذرية مع استمرار الحرب لا يمكن الحديث عنها. فقط الآن يتم الحديث عن حلول إسعافية، حلول مؤقتة، حلول طوارئ. أي حل جذري هو يتطلب استقرار وأمن.
2: طيب ننتقل لموضوع بالنسبة للكهرباء. برأيك هل شكلت الطاقة الشمسية بديل لحل أزمة الكهرباء في السودان مع الرواج العالي لشراء الطاقة الشمسية ومن جانب إعفاء جمركي وكذا، فهل بتكون هي حل جذري بالنسبة لأزمة الكهرباء، ولا رؤيتك شنو بالنسبة للموضوع ده؟
3: والله الإجابة نعم ولا نعم. إنها تحل لك حل جزئي لكن ومكمل، لكن هي ما حل كامل وبديل على التوليد عبر الشبكة القومية. الناس طبعا يعرفون بعد الحرب دي محطات التوليد الكهرباء تضررت أضرار كبيرة جدا. الأضرار شملت محطات كثيرة ابتداء من محطات في الجيلي، القرطوم، حتى في اللغاليم. يعني في اللغاليم تكلم عن محطة الفاشير، نيالة، زالينجي، الضغين إلى غيره، الجنينة، كل المحطات الآن متوقفة. فالدمار اللي حق بقطع الكهرباء كبير جدا. في تقديرات تتكلم عن دمار أو خسائر تصل إلى مرابة 3 بليون دولار، 3 مليار دولار. تأثرت الشبكات، النقل، التوزيع، محطات التحويلية، الكنترول سنتر، يعني كل المسائل دي تضررت ضرر كبير. أيضا في ذلك حتى الاستيراد، استيراد الكهرباء من أثيوبيا أيضا تأثر وأظنه متوقف. يعني كنا بنستورد منها حوالي بتمدنا ب 200 ميجاوات في ديكال. دي كلها يعني عوامل أنا في رأيي قللت
0: المصادر المتاحة للتوليد، فبقينا نعتمد بشكل كبير على سد مروي، التوليد الناتج من سد مروي والروسيرس، وممكن محطة مدباكر هي بكفاءة أقل من 60%. فأنا أفتكر ده جعل المواطنين طبعا، الناس الإنسان بيفتش بدائل، لجوا لحلول الطاقة الشمسية وحلت مشاكل، لكن برضها فيها صعوبات، يعني ما كل الأسر بتقدر توفر طاقة شمسية، التكلفة بتاعتها عالية شوية، وانت كمان على مستوى اليوتيليتي سكيل أو المدرة الكبيرة بالتأكيد بتحتاج لمحطات كبيرة، وبتحتاج انت بالليل بتكون عندك أحمال كبيرة، يعني وجود الشبكة العمومية مهم عشان يحافظ على الأحمال والترددات، ويقدر يوفر الطاقة الكبيرة اللي بتستهلك المدن مثلا أو الأماكن الصناعة، مناطق الصناعية أو غيره. فهي الطاقة الشمسية الآن حلول معقولة على المستوى صغير، يعني ميني جريد أو على مستوى المنازل، مدارس، مستشفيات، يعني آبار الموية أو حتى محطات ضخ المياه، ممكن نستخدم طاقة شمسية. لكن فعلا نتكلم على مستوى المدن ومستوى الصناعات الصغيرة، دي الوضع هنا مختلف شوية، يعني محتاج لدراسة ومحتاج لتمويل كبير. السودان هو كان عنده خطط لاستيلاب طاقة تقريبا 700 ميجاوات، دي تتم تغذيته في الشبكة العمومية، وحتى إنه يكون مزيج الطاقة متكامل عندنا، يعني من توليد الحراري والمائي بالإضافة للطاقات المتجددة سواء كان الشمسية أو الرياح. فأنا أفتكر يعني هي بديل جزئي، يعني الطاقة الشمسية صغار إلى الآن هي بديل جزئي ومكمل إلى الشبكة العمومية، لكن هي ليست بديلا كاملا للشبكة العمومية. أنا في الجزئية دي حاب أشير لموضوع مهم بيسار كثيرا، الناس بتكلموا عن إنه يا أخي الطاقة الشمسية في عراقيل لاستيرادة من المواطنين، ويعني في نظريتين شعبيات كانا وللأسف بتناولوها حتى الصحفيين لكن بصورة خاطئة. قبل الحادث كان الناس بتكلم عن إنه الدولة والحكومة ما عايزة تتجه للطاقة الشمسية لأنه في ناس في الكهرباء يستفيدوا من التوليد الحراري وبيحققوا مكاسب غير مشروع، وده كلام خاطئ. يعني الطاقة الشمسية إدارة الكهرباء هي حقيقة مهتمة بها جدا من فترة مبكرة، وممكن إدارة الكهرباء هي من أوائل المؤسسات اللي عندها مباني كان بتشتغل بالطاقة الشمسية. قبل فترة انتشرت صورة بتسخر من إنه في مبنى تابع للكهرباء بيستخدم طاقة شمسية، والسخرية لازعة جدا كانت، لكن سخرية غير سليمة. هو ده التوجه في إنه الناس تمشي ناحية الطاقة الشمسية، يعني على بعض المستويات. وزي ما ذكرت لك يعني كانت في مشروعات وخطط عرضت في مؤتمر باريس حول الطاقة الشمسية، خطة ل 700 ميجاوات يعني رقم كبير، وهو حد يتطور تدريجيا، لكن 700 ميجاوات دي كانت خططة ودراسات الجدوى بتاعتها جاهزة، يعني بس باقي على التمويل والتنفيذ. فالناس هنا مرات بنشر معلومات مغلوطة يعني ما سليمة. برضو يعني في الفترة الأخيرة بيقولوا لك الكهرباء الدولة أو الناس الشغالين في الكهرباء بيقطعوا الكهرباء لأنه في تجار بيستوردوا الطاقة الشمسية عشان يحققوا مكاسب. فدي كلها نظريات شعبوية. طاقة الكهرباء في ظل الحرب دي عندها مشاكل حقيقية، يعني زي ما ذكرتها مصادر التوليد منتهية، مشاكل في خطوط النقل، في خطوط الإمداد، في المحطات التحويلية، وزي ما ملاحظين يعني أثناء الحرب دي المحطات دي تتعرض لاعتداءات متكررة ومتواصلة، وبالتالي دي بتأثر في توفير إمداد مستغير للكهرباء في السودان. أبدأ أقول إنه أنا حقيقة الناس الشغالين في الكهرباء ديل يعني ناس من عندهم كفاءة عالية جدا، أنا من هنا أحييهم فردا فردا وأحيي مجهوداتهم، هم حقيقة يعني السودانيين بكفاءة عالية بيبذلوا مجهود كبير جدا في إنه يقدروا يوفروا الإمداد للكهرباء وفق ما هو متاح. المشاكل الحقيقية للكهرباء هي مش في العاملين، لكن هي مشاكل مرتبطة بمسألة توفر الموارد، مشاكل متصلة بمسألة التعرفة. يعني السبب على الحرب دي عدد كبير جدا من الناس الكهرباء شغالين بالجبادات، يعني ما بتفعوا اشتراكات أو الرسوم مواد الكهرباء، رغم أنه سعرها ضعيف جدا يعني مقارنة بتكلفة إنتاج شغله الكهرباء حيو مرة أخرى من نوع كفاءات يعني سهل في دول يعني في دولة واحدة إحنا عندنا قرابة 300 مهندس هم طلع من كهرباء السودان اشتغلوا في الدولة دي دولة خليجية ومش شغالين في وظائف بسيطة ولا في وظائف يعني key position وظائف مفتاحية فأنا بحيو مرة أخرى وفي الختام أنا أشكر راديو دبنجة على إتاحة هذه الفرصة هذا الحوار بارك الله فيكم.
2: طيب لحد هنا وصلنا وصلنا بكم لأصدقائنا مستمعين راديو دونجا لنهاية حلقتنا الثانية من برنامج حديث اليوم واللي استضفنا فيها وزير الطاقة الأسبق المهندس محمد عبد الله محمود بشير للحديث حول أزمة الطاقة في السودان سواء كان مشاكل الوقود أو مشاكل الكهرباء والحلول التي وضعتها الحكومة ومدى إمكانية تطبيقها أو تنفيذها. نشكركم على حسن الاستماع وشكرا لضيفنا الكريم على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بموضوع

0: الحديث. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كندكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فرق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة

0: اللي هو أكثر دقة برضو. يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشيال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس انه يعني مثلا الجيل الاكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسيه والتفاوض يعني اكثر من الجيل الاصغر. برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي انا بشوف انه الضغط دايما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما الى ذلك. يعني انا برضو قاعده اشوف الحاجه دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
0: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني اللي عاشها كل جيل. مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده. يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني، أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني، وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني والحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
0: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي. يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عائق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني. مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني. في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
0: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص، الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني، والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في صفحة واحدة. لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها، فدي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
2: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضوراً في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
5: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة تقصي الحقائق لمدة سنة. وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي: التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحس على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر. أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنع عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي المجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو انديكيتر كبير في انه الوضع حقوق الانسان بيستدعى انه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الاجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الافلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على انه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار. والقرار طبعا مرة بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغطي الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغطي الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في أنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقاريرها في 3 دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللجنة الدولية اللجنة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما هتكون بديل لبس تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة. وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغسل الحقائق في كل ما تصل له من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية. وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي: التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في أنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده أنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه ولداهم الأوامر منه ويستخدموا فيها شنو في سلاح أي نوع من السلاح وكل التفاصيل. ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
4: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا أشكر الدكتور محمد صالح وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب الشكر.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر طوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة بألف إلى 2 بـ2000 جنيه. وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه، وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فاعلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل أراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجة النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجار إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: لو زي بقرا خنم ولا بقرا بس يودو يمسوا يخطوا سبع يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة الفريفين هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وعلى الثاني زول الجاب ونودا طبعا يكلم شيء جاء في الشارع وانا هنا حتى كده نقطة مليدي وبعدين سالفة.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكتر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله
6: أكبر. بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنغا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: أولاً رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك ومعاون في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بعتبر إنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراقب ولدها تراقب بنتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة إن هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة إبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنغا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما اللي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: مطالبات للسلطات المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة حول قصف المعدنين.
1: دول مش طرف أي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف.
0: وصول أعداد إضافية من النازحين لمنطقة طويلة،
2: وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي.
0: الآثار النفسية للحرب وأعراضها لدى النازحين والمهجرين قسرا.
3: في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خطر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في إنه الفرد ما يقدر يتحرك.
0: فشل الموسم الزراعي يؤثر أيضا على قطاع الثروة الحيوانية والرعي.
2: الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر سنيو.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
4: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. طالبت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين. التفاصيل في حديثها الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها، واطراف وجهات تتمول للاسف هذا النشاط، الى جانب شبكات التهريب والابكار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال، موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإبكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن. بقول لك يعني فهمنا للسياقات المختلفة مش معناه أبدا إن بأي شكل مقبول إن المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد إن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح. والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإضرار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم. ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف أي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال، وان هم ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بالشفافيه الكامله فيما يحدث الان وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب وخاصه النساء والاطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لاسر الضحايا.
0: أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة أمس الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يحدثنا عن الأوضاع الآن.
5: تزايد عدد النازحين الوافدين لا طويلة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وإنعدام الأمن الغذائي، تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وتزايد المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر ضعفا ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وتتفاقم معاناة النازحين بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الغذاء والاحتياجات الضرورية عبر الأسواق، وما يثار بشأن ارتفاع نسبة الخصم على المعاملات المالية عبر تطبيق بنكك الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر التي تعتمد على تحويلات مهلية محدودة لتأمين احتياجاتها اليومية. وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويرفع مخاطر المجاعة وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالجوع والفقر، خصوصا في أوساط النازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم وسبل كسب عيشهم. وأمام هذا الوضع المتدهور تؤكد المنسقية أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة تشمل توفير الغذاء الكافي والماء الملائم ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والأدوية وتحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب والنزوح. وتدعو المنسقية العامة للنازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في طويلة وزيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات المتصاعدة وأعداد الوافدين الجدد وضمان وصول المساعدات بصورة منتظمة وآمنة إلى جميع المحتاجين دون التمييز. كما تشدد المنسقية على أن استمرار الحرب وتعطل سبل الحياة والإنتاج يدفعان آلاف المدنيين إلى النزوح ويعمقان الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم، ومن ثم فإن حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والعمل على وقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمثل خطوة ضرورية للحد من المعاناة وإنقاذ الأرواح والصون كرامة الإنسان. إن النازحين في طويلة لا يحتاجون إلى العود وحدها، بل إلى استجابة إنسانية عاجلة تضمن لهم الغذاء والمأوى والماء والرعاية الصحية وتحفز حقهم في الحياة والكرامة والأمان. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: تعاني أعداد كبيرة من السودانيين الذين شردتهم الحرب وبمختلف أعمالهم من ضغوط وأعراض نفسية بسبب الصدمة وبسبب التهجير القسري الذي تعرضوا له وإحساسهم بالانتزاع من محيطهم المألوف. الدكتور عبد الله آدم أستاذ علم النفس تحدث لدمنجا عن معاناة المواطنين النفسية في ظل الحرب.
3: من الاضطرابات النفسية الشائعة اللي بتصيب الناجين من الحرب وفي النزاعات المسلحة، أول اضطراب هو اضطراب ما بعد الصدمة، وهو بيكون عنده تأثيره الكبير في الاضطراب، لأنه الصدمة الأولى لدى الأفراد لها تأثيراتها. ممكن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة ذاته للاكتئاب أو القلق، ولأنه بيكون ما في اطمئنان لدى الأفراد أثناء النزاعات، وهنا بيكون بالشكل عندهم اكتئاب بشكل كبير وقلق. إضافة إلى ذلك بيتكون اضطرابات في النوم ممثلة في الكوابيس، ممثلة في الهلوسات لدى الأفراد، وممكن تكون في آثار جسدية عندها علاقة بالاضطرابات النفسية. ممكن يكون في جوانب نفسية مرتبطة بالجسد بشكل كبير نتيجة للعجز النفسي والتأثير في الجهاز العصبي يعني. ودي هي الاضطرابات الشائعة بشكل كبير شديد في أثناء الحروب أو النزاعات. طيب، صدمة النزوح القسري هي بشكل عام ولدى السودانيين لا تأثير بشكل كبير شديد من الجانب الغريب والمدى البعيد والمدى القريب. في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في إنه الفرد ما يقدر يتحرك لأنه بيبني آماله لأنه حيرجع قريب، فهنا بيؤدي إلى ارتباك بشكل كبير وبيؤدي إلى قلق وعدم استقرار نفسي. على المدى البعيد بتأثر صدمة النزوح إنها بتأثر بشكل كبير في البنية النفسية للإنسان. ممكن ظهرت في بعض إنه في بعض السودانيين في الجوانب اللي عندها علاقة بالانتماء، هنا بيسهل قلق طويل الأمد، عدم استقرار نفسي، ضغوطات نفسية بشكل كبير، ممكن تؤدي لفقدان بالشغف للعودة للمكان أو الحي أو المهنة الأولى اللي هو فقدها ما قبل 15 أبريل. وممكن برضو في المدى البعيد يكون التأثير على أنه ممكن يحصل عملية بتاع انسحاب اجتماعي، تأثر في عمليات الدعم المجتمعي بشكل كبير، لأنه من المعروف أنه المجتمعات السودانية هي يعني بتدعم بعض بشكل كبير شديد. إذا بقى الابتعاد أو النزوح القسري ده يعني بيؤدي إلى انسحاب من الحياة المجتمعية بشكل كبير شديد لدى الأفراد يعني. كيف تؤثر أعراض الصدمة النفسية باختلاف الفئات العمرية؟ هي بتختلف طبعا من الأطفال. مثلا في الأطفال ممكن تظهر في سلوكيات اللعب بطرق عنيفة، تقليد العنف في اللعب، تبول لا إرادي، كوابيس في الأحلام، دي ممكن تكون مشتركة مع الناس الكبار في الحتة بتاع الكوابيس بتاعة الأحلام. ممكن تظهر شراهة في الأكل أو فقدان شهية لدى الأطفال. لدى البالغون والمراهقين هي ممكن تأثر الصدمة في أنه تحصل بعض السلوكيات اللي عندها علاقة بالتعاطي، بيظهر انفعالات في المشاعر، سواء كان يعني في بعنف بشكل كبير وطاغي، فقدان الحالة بالانتماء، ممكن اتخاذ قرارات هي بالنسبة لهم تكون بدافع متهور أو بدافع مثلا يعني بدافع للخلاص من اللحظة بتاعت الصدمة دي، وهي هنا بيسموها آليات الدفاع، بكون آليات دفاع مختلفة. لدى كبار السن صراحة من خلال بعض الدراسات في فترة 3 سنوات بتاعت الحرب ظهرت حالات بتاع الزهايمر مبكر لدى بعض الناس الكبار السن، وممكن مرات بيسموه نسيان الذاكرة الانشغالي، والإحساس بعدم الانتماء، وظهر اكتئاب تخشبي في أنه بعض الكبارسين رفضوا أنه يعملوا في مناطق النزوح أو اللجوء، مستنين أنهم يرجعوا لمناطقهم الأصلية يعني، لأنهم بدأوا يجيهم إحساس بأنهم هم فقدوا الجذور بتاعتهم. وهنا بيحصل فقدان الانتماء بدي ربكة، بيضغط على الذاكرة مما يدى مثلا بعض الناس بيقولوا وصلوا لمرحلة بتاعت زهايمر مبكر أو نسيان مبكر يعني. برضو بتظهر بعض الحالات الانفعالية لدى كبار السن في شكل التعامل مع أفراد الأسرة يعني. فدي تأثير الصدمة لدى باختلافها من في الأطفال وكبار السن والمراهقين.
0: مع بوادر فشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات بمختلف أنحاء السودان، انعكس الأمر وبسرعة على قطاع الثروة الحيوانية بسبب تكدس آلاف رؤوس الماشية في مناطق محصورة توجد بها المياه والمراعي، الأمر الذي شكل ضغطا على المراعي والغطاء النباتي ويهدد بقطع الأشجار لاستخدامها كأعلاف للماشية. حول هذه القضية تحدث لدبنجة محب الناصر المهتم بشؤون الرعاة والثروة الحيوانية بمحليات قطاع جنوب دارفور.
2: حقيقة أنه الأمطار هذا العام فيها تذبذب كبير جدا، وأثرت بشكل كبير جدا على المراعي، وأثرت حتى على حركة الرعاة، وذلك يعني لقلة المرعى وقلة المياه. الشيء الطبيعي كان الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجرتونيو، لحد ضواحي نيالا. الرحلة دي السنة ما بقت، والسبب الرئيسي فيها اللي هو شح الأمطار، لأنه ما في كلا وما في مياه، عشان كده ما اتجاوزت وادي قرقش اللي هو أطراف مدينة برام منطقة بولي، ما اتجاوزت خالص. الناس حصلوا لحد المنطقة

وده أثر كبير جدا. بالإضافة لأنه في المناطق الشمالية البعيدة المراعي هناك بقت ما موجودة تماما، وبالتالي يضطروا الناس كتار جدا ينقلوا مواشيهم سواء كان عبر جرارات ولا سواء كان عبر هجرة مسار دول يجوا للمناطق اللي فيها حبة مرعى. وده أثر إضافة إلى رغم أنه الناس ما فكسروا يعني ما فاتوا الشمال كويس، لكن الناس الشمال تاني جوا راجعين لهم، بقى المرعى عنده حمولة مرتين، وبالتالي الآن الناس تراجعوا في المناطق الجنوبية خالص، وكان زي الزمن ده يدوبهم بيجوا راجعين من الشمال. فده أثر بشكل كبير جدا على المرعى، والآن بكل وضوح بيكون في نقص كبير جدا في المراعي وفي الأعلاف بصورة عامة، لأنه القصة دي أثرت على الزراعة بشكل كبير. الآن في ضواحي بران تحديدا في الأعلاف تحت الماريك، الأعلاف تحت الماريك دي كويس، أول حاجة الماريك ما أنتج خالص كويس، وفي جزء منها يعني تم حصده لكن ما بالكميات اللي المعتادة، يعني جرت العادة زي الوقت ده بيكون فيها أعلاف كميات كبيرة جدا من القصب زائد المخلفات بتاعت العيش هذا، لكن السنة ما في خالص، ما في زول دق عيش بالمرة، وبالتالي فقدنا القناديل بتاعت العيش اللي بدقوها دي ذاته، كان الناس بيستخدموها في الردة، الآن ما موجودة خالص، القصب ما قام بالشكل المطلوب، وبالتالي خلف نقص كبير جدا في الأعلاف بتاعت الزراعة. بالإضافة لأنه تذبذب الأمطار ده القش القام ذاته زي ما قال حرك، لأنه الأمطار بتجيف لفترات طويلة، بعد ذاك بتجي مطرة زي ما قال بعد ما القسم ينشف تاني تجي مطرة يقوم يخدر بسيط، وضاغطين الحمولة بتاعت المرعى اللي فيها اتكدست فيها كميات كبيرة من المواشي كويس، لأنه الناس كلهم بيتحركوا للمنطقة اللي بيكون فيها أمطار بيتجمعوا فيها، وبالتالي بيغضوا على المرعى تماما أو اللي هو فرط المويه في المنطقة اللي فيها المرعى ده، وبالتالي ده أثر بشكل كبير جدا، لأنه المنطقة البسيطة اللي بيكون فيها حبة مراعي الناس بتكاثروا فيها، بينتهوا من المراعي بالمرة، وأغلبية المناطق جدبة كويس، فده أثر بشكل كبير جدا. ونسأل الله إنه يعيننا في هذا العام بإنه الناس يستوردوا أعلاف بديلة. الآن يعني الأنباس زمان في الوقت ده بيكون سعره 3000 و5000 و7000، الآن القنطار بتاع الأنباس ب30000، ده بيأكد لك إنه فعلا ما في مرعى، لأنه الناس بيضطروا كلهم يعني يتعاملوا مع الأعلاف الزراعية دي وتخزينها ذاته للفترات اللي بيكون فيها اللي بتكون أكثر جفاف. للعلم يعني في مجموعات كبيرة بدوا يتخلصوا من فائض المواشي، يعني في الآونة الأخيرة دي في ناس بينزلوا أبقار منتجة، يعني أبقار أمهات بينزلوها عشان يبدوا يقللوا من الكمية. طبعا احنا أبقارنا معظم الأبقار بتاعتنا في القطاع الجنوبي ده كويس، الرعاة بتاعتنا كويس بيعتمدوا على الكم وليس على الكيف كويس، فأي زول للتفاخر بيكون عنده كميات كبيرة، في ناس يتجاوزوا الألف، في ناس يتجاوزوا 500 كده، يعني ناس بيعتمدوا على الأرقام وما بيعتمدوا على النوعية وجودته وإنتاج لحم أو اللبن أو كده. الآن في مجموعات كبيرة بدوا يعني يتخلصوا من مواشيهم، ده أنا لاحظته من خلال تواجدي في السوق، والحمد لله الآن بقى في يعني الأسعار اللي كانت مرتفعة بقت تتراجع، لأنه في ناس كتار بقوا ينزلوا جزء من أبقارهم الأسواق. ده واحد، دي طريقة واحدة. الطريقة الثانية في ناس بيفكروا في إنهم يدخلوا يعني جنوب السودان إفريقيا الوسطى كويس عشان يخففوا الضغط على المرعى ده، وفي ناس بيفكروا في إنه يعني تقليل العدد ده بالإضافة للتعامل مع الأعلاف اللي بتنتج محليا. والحمد لله الآن في بعض الناس بيجوا يفكروا خلاص، أنا تكلمت قبل كده عن غلاء الأنباس، في إنه ده بدأ تخزينه للمواسم اللي بتكون فيها اللي بيكون فيها علف ما في خالص، الناس يعتمدوا على الأعلاف اللي الشراء بتاع الأعلف، فده بيأثر بالمناسبة حيأثر على البيئة بشكل كبير جدا، الناس حيضطروا يقطعوا أشجار بعد شوية لما نيجي شهر 5 شهر 6 أو شهر 3 و4 و5 دي بتكون أصعب الشهور على الرعاة، هنا حيمشوا أبعد ما يكون على اتجاه الجنوبي وقد يدخلوا جنوب السودان. طيب المتبقى

0: منه هنا ده متبقي منه هنا ده هيعتمد على زي ما قال قطع الأشجار في إنه يعني يحاول يوفر مرعى بديل، والمرعى البديل في الحالة دي إلا الأشجار، وبالتالي الأشجار طبعا الأبقار ما بتتناولها فيه يعني زي الجمال، وبالتالي بعض الرعاة بيضطروا يقطعوا الأغصان عشان تقع هنا المواشي وتتناولها. الحاجة المخيفة كويس هي نقص المياه، بمعنى إن شح الأمطار ده هيعدي يؤدي إلى إنه الأعداد بتاعت الآبار هيكون في نقص في المياه الجوفية برضو كويس، وبالتالي ما برضو ده هيكون إشكال تاني يعني ماء ومراعي.
1: شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الرغيف وارتفاع تكاليف المعيشة. حول الموضوع تحدث ليدا بنجا النذير الفويا رئيس مبادرة من أجل الجنينة.
2: أول حاجة ارتفاع العيش ده لأسباب كثيرة جدا جدا، هسي يعني بتلقى لك 3 عيشة وبتلقان صغار، 3 عيشة بتلقان بحجم صغير جدا جدا يعني، وبتلقى في فرن العيش حقه شوية كبير شوية، وبتلقى عيشتين بألف، العيشة ب500، ده برضو يعني سبب من جشع أنا غايته أنا ما أعرف، لكن ده جشع من التجار، الناس مخزنين الدقيق، الدقيق الآن حاليا في الجنينة بكمية هائلة جدا جدا، لكن في الأسواق ما في، تمشي المخازن بتلقى في المخازن، التاجر بيجيب وبخزن ما ببيع، والغير بيجيب ما ببيع بخزن. ده السبب واحد من الأسباب بحجة بأنه الخريف والجمارك غالية والدقيق بيجي من محل بعيد أنا ما أعرف هيجيبه من وين، لكن الجنينة دي كل شيء متوفر فيها، لكن الغلاء مشكلة، بيجي حاجة كده خيالية جدا جدا. ناس الأفرام ذاته عندهم حجة يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي، فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي تخلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش يعني تبقى 2 عيشة بألف تبقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب. فنحمد الله سبحانه وتعالى يكون يعني التعاون بينه وبين دولة الشات يكون تعاون تجاري مفتوح، ما يكون في أي إجراءات عشان للأجازات المواطن ده يقدر يعني يأكل ويقدر يستقر ويقدر يعيش عيشة هنية يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى
3: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كندكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكده. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحوى الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني بأكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على جندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني، مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية. ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني، والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة. لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها، فدي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم. أقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026. الأمم المتحدة تعلن أن الانطلاق الوشيك لاجتماع التشاور السادس لتنسيق مبادرات السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. الأمم المتحدة تعلن أن سلسلة اجتماعات بين اللجنة الدبلوماسية وأطراف سودانية خلال الأسابيع المقبلة. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار وخاصة وسط النساء. تسجيل حالة إصابة بالكوليرا في العيد بشمال دارفور، وزارة الصحة تعلن أن انخفاض ملحوظ في الوباء. تسجيل حالات إصابة جديدة بهم الضنك في تندلتي بالنيل الأبيض. أمر طوارئ في جنوب دارفور يقضي بمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية ويحظر خطاب الكراهية. صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري إلى 7%. قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو. استمرار أزمة الوقود في كسلة مع شكاوى من تزايد نشاط السوق السوداء. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إذا احتجاز عدد من الفارين من شمال الوادي الذين وصلوا إلى بور السودان. نقابة سائقي الشاحنات المصرية تعلن توقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاحنات وخروجها من السودان. منسقية النازحين واللاجئين تكشف عن وصول 147 أسرة نازحة إلى طويلة خلال يوم واحد. إغلاق سوق مدينة الطينة تشهدي احتجاجا على اختطاف تاجر سوداني طلبا للفدية. استمرار احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين العاملين في حظيرة إشكيت الجمركية اليوم الثالث. ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية في كسلة بسبب المخدرات. مطالبات بإنشاء مراكز مجانية لعلاج مدمني المخدرات وتأهيلهم في الشمالية. وفوضية العون الإنساني بولاية كسلة تضم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات. منظمات إنسانية تكشف عن تدهور موري لأوضاع الأسر النازحة في نيل الأزرق. تحالف التغيير الجذري يحذر من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي في الشمالية. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر طوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وأناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الإضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية. كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه، وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فائلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة عن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل الأراضي المصرية. وأدى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجة النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبيعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجارة إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: دول زي بقرة خنم ولا بقرة بس يودو يمسوه يخطو سبع يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة البريفال هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا القوة في محله وزول الجاب ما يورينا وخلاص ثاني زول الجاب ونودا طوال يكلم شو يجي في الشارع وانا هنا حتى كده مكتمة يدي وقاعدين ساري دفن.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة الميتين دولار، هل اقتصاد السودان ده واقف على الميتين دولار؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر!
8: الله أكبر!
6: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلة.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنجا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: أولاً رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات المتحركة معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بعتبر أنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بتا أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة، إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنجا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به، وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
3: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على مشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز. يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وذات الأمية من الشعب، حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه وأمجاده تاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول يعني نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة، وأصبح عندها نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين اللي بيحملوا فكر ورأي ويناضلوا الاستعمار مع تلاميذ ومباعوا التلاميذ والأهالي، وبالذات معلمين البدائيات والأوليات في الوقت ذاك والوسطيات، هم اللي كانوا والمعلمات. أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف، هم حملة المشاعل، هم اللي بدوا توعية الريف السوداني، وكان المعلم هو الأستاذ المربي، وكان هو حلال المشاكل، وكان هو المأزون، وكان يوم الجامعة، وكان هو الناصح، وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف، ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئويا لمهنة المعلمين، ولو أنه الانحياز لمهنة التعليم ما عيب، بالعكس هو فخر واعتزاز. يعني المعلم هو خالق وصانع الأجيال، هو الذي يعلم الكلمة، هو الذي يحمل المعرفة، هو الذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعوا. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوقت ذاك، كان نقابة المجلسيات، كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية، والمدرسة الأولية، ثم المدرسة الوسطى، ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضلوا في سبيل قضيتين: قضية ضم المدارس المجلسية، إلغاء المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية، وفي نفس الوقت العمل على مجانية التعليم وديمقراطيته بحيث التعليم يعم كل السودان بالفقراء والأغنياء، عن طريق مجانية التعليم، بحيث أنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ، ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضل في سبيل ترقية المهنة، وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم. يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر، لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه. ولذلك مثلا كان بيفكروا في أن الطفل كل ما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس، كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية، لأنه كان النظام هو 4 سنوات ابتدائي، 4 سنوات وسطى، وأربع سنوات سوري بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي، وأربع سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام، وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع، وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة يمشي الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا، ما بيجيب درجات دخلهم الثانوية فيمشي الشارع. ونفس الشيء من الثانوي للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى، ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة، وبعدين الثانوية العليا سنتين، والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس أنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة، بحيث أنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين، بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب، حول الفهم، حول الإدراك، حول القدرات، حول المهارات، سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره. كان بحيث الامتحان يتنوع، بحيث أنه كل تلميذ يلاقي في الامتحان ما يستطيع أن يجاوب عليه، وفي نفس الوقت تكون تربية. ولذلك المعلمين فكروا في أنه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65-66، وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي، وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب. وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى، خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين، ما بين العراقيين والمصريين، وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكر في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم، لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم بحيث التعليم يكون عنده هدف، ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا وسير كان المدير عام المعارف، وبعدين كان المدير أيضا كلية غوردون، أول مدير لكلية غوردون اللي هو جيمس كيرلي. أنا آسف جدا، يمكن بحكم السن شوية بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرلي كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز عمال مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوكيبرز، وعايز التعليم بحيث أنه يوعي الناس عشان يعرفوا القوانين ويطيعوها ويمشوا عليها، بقصد أنه يقضعوا الشعب السوداني ما يتمرد، ما يطالب بالاستقلال وكده، ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بأنه بديمقراطية ومجانية التعليم يبقى التعليم إلزامي بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل أنه المدارس الكبيرة زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب، وبعدين الفاشل لما تأسست، وبعدين تأسست دنقلة وتأسست مدرسة مدارس تانية في مدرسة ملكال الثانوية، وكان في رومبيك الثانوية. دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد، وخرطوم الثانوية القديمة بنات، سمو اسمها مدرسة خرطوم الجديدة، وكان بيسموا مدرسة شورى، لأن شارع كان متورى المسألة دي. مدرسة الخرطوم الجديدة بنات، وبدأت العملية في التوسع، وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم. لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك. فكنا ننادي بالتعريب مثلا، لأنه كان التعليم في يبدأ من اللغة الإنجليزية، تبدأ من الوسطى، والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية ما عدا التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بننادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم أو المذر تانج، التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية، وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكنا لذلك عايزين نعرف التعليم بمعنى أنه التعليم يتحاول يكون باللغة العربية بالذات في التعليم العام، مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا، سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم، كانوا ضد هذه المسائل بقوة بشدة. فلما التعريب كان يعني اتجاه عام وطاغي، قاموا اختاروا المعلمين اللي يترجموا المواد ترجمة حرفية. فبقينا نلاقي المدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الكويجن بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف، المعادلات في الرياضيات تتعامل كيف بالعربي. فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية، سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية، درسوا باللغة الإنجليزية، فكان من الصعب جدا أنهم يتحولوا فجأة للعرب. فكان التعريب في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام، بدل ما نحن نعرب التعليم بمعنى أنه نعمق المعارف ونزيدها ونضيفها وتحولها معارف متقدمة وما تكرار ل تاريخ المعارف. يعني مثلا كنت أنا ببورسودان رئيس شعبة العلم اسمه جون كولكارني هندي، أقول له Good morning Mr. John Kulkarni، يقول له Hello Mr. سعيد، أقول له يعني How are you؟ I'm okay. How is science؟ يقول له Science، ويضحك. Science، I'm teaching science to as introduction to introduction to introduction to introduction to the history of science. يعني أنا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم، ولا درس العلوم نفسها. والتعريب الحقيقة ما غير المسألة دي، التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحان الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي، امتحناهم في الأريثمتكس، اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64 ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أن التعليم كان شكلي ولم يكن أساساً لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نضال المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقية التعليم، يشتغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقابات عمال السودان، ثلاثي ثم المجلس الأعلى للنقابات كان اتحاد المعلمين جزء منها، واشتغلوا في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971-72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم لأنه بدأ يدركوا العناصر ضد التعليم ضد التطور في السودان إنه التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحه، وبالتالي أقعدوا بالتعليم وفرضوا على الأستان التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما هقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي، من الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشوا الشارع لأنه فشلوا، وأطفال يمشوا الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخل إذا كان بيدخل 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، في اللاقي لما يجي للمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي أنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا تعد 40% أو 40% يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة، يكون عنق الزجاج التي تصفي عمليه التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم، المنهج وليس المنهج، إحنا نتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات دي وتكوين الإنسان، الإنسان جسد وروح ومخ، مخ بيعمل يقوم بالعمليات العقلية، الجسم بيحمل العقل والروح وهو اللي بيقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين العقل والجسم، كل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيرها من المسائل التي تربي في الإنسان.

الكائنات الأخرى بإنسانيته. مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود. المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ. التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه. فيبقى من أن احنا بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء، لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى. لا، نحن عايزين المعلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة. بتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها وفي خارجها، سواء كان في المجتمع أو في داخل جدار المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية. ما في حاجة اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي والروحي يعني والعقلي. يعني كيف احنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بطريقة دي بنلتقي للمحتوى. المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية، بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى. المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلة أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التحلم بحل المشاكل. ما ناخذ تلميذ مثلا في التاريخ نوديه لغاية تنبس في الشمالية، يشوف الآثار في تنبس، يشوف الآثار في دير الغزالة، يشوف الآثار في كريمة، في البركل، في غيره، في البجراوية، ويكتب هو ما رآه، ويستنتج من ما رآه ما يراه، فبالتالي يكون قادر على الإبداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما أدركه هو من خلال تجربته الشخصية. وممكن أبدا ناخذ الأطفال للمصانع يشوفوا العمليات الصناعية ماشية كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعات العمل وإدارتها بتتم كيف، إدارة المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، أو تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئة بتكون بياته طريقة، والطفل يأخذ مذكرات بهذه العملية ويكتب هو ما رآه من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما رآه، ويقدم مقترحات حول ما رآه نفسه، وهكذا. النوع ده من التربية العملية بالنسبة للتلميذ اللي بنقصد بها المحتوى اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا بنخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة. يعني انك انت بتبقى صديق التلميذ، مرشد التلميذ، انت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل العصايه وكارب وشه وعامل نفسه حازم ويدق

الترابيزه، يدق السبوره، يدق الولد، يشتمه، يقول انت ساقط انت فاشل، يعاقبه بدنيا، يعاقبه يعني معنويا والى اخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق، يكون شخص موضع ثقه وتقدير بالنسبه للتلاميذ، يقتدي بالتلاميذ، جزء من التربيه ايضا. زي ما اشوف ابوه راجل محترم، راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع، يفخر بابوه في نفس الوقت يفخر بمعلمه اللي هو الاب الثاني له اللي يبرى به في المدرسه. ولذلك تربيه المعلم هي جزء من العمليه التعليميه المهمه جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كليات التربيه. وفصل كليات التربيه من الجامعه ما تكون كليه جامعيه تخرج اكاديميين، لا، تكون معهد مهني لتدريب واعداد وتاهيل المعلمين للمراحل المختلفه. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسه. بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسه. يعني المعلم حيعلم منه اذا كان براه، والتلميذ حيتعلم كيف اذا كان براه. والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسه. وده اللي بدا في العصر اليوناني القديم عن طريق افلاطون لما عمل المدرسه بشكلها اللي بنعرفه هسه الان، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الان. فالمعلم هو الاساس، هو العمود الفقري في العمليه التربويه التعليميه في داخل المدرسه. عشان كذا مهم جدا نهتم بالمعلم. تاهيل المعلم وتدريبه واعداده وتثقيفه وكل الاشياء دي واجب اساسي وفرض عين على اي حكومه ولا اي نظام انه تقوم به. لانه اذا كان الناس جادين في انهم يطوروا المجتمع وينقلوه الى مراحل متقدمه ويستفيدوا من امكانيات الدوله اجتماعيا واقتصاديا ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فعلى الدوله ان تهتم بالمعلم اولا واخيرا. المهن الوحيد اللي بوفر المهن الاخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاة ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام. هو اللي بيقوم بالعملية دي، من غيره ما في غير المعلم. هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم. أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خلي المعلم اجتماعيا ما يساوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوة نفسه، قوة يومي، تخيل حيعمل شنو بالنسبة لتلاميذه؟ إذا كان هو شايل هم الدنيا كلها، أولاده حيتعلموا كيف، حيدفع إيجار البيت كيف، حيمشي بالمواصلات كيف، حياكل كيف ويشرب كيف، وبكرة حيكون كيف بالنسبة له هو بفكر في ده، تخيل حيعلم التلاميذ شنو؟ كل المشاكل اللي عنده حنقول للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود بانه المزارات تنتهي مو فعليك بالمعلم. فاذا معلم متخلف هيديك تعليم متخلف، هيديك ام متخلف. لذلك المعلم الاهميه مكان انه يكون مرتب، هو اعلى المرتبات في الدوله. ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا، لانه ده ما قصه بتاعت مبالغ على الاطلاق. لانه اذا كان ما هو اللي بياخد اعلى مرتب في الدوله يبقى كيف هو يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاة ويبقوا مهندسين وأطباء، يبقى دخولهم بالشيء الفلاني، هو لا يستطيع، ما يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي يقول مرتبه لا يكفي ثمن أنبوبة غاز. فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. أنا ربيتك يا أخي، عملتك قائد جيش وعملتك رئيس وزراء وعملتك طبيب وعملتك مهندس، في الآخر يا أخي تديني ما لا يقيم الأود. أنا أعلم الناس كلهم أولادي ما أقدر أعلمه ودون المدرسة. وذلك المعلم لازم يكون عنده أعلى الدخول، يعني إذا ما كان مع الدخول الأعلى يكون هو الأعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقيات المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقولوا في الخدمة المدنية، وقال الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعه كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري. كل حاجة دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري ويكون طبيب،
المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون سوري يكون إداري يكون مهندس فني يعني، لكن المعلم بيكون بقى شاتة أخرى تماما يعني. المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصحح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم إلا بالليل. احنا كنا بنوم الساعة 11 12 بالليل، وانت بتنوم في ذهنك بكرة هتعمل شنو بالنسبة للتلاميذ. المعلم شغال 24 ساعة، ما عنده ساعة عمل محددة. إذا كان ساعة العمل القانونية 8 ساعات، المعلم بيشتغل 24 ساعة سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعات العمل، المفروض المعلم يكون أعلى الرواتب. اثنين، المعلم توفر له كل الأدوات والأجهزة والمعطيات الثقافية من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاع التسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم تتوفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا. تتوفر له أنه هو سؤال ما بيشيله بيتنفع بها هو. الشيء اللي بيقراه وبيتعلمه بيمشي ينقل للتلاميذ. الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ، ينقل للمجتمع كله. فهو المعلم ما حقه، يعني بيكتسبه ما حقه. التلاتة، المعلم تعطى له عطلة عطلة وتدفع له التذاكر مجانية لأي مكان في العالم، يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبرة، ويشوف التجارب بتاعتهم، ويشوف الجديد في العلوم التربوية، يشوف الطريقة الجديد في المدارس، يشوف الطريقة الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم أشياء جديدة، لما يمشي الأجازة ما بقعد ساكت، يمشي يتعلم أشياء جديدة ويجي مرة تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني، يكون السكن مجاني، يكون مرتاح اجتماعيا، ما يكون محتاج. وتخيل معلم، أنا يجي درس ولدي في البيت، الولد اللي بيدرسه أنا يجيني البيت عشان يدرسه البيت ويدي مرتب، أدي أجر على العمل بتاعه، ما أنا زيه زي أي سباك، زيه زي أي عامل، مع الاحترام الكامل للعامل والسباك، كل واحد في مهنته. فالتلميذ تاني هنا ماشي الفصل بعين، ليش كيف يعني؟ ما هو المخدم بتاعي، هو لي نعمتي. التلميذ يتحول هو لي نعمة أستاذه، وزي ما بالجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني هيعمل شنو؟ هيرجع للدروس الخصوصية.

بنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026. الأمم المتحدة تعلن أن الانطلاق الوشيق لاجتماع التشاور السادس لتنسيق مبادرات السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. الأمم المتحدة تعلن أن سلسلة اجتماعات بين اللجنة الكوماسية وأطراف سودانية خلال الأسابيع المقبلة. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد زيادة حالات الإصابة بالالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سينار وخاصة وسط النساء. تسجيل حالة إصابة بالكوليرا في العيد بشمال دارفور، وزارة الصحة تعلن أن انخفاض ملحوظ في الوباء. تسجيل حالات إصابة جديدة بهم الضنك في تندلتي بالنيل الأبيض. أمر طوارئ في جنوب دارفور يقضي بمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية ويحظر خطاب الكراهية. صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري إلى 7%. قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو. استمرار أزمة الوقود في كسلة مع شكاوى من تزايد نشاط السوق السوداء. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إذا احتجاز عدد من الفارين من شمال الوادي الذين وصلوا إلى بور السودان. نقابة السائقي الشاحنات المصرية تعلن توقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاحنات وخروجها من السودان. منسقية النازحين واللاجئين تكشف عن وصول 147 أسرة نازحة إلى طويلة خلال يوم واحد. إغلاق سوق مدينة الطينة تشادي احتجاجا على اختطاف تاجر سوداني طلبا للفدية. استمرار احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين العاملين في حظيرة إشكيت الجمركية اليوم الثالث. ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية في كسلة بسبب المخدرات. مطالبات بإنشاء مراكز مجانية لعلاج مدمنين المخدرات وتأهيلهم في الشمالية. وفوضية العون الإنساني بولاية كسلة تضم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات. منظمات إنسانية تكشف عن تدهور موري لأوضاع الأسر النازحة في نيل الأزرق. تحالف التغيير الجذري يحذر من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي في الشمالية. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف، وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف، وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم، وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الطرحيل حق الدقيق بيجي غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة بألف إلى 2 بـ2000 جنيه، وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسلة مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسلة بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فاعلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل أراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجار إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: دول دي بغرا خنم ولا بغرا بس يودو يمسو يخطو سبا يوم يدخلوا شتا يدقوا كده اداره البريفال هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا الجو في محله وزول الجاب ما يورينا وحاله ثاني زول الجاب ونودا تواني كلب شيء جاء في الشارع وانا حتى كده نقطه مليئه دي وبعدين ساعد
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3,000 نفر، 3,000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله
6: أكبر. بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلا أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلا التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنغا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بتورن هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة هي بتتابع الحاجة دي لما تشعر إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنغا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما اللي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية، إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4,500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوى والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاربعاء الموافق 14 شهر اكتوبر سنة 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: مطالبات للسلطات المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة حول قصف المعدنين
1: دون اشتراف اي صراع ودون مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الاطراف.
0: وصول اعداد اضافية من النازحين لمنطقة طويلة،
2: وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الامطار وتراجع الانتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق بما يفاقم انعدام الامن الغذائي.
0: الاثار النفسية للحرب واعراضها لدى النازحين والمهجرين قسرا.
3: في المدى القريب ممكن تؤدي الى ارتباك، الى خدر، الى ما يسمى في بعض الاحيان الاكتئاب التخشبي، في انه الفرد ما يقدر يتحرك.
0: فشل الموسم الزراعي يؤثر ايضا على قطاع الثروة الحيوانية والرعي.
2: الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 او من شهر 7، بيتجهوا للشمال، مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
4: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. طالبت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين. التفاصيل في حديثها الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها واطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، الى جانب شبكات التهريب والإدكار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال، موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإدكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن. بقول لك يعني فهمنا للسياقات المختلفة مش معناه أبدا إن بأي شكل مقبول إن المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد ان ده التحذير المسبق التزام اساسي بهدف حمايه المدنيين، لكنه ايضا لا يسقط عنهم الحمايه التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنه لتجنب الاضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للاسف في خسائر في الارواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقه من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح. والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإدار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم. ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال، وان هما ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بالشفافيه الكامله فيما يحدث الان وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب وخاصه النساء والاطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لاسر الضحايا.
0: أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة أمس الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يحدثنا عن الأوضاع الآن.
5: تزايد عدد النازحين الوافدين إلى طويلة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وإنعدام الأمن الغذائي، تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وتزايد المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر ضعفا ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وتتفاقم معاناة النازحين بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الغذاء والاحتياجات الضرورية عبر الأسواق، وما يثار بشأن ارتفاع نسبة الخصم على المعاملات المالية عبر تطبيق بنكك، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر التي تعتمد على تحويلات مهلية محدودة لتأمين احتياجاتها اليومية. وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويرفع مقاتل المجاعة وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالجوع والفقر، خصوصا في أوساط النازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم وسبل كسب عيشهم. وأمام هذا الوضع المتدهور تؤكد المنسقية أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة تشمل توفير الغذاء الكافي والماء الملائم ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والأدوية وتحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب والنزوح. وتدعو المنسقية العامة للنازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في طويلة وزيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات المتصاعدة وعداد الوافدين الجدد وضمان وصول المساعدات بصورة منتظمة وآمنة إلى جميع المحتاجين دون التمييز. كما تشدد المنسقية على أن استمرار الحرب وتعطل سبل الحياة والإنتاج يدفعان آلاف المدنيين إلى النزوح ويعمقان الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم، ومن ثم فإن حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والعمل على وقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمثل خطوة ضرورية للحد من المعاناة وإنقاذ الأرواح والصون كرامة الإنسان. إن النازحين في طويلة لا يحتاجون إلى العود وحدها، بل إلى استجابة إنسانية عاجلة تضمن لهم الغذاء والمأوى والماء والرعاية الصحية وتحفز حقهم في الحياة والكرامة والأمان. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: تعاني أعداد كبيرة من السودانيين الذين شردتهم الحرب بمختلف أعمارهم من ضغوط وأعراض نفسية بسبب الصدمة وبسبب التهجير القسري الذي تعرضوا له وإحساسهم بالانتزاع من محيطهم المألوف. الدكتور عبد الله آدم أستاذ علم النفس تحدث لدمنجا عن معاناة المواطنين النفسية في ظل الحرب.
3: من الاضطرابات النفسية الشائعة اللي بتصيب الناجين من الحرب وفي النزاعات المسلحة، أول اضطراب هو اضطراب ما بعد الصدمة، وهو بيكون عنده تأثيره الكبير في الاضطراب، لأنه الصدمة الأولى لدى الأفراد لها تأثيراتها. ممكن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة ذاته للاكتئاب أو القلق، ولأنه بيكون ما في اطمئنان لدى الأفراد أثناء النزاعات، وهنا بيكون بيشكل عندهم اكتئاب بشكل كبير وقلق. إضافة إلى ذلك بيتكون اضطرابات في النوم ممثلة في الكوابيس، ممثلة في الهلوسات لدى الأفراد، وممكن تكون في آثار جسدية عندها علاقة بالاضطرابات النفسية. ممكن تكون في جوانب نفسية مرتبطة بالجسد بشكل كبير نتيجة للعجز النفسي والتأثير في الجهاز العصبي يعني. ودي هي الاضطرابات الشائعة بشكل كبير شديد في أثناء الحروب أو النزاعات. طيب، صدمة النزوح القسري هي بشكل عام ولدى السودانيين لا تأثير بشكل كبير شديد من الجانب الغريب والمدى البعيد والمدى القريب. في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في إنه الفرد ما يقدر يتحرك لأنه بيبني آماله إنه حيرجع قريب، فهنا بيؤدي إلى ارتباك بشكل كبير وبيؤدي إلى قلق وعدم استقرار نفسي. على المدى البعيد بتأثر صدمة النزوح إنها بتأثر بشكل كبير في البنية النفسية للإنسان. ممكن ظهرت في بعض إنه في بعض السودانيين في الجوانب اللي عندها علاقة بالانتماء، هنا بيسهل قلق طويل الأمد، عدم استقرار نفسي، ضغوطات نفسية بشكل كبير، ممكن تؤدي لفقدان بالشغف للعودة للمكان أو الحي أو المهنة الأولى اللي هو فقدها ما قبل 15 أبريل. وممكن برضو في المدى البعيد يكون التأثير على أنه ممكن يحصل عملية بتاع انسحاب اجتماعي، تأثر في عمليات الدعم المجتمعي بشكل كبير، لأنه من المعروف أنه المجتمعات السودانية هي يعني بتدعم بعض بشكل كبير شديد. إذا بقى الابتعاد أو النزوح القسري ده يعني بيؤدي إلى انسحاب من الحياة المجتمعية بشكل كبير شديد لدى الأفراد يعني. كيف تؤثر أعراض الصدمة النفسية باختلاف الفئات العمرية؟ هي بتختلف طبعا من الأطفال. مثلا في الأطفال ممكن تظهر في سلوكيات اللعب بطرق عنيفة، تقليد العنف في اللعب، تبول لا إرادي، كوابيس في الأحلام، دي ممكن تكون مشتركة مع الناس الكبار في الحتة بتاع الكوابيس بتاع الأحلام. ممكن تظهر شراهة في الأكل أو فقدان شهية لدى الأطفال. لدى البالغون والمراهقين هي ممكن تأثر الصدمة في أنه تحصل بعض السلوكيات اللي عندها علاقة بالتعاطي، بيظهر انفعالات في المشاعر، سواء كان يعني في بعنف بشكل كبير وطاغي، فقدان الحالة بالانتماء، ممكن اتخاذ قرارات هي بالنسبة لهم تكون بدافع متهور أو بدافع مثلا يعني بدافع للخلاص من اللحظة بتاعت الصدمة دي، وهي هنا بيسموها آليات الدفاع، بكون آليات دفاع مختلفة. لدى كبار السن صراحة من خلال بعض الدراسات في فترة 3 سنوات بتاعت الحرب ظهرت حالات بتاع الزهايمر مبكر لدى بعض الناس الكبار السن، وممكن مرات بيسموه نسيان الذاكرة الانشغالي، والإحساس بعدم الانتماء، وظهر اكتئاب تخشبي في أنه بعض الكبارسين رفضوا أنه يعملوا في مناطق النزوح أو اللجوء، مستنين أنهم يرجعوا لمناطقهم الأصلية يعني، لأنهم بدأوا يجيهم إحساس بأنهم هم فقدوا الجذور بتاعتهم. هنا بيحصل فقدان الانتماء بيدي ربكة، بيضغط على الذاكرة، مما أدى مثلا بعض الناس بيقولوا وصلوا لمرحلة بتاعت زهايمر مبكر أو نسيان مبكر يعني. برضو بتظهر بعض الحالات الانفعالية لدى كبار السن في شكل التعامل مع أفراد الأسرة يعني. فدي تأثير الصدمة لدى باختلافها من في في في الأطفال وكبار السن والمراهقين.
0: مع بوادر فشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات بمختلف أنحاء السودان، انعكس الأمر وبسرعة على قطاع الثروة الحيوانية بسبب تكدس آلاف رؤوس الماشية في مناطق محصورة توجد بها المياه والمراعي، الأمر الذي شكل ضغطا على المراعي والغطاء النباتي ويهدد بقطع الأشجار لاستخدامها كأعلاف للماشية. حول هذه القضية تحدث لدبنجة محب الناصر المهتم بشؤون الرعاة والثروة الحيوانية بمحليات قطاع جنوب دارفور.
2: حقيقة إنه الأمطار هذا العام فيها تذبذب كبير جدا، وأثرت بشكل كبير جدا على المراعي، وأثرت حتى على حركة الرعاة كويس، وذلك يعني لقلة المرعى وقلة المياه. الشيء الطبيعي كان الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجيرتونيو، لحد ضواحنيالا. الرحلة دي السنة ما بقت، والسبب الرئيسي فيها اللي هو شح الأمطار، لأنه ما في كلا وما في مياه، عشان كده ما اتجاوزت وادي قرقش اللي هو أطراف مدينة برام منطقة بولي، ما اتجاوزت خالص. الناس حصلوا لحد المنطقة دي ورجعوا، يعني قريضة ما حصلوا كويس، وده أثر كبير جدا. بالإضافة لأنه في المناطق الشمالية البعيدة المراعي هناك بقت ما موجودة تماما، وبالتالي يضطروا الناس كتار جدا ينقلوا مواشيهم، سواء كان عبر جرارات ولا سواء كان عبر هجرة مسار دبل، يجوا للمناطق اللي فيها حبة مرعى. وده أثر إضافة إلى رغم أنه الناس ما فكسروا يعني ما فاتوا الشمال كويس، لكن الناس الشمال تاني جوا راجعين لهم، بقى المرعى عنده حمولة مرتين، وبالتالي الآن الناس تراجعوا في المناطق الجنوبية خالص، وكان زي الزمن ده يدوبهم بيجوا راجعين من الشمال. فهذا أثر بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا على المرعى، والآن بكل وضوح بيكون في نقص كبير جدا في المراعي وفي الأعلاف بصورة عامة، لأنه القصة دي أثرت على الزراعة بشكل كبير. الآن في ضواحي برام تحديدا، في الأعلاف في تحت الماريك، أعلاف بتاعت المارك دي كويس، أول حاجة المارك ما أنتج خالص كويس، وفي جزء منها يعني تم حصده لكن ما بالكميات اللي المعتادة.

0: كميات كبيرة جدا من القصب زائد المخلفات بتاعت العيش هذا. لكن السنة ما في خالص, ما في زول دق عيش بالمرة, وبالتالي فقدنا القناديل بتاعت العيش اللي بيدقوها دي ذاته, كان الناس بيستخدموها في الردة, الآن ما موجودة خالص. القصب ما قام بالشكل المطلوب, وبالتالي خلف نقص كبير جدا في الأحلاف بتاعت الزراعة, بالإضافة لأنه تذبذب الأمطار ده القش القام ذاته زي ما قال حرك, لأنه الأمطار بتجيف لفترات طويلة, بعد ذاك بتجي مطرة زي ما قال, بعد ما القسم ينشف تاني تجي مطرة يقوم يخدر بسيط, وضاغطين الحمولة بتاعت المرعى اللي فيها اتكدست فيها كميات كبيرة من المواشي كويس, لأنه الناس كلهم بيتحركوا للمنطقة اللي بيكون فيها أمطار بيتجمعوا فيها, وبالتالي بيغضوا على المرعى تماما أو لوفرة المويه في المنطقة اللي فيها المرعى ده, وبالتالي ده أثر بشكل كبير جدا, لأنه المنطقة البسيطة اللي بيكون فيها حبة مراعي الناس بيتكاثروا فيها, بينتهوا من المراعي بالمرة, وغالبية المناطق جدبة كويس, فده أثر بشكل كبير جدا, ونسأل الله إنه يعيننا في هذا العام بإنه الناس يستوردوا أعلاف بديلة. الآن يعني الأنباس زمان في الوقت ده بيكون سعره 3000 و5000 و7000, الآن القنطار بتاع الأنباس ب 30000, ده بيأكد لك إن فعلا ما في مرعى, لأنه الناس بيضطروا كلهم يعني يتعاملوا مع الأعلاف الزراعية دي وتخزينها ذاته للفترات اللي بيكون فيها اللي بتكون أكثر جفاف. للعلم يعني في مجموعات كبيرة بدأوا يتخلصوا من فائض المواشي, يعني في الآونة الأخيرة دي في ناس بينزلوا أبقار منتجة, يعني أبقار أمهات بينزلوها عشان يبدوا يقللوا من الكمية. طبعا احنا أبقارنا معظم الأبقار بتاعتنا في القطاع الجنوبي ده كويس, الرعاة بتاعيننا كويس بيعتمدوا على الكم وليس على الكيف كويس, فأي زول للتفاخر بيكون عنده كميات كبيرة, في ناس يتجاوزوا الألف, في ناس يتجاوزوا 500 كده, يعني ناس بيعتمدوا على الأرقام ما بيعتمدوا على النوعية وجودته وإنتاج لحم أو اللبن أو كده. الآن في مجموعات كبيرة بدوا يعني يتخلصوا من مواشهم, ده أنا لاحظته من خلال تواجدي في السوق, والحمد لله الآن بقى في يعني الأسعار اللي كانت مرتفعة بقت تتراجع, لأنه في ناس كتار بقوا ينزلوا جزء من أبقارهم الأسواق, ده واحد, دي طريقة واحدة. الطريقة الثانية في ناس بيفكروا في إنهم يدخلوا يعني جنوب السودان إفريقيا الوسطى كويس عشان يخففوا الضغط على المرعى ده, وفي ناس بيفكروا في إنه يعني تقليل العدد ده بالإضافة للتعامل مع الأعلاف اللي بتنتج محليا, والحمد لله الآن في بعض الناس بيجوا يفكروا خلاص. أنا اتكلمت قبل كده عن غلاء الأنباس في إنه ده بدأ تخزينه للمواسم اللي بتكون فيها اللي بيكون فيها علف ما في خالص, الناس يعتمدوا على الأعلاف اللي الشراء بتاع الأعلف, فده بيحسب بيأثر بالمناسبة حيأثر على البيئة بشكل كبير جدا, الناس حيضطروا يقطعوا أشجار بعد شوية لما يجي شهر 5 شهر 6 أو شهر 3 و4 و5 دي بتكون أصعب الشهور على الرعاة, هنا حيمشوا أبعد ما يكون على اتجاه الجنوبي وقد يدخلوا جنوب السودان. طيب المتبقي منهم هنا ده حيعتمد على زي ما قال قطع الأشجار في إنه يعني يحاول يوفر مرعى بديل, والمرعى البديل في الحالة دي إلا الأشجار, وبالتالي الأشجار طبعا الأبقار ما بتتناولها فيه يعني زي الجمال, وبالتالي بعض الرعاة بيضطروا يقطعوا الأغصان عشان تقع هنا المواشي وتتناولها. الحاجة المخيفة كويس هي نقص المياه, بمعنى إن شح الأمطار ده هيعدي يؤدي إلى إنه الأعداد بتاعت الآبار حيكون في نقص في المياه الجوفية برضو كويس, وبالتالي ما برضو ده حيكون إشكال تاني يعني ماء ومراعي.
1: شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز حيث بلغ سعر رغيفين 1000 جنيه في بعض المخابز, فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه, وسط شكاوى من تفاوت أحجام الرغيف وارتفاع تكاليف المعيشة. حول الموضوع تحدث ليدا بنجا النذير الفويا رئيس مبادرة من أجل الجنينة.
2: أول حاجة ارتفاع العيش,

0: الأزواج كثيرة جدا جدا. هسي يعني بتلقى لك ثلاثة عيشة وبتلقان صغار، ثلاثة عيشة بتلقان بحجم صغير جدا جدا يعني، وبتلقى في فرن العيش حقه شوية كبير شوية، وبتلقى عيشتين بألف، العيشة بخمسمية. ده برضو يعني سبب من جشع، أنا غايته أنا ما أعرف، لكن ده جشع من التجار، الناس مخزنين الدقيق. الدقيق الآن حاليا في الجنينة بكمية هائلة جدا جدا جدا، لكن في الأسواق ما في، تمشي المخازن بتلقى في المخازن، التاجر بيجيب وبخزن ما بيع، والغير بيجيب ما بيع بخزين. ده سبب واحد من الاسباب، بحجه بانه الخريف والجمارك غاليه، والدقيق بيجي من محل بعيد انا ما اعرف هيجيبوه من وين، لكن الجنينه دي كل شيء متوفر فيها. لكن الغلاء الغلاء الغلاء مشكله، بيجي حاجه كده خياليه جدا جدا. ناس الافرام ذات عندهم حجه، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي، فاسباب كثيره جدا جدا. دي هي تخلت يعني البرنامج ده الغلاء، العيش يعني تبقى اثنين عيشه بألف، تبقى ثلاثه عيشه بألف، نوع بيجن صغيره زي الزلابيه. ده برضو يعني السبب من الاسباب. فنحن الله سبحانه وتعالى يكون يعني التعاون بينه وبين دوله تشاد يكون تعاون تجاري مفتوح، ما يكون في اي اجراءات، عشان على الاقل ذات المواطن ده يقدر يعني ياكل ويقدر يستقر ويقدر يعيش عيشه هنيئه يعني.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي ابراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، والى
2: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جات الحرب بتاعت 15 أبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدة الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا. وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا يعني.
1: طيب من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشيال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتين على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني والحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق وبرضو. لكن في نفس الوقت شعرت انه في امل يعني في امل يعني مجرد انه الناس جلست مع بعض واجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لانه الحال تصلح والامور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال وبعدك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إن هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعد أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحيكم. أقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026. الأمم المتحدة تعلن أن الانطلاق الوشيك لاجتماع التشاور السادس لتنسيق مبادرات السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. الأمم المتحدة تعلن أن سلسلة اجتماعات بين اللجنة الكوماسية وأطراف سودانية خلال الأسابيع المقبلة. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سينار وخاصة وسط النساء. تسجيل حالة إصابة بالكوليرا في العيد بشمال دارفور، وزارة الصحة تعلن أن انخفاض ملحوظ في الوباء. تسجيل حالات إصابة جديدة بهم الضنك في تندلتي بنيل أبيض. أمر طوارئ في جنوب دارفور يقضي بمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية ويحظر خطاب الكراهية. صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري إلى 7%. قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو. استمرار أزمة الوقود في كسلة مع شكاوى من تزايد نشاط السوق السوداء. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إذا احتجاز عدد من الفارين من شمال الوادي الذين وصلوا إلى بور السودان. نقابة السائقية الشاحنات المصرية تعلن توقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاحنات وخروجها من السودان. منسقية النازحين واللاجئين تكشف عن وصول 147 أسرة نازحة إلى طويلة خلال يوم واحد. إغلاق سوق مدينة الطينة تشادي احتجاجا على اختطاف تاجر سوداني طلبا للفدية. استمرار احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين العاملين في حظيرة إشكيت الجمركية اليوم الثالث. ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية في كسلة بسبب المخدرات. مطالبات بإنشاء مراكز مجانية لعلاج مدمنين المخدرات وتأهيلهم في الشمالية. مفوضية العون الإنساني بولاية كسلة تضم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات. منظمات إنسانية تكشف عن تدهور موري لأوضاع الأسر النازحة في نيل الأزرق. تحالف التغيير الجذري يحذر من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي في الشمالية. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء راعيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابث، فيما تبيع مخابث أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026، كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه، وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعره ارتفع شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فائلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة عن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل الأراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء، في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشهادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجارة إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: دور زي بقرا خنم ولا بقرا بس يودو يمسكوا يخطوا سبع يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة الفريفان هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا الجو في محله وزور الجاب ما يورينا وعلى الثاني زور الجاب ونودا طبعا يكلم شيء جاء في الشارع وانا هنا حتى كده مكتمل يدي وقاعدين ساجد.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله
6: أكبر. بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنغا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك ومعاون في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بتورينه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بتاع أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة، إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنغا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش فيها الصحة النفسية وتأثير الحرب على أوضاع الشباب وصحتهم النفسية، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي نظمتها جهات رسمية ومبادرات مجتمعية في عدد من المدن السودانية، من بينها مدينة كسرى شرقي السودان خلال اليومين الماضيين. ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسرى نون أبراهيم للحديث عن التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه الشباب وتنامي تعاطي المخدرات وسبل الوقاية والعلاج. أهلا ومرحبا بك نون أبراهيم في برنامج قضايا الشباب. في البداية حدثينا عن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي شهدتها مدينة كسرى وما أبرز القضايا التي تناولتها.
2: نهاركم سعيد. حقيقة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية سنويا بيكون في 10 أكتوبر هنا في ولاية كسرى، في مجموعة عمل الشركاء اللي هم عدد من المنظمات الوطنية والمنظمات الأممية بالشراكة مع وزارة الصحة قسم الإدارة إدارة الصحة النفسية، رسموا لوحة جميلة بشكل البرنامج المصاحب ابتداء من يوم 1 أكتوبر. شكل البرامج إنه كان كيف إنه يعززوا دور الصحة النفسية في المستشفيات الموجودة فيها أقسام خاصة بالأمراض النفسية والعصبية. فيتعمل اليوم للإصحاح البيئي بقسم الأمراض النفسية والعصبية لمستشفى كسرى التعليمي، وشاركوا فيه كل الشركاء الصحة بالإضافة للقسم الصحة النفسية والعصبية بوزارة الصحة ولاية كسرى، اللي هو يوم 11 كان ختام بالنسبة للفعاليات. الختام كان حضور فعال من كل المنظمات الوطنية والأممية اللي كانوا شركاء في عمل المجموعة، بالإضافة لوزارة الصحة وعلى رأسها مدير عام الصحة المكلف دكتور علي آدم. تم نقاش حول الصحة النفسية وأثرها مع بعض الحرب. وزير الصحة ولاية كسرى المكلف أشار إنه كانت في نسبة عالية للمصابين بالآثار النفسية ما بعد الحرب، وحتى القسم الموجود داخل مستشفى كسرى التعليم اللي هو قسم الأمراض النفسية والعصبية نسبة التردد فيه كانت عالية جدا جدا في الفترة بتاع الحرب. يعني كان كمية من النازحين من مختلف الولايات اللي تأثرت بالحرب إنهم كان في معاناة وكان في اضطرابات نفسية كان طبعا ده من آثار الحرب.
1: طيب خلال الفعالية هل المسؤولين يعني اتطرقوا للأرقام أو الإحصائيات اللي كانت جاتهم إلى المراكز المختلفة؟
2: والله الجهة المعنية هي ما أشارت لإحصائيات رقمية، بل إنه أشار وزير الصحة المكلف إنه العدد كان كبير جدا جدا، وبرضو يعني نوه لحاجة مهمة اللي هي مشكلة الإدمان. الآن الآفة والخطر الحقيقي اللي استهدف إنه الشباب والحرب يعني أثر كبير لتفشي ظاهرة المخدرات وسط الشباب في مختلف ولايات السودان. يعني وولاية كسرى واحدة من الولايات اللي فيها نسبة بتاع تعاطي كبيرة وسط الشباب والأطفال والفتيات، رغم الضبطيات. يعني تشهد الولاية خلال إنه كل أسبوع إنه بتكون في ضبطية لكمية من المخدرات، وهذا بيرجع لإنه الولاية هي طبعا ولاية مفتوحة الحدود وفيها عبور من مختلف دول الجوار، فالمخدرات بتجي عبر الحدود المفتوحة بتجي داخل الولاية. رغم الضغطيات دي ما زال إنه برضو الخطر نافذ وما زال إنه ده الآفة اللي بتهدد الشباب.
1: نعم، يعني تفشي المخدرات بين الشباب لها علاقة مباشرة بالحرب.
2: بالضبط، يعني إنه نسبة التعاطي كبيرة جدا جدا، يعني فالموضوع محتاج إنه لدراسة إنه ليه يعني الفترة دي تحديدا إنه نسبة التعاطي أصبحت كبيرة جدا جدا. يعني كاد إنه يكون ما في شارع ما فيه متعاطي ما فيه مروض،
1: نعم، في أي جهود مبذولة من قبل السلطات أو المنظمات الشغالة شاركت أمس في الفعالية في الختام بتاعت الفعالية أو المبادرات الشبابية ذاته في أنفسهم في مواجهة هذه التحديات النفسية اللي بتواجه مختلف الفئات خاصة فئة الشباب؟
2: لو مثلنا الجانب بتاع المخدرات، إنه كسلة فيها عدد مقدر من المبادرات الشبابية المجتمعية اللي هي شغالة في التوعية في عدد من الأحياء، في النوادي، في الأسواق، في الطرقات، يعني تكاد إنه ما في أسبوع بيخلى وإلا إنه تكون في مبادرة شغالة على توعية الشباب. رغم ذلك إنه الخطر موجود، حتى إنه الجهات النظامية في كسلة هي شريك أصيل فيما يخص الجانب بتاع التوعية والمداهمات. يعني إحنا شهدنا خلال الأسبوع ده مداهمة لبعض المناطق اللي هي تعد تكون إنه وكر لبيع المخدرات، وقبلها برضو إنه كان إنه برضو شهدت مداهمة، يعني ممكن لأسوأ مكان كان موجود على مستوى محلية كسلة تحديدا، وكانت في شكاوي من الحي، شكاوي من المجتمع بأنه المنطقة دي بتمثل خطر يهدد الولاية بأكملها. ونجحت الجهات النظامية بأنه اجتاحت المنطقة وتم القبض على بعض المتهمين وبحوزتهم كمية من المخدرات، وبرضو وجدت كمية من المسروقات من مواتر وعربات، بل حتى إنه يعني وجد إنه بعض الأسلحة الخفيفة موجودة بطرف المروجين.
1: نعم، يعني يمكن الحملات الرسمية من قبل اللي هو الشرطة وأقسام المختلفة جزء من الآليات الممكن تستخدم في مواجهة هذه المشكلة والحد منها. الجهود اللي بتقوم بها مثلا يعني المستشفيات من مراكز لمعالجة هذه الظاهرة، لأنها بتمثل خطر بالنسبة للشباب وحياتهم بالذات، يعني الصحة النفسية، يعني قدر شنو في مراكز متوفرة لمعالجة اللي هو الحالات بتاعت الإدمان بمختلف درجاتها؟
2: كسلة بها ما يوارب 3 مراكز رسمية: مركز عافية هو تابع لوزارة الصحة، ومركزين اللي هم دي مراكز استثمارية. لكن عشان نكون يعني أكثر وضوحا، إنه العلاج في المراكز ما في متناول الأسر، يعني النسب تتراوح بين 100 و150 في عدد المراكز الاستثمارية. أصبحت إنه الأسر تتخرج من المراكز الخاصة بوزارة الصحة والمراكز الخاصة بالشرطة، باعتبار إنه المركز ذا ممكن يعني بيجمع كمية من الناس، والمجتمع ما زال بخاف من الوصمة الاجتماعية ولخصوصية المراكز الاستثمارية، إنه هم بيجوا للمركز الاستثماري، لكن ما قاعد تكون في استمرارية، لأنه العديد من الأسر بتتعسر بعدك في سداد الرسوم، لأنه الرسوم عالية ومكلفة.
1: نعم،
2: فإنه بتحصل انتكاسة، يعني تحصل انتكاسة إنه للشاب والشابة إنه المدمن، واضطر إنه تاني يرجع المركز. ففي العديد من الشباب الآن هم خارج المراكز لعدم إنه إيفاء الأسر بالالتزام، رغم إنه يعني مركز عافية موجود، لكن لتحفظات بعض الأسر والخوف إنه الوصمة الاجتماعية، باعتبار إنه والله يا أخي والناس فيها موجودة مصحة.
1: نعم،
2: يعني هي دي بيطلقوا عليها المصحة، لأن هي ماخذة إنه الجانب العلاجي للتأهيل النفسي.
1: نعم أكيد، دي معضلة. طيب يعني أنتم بتروا إنه ممكن يكون في حل اللي هو للتدخل في مسألة إنه يعني تعسر الأسر، على أساس إنه الشباب أو الناس الحالات الموجودة تقدر تواصل في علاجها، وبرضو يعني الحتة بتاعت الوصمة دي تخليه برضو محتاج إنه الناس تشتغل فيها، على أساس إنه يكون في رفع للتوعية بين الأسر لأهمية إنه أبنائهم يتعافوا. يعني
2: والله هي التوعية موجودة، ورفع الوعي في المجتمع هو حاضر، لكن للأسف إنه في استنكار من الأسر بالذات في البدايات، يعني حتى إنه الأسر بقت ما تستجيب وما تؤمن بفكرة إنه الشاب ده مدمن، إلا قد إنه بتحصل كارثة في البيت، يعني يتعرض لوالده لا يا لوالدته يا لأخته، فبعد ذلك إنه هم
1: في حالات للفتاة مثلا بتعاطى بلجأ لتعاطي المخدرات، اتكلمنا انه في شباب اعداد كبيرة جدا، فهل في حالات لشابات برضو؟
2: هي طبعا في شابات متعاطيات فيه، بس يعني ما في ارقام حقيقية وواضحة، لكن غريبة انه هم طبعا هي المراكز

0: المخدر عنده دور كبير في العملية بتاع المخدرات، الترويج بنسبة كبيرة فيه العيال، لأنه المخدرات ممكن تكون في الكسلة بتتباع بأسعار أقل، ممكن تكون في المتناول، بالتالي دي الحاجة لأنه شجعت الشباب بين تلقاهم عنده والما عنده بتعايلهم هم في المراكز دي كمتعاطين، تمام، واحد تلقى من طبقة اقتصادية أقل تماما، فده لك الحاجة دي متاحة.
1: نعم، لكن المخدرات دي مصادرها من وين؟ بتصنع في السودان ولا بتجي من الخارج عبر منافس معينة؟ من خلال رصدكم المخدرات دي بتجي من وين؟
0: والله الحدود الولاية المفتوحة، ولاية حدود مفتوحة، حدود باتجاه الشمال وحدود من الناحية الشرقية، دولة تحدها من دولة أريتريا وأثيوبيا والصومال، ومن الشمال اللي هي دولة مصر. فالحدود المفتوحة دي هي ساهمت بشكل كبير إنه تدفق المخدرات بطريقة وبكميات كبيرة داخل الجليد، مش ولاية كسلة تحديدا، حتى داخل الجليد شرق السودان، البحر الأحمر، كسلة والجبارش.
1: نعم، طيب، يعني اللي هو الأسر وقطعة المجتمع بشكل عموما، لما نشوفه يعني الشباب اللي هم بيفتكروا، يعني نحن بنعتقد إنهم ديل عجلة التغيير وهم الناس الممكن الدولة تستفيد من طاقتهم في بناء الدولة، الحاجة دي ما بتسير مخاوف الناس والأسر والمجتمع بشكل كلي؟
0: والله المجتمع عموما الآن يعني يعيش في حالة قلق وهاجس كبير جدا جدا من التفشي بتاع المخدرات، يعني ما يكاد إنه يكون في تجمع نسوي أو تجمع لشباب أو تجمع لأمور، وإلا إنه الناس تناولت في حديث

0: الأعشاب لفترة العلاج. يعني تلقى الأم إنه هي الوحيدة اللي بتتردد على المركز بتاع علاج الإدمان، والأم الوحيدة اللي هي شايلة هم، والأم الوحيدة الخايفة من الوصمة الاجتماعية.
1: دارين نشوف هل الفراغ، يعني الفراغ بالنسبة للشباب، فدارين نشوف يعني الفراغ بيلعب دور كبير في الحتة دي؟
0: والله عشان احنا ما يعني ما نربط بينه وبين الفراغ كمان تماما، تلقى انه اكثر الفئه المستهدفه او الفئه المتعاقده هي الفئه بتاع الطلاب. يعني دي الحاجه ودي انه يعني زول طالب انه هو معناها ما زول عايش في الفراغ، لكن دي الفئه الاكثر على مستوى المرحله المتوسطه، على مستوى المرحله الثانويه، على مستوى الجامعات للمخدرات. بالنسبة أصلاً للجانب الثاني هو الفراغ والحرب وإيقاف بعض المؤسسات، برضو ساهمت بشكل أو آخر في إنه يكون في شنو في متعاطين في فراغ حاصل للشباب، رغم إنه في مجهودات كثيرة بتحصل من المبادرات من المنظمات على مستوى الولاية، منظمات المجتمع المدني، إنه شراكة الشباب ديل في مبادرات، شراكة الشباب في عمل التطوعي، شراكة الشباب في كمية من البرامج، ده كله إسهاما لأنه شنو يحدوا من الظاهرة بتاع تعاطي المخدرات وظاهرة شنو انتشار وسط المجتمع.
1: في تغير في السلوك بتاعت الشباب ديل، الناس المتعاطين ديل، بعد ما يصلوا مرحلة معينة مثلا بيحصل لهم تدهور في صحتهم، في تفكيرهم، في سلوكهم، شنو الملاحظات اللي انتوا بتلاحظوه او الناس بيتكلموا حولها؟ يعني
0: في تغيير في السلوك

أول الملاحظات، بعد ذاك لما بيحصل العملية بتاع الذهان، بيحصل العملية بتاع إنه ممكن يفقد يعني صحته، دي كلها مترتبة على إنه نسبة بتاع التعاطي في الجسم برضه بتتفاوت. يعني في شباب بيتم اكتشاف من ناحية من الأسر في الفترات الأولى، يعني زي ما بيقولوا في الجرعات الأولى، يعني مجرد إنه عنده جرعة جرعتين طوال حصة الأسرة، إنه

0: هنا تبدأي أسرة بتحس إن في خطر
1: نعم.
0: موجود داخل البيت ولازم تتم مواجهتك.
1: في ختام حديثنا، ما أبرز الرسائل التي توجهينها إلى الجهات المعنية بمكافحة المخدرات وتوفير خدمات الصحة النفسية للشباب؟
0: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا باعتبار أنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، أنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة أنه هي بتتابع الحاجة دي لما تشعر أنه فعلا حقيقي أنه في تعاطي. أقول للشباب المخدرات هي آفة قاتلة، وهي طريق صعب أنه الزول يخوضه، لأنه بتترتب على المخدرات جرائم مركبة، جريمة بتاع قتل، جريمة بتاع سرقة وغيرها. فبالتالي أنه خليكم واعيين، خليكم حريصين، صحتكم فوق كل شيء. للجهات المعنية في الولاية، أنا بقول لهم أنه مزيد من الحملات بتاع المداهمة، وأوكار المخدرات معروفة زي ما تمت مداهمة كرشولة، مزيد من المناطق الثانية إلى أن يقضى على آخر مروج.
1: شكرا جزيلا

0: الإعدادات القيمة حول الصحة النفسية وتحديات عاطي المخدرات وسط الشباب. والشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وإلى اللقاء.
1: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي طلع، يعني بيتمنى كله الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
2: أوقفوها، لا للحرب.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
4: راديو دبنجا.
3: الديوان
5: طيب. مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. طيب مستمعنا الكرام، نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التتميدي أو الطب البديل، الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى، يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها، وبالذات في في في في في مجال التجميل، يعني البنات أو النساء أو العنصر الآخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفة دي بكيماوياتها وسببت أضرار كثيرة جدا. هل الآن أنتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين، يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا، هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكده؟
6: يا سلام يا أخي يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها. في المجال بالتحديد، وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي، اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل، وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيد وصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا إنه لازم تسمن، لازم تفتح لونه، شايفين إنه دي التجارة المرفوبة لديباد الفتيات، وبالذات لما تصل لمرحلة العروس أو تخش الجامعة، فبيعتبروا إنه الزول ما مسها، بيعتبروا إنه جزء من الثقافة، بيعتبروا إنه جزء من الثقافة. فأنا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفة كبيرة جدا جدا، ولدي مبادر اسمه السمراويات، فاشتغلت في الطب التكميل والعلاج بالعشاب. بديت من مرحلة الأساس، رجعت للأوضة الطبيعية، لما أقول لك درجات لمرحلة حبوباتنا، الكركم والترمس والحلبة والأصفر والجنسس وقش الرمان وقش البرتقال، دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه. بعد الزيوت الأطرية التجميلية بنعمل منه العروقة، بنعمل منه الزبدة الطبيعية، زبدة الليمون، زبدة البرتقال، يهود ديلكا بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة. إيش قدرنا نستخلص سيرامات، السيرم الحديث اللي بتجينا، احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال، بنقدر نعمل المنتجات بتاعت التسمين. عندي منتج اسمه الذهب الأخضر، ياها الحلبة المنبتة، السمسم المنبت، فيها زيت جنين القمح، فيها الزيت بتاعت الحلبة ذاتها، فيها سيارات حرارية، في عندنا العسل الطبيعي، عندنا خزاء الملكات، فدي كلها بترفع من النسبة، يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا. فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا إنه نوفر لهم كل الخدمات، وبجد يعني حسي لقينا استجابة بكمية كبيرة جدا جدا. قالين نقدم دورات تدريبية بإنه الناس تلجأ للطبيعة، الطبيعة زي ما في، والطبيعة ليس موزية، الطبيعة ليس موزية، بنواجهنا مشاكل الناس دايرة حاجات سريعة، والسريعة موزية، الطبيعة ما موزية، هي بتعالج ببساطة وبتدريجية. فالحمد لله والله يسي في وعي كويس كبير جدا جدا وماشي، ومن ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها ماشيين في الصايد، لأنه الناس نرخيبوا منه، تحاول تجتهد تحافظ على الإرث القوي اللي أدتنا له الطبيعة السودان السمحة، والحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا.

0: في مركز العنبراوي.
1: دكتور مصطفى، يعني السودان بلد مليان بالنباتات ومتنوع متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا. هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم، أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
0: نعم يا أخي العزيز، يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان، لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي. نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام، ثم التصنيع والفحص والتعبئة والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط، فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة، فستكون القيمة المضاعفة أكبر، ويمكن أن توفر للصناعات فرصة عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص أمل، بس كيف أنت تخلق الفرص؟ لو أنت جولت في كل أماكن السودان، بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية أبو جبيهة، كفيل جدا جدا أنه يوفر خدمة عمالة بنسبة ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. أنا لفيت في كل المناطق، مشيت في منطقة أبو جبيهة في فترة إننا بحسي بنعمل فيها، اللي جينا في مناطق الثمار بتاعت الأشجار بتنزل تقريبا ممكن 4-5 سنة الشجر ما بكون في زول أخذ منه ثمرة بتقع في الواطة. فلقيت من الوساقة لحد ساق الشجرة، هي ما وساق وهي ثمار، ما في طريقة، الطرق ما في عشان إنه الناس تصل المنتج في أمس الحوجة له، وطرق ما في، عمالة ما في، مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه أو الزيوت ما في. نحن بيجي تجينا زيوت، أنا بستغرب إنه بيجيك زيت سمسم، بيجيك زيت فول، بيجيك زبدة الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها، بيجينا معلبة من برا. يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة، لقيت فول سوداني وفول مصري، فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة. عندنا فول العلبة كانت ب14,000 جنيه، الكيلو الفول عندنا كان ب2000. لقيت شلت العلبة وزنته، لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبة، يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب2000. يعني وجاءنا مستورد من برا، نفسي فولنا طلع برا يتعلم، فأضافوا له مادة حافظة جاءتنا راجعة. فدي الأشياء المحتاج وقفة قوية جدا جدا عشان نعبر. وما بقدر أرجع لك أفسر لك، نشوف الثمار العجبة دي ذاتها فيها خشب، فيها اللحية، فيها الثمار، والثمار فيها الزيوت، والزيوت فيها الزبدة، والزبدة فيه العلاج والحاجات الكثيرة. لو بدأت أفسر
1: طيب
0: لك
1: مصطفى، الحتة دي بالذات دايرة، يعني دايرة نظام إداري، يعني دايرة نظام للرقابة، نظام الرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات، عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكر إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة، يعني بتلبي رغبات الناس وكده، وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
0: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع، يعني هو ما اسمه دعوة، إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة، هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يقضى إلى قوانين. أنا لو ما بديت مؤهل، أنا بتأهل بعد ذلك محتاج لقانون يحكمني. أنا مشيت عملت أداء خصم في المهنة الطبية والصحية تقريبا قبل 8 سنة، وبدأت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لي رغابة، ففي خياب الرغابة بيحصل بأسرع. لكن لو في أخلاقية المهنة حقيقة إن الزول بيشتغل بمهنة عالية ومحتاجين تطوير، يعني في حاجات ما بيدي أنا دي منتجات كثيرة جدا محتاج أنزلها، لكن مكبل ما بقدر أقدر أعملها لأنه في حاجات كثيرة ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغبة. إنه يعني لما أنا أودي مشروع، زمان في حاجة اسمه مشروع الخريج، لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بأنه بتبنوا المشاريع الصغيرة زي دي. فأي زول لو بس أنا الليلة جيت دار أخلف تسالي، مفترض أجيب الدراسة بتاعتي أنا دار أخلفها والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة، مفترض يكون في دعمي. وبعد ذلك يخضع لرغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا، ولكن بس محتاج انه رغابه يوصلها للمرحله دي. فهسي في بدايه الامر، قبل يسي السودان معروف يعني فيها مشاكل كثيره جدا جدا، والحصه زي ما بيقولوا اليومين ده حصه وطن. فنتمنى انه لو البلد يتعافى والناس يكفت، المسؤولين يرجعوا وينظروا لحته انه الرغابه وتطوير المهنه.
1: دبدرنا طوال في انه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده، والحته بتاعت يعني يعني صيغه الجمهور المستهلك، يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتو. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة إلى الطبيعة؟
0: أنا شخصيا في مجالي ما واجهت أي مشكلة، لأنه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا. فبدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المهن الطبية ومن الصيدلة والسموم، كل الحاجات دي وكل حاجات كانت مراقبة وبيخضع لمعايير كويسة جدا جدا. فما لقيت مشكلة كبيرة جدا. دايما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجة مستوردة، وفي حسي الدولة ماشية انه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد. هي ممكن تكون في بعض الحاجات السابقة لعوانة، تعال طورني ادعمني انا ما حتاج بجد، يعني ما بنحتاج نجيب حاجه من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده انا اروح وبراه وكده قفلنا نحن برانا وكاتفنا، وانا بصنع وانت بتصنع، انت بتعمل الكسر انا بعمل الملح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى برا الامان.
1: طيب مصطفى، سؤالنا قبل الأخير، يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة، ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
0: الحمد لله اجتمعت بالأمس، كنا عندنا اجتماع كل الأطباء والأعشابيين والطب التقليدي وأصحاب الحجامة وأصحاب الحرف الصغيرة والممارسين للطب التكميلي والتقليدي. اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا، وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطلع النور عشان نقدر نطور في المجال ده. وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشعن، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل، وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب. وانا عن طريق المركز قدمت برضو ورقه كبيره جدا بشمل ياهو العوده الى الطبيعه ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا اي مشكله. وان شاء الله خططنا انه ممكن لو في فرصه لحلقات جايه نقوم نسرد لكم كل الخطه الجايه. وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبية. عندنا طبيب الأمين العام كان الدكتور عبد المعتصم، ربنا يدي الصحة والعافية، كان بيقدم حلقات دورية ونحن كنا نقدم في إيفنتات وبنعمل دورات تثقيفية. وزي ما قلت لك عندنا مبادرة اسمه السمراويات، كان بيحدث فيها كلام كثير عن السمراويات وخيرات بلدنا. فإن شاء الله في حلقات الجاية لو ربنا مد لنا من الآجال وربنا يعافي السودان، إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
1: دكتور مصطفى، كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة، يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة يعني؟
0: طيب، الحمد لله رب العالمين. الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس، نزحت من أماكنها وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعة الخيرات الموجودة، الشمال مشى الجنوب، الجنوب مشى الشمال، ولقوا خيرات إن السودان حتى لو اتقفل قفل نفسه براو إنه يستطيع أن يعيد لوحده. فزي ما قالوا سلة خذاء العالم، بجد أنا شخصيا اتأكدت تماما عن تجربة إنه نحن سلة خذاء العالم. فرسالتي للمجتمع بصفة عامة وللمسؤولين بصفة خاصة إنه الناس تحاول تتجه إلى خيرات بلدنا، الزراعة والثروة والعلاجات الطبيعية والعشاب. العشاب شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية، وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فمه زيادة التبرج نبزل، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانئون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاب بالفطرة، خيرات السودان متوفرة بكل حاجة انت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الأجد ونوصل لكل زول في بيته.
1: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، تقني ثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف، وسيضم الاجتماع الدول أعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف، وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم، وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه، وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون، حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل. ده الأسعار بتاعتهم والله، ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فاعلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل أراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجار إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: زي بقرا خنم ولا بقرا بس يودو يمسكوا يخطوا سبع يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة الفريفيل هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وعلى الثاني زول الجاب ونودا طوال يكلم شيء جاء في الشارع وانا حتى كده مكتمة جديدة وقاعدين ساقطة.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر
7: الله أكبر
8: الله أكبر.
6: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلا أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلا التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنغا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بتورن هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بيتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنغا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما اللي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية، إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي الأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة للأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: مطالبات للسلطات المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة حول قصف المعدنين.
1: دول مش طرف في أي صراع، ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف.
0: وصول أعداد إضافية من النازحين لمنطقة طويلة،
2: وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي.
0: الآثار النفسية للحرب وأعراضها لدى النازحين والمهجرين قسرا.
3: في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في إنه الفرد ما يقدر يتحرك.
0: فشل الموسم الزراعي يؤثر أيضا على قطاع الثروة الحيوانية والرعي.
4: الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
5: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. طالبت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين. التفاصيل في حديثها الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها، واطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، الى جانب شبكات التهريب والإدكار بالبشر، وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال، موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإدكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن. بقول لك يعني في فهمنا للسياقات المختلفة مش معناه أبدا إن بأي شكل مقبول إن المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد ان ده التحذير المسبق التزام اساسي بهدف حمايه المدنيين، لكنه ايضا لا يسقط عنهم الحمايه التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنه لتجنب الاضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للاسف في خسائر في الارواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقه من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح. والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإدار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغماً عنهم، ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع، ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، يعني ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو منظمة دولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال وان هما ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي تحصل بأي شكل من الأشكال. وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بالشفافية الكاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة أمس الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. أدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يحدثنا عن الأوضاع الآن.
2: تزايد عدد النازحين الوافدين إلى طويلة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وإنعدام الأمن الغذائي، تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وتزايد المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر ضعفا ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وتتفاقم معاناة النازحين بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الغذاء والاحتياجات الضرورية عبر الأسواق، وما يثار بشأن ارتفاع نسبة الخصم على المعاملات المالية عبر تطبيق بنكك، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر التي تعتمد على تحويلات مهلية محدودة لتأمين احتياجاتها اليومية. وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وشو الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويرفع مخاطر المجاعة وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالجوع والفقر، خصوصا في أوساط النازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم وسبل كسب عيشهم. وأمام هذا الوضع المتدهور تؤكد المنسقية أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة تشمل توفير الغذاء الكافي والماء الملائم ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والأدوية وتحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب والنزوح. وتدعو المنسقية العامة للنازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في طويلة وزيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات المتصاعدة وعداد الوافدين الجدد وضمان وصول المساعدات بصورة منتظمة وآمنة إلى جميع المحتاجين دون التمييز. كما تشدد المنسقية على أن استمرار الحرب وتعطل سبل الحياة والإنتاج يدفعان آلاف المدنيين إلى النزوح ويعمقان الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم، ومن ثم فإن حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والعمل على وقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمثل خطوة ضرورية للحد من المعاناة وإنقاذ الأرواح والصون كرامة الإنسان. إن النازحين في طويلة لا يحتاجون إلى العود وحدها، بل إلى استجابة إنسانية عاجلة تضمن لهم الغذاء والمأوى والماء والرعاية الصحية وتحفز حقهم في الحياة والكرامة والأمان. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: تعاني أعداد كبيرة من السودانيين الذين شردتهم الحرب وبمختلف أعمارهم من ضغوط وأعراض نفسية بسبب الصدمة وبسبب التهجير القسري الذي تعرضوا له وإحساسهم بالانتزاع من محيطهم المألوف. الدكتور عبد الله آدم أستاذ علم النفس تحدث لدمنجا عن معاناة المواطنين النفسية في ظل الحرب.
3: من الاضطرابات النفسية الشائعة اللي بتصيب الناجين من الحرب وفي النزاعات المسلحة، أول اضطراب هو اضطراب ما بعد الصدمة، وهو بيكون عنده تأثير الكبير في الاضطراب، لأنه الصدمة الأولى لدى الأفراد لها تأثيراتها، ممكن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة ذاته للاكتئاب أو القلق، ولأنه بيكون ما في اطمئنان لدى الأفراد أثناء النزاعات، وهنا بيكون بيشكل عندهم اكتئاب بشكل كبير وقلق. إضافة إلى ذلك بيتكون اضطرابات في النوم ممثلة في الكوابيس، ممثلة في الهلوسات لدى الأفراد، وممكن تكون في آثار جسدية عندها علاقة بالاضطرابات النفسية، ممكن تكون في جوانب نفسية مرتبطة بالجسد بشكل كبير نتيجة للعجز النفسي والتأثير في الجهاز العصبي يعني. ودي هي الاضطرابات الشائعة بشكل كبير شديد في أثناء الحروب أو النزاعات. طيب صدمة النزوح القسري هي بشكل عام ولدى السودانيين لها تأثير بشكل كبير شديد من الجانب الغريب والمدى البعيد والمدى القريب. في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في أنه الفرد ما يقدر يتحرك لأنه بيبني آماله لأنه هو حيرجع قريب، فهنا بيؤدي إلى ارتباك بشكل كبير وبيؤدي إلى قلق وعدم استقرار نفسي. على المدى البعيد بتأثر صدمة النزوح إنها بتأثر بشكل كبير في البنية النفسية للإنسان، ممكن ظهرت في بعض إنه في بعض السودانيين في الجوانب اللي عندها علاقة بالانتماء، هنا بيسحل قلق طويل الأمد، عدم استقرار نفسي، ضغوطات نفسية بشكل كبير، ممكن تؤدي لفقدان بالشغف للعودة للمكان أو الحي أو المهنة الأولى اللي هو فقدها ما قبل 15 أبريل. وممكن برضو في المدى البعيد يكون التأثير على أنه ممكن يحصل عملية بتاع انسحاب اجتماعي، تأثر في عمليات الدعم المجتمعي بشكل كبير، لأنه من المعروف أنه المجتمعات السودانية هي يعني بتدعم بعض بشكل كبير شديد. إذا بقى الابتعاد أو النزوح القسري ده يعني بيؤدي إلى انسحاب من الحياة المجتمعية بشكل كبير شديد لدى الأفراد يعني. كيف تؤثر أعراض الصدمة النفسية باختلاف الفئات العمرية؟ هي بتختلف طبعا من الأطفال. مثلا في الأطفال ممكن تظهر في سلوكيات اللعب بطرق عنيفة، تقليد العنف في اللعب، تبول لا إرادي، كوابيس في الأحلام، دي ممكن تكون مشتركة مع الناس الكبار في الحتة بتاع الكوابيس بتاعة الأحلام. ممكن تظهر شراهة في الأكل أو فقدان شهية لدى الأطفال. لدى البالغون والمراهقين هي ممكن تأثر الصدمة في أنه تحصل بعض السلوكيات اللي عندها علاقة بالتعاطي، بيظهر انفعالات في المشاعر، سواء كان يعني في بعنف بشكل كبير وطاغي، فقدان الحالة بالانتماء، ممكن اتخاذ قرارات هي بالنسبة لهم تكون بدافع متهور أو بدافع مثلا يعني بدافع للخلاص من اللحظة بتاعت الصدمة دي، وهي هنا بيسموها آليات الدفاع، بكون آليات دفاع مختلفة. لدى كبار السن صراحة من خلال بعض الدراسات في فترة 3 سنوات بتاعت الحرب ظهرت حالات بتاع الزهايمر مبكر لدى بعض الناس الكبار السن، وممكن مرات بيسموه نسيان الذاكرة الانشغالي، والإحساس بعدم الانتماء، وظهر اكتئاب تخشبي في أنه بعض الكبارسين رفضوا أنه يعملوا في مناطق النزوح أو اللجوء، مستنين أنهم يرجعوا لمناطقهم الأصلية يعني، لأنهم بدوا يجيهم إحساس بأنهم هم فقدوا الجذور بتاعتهم. وهنا بيحصل فقدان الانتماء بدي ربكة، بيضغط على الذاكرة مما أدى مثلا بعض الناس بيقولوا وصلوا لمرحلة بتاعت زهايمر مبكر أو نسيان مبكر يعني. برضو بتظهر بعض الحالات الانفعالية لدى كبار السن في شكل التعامل مع أفراد الأسرة يعني. فدي تأثير الصدمة لدى باختلافها من في في في الأطفال وكبار السن والمراهقين.
0: مع بوادر فشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات بمختلف أنحاء السودان، انعكس الأمر وبسرعة على قطاع الثروة الحيوانية بسبب تكدس آلاف رؤوس الماشية في مناطق محصورة توجد بها المياه والمراعي، الأمر الذي شكل ضغطا على المراعي والغطاء النباتي ويهدد بقطع الأشجار لاستخدامها كأعلاف للماشية. حول هذه القضية تحدث لدبنجة محب الناصر المهتم بشؤون الرعاة والثروة الحيوانية بمحليات قطاع جنوب دارفور.
4: حقيقة أنه الأمطار هذا العام فيها تذبذب كبير جدا، وأثرت بشكل كبير جدا على المراعي، وأثرت حتى على حركة الرعاة كويس، وذلك يعني لقلة المرعى وقلة المياه. الشيء الطبيعي كان الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجرتونيو، لحد ضواحي نيالا. الرحلة دي السنة ما بقت، والسبب الرئيسي فيها اللي هو شح الأمطار، لأنه ما في كلا وما في مياه، عشان كده ما اتجاوزت وادي قرقش اللي هو أطراف مدينة برام منطقة بولي، ما اتجاوزت خالص. الناس حصلوا لحد المنطقة دي ورجعوا، يعني قريضة ما حصلوا كويس، وده أثر كبير جدا. بالإضافة لأنه في المناطق الشمالية البعيدة المراعي هناك بقت ما موجودة تماما، وبالتالي يضطروا الناس كتار جدا ينقلوا مواشيهم، سواء كان عبر جرارات ولا سواء كان عبر هجرة مسار دبل يجوا للمناطق اللي فيها حبة مرعى. وده أثر إضافة إلى رغم أنه الناس ما فكسروا يعني ما فاتوا الشمال كويس، لكن الناس الشمال تاني جوا راجعين لهم، بقى المرعى عنده حمولة مرتين، وبالتالي الآن الناس تراجعوا في المناطق الجنوبية خالص، وكان زي الزمن ده يدوبهم بيجوا راجعين من الشمال. فهذا أثر بشكل كبير جدا على المرعى، والآن بكل وضوح بيكون في نقص كبير جدا في المراعي وفي الأعلاف بصورة عامة، لأنه القصة دي أثرت على الزراعة بشكل كبير. الآن في ضواحي برام تحديدا في الأعلاف تحت الماريك، الأعلاف تحت الماريك دي كويس، أول حاجة الماريك ما أنتج خالص كويس، وفي جزء منها يعني تم حصده لكن ما بالكميات اللي المعتادة، يعني جرت العادة زي الوقت ده بيكون فيها أعلاف كميات كبيرة جدا من القصب زائد المخلفات بتاعت العيش هذا، لكن السنة ما في خالص، ما في زول دق عيش بالمرة، وبالتالي فقدنا القناديل بتاعت العيش اللي بيدقوها دي ذاته، كان الناس بيستخدموها في الردة، الآن ما موجودة خالص، القصب ما قام بالشكل المطلوب، وبالتالي خلف نقص كبير جدا في الأعلاف بتاعت الزراعة. بالإضافة لأنه تذبذب الأمطار ده القش اللي قام ذاته زي ما قال حرك، لأنه الأمطار بتجيف لفترات طويلة، بعد ذاك بتجي مطرة زي ما قال، بعد ما القسم ينشف تاني تجي مطرة يقوم يخدر بسيط، وضاغطين الحمولة بتاعت المرعى اللي فيها اتكدست فيها كميات كبيرة من المواشي كويس، لأنه الناس كلهم بيتحركوا للمنطقة اللي بيكون فيها أمطار بيتجمعوا فيها، وبالتالي بيغضوا على المرعى تماما أو اللي هو فرط المويه في المنطقة اللي فيها المرعى ده، وبالتالي ده أثر بشكل كبير جدا، لأنه المنطقة البسيطة اللي بيكون فيها حبة مراعي الناس بتكاثروا فيها، بينتهوا من المراعي بالمرة، وأغالبية

0: بشكل كبير جدا، ونسأل الله أن يعيننا في هذا العام بأن الناس يستوردوا أعلاف بديلة. الآن يعني الأمباز زمان في الوقت ده بيكون سعره 3000 و5000 و7000، الآن القنطار بتاع الأمباز ب30000. ده بيأكد لك أن فعلا ما في مرعى، لأنه الناس بيضطروا كلهم يعني يتعاملوا مع الأعلاف الزراعية دي وتخزينها ذاته للفترات اللي بيكون فيها اللي بتكون أكثر جفاف.
1: للعلم يعني في مجموعات كبيرة بدأوا يتخلصوا من فائض المواشي، يعني في الآونة الأخيرة دي في ناس بينزلوا أبقار منتجة، يعني أبقار أمهات بينزلوها عشان يبدوا يقللوا من الكمية. طبعا احنا أبقارنا معظم الأبقار بتاعتنا في القطاع الجنوبي ده كويس، الرعاة بتاعتنا كويس، بيعتمدوا على الكم وليس على الكيف كويس. فأي زول للتفاخر بيكون عنده كميات كبيرة، في ناس يتجاوزوا الألف، في ناس يتجاوزوا 500 كده، يعني ناس بيعتمدوا على الأرقام وما بيعتمدوا على النوعية وجودته وإنتاج لحم أو اللبن أو كده. الآن في مجموعات كبيرة بدوا يعني يتخلصوا من مواشهم، ده أنا لاحظته من خلال تواجدي في السوق، والحمد لله الآن بقى في يعني الأسعار اللي كانت مرتفعة بقت تتراجع، لأنه في ناس كتار بقوا ينزلوا جزء من أبقارهم الأسواق. ده واحد، دي طريقة واحدة. الطريقة الثانية في ناس بيفكروا في إنهم يدخلوا يعني جنوب السودان، إفريقيا الوسطى كويس، عشان يخففوا الضغط على المرعى ده، وفي ناس بيفكروا في إنه يعني تقليل العدد ده بالإضافة للتعامل مع الأعلاف اللي بتنتج محليا. والحمد لله الآن في بعض الناس بيجوا يفكروا، خلاص أنا اتكلمت قبل كده عن غلاء الأنباس، في إنه ده بدأ تخزينه للمواسم اللي بتكون فيها اللي بيكون فيها علف ما في خالص، الناس يعتمدوا على الأعلاف اللي الشراء بتاع الأعلف. فده بيأثر بالمناسبة، حيأثر على البيئة بشكل كبير جدا. الناس حيضطروا يقطعوا أشجار بعد شوية لما نيجي شهر 5 شهر 6 أو شهر 3 و4 و5، دي بتكون أصعب الشهور على الرعاة. هنا حيمشوا أبعد ما يكون على اتجاه الجنوبي، وقد يدخلوا جنوب السودان. طيب المتبقي منهم هنا ده، متبقي منهم هنا ده حيعتمد على زي ما قال قطع الأشجار، في أنه يعني يحاول يوفر مرعى بديل، والمرعى البديل في الحالة دي إلا الأشجار، وبالتالي الأشجار طبعا الأبقار ما بتتناولها فيه يعني زي الجمال، وبالتالي بعض الرعاة بيضطروا يقطعوا الأغصان عشان تقع هنا المواشي وتتناولها. الحاجة المخيفة كويس هي نقص المياه، بمعنى أن شح الأمطار ده يؤدي إلى إنه الأعداد بتاعت الآبار حيكون في نقص في المياه الجوفية برضو كويس، وبالتالي برضو ده حيكون إشكال تاني، يعني ماء ومراعي.
2: شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الرغيف وارتفاع تكاليف المعيشة. حول الموضوع تحدث ليدا بنجا النذير الفوية رئيس مبادرة من أجل الجنينة.
3: أول حاجة ارتفاع العيش ده لأسباب كثيرة جدا جدا، هسي يعني بتلقى لك 3 عيشة وبتلقان صغار، 3 عيشة بتلقان بحجم صغير جدا جدا يعني، وبتلقى في فرن العيش حقه شوية كبير شوية، وبتلقى عيشتين بألف، العيشة ب500. ده برضو يعني سبب من جشع، أنا غايته أنا ما أعرف، لكن ده جشع من التجار، الناس مخزنين الدقيقة. الدقيقة الآن حاليا في الجنينة بكمية هائلة جدا جدا، لكن في الأسواق ما في، تمشي المخازن بتلقى في المخازن، التاجر بيجيب وبخزن ما ببيع، والغير بيجيب ما ببيع بخزن. ده السبب واحد من الأسباب، بحجة بأنه الخريف والجمارك غالية والدقيق بيجي من محل بعيد، أنا ما أعرف هيجيبوا من وين، لكن الجنينة دي كل شيء متوفر فيها، لكن الغلاء مشكلة، بيجي حاجة كده خيالية جدا جدا. ناس الأفرام ذاته عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي، فأسباب كثيرة جدا جدا. دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تبقى 2 عيشة بألف، تبقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني

0: السبب من الأسباب. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى يكون يعني التعاون بينه وبين دولة تشاد يكون تعاون تجاري مفتوح، ما يكون في أي إجراءات، عشان على الأقل ذات المواطن ده يقدر يعني يأكل ويقدر يستقر ويقدر يعيش عيشة هنيئة. يعني
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى
2: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي، يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبيحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني حاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عائق وبرضو، لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني، مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني. دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب، والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم. أقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026. الأمم المتحدة تعلن أن الانطلاق الوشيق لاجتماع التشاور السادس لتنسيق مبادرات السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. الأمم المتحدة تعلن أن سلسلة اجتماعات بين اللجنة الدبلوماسية وأطراف سودانية خلال الأسابيع المقبلة. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سينار وخاصة وسط النساء. تسجيل حالة إصابة بالكوليرا في العيد بشمال دارفور، وزارة الصحة تعلن أن انخفاض ملحوظ في الوباء. تسجيل حالات إصابة جديدة بهم الضنك في تندلتي بنيل الأبيض. أمر طوارئ في جنوب دارفور يقضي بمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية ويحظر خطاب الكراهية. صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري إلى 7%. قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو. استمرار أزمة الوقود في كسلما شكاوى من تزايد نشاط السوق السوداء. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إذا احتجاز عدد من الفارين من شمال الوادي الذين وصلوا إلى بور السودان. نقابة السائقي الشاحنات المصرية تعلن توقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاحنات وخروجها من السودان. منسقية النازحين واللاجئين تكشف عن وصول 147 أسرة نازحة إلى طويلة خلال يوم واحد. إغلاق سوق مدينة الطينة تشهد احتجاجا على اختطاف تاجر سوداني طلبا للفدية. استمرار احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين العاملين في حظيرة إشكيت الجمركية اليوم الثالث. ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية في كسلة بسبب المخدرات. مطالبات بإنشاء مراكز مجانية لعلاج مدمني المخدرات وتأهيلهم في الشمالية. وفوضية العون الإنساني بولاية كسلة تضم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات. منظمات إنسانية تكشف عن تدهور موري لأوضاع الأسر النازحة في نيل الأزرق. تحالف التغيير الجذري يحذر من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي في الشمالية. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذاته عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة بألف إلى 2 بـ2000 جنيه. وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الإضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية. كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه، وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل أعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كار بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكار بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل. ده الأسعار بتاعتهم والله، ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فائلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل الأراضي المصرية. وأدى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبانجا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجة النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبيعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجارة إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا. وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف، وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: دول زي بقرة خنم ولا بقرة بس يودو يمسكوا يخطوا سبعة يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة الفريفين هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وعلى الثاني زول الجاب ونودا طبعا يكلموا شيء جا في الشارع وانا هنا حتى كده مكتمة يدي وقاعدين ساري دفن.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
6: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلا أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلا التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنجا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: أولاً رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بعتبر إنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنجا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذات 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش فيها الصحة النفسية وتأثير الحرب على أوضاع الشباب وصحتهم النفسية، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي نظمتها جهات رسمية ومبادرات مجتمعية في عدد من المدن السودانية، من بينها مدينة كسرى شرقي السودان خلال اليومين الماضيين. ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسرى نون أبراهيم للحديث عن التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه الشباب وتنامي تعاطي المخدرات وسبل الوقاية والعلاج. أهلا ومرحبا بك نون أبراهيم في برنامج قضايا الشباب. في البداية حدثينا عن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي شهدتها مدينة كسرى وما أبرز القضايا التي تناولتها.
2: نهاركم سعيد. حقيقة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية سنويا بيكون يوم في 10 أكتوبر، تحديدنا في ولاية كسرى في مجموعة عمل الشركاء اللي هم عدد من المنظمات الوطنية والمنظمات الأممية بالشراكة مع وزارة الصحة قسم الإدارة إدارة الصحة النفسية، رسموا لوحة جميلة بشكل إنه البرنامج المصاحب ابتداء من يوم 1 أكتوبر. شكل البرامج إنه كان كيف إنه يعزز دور الصحة النفسية في المستشفيات الموجودة فيها أقسام خاصة بالأمراض النفسية والعصبية. فيتعمل اليوم الإصحاح البيئي بقسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسرى التعليمي، وشاركوا فيه كل الشركاء الصحة بالإضافة للقسم الصحة النفسية والعصبية بوزارة الصحة ولاية كسرى، اللي هو يوم 11 كان ختام بالنسبة للفعاليات. الختام كان حضور فعال من كل المنظمات الوطنية والأممية اللي كانوا شركاء في عمل المجموعة، بالإضافة لوزارة الصحة وعلى رأسها مدير عام الصحة المكلف دكتور علي آدم. تم نقاش حول الصحة النفسية وأثرها ما بعد الحرب. وزير الصحة ولاية كسرى المكلف أشار إنه كانت في نسبة عالية للمصابين بالآثار النفسية ما بعد الحرب، وحتى القسم الموجود داخل مستشفى كسرى التعليم اللي هو قسم الأمراض النفسية والعصبية نسبة التردد فيه كانت عالية جدا جدا في الفترة بتاع الحرب. يعني كان كمية من النازحين من مختلف الولايات اللي تأثرت بالحرب إنه هم كان في معاناة وكان في اضطرابات نفسية، كان طبعا ده من آثار الحرب.
1: طيب خلال الفعالية هل المسؤولين يعني تطرقوا للأرقام أو الإحصائيات اللي كانت جاتهم إلى المراكز المختلفة؟
2: والله الجهة المعنية هي ما أشارت لإحصائيات رقمية، بل إنه أشار وزير الصحة المكلف إنه العدد كان كبير جدا جدا، وبرضو يعني نوه لحاجة مهمة اللي هي مشكلة الإدمان الآن الآفة والخطر الحقيقي اللي بيستهدف إنه الشباب، والحرب يعني أثر كبير لتفشي ظاهرة المخدرات وسط الشباب في مختلف ولايات السودان. يعني وولاية كسرى واحدة من الولايات اللي فيها نسبة بتاع تعاطي كبيرة وسط الشباب والأطفال والفتيات، رغم الضبطيات. يعني تشهد الولاية خلال إنه كل أسبوع إنه بتكون في ضبطية لكمية من المخدرات، وهذا بيرجع لإنه الولاية هي طبعا ولاية مفتوحة الحدود وفيها عبور من مختلف دول الجوار، فالمخدرات بتجي عبر الحدود المفتوحة بتجي داخل الولاية. رغم التغطيات ما زال إنه برضو الخطر ماثل وما زال إنه ده الآفة اللي بتهدد الشباب.
1: نعم، يعني تفشي المخدرات بين الشباب لها علاقة مباشرة بالحرب.
2: بالضبط، يعني إنه نسبة التعاطي كبيرة جدا جدا، يعني فالموضوع محتاج إنه لدراسة إنه ليه يعني الفترة دي تحديدا إنه نسبة التعاطي أصبحت كبيرة جدا جدا. يعني كاد إنه يكون ما في شارع ما فيه متعاطي ما فيه مروض،
1: نعم، في أي جهود مبذولة من قبل السلطات أو المنظمات الشغالة شاركت أمس في الفعالية في الختام بتاعت الفعالية أو المبادرات الشبابية ذاته في أنفسهم في مواجهة هذه التحديات النفسية اللي بتواجه مختلف الفئات خاصة فئة الشباب؟
2: لو مثلنا الجانب بتاع المخدرات، إنه كسلة فيها عدد مقدر من المبادرات الشبابية المجتمعية اللي هي شغالة في التوعية في عدد من الأحياء، في النوادي، في الأسواق، في الطرقات، يعني تكاد إنه ما في أسبوع بيخلق إلا إنه تكون في مبادرة شغالة على التوعية للشباب. رغم ذلك إنه الخطر موجود، حتى إنه الجهات النظامية في كسلة هي شريك أصيل فيما يخص الجانب بتاع التوعية والمداهمات. يعني نحن شهدنا خلال الأسبوع مداهمة لبعض المناطق اللي هي تعد تكون إنه وكر لبيع المخدرات، وقبلها برضو إنه كان إنه برضو شهدت مداهمة يعني ممكن لأسوأ مكان كان موجود على مستوى محلية كسلة تحديدا، وكانت في شكاوي من الحي، شكاوي من المجتمع بأن المنطقة دي بتمثل خطر يهدد الولاية بأكملها. ونجحت الجهات النظامية بأنه اجتاحت المنطقة وتم إلغاء القبض على بعض المتهمين، وبحوزتهم كمية من المخدرات، وبرضو وجدت كمية من المسروقات من مواتر وعربات، بل حتى انه يعني وجد انه بعض الاسلحه الخفيفه موجوده بطرف المروجين.
1: نعم، يعني يمكن الحملات الرسميه من قبل اللي هو الشرطه واقسام المختلفه جزء من الاليات الممكن تستخدم في مواجهه هذه المشكله والحد منها. الجهود اللي بتقوم بها مثلا يعني المستشفيات من مراكز لمعالجه هذه الظاهرة، لأنها بتمثل خطر بالنسبة للشباب وحياتهم بالذات يعني الصحة النفسية، يعني قدر شنو في مراكز متوفرة لمعالجة اللي هو الحالات بتاعت الإدمان بمختلف درجاتها؟
2: كسلة بها ما يوارب 3 مراكز رسمية، مركز عافية هو تابع لوزارة الصحة، ومركزين اللي هم دي مراكز استثمارية. لكن عشان نكون يعني أكثر وضوحاً، إنه العلاج في المراكز ما في متناول الأسر، يعني النسب تتراوح بين 100 و150 في عدد المراكز الاستثمارية. أصبحت إنه الأسر تتخرج من المراكز الخاصة بوزارة الصحة والمراكز الخاصة بالشرطة، باعتبار إنه المركز ممكن يعني بيجمع كمية من الناس، والمجتمع ما زال بخاف من الوصمة الاجتماعية ولخصوصية المراكز الاستثمارية، إنه هم بيجوا للمركز الاستثماري، لكن ما قاعد تكون في استمرارية، لأنه العديد من الأسر بتتعسر بعدك في سداد الرسوم، لأنه الرسوم عالية ومكلفة.
1: نعم،
2: فإنه بتحصل انتكاسة، يعني تحصل انتكاسة إنه للشاب والشابة إنه المدمن، واضطر إنه تاني يرجع المركز. ففي العديد من الشباب الآن هم خارج المراكز لعدم إنه إيفاء الأسر بالالتزام، رغم إنه يعني مركز عافية موجود، لكن لتحفظات بعض الأسر والخوف إنه من الوصمة الاجتماعية، باعتبار إنه والله يا أخي والناس في لام وجوز المصحة.
1: نعم.
2: يعني هي دي بيطلقوا عليهم بصحة، لأن هي ماخذة إنه الجانب العلاجي للتأهيل النفسي.
1: نعم، أكيد دي معضلة. طيب يعني أنتم بترى إنه ممكن يكون في حل اللي هو للتدخل في مسألة إنه يعني تعسر الأسر، على أساس إنه الشباب أو الناس الحالات الموجودة تقدر تواصل في علاجها، وبرضو يعني الحتة بتاعت الوصمة دي تخليه برضو محتاج إنه الناس تشتغل فيها، على أساس إنه يكون في رفع للتوعية بين الأسر لأهمية إنه أبنائهم يتعافوا. يعني
2: والله هي التوعية موجودة، ورفع الوعي في المجتمع هو حاضر، لكن للأسف إنه في استنكار من الأسر بالذات في البدايات، يعني حتى إنه الأسر بقت ما بتستجيب وما بتؤمن بفكرة إنه الشاب ده مدمن، إلا قد إنه بتحصل كارثة في البيت، يعني يا يتعرض لوالده لا يا لوالدته يا لأخته، فبعد ذلك إنه هم
1: في حالات للفتاة مثلا بتعاطى بلجأ لتعاطي المخدرات، اتكلمني انه في شباب اعداد كبيرة جدا، فهل في حالات لشابات برضو؟
2: هي طبعا

0: يعتبر عنده دور كبير في العملية بتاع المخدرات. الترويج بنسبة كبيرة فيه، لأنه المخدرات ممكن تكون في الكسلة بتتباع بأسعار أقل، ممكن تكون في المتناول، بالتالي دي الحاجة لأنه شجعت الشباب بين تلقاهم عنده والما عنده بتعايلهم هم في المراكز دي كمتعاطين، واحد تلقى من يعني من طبقة اقتصادية أقل تماما، فدي بخليك الحاجة دي متاحة.
1: نعم، لكن المخدرات دي مصادرها من وين؟ بتصنع في السودان ولا بتجي من الخارج عبر منافس معينة؟ من خلال رصدكم المخدرات دي بتجي من وين؟
0: والله الحدود الولاية المفتوحة، ولاية حدود مفتوحة، حدود باتجاه الشمال وحدود من الناحية الشرقية، دولة تحدها من دولة أريتريا وأثيوبيا والصومال، ومن الشمال هي دولة مصر. فالحدود المفتوحة دي هي ساهمت بشكل كبير إنه تدفق المخدرات بطريقة وبكميات كبيرة داخل الجليد، مثل ولاية كسلة تحديدا، حتى داخل الجليد شرق السودان، البحر الأحمر، كسلة والجبارف.
1: نعم، طيب يعني اللي هو الأسر وقطعة المجتمع بشكل عموما، لما نشوفه يعني الشباب اللي هم بيفتكروا يعني نحن بنعتقد إنهم ديل عجلة التغيير وهم الناس الممكن الدولة تستفيد من طاقتهم في بناء الدولة، الحاجة دي ما بتسير مخاوف الناس والأسر والمجتمع بشكل كلي؟
0: والله المجتمع عموما الآن يعني يعيش في حالة قلق وهاجس كبير جدا جدا من التفشي بتاع المخدرات، يعني ما يكاد إنه يكون في تجمع نسوي أو تجمع لشباب أو تجمع لأمور، وإلا إنه الناس تناولت في حديث

0: الحريص انه يكون متابع، والكل انه حريص انه الحاجه دي ما تصل حتى في البيئه القريبه، لان الامهات دي يعني اكثر فئه هم بكونوا بعدين وصيغين بالشاب بفتره العلاج. يعني تلقى الام انه هي الوحيده اللي بتتردد على المركز بتاع علاج الادمان، والام الوحيده اللي هي شايله هم، والام الوحيده الخايفه من الوصمه الاجتماعيه.
1: دارين نشوف هل الفراغ، يعني الفراغ بالنسبة للشباب، فدارين نشوف يعني الفراغ بيلعب دور كبير في الحتة دي؟
0: والله عشان

طالب إن هو معناها ما دول عايش في فراق، لكن دي فئة الأكثر على مستوى المرحلة المتوسطة، على مستوى المرحلة الثانوية، على مستوى الجامعات للمخرجات. بالنسبة للجانب الثاني هو

0: الصعب، رغم إنه في مجهودات كثيرة بتحصل من المبادرات من المنظمات على مستوى الولاية، منظمات المجتمع المدني، إنه اشتراك الشباب في مبادرات، اشتراك الشباب في عمل الطوعي، اشتراك الشباب في كمية من البرامج، ده كله إسهاماً لأنه شنو يحدوا من الظاهرة بتاع تعاطي المخدرات وظاهرة شنو انتشار وسط المجتمع.
1: في تغير في السلوك بتاعت الشباب ديل، الناس المتعاطين ديل، بعد ما يصلوا مرحلة معينة مثلا بيحصل لهم تدهور في صحتهم، في تفكيرهم، في سلوكهم، شنو الملاحظات اللي انتوا بتلاحظوه او الناس بيتكلموا حولها؟ يعني
0: في تغيير في السلوك، وده بلاحظوا ليه أكثر حاجة الأسرة، المعالجة

أول الملاحظات، بعد كده بيحصل العملية بتاع الذهان، بيحصل العملية بتاع إنه ممكن يفقد يعني صحته. دي كلها مترتبة على إنه نسبة بتاع التعاطي في الجسم برضه بتتفاوت. يعني في شباب بيتم اكتشاف من الأسر في الفترات الأولى، يعني في الجرعات الأولى، يعني مجرد إنه عند جرعتين طوال حاسة الأسرة إنه في تغيير في السلوك، في تغيير في طريقة الكلام. برضه عدم النوم واحدة من الحاجات اللي بتلاحظها الأسر، عدم النوم، عدم الأكل، السرقة اللي بتتم في البيت، يعني بأي قدر كان إنه هو داير يوفر.

0: هنا تبدأي الأسرة بتحس إنه في خطر
1: نعم.
0: موجود داخل البيت ولازم تتم مواجهته.
1: في ختام حديثنا، ما أبرز الرسائل التي توجهينها إلى الجهات المعنية بمكافحة المخدرات وتوفير خدمات الصحة النفسية للشباب؟
0: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا باعتبار إنه هي زولة موجودة في البيت الـ24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير في نمط الحياة إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تشعر إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي. أقول للشباب المخدرات هي آفة قاتلة، وهي طريق صعب إنه الزول يخوضه، لأنه بتترتب على المخدرات جرائم مركبة، جريمة بتاع قتل، جريمة بتاع سرقة وغيرها. فبالتالي إنه خليكم واعيين، خليكم حريصين، صحتكم فوق كل شيء. للجهات المعنية في الولاية، أنا بقول لهم إنه مزيد من الحملات بتاع المداهمة، وأوكار المخدرات معروفة زي ما تمت مداهمة كرشولة، مزيد من المناطق الثانية إلى أن يقضى على آخر مروج.
1: شكرا جزيلا لك نونا إبراهيم، الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسل، على هذه الإفادات القيمة حول الصحة النفسية وتحديات تعاطي المخدرات وسط الشباب. والشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وإلى اللقاء.

0: و بنوسه. مية سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن

0: على راديو دبنة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. هنواصل أعزائي المستمعين راديو دبنة الأعزاء منقطعة من حديث حول ملف الطاقة، واللي كنا ناقشناه في الحلقة الأولى حول أزمة الطاقة مع السيد محمد عبد الله محمود بشير وزير ووكيل وزارة الطاقة والنفط الأسبق في حكومة ما بعد الثورة فترة ما بين 2019 إلى 2021. وقفنا في التحركات الحكومية بخصوص اجتماع الثلاثي بين وزير الطاقة والنفط والمالية ومحافظ بنك السودان، وأعقبوا بعد كده كان في مذكرة من 24 شركة من شركات إنتاج البترول للمسؤولين بخصوص فك احتكار استيراب الوقود. فعايزينك سعادة الوزير يعني توضح لنا قراءتك شنو للمذكرة دي، وفي نفس الوقت رد الفعل جاء بأنه في كلام عن تشكيل مجلس أعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس السيادة. فهل المجلس ممكن يعالج المشكلة جذريا ولا برضه تكون مجرد مسكنات؟
2: أنا أفتكر في تخبط في مسألة تنظيم عملية الاستيراد، يعني التخبط بالذات في المسألة بتاعت وضع مبلغ أو كميات من الذهب كضمان. أنا أفتكر هي كان ممكن تكون المعادلة غير كده. أنت بدل ما تخلي الشركات دي تضع يعني حوالي 200 كيلو جرام من الذهب، ودي بالتالي أصول مجمدة، دي مبالغ كبيرة جدا، المبالغ دي المعادلة الأفضل إنك تلزم الشركات اللي بتستورد وحتى اللي بتوزع يكون عندها مخزون استراتيجي لحوجة البلاد. يعني أنت 200 كيلو جرام من الذهب دي بدل تحطها جرام الذهب في بنك السودان المركزي، الأفضل يشترى بها وقود ويكون كمخزون استراتيجي، بحيث انه اي شركة شغالة في مجال توزيع المنتجات النفطية يكون عندها مخزون لا يقل عن شهر او شهرين او 3 شهور، ده ما يتهبش خالص ويكون موجود كمخزون للطوارئ عشان ما تحصل الازمات والاختناقات. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انت طالما حطيت المبلغ ده 200 طن، ده مبلغ كبير، يعني الشركات اللي أنا عارفة في السودان ما تكون عندها الإمكانية كلها على أساس أنها تحط هذا المبلغ كتأمين، فبيبقى تتلاقي صيغة معقولة الشركات دي كلها يفتح لها باب الاستيراد وهي تقوم بدورها، لأن الشركات دي عندها علاقاتها وعندها الكريدت خطوط الائتمان الكريدت لاينز بتاعتها، وإنت في حالة يعني توقف عن الاستيراد يعني بتعطل العلاقات التجارية مع جهات هي كانت بتثق فيها. فأنا أفتكر يجب أن تفتح باب المنافسة لجميع الشركات على أساس أنها تقوم المؤسسة السودانية للنفط بتنظيم هذه العملية. هو طبعا حق الاستيراد وفقا للقانون متروك حصرا للمؤسسة السودانية للنفط، ومن ثم حق التوزيع للشركات، لكن المؤسسة عندها ناحية قانونية بتخول في إنها يمكن أن تمنع حق الاستيراد لبعض الشركات المتخصصة بإشرافها هي وبسيطرتها هي على مسألة توزيع الكميات المطلوبة للشركات المختلفة. بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، يسمى كده يعني مجلس أعلى، دي ما في في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بدع الخطط والاستراتيجيات إلى آخره. فأنا في تقديري المسألة تنظيم الاستيراد هي مربوطة بجانبين رئيسيين، الجانب الأساسي فيها هو توفر كيفية توفير النقد الأجنبي من خلال بنك السودان ووزارة المالية. ده التحدي الأبرز. بعد ذلك التحدي الثاني كيفية تنظيم عملية الاستيراد مع الشركات المسجلة والمعتمدة لدي وزارة الطاقة والنفط.
1: طيب برضو التركيز الكامل في يعني حديث المسؤولين يعني على تمويل الاستيراد، يعني ما بتلاحظ انه الاعتماد الكلي على الاستيراد كحل اخير يؤكد عجز القطاع عن صيانة او تشغيل المنشآت والتركيز على الانتاج المحلي، ولمتين يعني سيظل الاقتصاد السوداني رهين لتوفير نقد اجنبي لاستيراد مشتقات كان ينتجها محليا.
2: وفي الظروف انت ما عندك تقرير محلي بالتأكيد حتحتاج تستورد، يعني هذا حل سليم انك تستورد، لكن هل يوجد حل جذري؟ والله انا افتكر مع الحرب دي ما في حلول جذرية. الحلول الجذرية عايزة استقرار، عايزة تمويل، عايزة مستثمرين اجانب يقدروا يجوا. انت محتاج لرأس مال اجنبي، محتاج لخبرة فنية اجنبية على اساس انت تساعدك في مسألة الحلول الجذرية، لكن مع وجود الحرب المسألة دي صعبة. وهو احنا قبل يومين الناس انتهت من صيانة مستودعات المدنيين وتم ملء الخزانات بالوقود، جاءت ضربتها مسيرة يعني. فما يكون في استدامة لحل جذري في ظل استمرار الحرب. ولذلك انت في ظل استمرار الحرب حتضطر للتعامل مع الوضع كوضع طوارئ، حلول إزعافية، حلول طاقة، لكن يصعب انك تقدر تضع حلول جذرية. الحلول الجذرية كان هي مثلا على تشغيل مصفات الجيلي، ودي انا افتكر ثاني محتاج لمجهود كبير، انا ما اعرف تقييم حجم الاضرار تم فيها كيف، لكن يبدو لي انه الى الناس تتجه لانشاء مصفاة جديده، يعني ممكن تكون محتاج تعمل مصفاة في بورت السودان. نحن يعني كنا قدمنا نقاشات مع بعض الجهات الدوليه سابقا في انه كيف الناس تقدر تنشئ مصفاة بسعه كبيره في بورت السودان على الاقل بسعه 500 الف برميل في اليوم، لكن مع استمرار الحرب أنا في تقديري لا توجد حلول جذرية. أنت الآن فاقد مناطق الإنتاج كلها، صحيح في تنسيق وتعاون فيما يتعلق بمنطقة هيليك اللي هو بتدير الحقول لشركة اسمها توبي، لكن في مربع 6 اللي هو دلقى على ناحية الفولة ده الآن الصينيين خرج تماما. فأنت عندك إذا مشكلة في الإنتاج، عندك مشكلة في التقرير، عندك مشكلة في التخزين تخزين الوقود نفسه، وعندك مشاكل في النقل، وزي ما شفنا في المحور الأول في مشاكل حتى في التمويل. فأنا أفتكر الحلول الجذرية مع استمرار الحرب لا يمكن الحديث عنها، فقط الآن يتم الحديث عن حلول إزعافية، حلول مؤقتة، حلول طوارئ. أي حل جذري هو يتطلب استقرار وأمن.
1: طيب ننتقل لموضوع بالنسبة للكهرباء، برأيك هل شكلت الطاقة الشمسية بديل لحل أزمة الكهرباء في السودان مع الرواج العالي لشراء الطاقة الشمسية ومن جانب إعفاء جمركية وكذا، فهل بتكون هي حل جذري بالنسبة لأزمة الكهرباء، ولا رؤيتك شنو بالنسبة للموضوع ده؟
2: والله الإجابة نعم ولا نعم، انها بتحل لك حل جزئي لكن ومكمل، لكن هي ما حل كامل وبديل على التوليد عبر الشبكه القوميه. الناس طبعا يعرفوا بعد الحرب دي محطات التوليد الكهرباء تضررت اضرار كبيره جدا. الاضرار شملت محطات كثيره ابتداء من محطات في الجيلي، الخرطوم، حتى في الاغاليم. يعني في الاغاليم اتكلم عن محطه الفاشر، نياله، زالينجي، الضغين إلى غيره، الجنينة، كل المحطات الآن متوقفة. فالدمار اللي يضغط على الكهرباء كبير جدا. في تقديرات تتكلم عن دمار أو خسائر تصل إلى مرابة 3 بليون دولار، 3 مليار دولار. تأثرت الشبكات النقل، التوزيع، محطات التحويلية، الكنترول سنتر، يعني كل المسائل دي تضررت ضرر كبير. أضف إلى ذلك حتى الاستيراد، استيراد الكهرباء من إثيوبيا أيضا تأثر وأظلمه متوقف، يعني فلم نستورد إلا حوالي بتمدنا ب 200 ميجاوات إف دي كان. دي كلها يعني عوامل أنا في رأيي قللت
3: المصادر المتاحة للتوليد، فبدنا نعتمد بشكل كبير على سد مروي، التوليد الناتج من سد مروي والروسيرس، وممكن محطتهم ده باكر بكفاءة أقل من 60%. فأنا أفتكر ده بعض المواطنين، طبعا الناس الإنسان بيفتش بدائل، لجوا لحلول الطاقة الشمسية وحلت مشاكل، لكن برضها هي صعوبات، يعني ما كل الأسر بتقدر توفر طاقة شمسية، التكلفة بتاعتها عالية شوية، وانت كمان على مستوى اليوتيليتي سكيل أو المدرة الكبيرة بالتأكيد بتحتاج لمحطات كبيرة، وبتحتاج انت بالليل بتكون عندك احمال كبيره، يعني وجود الشبكه العموميه مهم عشان يحافظ على الاحمال والترددات، ويقدر يوفر الطاقه الكبيره اللي بتستهلك المدن مثلا او اماكن الصناعه، مناطق الصناعيه او غيره. فهي الطاقه الشمسيه الان حلول معقوله على المستوى الصغير، يعني من الجريد او على مستوى المنازل، مدارس، مستشفيات، يعني آبار الموية أو حتى محطات ضخ المياه ممكن نستخدم طاقة شمسية، لكن ساعة نتكلم على مستوى المدن ومستوى الصناعات الصغيرة هي الوضع هنا مختلف شوية، يعني محتاجة لدراسة ومحتاجة لتمويل كبير. السودان هو كان عنده خطط لاستيلاء طاقة تقريبا 700 ميجاوات، دي تتم تغذيته بالشبكة العمومية، وحتى إنه يكون مزيج الطاقة متكامل عندنا، يعني يكون توليد الحراري والمائي بالإضافة للطاقات المتجددة سواء كان الشمسية أو الرياح. فأنا أفتكر يعني هي بديل جزئي، يعني الطاقة الشمسية صفر إلى الآن هي بديل جزئي ومكمل إلى الشبكة العمومية، لكن هي ليست بديلا كاملا للشبكة العمومية. أنا في الجزئية دي حاب أشير لموضوع مهم بيسار كثيرا، الناس بتكلموا عن إنه يا أخي الطاقة الشمسية في عراقيل الاستيراد من المواطنين، ويعني في نظريتين شعبيات كانا وللأسف بتناولها حتى الصحفيين لكن بصورة خاطئة. قبل الحادث كان الناس بتكلم عن انه الدولة والحكومة ما عايزة تتجه للطاقة الشمسية لانه في ناس في الكهرباء يستفيدوا من التوليد الحراري وبيحققوا مكاسب غير مشروعة، وده كلام خاطئ. يعني الطاقة الشمسية، ادارة الكهرباء هي حقيقة مهتمة بها جدا من فترة مبكرة، وممكن ادارة الكهرباء هي من اوائل المؤسسات اللي عندها مباني كان بتشتغل بالطاقة الشمسية. قبل فترة انتشرت صورة بتسخر من انه في مبنى تابع للكهرباء بيستخدم طاقة شمسية، والسخرية لازعة جدا كانت، لكن سخرية غير سليمة. هو ده التوجه في انه الناس تمشي ناحية الطاقة الشمسية، يعني على بعض المستويات. وزي ما ذكرت لك يعني كانت في مشروعات وخطط عرضت في مؤتمر باريس حول الطاقة الشمسية، خطة ل 700 ميجاوات، يعني رقم كبير، وهو يتطور تدريجيا دي، لكن 700 ميجاوات دي كانت مخططة ودراسات الجدوى بتاعتها جاهزة، يعني بس باقي على التمويل والتنفيذ. فالناس هنا مرات بينشروا معلومات مغلوطة يعني ما سليمة برضو. يعني في الفترة الأخيرة بيقولوا لك الكهرباء، الدولة أو الناس الشغالين في الكهرباء بيقطعوا الكهرباء لأنه في تجار بيستوردوا طاقة شمسية عشان يحققوا مكاسب. فدي كلها نظريات شعبوية. قطع الكهرباء في ظل الحرب دي عندها مشاكل حقيقية، يعني زي ما ذكرتها مصادر التوليد منتهية، مشاكل في خطوط النقل، في خطوط الإمداد، في المحطات التحويلية، وزي ما ملاحظين يعني أثناء الحرب دي المحطات دي تتعرض لاعتداءات متكررة ومتواصلة، وبالتالي دي بتأثر في توفير إمداد مستغير للكهرباء في السودان. أبدأ أقول إنه أنا حقيقة الناس الشغالين في الكهرباء ديل يعني ناس من عندهم كفاءة عالية جدا، أنا من هنا أحييهم فردا فردا وأحيي مجهوداتهم، هم حقيقة يعني السودانيين بكفاءة عالية بيبذلوا مجهود كبير جدا في إنه يقدروا يوفروا الإمداد للكهرباء وفق ما هو متاح. المشاكل الحقيقية للكهرباء هي مش في العاملين، لكن هي مشاكل مرتبطة بمسألة توفر الموارد، مشاكل متصلة بمسألة التعرفة. يعني السبب على الحرب دي عدد كبير جدا من الناس الكهرباء شغالين بالجبادات، يعني ما بتفعوا اشتراكات أو الرسوم مواد الكهرباء، رغم أنه سعرها ضئيل جدا يعني مقارنة بتكلفة إنتاجها. شغالة بالكهرباء حي مرة أخرى منهم كفاءات يعني أسهل في دول يعني في دولة واحدة إحنا عندنا قرابة 300 مهندس هم طلعوا من كهرباء السودان اشتغلوا في الدولة دي دولة خليجية ومش شغالين في وظائف بسيطة ولا في وظائف يعني كي بوزيشن وظائف مفتاحية. وأنا بحيي مرة أخرى وفي الختام أنا أشكر راديو دبنجة على إتاحة هذه الفرصة بهذا الحوار. بارك الله فيكم.
1: طيب لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة لنهاية حلقتنا الثانية من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيها وزير الطاقة الأسبق المهندس محمد عبد الله محمود بشير للحديث حول أزمة الطاقة في السودان، سواء كان مشاكل الوقود أو مشاكل الكهرباء والحلول وضعتها الحكومة ومدى إمكانية تطبيقها أو تنفيذها. نشكركم على حسن الاستماع وشكرا لضيفنا الكريم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بموضوع آخر إن شاء الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل وإلى اللقاء ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول أعضاء رعايا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذاته عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية. كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل أعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كار بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون، حمار ممكن بدون الكار بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل. ده الأسعار بتاعتهم والله، ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فاعلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل أراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجار إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: زود زي بقرا خنم ولا بقرا بس يودو يمسكوا يخطوا سبعة يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة الفريفل هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا الجو في محله وزول الجاب ما يورينا وعلى الثاني بس زول الجاب ونودا طبعا يكلوا شيء جاء في الشارع وانا هنا حتى كده مكتملية دي وقاعدين ساعدة.
0: تواصلت احتجاجات مواطنين وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر
7: الله أكبر
8: الله أكبر.
6: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنجا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا باعتبار أنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، أنه تراغب ولدها تراغب بيتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة أنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب أنه فعلا حقيقي أنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنجا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية، إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي الأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة للأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: مطالبات للسلطات المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة حول قصف المعدنين.
1: دول مش طرف أي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف.
0: وصول أعداد إضافية من النازحين لمنطقة طويلة،
2: وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي.
0: الآثار النفسية للحرب وأعراضها لدى النازحين والمهجرين قسرا.
3: في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في أنه الفرد ما يقدر يتحرك.
0: فشل الموسم الزراعي يؤثر أيضا على قطاع الثروة الحيوانية والرعي.
2: الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
4: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. طالبت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين. التفاصيل في حديثها الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها وأطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، إلى جانب شبكات التهريب والإذكار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإذكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن. بقول لك يعني فهمنا للسياقات المختلفة مش معناه أبدا إن بأي شكل مقبول إن المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد إن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح. والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإضرار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم. ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف أي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو منظمة دولية الهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال، وان هما ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بالشفافيه الكامله فيما يحدث الان وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب وخاصه النساء والاطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لاسر الضحايا.
0: أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة أمس الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يحدثنا عن الأوضاع الآن.
5: تزايد عدد النازحين الوافدين لا طويلة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وإنعدام الأمن الغذائي، تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وتزايد المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر ضعفا ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وتتفاقم معاناة النازحين بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الغذاء والاحتياجات الضرورية عبر الأسواق، وما يثار بشأن ارتفاع نسبة الخصم على المعاملات المالية عبر تطبيق بنكك الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر التي تعتمد على تحويلات مهلية محدودة لتأمين احتياجاتها اليومية. وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويرفع مخاطر المجاعة وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالجوع والفقر، خصوصا في أوساط النازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم وسبل كسب عيشهم. وأمام هذا الوضع المتدهور تؤكد المنسقية أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة تشمل توفير الغذاء الكافي والماء الملائم ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والأدوية وتحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب والنزوح. وتدعو المنسقية العامة للنازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية وكالة الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في طويلة وزيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات المتصاعدة وأعداد الوافدين الجدد وضمان وصول المساعدات بصورة منتظمة وآمنة إلى جميع المحتاجين دون التمييز. كما تشدد المنسقية على أن استمرار الحرب وتعطل سبل الحياة والإنتاج يدفعان آلاف المدنيين إلى النزوح ويعمقان الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم، ومن ثم فإن حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والعمل على وقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمثل خطوة ضرورية للحد من المعاناة وإنقاذ الأرواح والصون كرامة الإنسان. إن النازحين في طويلة لا يحتاجون إلى العود وحدها، بل إلى استجابة إنسانية عاجلة تضمن لهم الغذاء والمأوى والماء والرعاية الصحية وتحفز حقهم في الحياة والكرامة والأمان. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: تعاني أعداد كبيرة من السودانيين الذين شردتهم الحرب وبمختلف أعمارهم من ضغوط وأعراض نفسية بسبب الصدمة وبسبب التهجير القسري الذي تعرضوا له وإحساسهم بالانتزاع من محيطهم المألوف. الدكتور عبد الله آدم أستاذ علم النفس تحدث لدمنجا عن معاناة المواطنين النفسية في ظل الحرب.
3: من الاضطرابات النفسية الشائعة اللي بتصيب الناجين من الحرب وفي النزاعات المسلحة، أول اضطراب هو اضطراب ما بعد الصدمة، وهو بيكون عنده تأثيره الكبير في الاضطراب، لأنه الصدمة الأولى لدى الأفراد لها تأثيراتها. ممكن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة ذاته للاكتئاب أو القلق، ولأنه بيكون ما في اطمئنان لدى الأفراد أثناء النزاعات، وهنا بيكون بالشكل عندهم اكتئاب بشكل كبير وقلق. إضافة إلى ذلك بيتكون اضطرابات في النوم ممثلة في الكوابيس، ممثلة في الهلوسات لدى الأفراد، وممكن تكون في آثار جسدية عندها علاقة بالاضطرابات النفسية. ممكن يكون في جوانب نفسية مرتبطة بالجسد بشكل كبير نتيجة للعجز النفسي والتأثير في الجهاز العصبي يعني. ودي هي الاضطرابات الشائعة بشكل كبير شديد في أثناء الحروب أو النزاعات. طيب، صدمة النزوح القسري هي بشكل عام ولدى السودانيين لها تأثير بشكل كبير شديد من الجانب الغريب والمدى البعيد والمدى القريب. في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في أنه الفرد ما يقدر يتحرك لأنه بيبني آماله لأنه حيرجع قريب، فهنا بيؤدي إلى ارتباك بشكل كبير وبيؤدي إلى قلق وعدم استقرار نفسي. على المدى البعيد بتأثر صدمة النزوح إنها بتأثر بشكل كبير في البنية النفسية للإنسان. ممكن ظهرت في بعض إنه في بعض السودانيين في الجوانب اللي عندها علاقة بالانتماء، هنا بيسهل قلق طويل الأمد، عدم استقرار نفسي، ضغوطات نفسية بشكل كبير، ممكن تؤدي لفقدان بالشغف للعودة للمكان أو الحي أو المهنة الأولى اللي هو فقدها ما قبل 15 أبريل. وممكن برضو في المدى البعيد يكون التأثير على أنه ممكن يحصل عملية بتاع انسحاب اجتماعي، تأثر في عمليات الدعم المجتمعي بشكل كبير، لأنه من المعروف أنه المجتمعات السودانية هي يعني بتدعم بعض بشكل كبير شديد. إذا بقى الابتعاد أو النزوح القسري ده يعني بيؤدي إلى انسحاب من الحياة المجتمعية بشكل كبير شديد لدى الأفراد يعني. كيف تؤثر أعراض الصدمة النفسية باختلاف الفئات العمرية؟ هي بتختلف طبعا من الأطفال. مثلا في الأطفال ممكن تظهر في سلوكيات اللعب بطرق عنيفة، تقليد العنف في اللعب، تبول لا إرادي، كوابيس في الأحلام، دي ممكن تكون مشتركة مع الناس الكبار في الحتة بتاع الكوابيس بتاعة الأحلام. ممكن تظهر شراهة في الأكل أو فقدان شهية لدى الأطفال. لدى البالغون والمراهقين هي ممكن تأثر الصدمة في أنه تحصل بعض السلوكيات اللي عندها علاقة بالتعاطي، بيظهر انفعالات في المشاعر، سواء كانت يعني في بعنف بشكل كبير وطاغي، فقدان الحالة بالانتماء، ممكن اتخاذ قرارات هي بالنسبة لهم تكون بدافع متهور أو بدافع مثلا يعني بدافع للخلاص من اللحظة بتاعت الصدمة دي، وهي هنا بيسموها آليات الدفاع، بكون آليات دفاع مختلفة. لدى كبار السن صراحة من خلال بعض الدراسات في فترة 3 سنوات بتاعت الحرب ظهرت حالات بتاع الزهايمر مبكر لدى بعض الناس الكبار السن، وممكن مرات بيسموه نسيان الذاكرة الانشغالي، والإحساس بعدم الانتماء، وظهر اكتئاب تخشبي في أنه بعض الكبارسين رفضوا أنه يعملوا في مناطق النزوح أو اللجوء، مستنين أنهم يرجعوا لمناطقهم الأصلية يعني، لأنهم بدأوا يجيهم إحساس بأنهم هم فقدوا الجذور بتاعتهم. وهنا بيحصل فقدان الانتماء بيدي ربكة، بيضغط على الذاكرة مما يدى مثلا بعض الناس بيقولوا وصلوا لمرحلة بتاعت زهايمر مبكر أو نسيان مبكر يعني. برضو بتظهر بعض الحالات الانفعالية لدى كبار السن في شكل التعامل مع أفراد الأسرة يعني. فدي تأثير الصدمة لدى باختلافها من في في في الأطفال وكبار السن والمراهقين.
0: مع بوادر فشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات بمختلف أنحاء السودان، انعكس الأمر وبسرعة على قطاع الثروة الحيوانية بسبب تكدس آلاف رؤوس الماشية في مناطق محصورة توجد بها المياه والمراعي، الأمر الذي شكل ضغطا على المراعي والغطاء النباتي ويهدد بقطع الأشجار لاستخدامها كأعلاف للماشية. حول هذه القضية تحدث لدبنجة محب الناصر المهتم بشؤون الرعاة والثروة الحيوانية بمحليات قطاع جنوب دارفور.
2: حقيقة أنه الأمطار هذا العام فيها تذبذب كبير جدا، وأثرت بشكل كبير جدا على المراعي، وأثرت حتى على حركة الرعاة كويس، وذلك يعني لقلة المرعى وقلة المياه. الشيء الطبيعي كان الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجرتونيو، لحد ضواحي نيالا. الرحلة دي السنة ما بقت، أو السبب الرئيسي فيها اللي هو شح الأمطار، لأنه ما في كلا وما في مياه، عشان كده ما اتجاوزت وادي قرقش اللي هو أطراف مدينة برام منطقة بولي، ما اتجاوزت خالص. الناس حصلوا لحد المنطقة دي ورجعوا، يعني قريضة ما حصلوا كويس، وده أثر كبير جدا. بالإضافة لأنه في المناطق الشمالية البعيدة المراعي هناك بقت ما موجودة تماما، وبالتالي يضطروا الناس كتار جدا ينقلوا مواشيهم، سواء كان عبر جرارات ولا سواء كان عبر هجرة مسار دبل، يجوا للمناطق اللي فيها حبة مرعى. وده أثر إضافة إلى رغم أنه الناس ما فكسروا يعني ما فاتوا الشمال كويس، لكن الناس الشمال تاني جوا راجعين لهم، بقى المرعى عنده حمولة مرتين، وبالتالي الآن الناس تراجعوا في المناطق الجنوبية خالص، وكان زي الزمن ده يدوبهم بيجوا راجعين من الشمال. فهذا أثر بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا على المرعى. والآن بكل وضوح بيكون في نقص كبير جدا في المراعي وفي الأعلاف بصورة عامة، لأنه القصة دي أثرت على الزراعة بشكل كبير. الآن في ضواحي برام تحديدا، في الأعلاف تحت الماريك، الأعلاف بتاعت المارك دي كويس، أول حاجة المارك ما أنتج خالص كويس، وفي جزء منها يعني تم حصده لكن ما بالكميات اللي المعتادة، يعني جرت العادة زي الوقت ده بيكون فيها أعلاف كميات كبيرة جدا من القصب زائد المخلفات بتاعت العيش هذا، لكن السنة ما في خالص، ما في زول دق عيش بالمرة، وبالتالي فقدنا القناديل بتاعت العيش اللي بيدقوها دي ذاته، كان الناس بيستخدموها في الردة، الآن ما موجودة خالص، القصب ما قام بالشكل المطلوب، وبالتالي خلف نقص كبير جدا في الأعلاف بتاعت الزراعة. بالإضافة لأنه تذبذب الأمطار ده، القش القام ذاته زي ما قال حرك، لأنه الأمطار بتجيف لفترات طويلة، بعد ذاك بتجي مطرة زي ما قال، بعد ما القش ما ينشف تاني تجي مطرة يقوم يخدر بسيط، وضاغطين الحمولة بتاعت المرعى اللي فيها اتكدست فيها كميات كبيره من المواشي كويس، لانه الناس كلهم بيتحركوا للمنطقه اللي بيكون فيها امطار بيتجمعوا فيها، وبالتالي بيغضوا على المرعى تماما، او اللي هو فرط المويه في المنطقه اللي فيها المرعى ده، وبالتالي ده اثر بشكل كبير جدا، لانه المنطقه البسيطه اللي بيكون فيها حبه مراعي الناس بتكاثروا فيها، بينتهوا من المراعي بالمره، واغلبيه المناطق جدبه كويس، فده اثر بشكل كبير جدا. ونسأل الله أن يعيننا في هذا العام بأنه الناس يستوردوا أعلاف بديلة. الآن يعني الأنباس زمان في الوقت ده بيكون سعره 3,000 و5,000 و7,000، الآن القنطار بتاع الأنباس ب30,000، ده بيأكد لك إن فعلا ما في مرعى، لأنه الناس بيضطروا كلهم يعني يتعاملوا مع الأعلاف الزراعية دي وتخزينها ذاته للفترات اللي بيكون فيها اللي بتكون أكثر جفاف.
6: للعلم يعني في مجموعات كبيرة بدأوا يتخلصوا من فائض المواشي، يعني في الآونة الأخيرة دي في ناس بينزلوا أبقار منتجة، يعني أبقار أمهات بينزلوها عشان يبدوا يقللوا من الكمية. طبعا احنا أبقارنا معظم الأبقار بتاعتنا في القطاع الجنوبي ده كويس، الرعاة بتاعتنا كويس، بيعتمدوا على الكم وليس على الكيف كويس. فأي زول للتفاخر بيكون عنده كميات كبيرة، في ناس يتجاوزوا الألف، في ناس يتجاوزوا الخمسمية كده،

0: كده. الآن في مجموعات كبيرة بدو يعني يتخلصوا من مواشهم، ده أنا لاحظته من خلال تواجدي في السوق، والحمد لله الآن بقى في يعني الأسعار اللي كانت مرتفعة بقت تتراجع، لأنه في ناس كتار بقوا ينزلوا جزء من أبقارهم الأسواق. ده واحد، دي طريقة واحدة. الطريقة الثانية، في ناس بيفكروا في إنهم يدخلوا يعني جنوب السودان، إفريقيا الوسطى، كويس، عشان يخففوا الضغط على المرعى ده. وفي ناس بيفكروا في إنه يعني تقليل العدد ده بالإضافة للتعامل مع الأعلاف اللي بتنتج محليا. والحمد لله الآن في بعض الناس بيجوا يفكروا خلاص. أنا اتكلمت قبل كده عن غلاء الأنباس، في إنه ده بدأ تخزينه للمواسم اللي بتكون فيها اللي بيكون فيها علف ما في خالص، الناس يعتمدوا على الأعلاف اللي الشراء بتاع الأعلاف. فده بيحسب بيأثر بالمناسبة، حيأثر على البيئة بشكل كبير جدا. الناس حيضطروا يقطعوا أشجار بعد شوية لما يجي شهر 5 شهر 6 أو شهر 3 و4 و5، دي بتكون أصعب الشهور على الرعاة. هنا حيمشوا أبعد ما يكون على اتجاه الجنوبي، وقد يدخلوا جنوب السودان. طيب المتبقي منهم هنا ده، متبقي منهم هنا ده حيعتمد على زي ما قال قطع الأشجار، في إنه يعني يحاول يوفر مرعى بديل، والمرعى البديل في الحالة دي إلا الأشجار، وبالتالي الأشجار طبعا الأبقار ما بتتناولها فيه يعني زي الجمال، وبالتالي بعض الرعاة بيضطروا يقطعوا الأغصان عشان تقع هنا المواشي وتتناولها. الحاجة المخيفة كويس هي نقص المياه، بمعنى إن شح الأمطار ده حيعدي يؤدي إلى إنه الأعداد بتاعت الآبار حيكون في نقص في المياه الجوفية برضو، كويس، وبالتالي برضو ده حيكون إشكال تاني يعني ماء ومراعي.
1: شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الرغيف وارتفاع تكاليف المعيشة. حول الموضوع تحدث ليدا بنجا النذير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة.
2: أول حاجة ارتفاع العيش ده لأسباب كثيرة جدا جدا، هسي يعني بتلقى لك 3 عيشة وبتلقان صغار، 3 عيشة بتلقان بحجم صغير جدا جدا يعني، وبتلقى في فرن العيش حقه شوية كبير شوية، وبتلقى عيشتين بألف، العيشة ب500. ده برضو يعني سبب من جشع، أنا غايته أنا ما أعرف، لكن ده جشع من التجار، الناس مخزنين الدقيقة. الدقيقة الآن حاليا في الجنينة بكمية هائلة جدا جدا، لكن في الأسواق ما في، تمشي المخازن بتلقى في المخازن، التاجر بيجيب وبخزن ما بيع، والغير بيجيب ما بيع بخزن. ده سبب واحد من الأسباب، بحجة بأنه الخريف والجمارك غالية، والدقيق بيجي من محل بعيد أنا ما أعرف حيجيبه من وين، لكن الجنينة دي كل شيء متوفر فيها. لكن الغلاء مشكلة، بيجي حاجة كده خيالية جدا جدا. ناس الأفرام ذاته عندهم حجة، يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي، فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء. العيش يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب. فنحن ده الله سبحانه وتعالى يكون يعني التعاون بينه وبين دولة الشات، يكون تعاون تجاري مفتوح، ما يكون في أي إجراءات عشان للأجازات المواطن ده يقدر يعني يأكل ويقدر يستغير ويقدر يعيش عيشة هنيئة يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى
3: راديو دبنجا يقدم

0: تلغي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج زنداكات ومياري.
1: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
0: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
1: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فرق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
0: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
1: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي، يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية والتفاوض، يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما، يعني نحن بنستخدم الضغط، الاحتياج، ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
0: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتنا على التأثير في القيادة وصناعة القرار
1: في فرق في التعامل يعني. وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع, الموضوع ده ممكن يبقى كده يعني. حماية العمل بتكون مهمة شديد في في في المكان ده يعني أو في في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني والحاصلة حقيقة.
0: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
1: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي يعني. دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيال الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عائق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني في أمل يعني مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي. ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
0: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
1: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال وبعد ذلك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي. فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة. لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي الفرص زي دي المنتديات والورش دي فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
0: مستمعاتنا ومستمعينا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
2: كندكات وميارم، كندكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، مقدم لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026. الأمم المتحدة تعلن أن الانطلاق الوشيق لاجتماع التشاور السادس لتنسيق مبادرات السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. الأمم المتحدة تعلن أن سلسلة اجتماعات بين اللجنة الحماسية وأطراف سودانية خلال الأسابيع المقبلة. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد زيادة حالات الإصابة بالالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سينار وخاصة وسط النساء. تسجيل حالة إصابة بالكوليرا في العيد بشمال دارفور، وزارة الصحة تعلن أن انخفاض ملحوظ في الوباء. تسجيل حالات إصابة جديدة بهم الضنك في تندلتي بنيل أبيض. أمر طوارئ في جنوب دارفور يقضي بمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية ويحظر خطاب الكراهية. صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري إلى 7%. قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو. استمرار أزمة الوقود في كسلا مع شكاوى من تزايد نشاط السوق السوداء. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إذا احتجاز عدد من الفارين من شمال الوادي الذين وصلوا إلى بور السودان. نقابة السائقية الشاحنات المصرية تعلن توقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاحنات وخروجها من السودان. منسقية النازحين واللاجئين تكشف عن وصول 147 أسرة نازحة إلى طويلة خلال يوم واحد. إغلاق سوق مدينة الطينة تشهد احتجاجا على اختطاف تاجر سوداني طلبا للفدية. استمرار احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين العاملين في حظيرة إشكيت الجمركية اليوم الثالث. ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية في كسلة بسبب المخدرات. مطالبات بإنشاء مراكز مجانية لعلاج مدمنين المخدرات وتأهيلهم في الشمالية. وفوضية العون الإنساني بولاية كسلة تضم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات. منظمات إنسانية تكشف عن تدهور مريل لأوضاع الأسر النازحة في نيل الأزرق. تحالف التغيير الجذري يحذر من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي في الشمالية. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق لاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذاته عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وأناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الإضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية. كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية، ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل أعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كار بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكار بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارخ لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فاعلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل أراضي المصرية. وأدى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجة النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجارة إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: دور زي بقرة خنم ولا بقرة بس يودو يمسوه يخطو سبعة يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة البريفين هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وخلاص ثاني زول الجاب ونودا طبعا يكلم شو يجي في الشارع وانا هنا حتى كده مكتوب مليدي وقاعدين ساعدة.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
6: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلا أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلا التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنغا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: أولاً رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحركوا معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا باعتبار أنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدة تراغب بنت، أي سلوك أي تغيير في نمط الحياة إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة إبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنغا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية، إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام والذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي الأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التقصي الحقائق لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخالها لأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسيوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا وملاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا. وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنع عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي مجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وإندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في أنه الوضع حقوق الإنسان بيستدعى أنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على أنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار، والقرار طبعا مر بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغصي الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغصي الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في أنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقاريرها في الثلاث دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللجنة الدولية اللجنة القومية أو الوطنية لتغصي الحقائق هي ما حتكون بديل لبعثة تغصي الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغصي الحقائق في كل ما تصلوا من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا والعمل مع مع بعض في أنه يضمنوا لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده أنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه ولداهم الأوامر منه ويستخدموا فيها شنو في سلاح أي نوع من السلاح وكل التفاصيل. ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب

0: تحقيق السلام. يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة، ما نمشي متمترسين حول خندق إنه ده خط أحمر ما بنقبل النقاش فيه. لازم يبقى عندنا القدرة على مناقشة كل القضايا.
1: على راديو دبندر حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر للتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي، وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
3: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة حينما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموادر فيها كلها في الخزن كلها سرقت يعني. وبتبعد المشكلة في أنه في لحظة ديك الغارات هتحصش فيه يعني، لأن أصلا ما كان في ماذا أقول، ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا فيما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والقروش نهبت من البنوك ومن السودان، قروش كثيرة طبعا عملة محلية وعملة أجنبية، وده طبعا ما كان في طريقة إنه الناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني التي نهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وبنك السودان كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كلها في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي أجواء كبيرة جدا من الناس اللي أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المياه أيضا وبعض الوزارات. الخلل موجود، يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد، يعني كان الشغل كله هو التعامل.

0: في خزينة نار، خزينة عنوان أو في مكاتبهم أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني. كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف. والبنك الصوبي بيشتغل بجنوب، ما بيشتغل بأموال المودعين، بيشيلها بيحولها من من من من من من من من التزامات عليه، بيحولها الأصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها بيعتبرها وظيفة البنك يعني. ياخذ الموارد على المواطن ويوظفها في انه يوزعها بشكل تسهيلات للعملاء، وده كان متوقف يعني. أنا متأكد إنه زلمة معقدة جدا يا أختي الكريمة. وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل، وما كان طريقة إنه العملة تتغير يعني، حتى القديم والجديد، لأنه أصلا هو أوريدي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار المسألة خلاص يعني. هي بقت الناس بتشتري بقروش المواطن ذاته المسروقة بقروش البنوك يعني، للأسف يعني. المهم طبعا حصل التغيير، لكن طبعا التغيير كان بطيء جدا يعني. بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات، وما زال لسه القروش السودانية القديمة شغالة يعني بعض المناطق الغير آمنة. أفتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية، وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي. دي مشكلة على الزمن يعني عشان ترجع.
1: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
0: وبعدين قرار ما أثر قرار استبدال سعر الصرف ومعدل التضخم والاستقرار الاقتصادي، طبعا أكيد حيكون في تضخم، والسعر طبعا في النهاية نقص ما في إنتاج ما في عائد، وانت تصرف النهاية بسبب السعر بيشنو بينك يكون في انتاج، والانتاج هو اللي بيأتي من الأولاد الصعبة ويركز السعر. إذا كان المزلة في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب، يتوقع بعد ذلك المزلة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات، ودي مشكلة يعني. ما أفتكر السير حيحتل في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يختص بكيف تتعامل الدولة مع التعيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة، طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. أفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له، وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة، لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي، نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني. هو في النهاية الأمم المتحدة بتفرض يعني، هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس للخاطرة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية ده مخطط معروف، الأزل غالين في شو بيعمل، في شو عارفين بيعمل، في شو يعني يفكوا السودان ده، لأن يخلوا دولات متناحرة قسمون ذو المخطط، حابوا الناس يفهموا كده، الشعب الثاني يفهم الكلام ده، فكان ما حد ينتهي ليلة وبكرة. المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني. الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني. لسه الحرب دي مستمرة في دارفور، والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين يوصلوا لدارفور، تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة، انتوا عارفين الحظ شنو يعني. أفتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجات ده كله ما بينتهي، ما بينتهي إلا البلد، الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد. ده الحل عشان إنك الاقتصاد يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والإنتاج يزيد، ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحرب دي مستمرة ما في استقرار، وحيصل زي ما قال الدولار والإقلام حيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لا لا نهاية، ودخل عامل حاصل هم قصدين كلام ده يعني. أنا ما بينتاج أي ترى ما يسير كل ما أقدر أقول يعني.
1: لحد هنا ما نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنق الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل

0: السياسي الدكتور هاشم رحمه، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبيحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني حاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني، مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب، والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: هذه هي الحق، فالذين شجعوها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يتم كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
4: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا. راديو

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق لاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذاته عندهم حجة، يقول لك الحطب بقي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقي غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وأناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الإضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية. كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية، ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل أعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كار بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون. حمار ممكن بدون الكار بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل، ده الأسعار بتاعتهم والله ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارخ لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فائلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل الأراضي المصرية. وأدى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبانجا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجارة إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: يا أخي الحظيرة دي فوق حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر. 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجة ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
6: الله أكبر
7: الله أكبر
6: الله أكبر
7: الله أكبر.
5: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاحنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاحنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنجا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أولاً رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحركوا معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا باعتبار أنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، أنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير في نمط الحياة أنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب أنه فعلا حقيقي أنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنجا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
9: نعم، نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية، إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
10: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي الأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 شهر أكتوبر سنة 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: مطالبات للسلطات المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة حول قصف المعدنين
1: دون شرف أي صراع ودون مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات وحمايتهم، دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف.
0: وصول أعداد إضافية من النازحين لمنطقة طويلة،
2: وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وسوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي.
0: الأثار النفسية للحرب وأعراضها لدى النازحين والمهجرين قسرا.
3: في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، لما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في أنه الفرد ما يقدر يتحرك.
0: فشل الموسم الزراعي يؤثر أيضا على قطاع الثروة الحيوانية والرعي.
4: الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال، مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجرتونيو.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
5: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. طالبت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين. التفاصيل في حديثها الذي أدت به لراديو دبنجا.
1: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين أنشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها وأطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، إلى جانب شبكات التهريب والإبكار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال، موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو أن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. وبنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإبكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن. بقول لك يعني فهمنا للسياقات المختلفة مش معناه أبدا إن بأي شكل مقبول إن المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد إن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل وللشرح. والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، ومقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإضرار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم. ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف أي صراع ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العاجلين للحدود وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين وعدم تعرضهم للاستغلال، وان هما ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بالشفافيه الكامله فيما يحدث الان وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب وخاصه النساء والاطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لاسر الضحايا.
0: أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة أمس الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يحدثنا عن الأوضاع الآن.
2: تزايد عدد النازحين الوافدين إلى طويلة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي، تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجة النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة. وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وتزايد المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر ضعفا ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وتتفاقم معاناة النازحين بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الغذاء والاحتياجات الضرورية عبر الأسواق، وما يثار بشأن ارتفاع نسبة الخصم على المعاملات المالية عبر تطبيق بنكك، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر التي تعتمد على تحويلات مهلية محدودة لتأمين احتياجاتها اليومية. وتأتي هذه التطورات في ظل الجفاف وشوء الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم الزراعي في عدد من المناطق، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويرفع مخاطر المجاوس والتغذية والأمراض المرتبطة بالجوع والفقر، خصوصا في أوساط النازحين الذين فقدوا مصادر دخلهم وسبل كسب عيشهم. وأمام هذا الوضع المتدهور تؤكد المنسقية أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة تشمل توفير الغذاء الكافي والماء الملائم ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية والأدوية وتحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الحماية للنساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب والنزوح. وتدعو المنسقية العامة للنازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في طويلة وزيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات المتصاعدة وعداد الوافدين الجدد وضمان وصول المساعدات بصورة منتظمة وآمنة إلى جميع المحتاجين دون التمييز. كما تشدد المنسقية على أن استمرار الحرب وتعطل سبل الحياة والإنتاج يدفعان آلاف المدنيين إلى النزوح ويعمقان الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم، ومن ثم فإن حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والعمل على وقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية عاجلة تمثل خطوة ضرورية للحد من المعاناة وإنقاذ الأرواح والصون كرامة الإنسان. إن النازحين في طويلة لا يحتاجون إلى العود وحدها، بل إلى استجابة إنسانية عاجلة تضمن لهم الغذاء والمأوى والماء والرعاية الصحية وتحفز حقهم في الحياة والكرامة والأمان. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: تعاني أعداد كبيرة من السودانيين الذين شردتهم الحرب بمختلف أعمارهم من ضغوط وأعراض نفسية بسبب الصدمة وبسبب التهجير القسري الذي تعرضوا له وإحساسهم بالانتزاع من محيطهم المألوف. الدكتور عبد الله آدم أستاذ علم النفس تحدث لدمنجا عن معاناة المواطنين النفسية في ظل الحرب.
3: من الاضطرابات النفسية الشائعة اللي بتصيب الناجين من الحرب وفي النزاعات المسلحة، أول اضطراب هو اضطراب ما بعد الصدمة، وهو بيكون عنده تأثيره الكبير في الاضطراب، لأنه الصدمة الأولى لدى الأفراد لها تأثيراتها. ممكن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة ذاته للاكتئاب أو القلق، ولأنه بيكون ما في اطمئنان لدى الأفراد أثناء النزاعات، وهنا بيكون بيشكل عندهم اكتئاب بشكل كبير وقلق. إضافة إلى ذلك بيتكون اضطرابات في النوم ممثلة في الكوابيس، ممثلة في الهلوسات لدى الأفراد، وممكن تكون في آثار جسدية عندها علاقة بالاضطرابات النفسية. ممكن تكون في جوانب نفسية مرتبطة بالجسد بشكل كبير نتيجة للعجز النفسي والتأثير في الجهاز العصبي يعني. ودي هي الاضطرابات الشائعة بشكل كبير شديد في أثناء الحروب أو النزاعات. طيب، صدمة النزوح القسري هي بشكل عام ولدى السودانيين لها تأثير بشكل كبير شديد من الجانب الغريب والمدى البعيد والمدى القريب. في المدى القريب ممكن تؤدي إلى ارتباك، إلى خدر، إلى ما يسمى في بعض الأحيان الاكتئاب التخشبي، في أنه الفرد ما يقدر يتحرك لأنه بيبني آماله أنه حيرجع قريب، فهنا بيؤدي إلى ارتباك بشكل كبير وبيؤدي إلى قلق وعدم استقرار نفسي. على المدى البعيد بتأثر صدمة النزوح إنها بتأثر بشكل كبير في البنية النفسية للإنسان. ممكن ظهرت في بعض إنه في بعض السودانيين في الجوانب اللي عندها علاقة بالانتماء، هنا بيسهل قلق طويل الأمد، عدم استقرار نفسي، ضغوطات نفسية بشكل كبير، ممكن تؤدي لفقدان بالشغف للعودة للمكان أو الحي أو المهنة الأولى اللي هو فقدها ما قبل 15 أبريل. وممكن برضو في المدى البعيد يكون التأثير على أنه ممكن يحصل عملية بتاع انسحاب اجتماعي، تأثر في عمليات الدعم المجتمعي بشكل كبير، لأنه من المعروف أنه المجتمعات السودانية هي يعني بتدعم بعض بشكل كبير شديد. إذا بقى الابتعاد أو النزوح القسري ده يعني بيؤدي إلى انسحاب من الحياة المجتمعية بشكل كبير شديد لدى الأفراد يعني. كيف تؤثر أعراض الصدمة النفسية باختلاف الفئات العمرية؟ هي بتختلف طبعا من الأطفال. مثلا في الأطفال ممكن تظهر في سلوكيات اللعب بطرق عنيفة، تقليد العنف في اللعب، تبول لا إرادي، كوابيس في الأحلام، دي ممكن تكون مشتركة مع الناس الكبار الحتة بتاع الكوابيس بتاعة الأحلام. ممكن تظهر شراهة في الأكل أو فقدان شهية لدى الأطفال. لدى البالغون والمراهقين هي ممكن تأثر الصدمة في أنه تحصل بعض السلوكيات اللي عندها علاقة بالتعاطي، بيظهر انفعالات في المشاعر، سواء كان يعني في بعنف بشكل كبير وطاغي، فقدان الحالة بالانتماء، ممكن اتخاذ قرارات هي بالنسبة لهم تكون بدافع متهور أو بدافع مثلا يعني بدافع للخلاص من اللحظة بتاعت الصدمة دي، وهي هنا بيسموها آليات الدفاع، بكون آليات دفاع مختلفة. لدى كبار السن صراحة من خلال بعض الدراسات في فترة 3 سنوات بتاعت الحرب ظهرت حالات بتاع الزهايمر مبكر لدى بعض الناس الكبار السن، وممكن مرات بيسموه نسيان الذاكرة الانشغالي، والإحساس بعدم الانتماء، وظهر اكتئاب تخشبي في إنه بعض الكبارسين رفضوا إنه يعملوا في مناطق النزوح أو اللجوء، مستنين إنهم يرجعوا لمناطقهم الأصلية يعني، لأنهم بدأوا يجيهم إحساس بإنهم هم فقدوا الجذور بتاعتهم. هنا بيحصل فقدان الانتماء بيدي ربكة، بيضغط على الذاكرة، مما أدى مثلا بعض الناس بيقولوا وصلوا لمرحلة بتاعت زهايمر مبكر أو نسيان مبكر يعني. برضو بتظهر بعض الحالات الانفعالية لدى كبار السن في شكل التعامل مع أفراد الأسرة يعني. فدي تأثير الصدمة لدى باختلافها من في في في الأطفال وكبار السن والمراهقين.
0: مع بوادر فشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات بمختلف أنحاء السودان، انعكس الأمر وبسرعة على قطاع الثروة الحيوانية بسبب تكدس آلاف رؤوس الماشية في مناطق محصورة توجد بها المياه والمراعي، الأمر الذي شكل ضغطا على المراعي والغطاء النباتي ويهدد بقطع الأشجار لاستخدامها كأعلاف للماشية. حول هذه القضية تحدث لدبنجة محب الناصر المهتم بشؤون الرعاة والثروة الحيوانية بمحليات قطاع جنوب دارفور.
4: حقيقة إنه الأمطار هذا العام فيها تذبذب كبير جدا، وأثرت بشكل كبير جدا على المراعي، وأثرت حتى على حركة الرعاة، كويس، وذلك يعني لقلة المرعى وقلة المياه. الشيء الطبيعي كان الرعاة عندنا هنا في القطاع الجنوبي ده بيتحركوا في الفترة من شهر 8 أو من شهر 7، بيتجهوا للشمال مناطق قريضة، مناطق بيمشوا لحد السلام، بيمشوا لحد حجر تونيو، لحد ضواحين يالا. الرحلة دي السنة ما بقت، أو السبب الرئيسي فيها اللي هو شح الأمطار، لأنه ما في كلا وما في مياه، عشان كده ما اتجاوزت وادي قرقش اللي هو أطراف مدينة برام منطقة بولي، ما اتجاوزت خالص. الناس حصلوا لحد المنطقة دي ورجعوا، يعني قريضة ما حصلوا، كويس، وده أثر كبير جدا. بالإضافة لأنه في المناطق الشمالية البعيدة المراعي هناك بقت ما موجودة تماما، وبالتالي يضطروا الناس كتار جدا ينقلوا مواشيهم، سواء كان عبر جرارات ولا سواء كان عبر هجرة مسار دبل، يجوا للمناطق اللي فيها حبة مرعى. وده أثر إضافة إلى رغم أنه الناس ما فكسروا يعني ما فاتوا الشمال، كويس، لكن الناس الشمال تاني جوا راجعين لهم، بقى المرعى عنده حمولة مرتين، وبالتالي الآن الناس تراجعوا في المناطق الجنوبية خالص، وكان زي الزمن ده يدوبهم بيجوا راجعين من الشمال. فهذا أثر بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا على المرعى، والآن بكل وضوح بيكون في نقص كبير جدا في المراعي وفي الأعلاف بصورة عامة، لأنه القصة دي أثرت على الزراعة بشكل كبير. الآن في ضواحي برام تحديدا، في الأعلاف في تحت الماريك، الأعلاف بتاعت المارك دي، كويس، أول حاجة المارك ما أنتج خالص، كويس، وفي جزء منها يعني تم حصده لكن ما بالكميات اللي المعتادة، يعني جرت العادة زي الوقت ده بيكون فيها أعلاف كميات كبيرة جدا من القصب زائد المخلفات بتاعت العيش هذا، لكن السنة ما في خالص، ما في زول دق عيش بالمرة، وبالتالي فقدنا القناديل بتاعت العيش اللي بيدقوها دي ذاته، كان الناس بيستخدموها في الردة، الآن ما موجودة خالص، القصب ما قام بالشكل المطلوب، وبالتالي خلف نقص كبير جدا في الأعلاف بتاعت الزراعة. بالإضافة لأنه تذبذب الأمطار ده، القش القام ذاته زي ما قال حرك، لأنه الأمطار بتجي في لفترات طويلة، بعد ذاك بتجي مطرة زي ما قال، بعد ما القسم ينشف تاني تجي مطرة يقوم يخدر بسيط، وضغطين الحمولة بتاعت المرعى اللي فيها اتكدست فيها كميات كبيره من المواشي، كويس، لانه الناس كلهم بيتحركوا للمنطقه اللي بيكون فيها امطار بيتجمعوا فيها، وبالتالي بيغطوا على المرعى تماما او اللي هو فرط المويه في المنطقه اللي فيها المرعى ده، وبالتالي ده اثر بشكل كبير جدا، لانه المنطقه البسيطه اللي بيكون فيها حبه مراعي الناس بتكاثروا فيها، بينتهوا من المراعي بالمره، واغلبيه المناطق جدبه، كويس، فده اثر بشكل كبير جدا، ونسأل الله إنه يعيننا في هذا العام بإنه الناس يستوردوا أعلاف بديلة. الآن يعني الأنباس زمان في الوقت ده بيكون سعره 3000 و5000 و7000، الآن القنطار بتاع الأنباس ب30000، ده بيأكد لك إن فعلا ما في مرعى، لأنه الناس بيضطروا كلهم يعني يتعاملوا مع الأعلاف الزراعية دي وتخزينها ذاته للفترات اللي بيكون فيها اللي بتكون أكثر جفاف.
6: للعلم يعني في مجموعات كبيرة بدوا يتخلصوا من فائض المواشي، يعني في الآونة الأخيرة دي في ناس بينزلوا أبقار منتجة، يعني أبقار أمهات بينزلوها عشان يبدوا يقللوا من الكمية. طبعا احنا أبقارنا معظم الأبقار بتاعتنا في القطاع الجنوبي ده كويس، الرعاة بتاعتنا كويس، بيعتمدوا على الكم وليس على الكيف كويس. فأي زول للتفاخر بيكون عنده كميات كبيرة، في ناس يتجاوزوا الألف، في ناس يتجاوزوا 500 كده، يعني ناس بيعتمدوا على الأرقام وما بيعتمدوا على النوعية وجودته وإنتاج لحم أو اللبن أو كده. الآن في مجموعات كبيرة بدوا يعني يتخلصوا من مواشهم ده، أنا لاحظته من خلال تواجدي في السوق، والحمد لله الآن بقى في يعني الأسعار اللي كانت مرتفعة بقت تتراجع، لأنه في ناس كتار بقوا ينزلوا جزء من أبقارهم الأسواق. ده واحد، دي طريقة واحدة. الطريقة الثانية في ناس بيفكروا في إنهم يدخلوا يعني جنوب السودان، إفريقيا الوسطى كويس، عشان يخففوا الضغط على المرعى ده. وفي ناس بيفكروا في إنه يعني تقليل العدد ده بالإضافة للتعامل مع الأعلاف اللي بتنتج محليا. والحمد لله الآن في بعض الناس بيجوا يفكروا خلاص. أنا تكلمت قبل كده عن غلاء الأنباس، في إنه ده بدأ تخزينه للمواسم اللي بتكون فيها اللي بيكون فيها علف ما في خالص، الناس يعتمدوا على الأعلاف اللي الشراء بتاع الأعلاف. فده بيأثر بالمناسبة، حيأثر على البيئة بشكل كبير جدا. الناس حيضطروا يقطعوا أشجار بعد شوية لما يجي شهر 5 شهر 6 أو شهر 3،

0: وأبعد ما يكون على اتجاه الجنوبي وقد يدخل جنوب السودان. طيب المتبقي منهم هنا ده متبقي منهم هنا ده هيعتمد على زي ما قال قطع الأشجار في أنه يعني حاول يوفر مرعى بديل، والمرعى البديل في الحالة دي إلا الأشجار، وبالتالي الأشجار طبعا الأبقار ما بتتناولها فيه يعني زي الجمال، وبالتالي بعض الرعاة بيضطروا يقطعوا الأغصان عشان تقع هنا المواشي وتتناولها. الحاجة المخيفة كويس هي نقص المياه، بمعنى أن شح الأمطار ده هيعدي يؤدي إلى أنه الأعداد بتاعت الآبار هيكون في نقص في المياه الجوفية برضو كويس، وبالتالي ما برضو ده هيكون إشكال تاني يعني ماء ومراعي.
1: شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعا في أسعار الخبز حيث بلغ سعر رغيفين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الرغيف وارتفاع تكاليف المعيشة. حول الموضوع تحدث ليدا بنجا النذير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة.
2: أول حاجة ارتفاع العيش ده لأسباب كثيرة جدا جدا، هسي يعني بتلقى لك 3 عيشة وبتلقان صغار، 3 عيشة بتلقان بحجم صغير جدا جدا يعني، وبتلقى في فرن العيش حقه شوية كبير شوية، وبتلقى عيشتين بألف العيشة ب500. ده برضو يعني سبب من جشع أنا غايته أنا ما أعرف، لكن ده جشع من التجار، الناس مخزنين الدقيقة الآن حاليا في الجنينة بكمية هائلة جدا جدا، لكن في الأسواق ما في، تمشي المخازن بتلقى في المخازن، التاجر بيجيب وبخزن ما بيع، والغير بيجيب ما بيع بخزن. ده سبب واحد من الأسباب بحجة بأنه الخريف والجمارك غالية والدقيق بيجي من محل بعيد أنا ما أعرف هيجيبه من وين، لكن الجنينة دي كل شيء متوفر فيها، لكن الغلاء مشكلة بيجي حاجة كده خيالية جدا جدا. ناس الأفرام ذاته عندهم حجة يقول لك الحطب بيجي غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بيجي غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بيجي غالي، فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش يعني تبقى 2 عيشة بألف تبقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب. فنحن ده الله سبحانه وتعالى يكون يعني التعاون بينه وبين دولة تشاد يكون تعاون تجاري مفتوح، ما يكون في أي إجراءات عشان للأجازات المواطن ده يقدر يعني يأكل ويقدر يستقر ويقدر يعيش عيشة هنيئة يعني.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا.
3: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة طوعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاء

0: بعد الحرب بتاعت 15 أبريل، فبقى الشغل عام يعني شغالين فيها الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
0: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى أيوة في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زد. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فرق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا. وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا يعني.
1: طيب من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
0: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط، الاحتياج، ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
0: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل. مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكذا، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني، ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كذا يعني. حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني، أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني، وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني والحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
0: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي. يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف اللي عاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني. مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني، بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني. تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني. في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
0: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال. وبعدك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي. فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص، الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني، والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في صفحة واحدة. لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتو على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
2: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم. أقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026. الأمم المتحدة تعلن أن الانطلاق الوشيق لاجتماع التشاور السادس لتنسيق مبادرات السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. الأمم المتحدة تعلن أن سلسلة اجتماعات بين اللجنة الحماسية وأطراف سودانية خلال الأسابيع المقبلة. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سينار وخاصة وسط النساء. تسجيل حالة إصابة بالكوليرا في العيد بشمال دارفور، وزارة الصحة تعلن أن انخفاض ملحوظ في الوباء. تسجيل حالات إصابة جديدة بهم الضنك في تندلتي بنيل أبيض. أمر طوارئ في جنوب دارفور يقضي بمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية ويحظر خطاب الكراهية. صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري إلى 7%. قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو. استمرار أزمة الوقود في كسلة مع شكاوى من تزايد نشاط السوق السوداء. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إذا احتجاز عدد من الفارين من شمال الوادي الذين وصلوا إلى بور السودان. نقابة السائقي الشاحنات المصرية تعلن توقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاحنات وخروجها من السودان. منسقية النازحين واللاجئين تكشف عن وصول 147 أسرة نازحة إلى طويلة خلال يوم واحد. إغلاق سوق مدينة الطينة تشهد احتجاجا على اختطاف تاجر سوداني طلبا للفدية. استمرار احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين العاملين في حظيرة إشكيت الجمركية اليوم الثالث. ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية في كسلة بسبب المخدرات. مطالبات بإنشاء مراكز مجانية لعلاج مدمني المخدرات وتأهيلهم في الشمالية. وفوضية العون الإنساني بولاية كسلة تضم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات. منظمات إنسانية تكشف عن تدهور موري لأوضاع الأسر النازحة في نيل الأزرق. تحالف التغيير الجذري يحذر من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي في الشمالية. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائد الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفراد ذات عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الطرحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وأناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الأضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية، كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل الأعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله سعرها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كارو بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون و600 و2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين ديل بكون في 1.5 مليون، حمار ممكن بدون الكارو بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل. ده الأسعار بتاعتهم والله، ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسلة مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسلة بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارق لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فاعلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل أراضي المصرية. وأدعى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين والوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجار إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: دول دي بقرا خنم ولا بقرا بس يودو يمسكوا يخطوا سبعه يوم يدخلوا شتا يدقوا كده اداره البريفيل هنا بقول ما بدينا ما بفزع ورا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وحاله ثانيه بس زول الجاب ونودا طبعا يكلم شيء جاء في الشارع وانا حتى كده نقطه ماليه دي وقاعدين ساكت.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله أكبر الله
6: أكبر. بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاهنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاهنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلة أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلة التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنجا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بتورن هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنجا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما اللي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوري حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية، إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام وذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: حذر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوى والأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي، يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبيحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني حاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيال الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عائق وبرضو. لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني، مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني. دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذلك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب، والناس بي بي يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي الفرص زي دي المنتديات والبرج دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتوا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: يا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش فيها الصحة النفسية وتأثير الحرب على أوضاع الشباب وصحتهم النفسية، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي نظمتها جهات رسمية ومبادرات مجتمعية في عدد من المدن السودانية، من بينها مدينة كسرى شرقي السودان خلال اليومين الماضيين. ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسرى نون أبراهيم للحديث عن التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه الشباب وتنامي تعاطي المخدرات وسبل الوقاية والعلاج. أهلا ومرحبا بك نون أبراهيم في برنامج قضايا الشباب. في البداية حدثينا عن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي شهدتها مدينة كسرى وما أبرز القضايا التي تناولتها.
2: نهاركم سعيد. حقيقة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية سنويا تكون في 10 أكتوبر هنا في ولاية كسرى في مجموعة عمل الشركاء اللي هم عدد من المنظمات الوطنية والمنظمات الأممية بالشراكة مع وزارة الصحة قسم الإدارة وزارة الصحة النفسية، رسموا لوحة جميلة بشكل إنه البرنامج المصاحب ابتداء من يوم 1 أكتوبر. شكل البرامج إنه كان كيف إنه يعززوا دور الصحة النفسية في المستشفيات الموجودة فيها أجسام خاصة بالأمراض النفسية والعصبية. فيتعمل اليوم للإصحاح البيئي بقسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسرى التعليمي، وشاركوا فيه كل الشركاء الصحة بالإضافة للقسم الصحة النفسية والعصبية بوزارة الصحة ولاية كسرى، اللي هو يوم 11 كان ختام بالنسبة للفعاليات. الختام كان حضور فعال من كل المنظمات الوطنية والأممية اللي كانوا شركاء في عمل المجموعة، بالإضافة لوزارة الصحة وعلى رأسها مدير عام الصحة المكلف دكتور علي آدم. تم نقاش حول الصحة النفسية وأثرها مع بعض الحرب. وزير الصحة ولاية كسرى المكلف أشار إنه كانت في نسبة عالية للمصابين بالآثار النفسية ما بعد الحرب، وحتى القسم الموجود داخل مستشفى كسرى التعليم اللي هو قسم الأمراض النفسية والعصبية نسبة التردد فيه كانت عالية جدا جدا في الفترة بتاع الحرب. يعني كان كمية من النازحين من مختلف الولايات اللي تأثرت بالحرب إن هم كان في معاناة وكان في اضطرابات نفسية كان طبعا ده من آثار الحرب.
1: طيب خلال الفعالية هل المسؤولين يعني اتطرقوا للأرقام أو الإحصائيات اللي كانت جاتهم إلى المراكز المختلفة؟
2: والله الجهة المعنية هي ما أشارت لإحصائيات رقمية، بل إنه أشار وزير الصحة المكلف إنه العدد كان كبير جدا جدا، وبرضو يعني نوه لحاجة مهمة اللي هي مشكلة الإدمان الآن الآفة والخطر الحقيقي اللي استهدف إنه الشباب، والحرب يعني أثر كبير لتفشي ظاهرة المخدرات وسط الشباب في مختلف ولايات السودان. يعني وولاية كسرى واحدة من الولايات اللي فيها نسبة بتاع تعاطي كبيرة وسط الشباب والأطفال والفتيات، رغم الضغطيات. يعني تشهد الولاية خلال إنه كل أسبوع إنه بتكون في ضغطية لكمية من المخدرات، وهذا بيرجع لإنه الولاية هي طبعا ولاية مفتوحة الحدود وفيها عبور من مختلف دول الجوار، فالمخدرات بتجي عبر الحدود المفتوحة بتجي داخل الولاية. رغم التغطيات دي ما زال إنه برضو الخطر ماثل وما زال إنه ده الآفة اللي بتهدد الشباب.
1: نعم، يعني تفشي المخدرات بين الشباب لها علاقة مباشرة بالحرب.
2: بالضبط، يعني إنه نسبة التعاطي كبيرة جدا جدا، يعني فالموضوع محتاج إنه لدراسة إنه ليه يعني الفترة دي تحديدا إنه نسبة التعاطي أصبحت كبيرة جدا جدا، يعني كاد إنه يكون ما في شارع ما فيه متعاطي ما فيه مروج.
1: نعم، في أي جهود مبذولة من قبل السلطات أو المنظمات الشغالة شاركت أمس في الفعالية في الختام بتاعت الفعالية أو المبادرات الشبابية ذاته في أنفسهم في مواجهة هذه التحديات النفسية اللي بتواجه مختلف الفئات خاصة فئة الشباب؟
2: لو مثلنا الجانب بتاع المخدرات، إنه كسلة فيها عدد مقدر من المبادرات الشبابية المجتمعية اللي هي شغالة في التوعية في عدد من الأحياء، في النوادي، في الأسواق، في الطرقات، يعني تكاد إنه ما في أسبوع بيخلى وإلا إنه تكون في مبادرة شغالة على التوعية للشباب. رغم ذلك إنه الخطر موجود، حتى إنه الجهات النظامية في كسلة هي شريك أصيل فيما يخص الجانب بتاع التوعية والمداهمات. يعني إحنا شهدنا خلال الأسبوع ده مداهمة لبعض المناطق اللي هي تعد تكون إنه وكر لبيع المخدرات، وقبلها برضو إنه كان إنه برضو شهدت مداهمة يعني ممكن لأسوأ مكان كان موجود على مستوى محلية كسلة تحديدا، وكانت في شكاوي من الحي، شكاوي من المجتمع بأنه المنطقة دي بتمثل خطر يهدد الولاية بأكملها. ونجحت الجهات النظامية بأنه اجتاحت المنطقة وتم إلغاء القبض على بعض المتهمين وبحوزتهم كمية من المخدرات، وبرضو وجدت كمية من المسروقات من مواتر وعربات، بل حتى إنه يعني وجد إنه بعض الأسلحة الخفيفة موجودة بطرف المروجين.
1: نعم، يعني يمكن الحملات الرسمية من قبل اللي هو الشرطة وأقسام المختلفة جزء من الآليات الممكن تستخدم في مواجهة هذه المشكلة والحد منها. الجهود اللي بتقوم بها مثلا يعني المستشفيات من مراكز لمعالجة هذه الظاهرة، لأنها بتمثل خطر بالنسبة للشباب وحياتهم بالذات يعني الصحة النفسية، يعني قدر شنو في مراكز متوفرة لمعالجة اللي هو الحالات بتاعت الإدمان بمختلف درجاتها؟
2: كسلة بها ما يوارب 3 مراكز رسمية، مركز عافية هو تابع لوزارة الصحة، ومركزين اللي هم دي مراكز استثمارية. لكن عشان نكون يعني أكثر وضوحا، إنه العلاج في المراكز ما في متناول الأسر، يعني النسب تتراوح بين 100 و150 في عدد المراكز الاستثمارية. أصبحت إنه الأسر تتخرج من المراكز الخاصة بوزارة الصحة والمراكز الخاصة بالشرطة، باعتبار إنه المركز ذا ممكن يعني بيجمع كمية من الناس، والمجتمع ما زال بخاف من الوصمة الاجتماعية ولخصوصية المراكز الاستثمارية، إنه هم بيلجوا للمركز الاستثماري. لكن ما قاعد تكون في استمرارية، لأنه العديد من الأسر بتتعسر بعدك في سداد الرسوم، لأنه الرسوم عالية ومكلفة.
1: نعم،
2: فإنه بتحصل انتكاسة، يعني تحصل انتكاسة إنه للشاب والشابة إنه المدمن، واضطر إنه تاني يرجع المركز. ففي العديد من الشباب الآن هم خارج المراكز لعدم إنه إيفاء الأسر بالالتزام، رغم إنه يعني مركز عافية موجود، لكن لتحفظات بعض الأسر والخوف إنه من الوصمة الاجتماعية، باعتبار إنه والله يا أخي والناس فيها موجودة في مصحة. نعم، يعني هي دي بيطلقوا عليها المصحة لأن هي ماخذة إنه الجانب العلاجي للتأهيل النفسي.
1: نعم أكيد، دي معضلة. طيب يعني أنتم بتروا إنه ممكن يكون في حل اللي هو للتدخل في مسألة إنه يعني تعسر الأسر، على أساس إنه الشباب أو الناس الحالات الموجودة تقدر تواصل في علاجها، وبرضو يعني الحتة بتاعت الوصمة دي تخليه برضو محتاج إنه الناس تشتغل فيها، على أساس إنه يكون في رفع للتوعية بين الأسر لأهمية إنه أبنائهم يتعافوا. يعني
2: والله هي التوعية موجودة ورفع الوعي في المجتمع هو حاضر، لكن للأسف إنه في استنكار من الأسر بالذات في البدايات، يعني حتى إنه الأسر بقت ما تستجيب وما بتؤمن بفكرة إنه الشاب ده مدمن، إلا كده إنه بتحصل كارثة في البيت، يعني يتعرض لوالده لا يا لوالدته يا لأخته، فبعد ذلك إنه هم
1: في حالات للفتاة مثلا بتعاطى بلجأ لتعاطي المخدرات، اتكلمنا إنه في شباب أعداد كبيرة جدا، فهل في حالات لشابات برضو؟
2: هي طبعا

لا ان هم نازحين، بل هو الشغل بتاع الشباب كويس، بين الشلاليات والمجموعات. فممكن واحدة بتأثر على 20،

0: الحاجة دي متاحة.
1: نعم، لكن المخدرات دي مصادرها من وين؟ بتصنع في السودان ولا بتجي من الخارج عبر منافس معينة؟ من خلال رصدكم المخدرات دي بتجي من وين؟
0: والله الحدود الولاية المفتوحة، ولاية حدود مفتوحة، حدود باتجاه الشمال وحدود من الناحية الشرقية، دولة تحدها من دولة أريتريا وأثيوبيا والصومال، ومن الشمال اللي هي دولة مصر. فالحدود المفتوحة دي هي ساهمت بشكل كبير إنه تدفق المخدرات بطريقة وبكميات كبيرة داخل الجليد، مثل كسلة تحديدا حتى داخل جنوب شرق السودان، البحر الأحمر، كسلة والجبارف.
1: نعم، طيب يعني اللي هو الأسر وقطعة المجتمع بشكل عموما، لما نشوفه يعني الشباب اللي هم بيفتكروا، يعني نحن بنعتقد إنهم ديل عجلة التغيير وهم الناس الممكن الدولة تستفيد من طاقتهم في بناء الدولة، الحاجة دي ما بتسير مخاوف الناس والأسر والمجتمع بشكل كلي؟
0: والله المجتمع عموما الآن يعني يعيش في حالة قلق وهاجس كبير جدا جدا من التفشي بتاع المخدرات. يعني ما يكاد إنه يكون في تجمع نسوي أو تجمع لشباب أو تجمع لأمور، وإلا إنه الناس تناولت فيها حديث.

0: حريص إنه يكون متابع، والكل إنه حريص إنه الحاجة دي ما تصل حتى في البيئة الجريمة، لأن الأمهات دي يعني أكتر فئة هم بكونوا بعدين وسيطين بالشاب بفترة العلاج. يعني تلقى الأم إن هي الوحيدة اللي بتتردد على المركز بتاع علاج الإدمان، والأم الوحيدة اللي هي شايلة هم، والأم الوحيدة الخايفة من الوصمة الاجتماعية.
1: دارين نشوف هل الفراغ، يعني الفراغ بالنسبة للشباب، فدارين نشوف يعني الفراغ بيلعب دور كبير في الحتة دي؟
0: والله عشان انت ما يعني ما نطلب بانه بالفراغ تمام تماما، تلقى انه اكثر الفئه المستهدفه او الفئه المتعاطفه هي الفئه بتاع الطلاب. يعني دي الحاجه دي كانه يعني زول طالب انه هو معناها ما زول عايش في الفراغ، لكن دي الفئه الاكثر على مستوى المرحله المتوسطه، على مستوى المرحله الثانويه، على مستوى الجامعات.

0: ضعف الشباب، رغم أنه في مجهودات كثيرة بتحصل من المبادرات من المنظمات على مستوى الولاية، منظمات المجتمع المدني، أنه شراكة الشباب في مبادرات، شراكة الشباب في العمل التطوعي، شراكة الشباب في كمية من البرامج، ده كله إسهاماً لأنه شنو يحدوا من الظاهرة بتاع تعاطي المخدرات وظاهرة شنو انتشار وسط المجتمع.
1: في تغير في السلوك بتاعت الشباب ديل، الناس المتعاطين ديل، بعد ما يصلوا مرحلة معينة مثلا بيحصل لهم تدهور في صحتهم، في تفكيرهم، في سلوكهم، شنو الملاحظات اللي انتوا بتلاحظوه او الناس بيتكلموا حولها؟ يعني
0: في تغيير في السلوك،

يكون طوالي في حالة صراع وفي حالة ما مع يعني مع والدته تحديدا ومع والده. فهذه أول الملاحظات. بعد ذلك لما بيحصل العملية بتاع الذهان، بيحصل العملية بتاع إنه ممكن يفقد يعني صحته، دي كلها مترتبة على إنه نسبة بتاع التعاطي في الجسم برضه بتتفاوت. يعني في شباب بيتم اكتشاف من الأسر في الفترات الأولى، يعني زي ما بيقولوا في الجرعات الأولى، يعني مجرد إنه عنده جرعة جرعتين طوال حاسة الأسر إنه

0: ولازم تتم مواجهتها.
1: في ختام حديثنا، ما أبرز الرسائل التي توجهينها إلى الجهات المعنية بمكافحة المخدرات وتوفير خدمات الصحة النفسية للشباب؟
0: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بتورينه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بيتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة إنه هي بتتابع الحاجة دي، لما تصعب إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي. أقول للشباب المخدرات هي آفة قاتلة، وهي طريق صعب إنه الزول يخوضه، لأنه بتترتب على المخدرات جرائم مركبة، جريمة بتاع قتل، جريمة بتاع سرقة وغيرها. فبالتالي إنه خليكم واعيين، خليكم حريصين صحتكم فوق كل شيء. للجهات المعنية في الولاية، أنا أقول لهم إنه مزيد من الحملات بتاع المداهمة وأوكار المخدرات معروفة، زي ما تمت مداهمة كرشولة، مزيد من المناطق الثانية إلى أن يقضى على آخر مروج.
1: شكرا جزيلا لك نونا إبراهيم، الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسل، على هذه الإفادات القيمة حول الصحة النفسية وتحديات تعاطي المخدرات وسط الشباب. والشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وإلى اللقاء.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
4: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة، وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 ثغرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التغسل الحقائي لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي: التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر. أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنعت عن التصويت، دليل على إنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي المجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو انديكيتر كبير في انه الوضع حقوق الانسان بيستدعى انه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الاجنده وتكون في محاسبه وضمان عدم الافلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على انه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار. والقرار طبعا مرة بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ويرك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغسل الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغسل الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقارير في 3 دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27، وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللينة الدولية، اللينة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق، هي ما هتكون بديل لبس تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة. وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية، ومن ضمنها بعثة تغسل الحقائق في كل ما تصل له من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية. وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي: التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في أنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده أنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته، ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه، ولداهم الأوامر منه، ويستخدموا فيها شنو في سلاح، أي نوع من السلاح، وكل التفاصيل. ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة، بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين، ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين، وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا.
3: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 أستهلها بالعناوين. انطلاق وشيق للاجتماع التشاوري السادس مبادرة السلام في السودان في سويسرا. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7%. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشرع في تكوين لجنة تحقيق حول قصف المعدنين، وأمر الطوارئ في جنوب دارفور يمنع حمل الأسلحة والتجمعات القبلية. زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وقفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود. ارتفاع أسعار الرغيف في جنينة بغرب دارفور، وإغلاق سوق الطين التشادية بسبب اختطاف تاجر سوداني. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعلنت الأمم المتحدة عن انطلاق وشيق لاجتماع التشاور السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان بالعاصمة السويسرية جنيف. وسيضم الاجتماع الدول الأعضاء رأيا للمبادرات الرئيسية وأعضاء المجموعتين الرباعية والخماسية والدول المجاورة، إضافة إلى أعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس الثلاثاء أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد المزيد من التشاورات بين اللجنة الخماسية وأصحاب المصلحة السودانيين في المجال السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يتطلع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جنيف. وسيجمع الاجتماع الدول الأعضاء والجهات الراعية للمبادرات الرئيسية وأعضاء ما يعرف بالحوار الرباعي والدول المجاورة في المنطقة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
0: أكدت وزارة الصحة الاتحادية زيادة حالات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية في ولاية سنار، وخاصة وسط النساء، كما أشارت إلى ظهور حالة إصابة جديدة بالكوليرا في محلية العيد بولاية شمال دارفور، مع انخفاض حالات الإصابة بالوباء في بقية الولايات. وقالت الوزارة في الاجتماع يوم الثلاثاء أن حالات إصابة جديدة بحمى الضنك ظهرت في محلية دندلتي بولاية النيل الأبيض. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الولايات تأثراً بحمى الضنك هي ولايات سنار والنيل الأزرق والخرطوم. وأكدت في الوقت ذاته انخفاض حالات الإصابة بالملاريا في سنار والخرطوم وانخفاض حالات التهاب الكبد الوبائي. تشهد مدينة جنينة بولاية غرب دارفور ارتفاعاً في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر رغيفتين 1000 جنيه في بعض المخابز، فيما تبيع مخابز أخرى 3 أرغفة صغيرة بالمبلغ نفسه، وسط شكاوى من تفاوت أحجام الأرغفة وارتفاع تكاليف المعيشة. واتهم النزير الفوجة رئيس مبادرة من أجل الجنينة بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الدقيق وعدم طرحها في الأسواق. وأرجع الفوجة في حديث لراديو دبنجا ارتفاع أسعار الخبز إلى تكاليف النقل والرسوم الجمركية خلال فصل الخريف، إلى جانب ارتفاع أسعار الحطب وأجور العمال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأفرام ذاته عندهم حجة، يقول لك الحطب بقى غالي، واحدين يقول لك العمال ذات العمال بيقول الراتب حقهم بقى غالي، واحدين يقول لك الترحيل حق الدقيق بقى غالي. فأسباب كثيرة جدا جدا دي هي ذات خلت يعني البرنامج ده الغلاء العيش، يعني تقى 2 عيشة بألف، تقى 3 عيشة بألف، نوع بيجن صغيرة زي الزلابية، ده برضو يعني السبب من الأسباب.
0: كشفت غرفة طوارئ البراري في الخرطوم عن ارتفاع سعر الرغيف من 3 أرغفة ب1000 إلى 2 ب2000 جنيه. وأناشدت غرفة طوارئ البراري الجهات المختصة التدخل العاجل لمراجعة الزيادات والعمل على استقرار أسعار الخبز وتوفيره بأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين. أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل الموج أمر للطوارئ يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية وحظر حمل الأسلحة وإطلاق العائرة النارية ومنع الممارسات والخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وحظر القرار التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات المحرضة على الكراهية والعنصرية، فضلا عن نشر أو تداول الأخبار التي من شأن الإضرار بالطمأنينة العامة أو إثارة النعرات العنصرية. كما منع تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية، ما استثناء مسائل إصلاح، ونص على اتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمات عسكرية بحق العسكريين الذين حازون إلى قبائلهم في النزاعات ذات الطابع العنصري. عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السوداني إلى 7% في عام 2026 مقارنة ب 0.7% في توقعاته السابقة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 ارتفاع النمو إلى 15% في العام 2027 مقابل تضخم يبلغ 41.3% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى بلوغ البطالة 61.2% في 2025 مع توقع تراجعها تدريجيا واتساع عجز الحساب الجاري إلى 14.6% من الناتج المحلي في 2026. ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوبي الخرطوم متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. وكشف أحد المواطنين أن الحمار الواحد يباع في السوق بحوالي 2 مليار جنيه وذلك دون احتساب سعر العربة، بينما قد يصل سعر الحمار الجيد القادر على العمل وتحمل أعباء الشاقة إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حمير والله أسعارها ارتفعت شديد، ارتفاع كده مبالغ فيه عديل، يعني أقل حمار دون كار بتاعه ممكن يصل ل 2 مليون، 2 مليون و600، 2 مليون و500، ولو في الحمير التعبانين تعبانين ديل بكون في 1.5 مليون، حمار ممكن بدون الكار بتاعه يصل قريبا ل 6 مليون عديل. ده الأسعار بتاعتهم والله، ده في هنا في أسواق بتاعت مايو هنا.
0: وفي شرق السودان تتواصل أزمة الوقود في كسل مع استمرار إغلاق عدد من المحطات في المدينة، وشك عدد من السائقين ومواطنين من انتشار البيع بالسوق السوداء في الطرق. وأشار المواطنون إلى تدخل جهاز المخابرات العامة بولاية كسل بعد الفوضى والتكدس الذين شهدتهما محطات الوقود خلال الأيام الماضية. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان شروعها الفوري في تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن قصف المعدنين في شمال الوادي. وقالت في بيان أن هذا الاستهداف يرقى إلى انتهاك صارخ لقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية. ودعت مجلس السيادة لإعلان الشفاف أن نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها واتخاذ تدابير فاعلة لتحقيق العدالة القانونية والإنصاف للضحايا. أعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن قلقه إذا تقارير متداولة أن احتجاز عدد من الفارين الذين وصلوا إلى بور سودان، فارين من القارات التي تعرضت لها مناجم شمال الوادي، واقتياد آخرين إلى داخل أراضي المصرية. وأدى المرصد إلى التحقيق العاجل من هذه المعلومات والكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن وصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور أوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تفيد المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بوصول 147 أسرة نازحة جديدة تضم 693 شخصا إلى منطقة طويلة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري في ظل استمرار موجات النزوح القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق النزاع المختلفة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد النازحين الوافدين إلى منطقة طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 13 أكتوبر 2026 إلى 1873 أسرة تضم 9083 شخصا وسط ظروف إنسانية.
0: كشفت تجارة إغلاق سوق مدينة الطينة التشادي يوم الثلاثاء وتعليق جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك المحلات والمطاعم والكافيهات وبائعات الخضار وكافة الأنشطة الأخرى داخل السوق. وأرجع التجارة إغلاق إلى التضامن مع تاجر سوداني مختطف، حيث طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 2 مليون فرنك سيفا، وأشاروا إلى الإفراج عن التاجر في وقت لاحق دون أن يتم التعرف على الجهات التي نفذت العملية وكيف تمت عملية الإفراج عن المختطف. وطالب سكان المنطقة السلطات بالكشف عن الجناة. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
5: زود زي بقرا خنم ولا بقرا بس يودو ينسوه يخطو سبعة يوم يدخلوا شتى يدقوا كده إدارة الفريفل هنا بقول ما بدينا ما بفضة ورا لنا نلقوا في محله وزول الجاب ما يورينا وخلاص ثاني زول الجاب ونودا طبعا يكلم شو يجي في الشارع وانا هنا حتى كده مكتوم اليدي وقاعدين ساري دفع.
0: تواصلت احتجاجات مواطني وادي حلفة وإضراب المخلصين الجمركيين وجميع العاملين بحظيرة أشكيت الجمركية لليوم الثالث للمطالب باستثناء المدينة من قرار حظر استيراد السلع ومنع الاستيراد الشخصي والجبايات. ودخل مواطنون من عبري وبربر إلى المدينة معلنين تضامنهم مع الاعتصام. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: يا أخي الحظيرة دي فوقها حاجات بتاعت أكثر من 3000 نفر، 3000 نفر ديل أضخم تخين فوقهم حاجته ما بتكون فايتة $200. هل اقتصاد السودان ده واقف على $200؟ ما لكم كيف تحكمون؟
7: الله أكبر
8: الله أكبر الله
7: أكبر.
6: بالنسبة لحاجات الناس ونحن ما عبارة إلا عن وكلاء.
0: أعلنت نقابة سائقي الشاحنات المصرية وقفا فوريا وكاملا لحركة دخول الشاحنات وخروجها من السودان، وذلك حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم. وجاء القرار بعد مقتل 2 من السائقين المصريين وإصابة 3 في الخرطوم على خلفية القصف الذي تعرض له المعدنون السودانيون في شمال الوادي. أعلنت جهات صحية رسمية ومبادرات مجتمعية في مدينة كسلا أن ارتفاع عدد المترددين على قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسلا التعليمي في ظل الآثار النفسية لحرب وتنامي تعاطي المخدرات. وقالت الناشطة النسوية نون إبراهيم لراديو دبنجا إن الولاية تضم أكثر من 14 مبادرة مجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات ونحو 3 مراكز رسمية لعلاج الإدمان. وأوضحت أن ارتفاع تكاليف العلاج والوصمة الاجتماعية قد يهولان دون حصول بعض المرضى على الرعاية واستمرارهم فيها. وأضافت نون إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: أولاً رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك ومعاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا باعتبار أنه هي زولة موجودة في البيت 24 ساعة، أنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة أنه هي بتتابع الحاجة دي لما تصعب أنه فعلا حقيقي أنه في تعاطي.
0: من جانبها دعت عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة في الولاية الشمالية فاطمة عبد المنعم دياب في حديث لراديو دبنجا إلى توفير مركز علاج وتأهيل مجانية وسرية وتعزيز التوعية والأنشطة الرياضية والثقافية وفرص التدريب والعمل، مؤكدة ضرورة التعاون بين الأسر والمجتمع والجهات الصحية والأمنية للوقاية والعلاج وحماية مستقبل الشباب. وأضافت في هذا الخصوص:
10: نعم، نحن بحاجة لمواجهة المهربين والمروجين بكل حزم، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل لماذا يصل بعض شبابنا إلى المخدرات وما الذي يدفعهم إلى التجربة الأولى. هناك أسباب كثيرة، أحيانا يكون السبب هو الهروب من الآلام والصدمات، خصوصا في ظل الحروب والنزوح وفقدان الأمل وفقدان الأحبة، وأحيانا يكون السبب الفضول أو ضغط الأصدقاء أو الشلة.
0: ومن جانبها نظمت مفوضية العون الإنساني بولاية كسلا اليوم لقاء تشاوريا حول مخاطر المخدرات بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المختصة. وناقش اللقاء المخاطر المتزايدة للمخدرات وآثارها السلبية، إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع برنامج مشترك للتوعية والوقاية والحماية والعلاج والتأهيل بما يسهم في الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الشباب من مخاطرها. أعلنت منظمة الأمل والملاذ للاجئين ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أن أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأسر النازحة في منطقة زوزوك في النيل الأزرق، مشيرة إلى نقص في الغذاء والاحتياجات الإنسانية. وقال آدم أوباما منسق منظمة مناصرة ضحايا دارفور إن المنظمتين وبالتعاون مع منظمة شبكة الشباب النيل الأزرق للإقاسة والمناصر والسلام والذاتا 100 سلعة غذائية في منطقة زوزوك لدعم الأسر النازحة والمتأثرة بالأزمة. وأضاف آدم أوباما في هذا الخصوص:
11: توزيع سلة غذائية للنازحين بإقليم النيل الأزرق، السلة لعدد 100 أسرة حوالي 4500 شخص. السلة تتكون من الدقيق والذرة إضافة للعدس والسكر والبصل والزيت.
0: الخبر الأخير في النشرة: هذّر تحالف قوى التغيير الجذري بالولاية الشمالية من مخاطر فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التحضيرات. وقال التحالف في بيان أن عزوف المزارعين عن الزراعة يحدد إنتاج القمح والفول المصري وينذر بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وطالب بتوفير الجازولين والتقاوي الأسمدة ودعم المزارعين وضمان أسعار عادلة للمحاصيل، محذرا من تداعيات استمرار أزمة على الأمن الغذائي في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
3: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على مشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز. يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وذات الأمية من الشعب، حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه وأمجاده وتاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول يعني نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة، وأصبح عندها نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين اللي بيحملوا فكر ورأي ويناضلوا الاستعمار مع تلاميذهم ويوعوا التلاميذ والأهالي، وبالذات معلمين البدائيات والأوليات في الوقت ذاك والوسطيات، هم اللي كانوا، والمعلمات، أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف، هم حملة المشاعل، هم اللي بدوا توعية الريف السوداني. وكان المعلم هو الأستاذ المربي، وكان هو حلال المشاكل، وكان هو المأزون، وكان يوم الجامعة، وكان هو الناصح، وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف، ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئويا لمهنة المعلمين، ولو أنه الانحياز لمهنة التعليم ما عيب، بالعكس هو فخر واعتزاز. يعني المعلم هو خالق وصانع الأجيال، هو الذي يعلم الكلمة، هو الذي يحمل المعرفة، هو الذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعو. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوقت ذاك، كان نقابة المجلسيات، كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية، والمدرسة الأولية، ثم المدرسة الوسطى، ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضلوا في سبيل قضيتين: قضية ضم المدارس المجلسية، إلغاء المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية، وفي نفس الوقت العمل على مجانية التعليم وديمقراطيته بحيث التعليم يعم كل السودان بالفقراء والأغنياء عن طريق مجانية التعليم، بحيث أنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ، ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضل في سبيل ترقية المهنة، وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم. يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر، لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه. ولذلك مثلا كان بيفكروا في أن الطفل كلما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس، كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية، لأنه كان النظام هو 4 سنوات ابتدائي، 4 سنوات وسطى، وأربع سنوات سوري بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي، وأربع سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع، وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة يمشي الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا، ما بيجيب درجات دخلهم الثانوي فيمشي الشارع. ونفس الشيء من الثانوي للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى، ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة، وبعدين الثانوية العليا سنتين، والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس أنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة، بحيث أنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين، بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب، حول الفهم، حول الإدراك، حول القدرات، حول المهارات، سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره. كان بحيث الامتحان يتنوع، بحيث أنه كل تلميذ يلاقي في الامتحان ما يستطيع أن يجاوب عليه، وفي نفس الوقت تكون تربية. ولذلك المعلمين فكروا في أنه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65-66، وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي، وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب. وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى، خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين، ما بين العراقيين والمصريين، وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكر في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم، لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم بحيث التعليم يكون عنده هدف، ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا وسير كان مدير عام المعارف، وبعدين كان مدير أيضا كلية غوردون، أول مدير لكلية غوردون اللي هو جيمس كيرل. أنا آسف جدا، يمكن بحكم السن شوي بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرل كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز أمان مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوكيبرز، وعايز التعليم بحيث أنه يوعي الناس عشان يعرفوا القوانين ويطيعوها ويمشي عليها، بقصد أنه يخضعوا الشعب السوداني ما يتمرد، ما يطالب بالاستقلال وكده، ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بأنه بديمقراطية ومجانية التعليم يبقى التعليم إلزامي بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل أنه المدارس الكبيرة زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب وبعدين الفاشل لما تأسست، وبعدين تأسست دنقلة وتأسست مدرسة مدارس تانية في مدرسة ملكال الثانوية وكان في رومبيك الثانوية. دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد وخرطوم الثانوية القديمة بنات، سمو اسمها مدرسة خرطوم الجديدة، وكان بيسموها مدرسة شورى لأن شارك متورة المسألة دي، مدرسة الخرطوم الجديدة بنات. وبدأت العملية في التوسع وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم، لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك. فكنا نادي بالتعريب مثلا، لأنه كان التعليم في بيبدأ من اللغة الإنجليزية تبدأ من الوسطى، والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية ما عدا التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بننادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم أو المذر تانج التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية، وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكنا لذلك عايزين نعرف التعليم بمعنى أنه التعليم يتحاول يكون باللغة العربية بالذات في التعليم العام، مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا، سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم كانوا ضد هذه المسائل بقوة بشدة. فلما التعريب كان يعني اتجاه عام وطاغي، قاموا اختاروا المعلمين اللي يترجموا المواد ترجمة حرفية. فبقينا نلاقي المدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الكويجن بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف، المعادلات في الرياضيات تتعامل كيف بالعربي. فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية درسوا باللغة الإنجليزية، فكان من الصعب جدا أنهم تحول فجأة للعرب. فكان التعريب في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام، بدل ما نحن نعرب التعليم بمعنى أنه نعمق المعارف ونزيدها ونضيفها وتحولها معارف متقدمة وما تكرار ل تاريخ المعارف. يعني مثلا كنت أنا ببورسودان رئيس شعبة العلم اسمه جون كولكارني هندي، أقول له Good morning Mr. John Kulkarni، يقول له Hello Mr. سعيد، أقول له يعني How are you؟ I'm okay. How is science؟ يقول له Science، ويضحك Science، I'm teaching science to, as introduction to introduction to introduction to introduction to the history of science. يعني أنا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم ولا درس العلوم نفسها. والتعريب الحقيقة ما غير المسألة دي، التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحنا الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي، امتحناهم في الأريثمتكس اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64 ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أن التعليم كان شكلي ولم يكن أساساً لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نضال المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقية التعليم، يشتغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقابات عمال السودان، ثلاثي ثم المجلس الأعلى للنقابات كان اتحاد المعلمين جزء منها، واشتغلوا في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971-72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم لأنه بدأ يدركوا العناصر ضد التعليم ضد التطور في السودان إنه التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحها، وبالتالي أقعدوا بالتعليم وفرضوا على الأستان التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما حقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي، من الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشوا الشارع لأنه فشلوا، وأطفال يمشوا الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخل، إذا كان بيدخل 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، بنلاقي لما يجي لمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي إنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا تعد 40% 40% يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة، يكون عنق الزجاج التي تصفي عمليه التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم، المنهج وليس المنهج، إحنا نتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات دي وتكوين الإنسان، الإنسان جسد وروح ومخ، مخ بيعمل يقوم بالعمليات العقلية، الجسم بيحمل العقل والروح وهو اللي بيقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين العقل والجسم، كل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيرها من المسائل التي تربي في الإنسان، تخلي هو إنسان، يعني تخلي الإنسان إنسان مختلف عن الكائنات الأخرى بإنسانيته، مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود. المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ، التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه، فيبقى من أن احنا بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى، لا نحن عايزين المعلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة، فتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها وفي خارجها، سواء كان في المجتمع أو في داخل جدران المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية، ما في حاجة اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي يعني الروح يعني والعقلي، يعني كيف إحنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قادرة قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بطريقة دي بنلتقي للمحتوى، المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى. المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلة أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التعلم بحل المشاكل. ناخد تلميذ مثلا في التاريخ نوديه لغاية تنبس في الشمالية يشوف الآثار في تنبس، يشوف الآثار في دير الغزالة، يشوف الآثار في كريمة، في البركل، في غيره، في البجراوية، ويكتب هو ما رآه ويستنتج من ما رآه ما يراه، فبالتالي يكون قادر على الإبداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما أدركه هو من خلال تجربته الشخصية. وممكن أبدا ناخذ الأطفال للمصانع يشوفوا العمليات الصناعية ماشية كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعة العمل وإدارتها بتتم كيف، إدارة المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، أو تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئة بتكون بياض طريقة، والطفل يأخذ مذكرات بهذه العملية ويكتب هو ما رآه من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما رآه، ويقدم مقترحات حول ما رآه نفسه، وهكذا. النوع ده من التربية العملية بالنسبة للتلميذ، واللي بنقصد بها المحتوى اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا بنخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة. يعني انك انت بتبقى صديق التلميذ، مرشد التلميذ، انت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل عصايه وكارب وشه وعامل نفسه حازم يدق الترابيزه ويدق السبوره ويدق الولد يشتمه ويقول انت ساقط انت فاشل، يعاقبه بدنيا، يعاقبه يعني معنويا والى اخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق ويكون شخص موضع ثقه وتقدير بالنسبة للتلاميذ، يقتدي بالتلاميذ، جزء من التربية أيضا، زي ما أشوف أبوه راجل محترم، راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع.

معلمه اللي هو الأب الثاني له اللي هو بيربيه في المدرسة. ولذلك تربية المعلم هي جزء من العملية التعليمية المهمة جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كليات التربية. وفصل كليات التربية من الجامعة ما تكون كلية جامعية تخرج أكاديميين، لا تكون معهد مهني لتدريب وإعداد وتأهيل المعلمين للمراحل المختلفة. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسة. بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسة. يعني المعلم حيعلم منه إذا كان براه، والتلميذ هيتعلم كيف إذا كان براه، والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسة. وده اللي بدأ في العصر اليوناني القديم عن طريق أفلاطون لما عمل المدرسة بشكلها اللي بنعرفه هسه الآن، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الآن. فالمعلم هو الأساس، هو العمود الفقري في العملية التربوية التعليمية في داخل المدرسة. عشان كذا مهم جدا نهتم بالمعلم. تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة وعلى أي نظام أنه تقوم به. لأنه إذا كان الناس جادين في أنهم يطوروا المجتمع وينقلوه إلى مراحل متقدمة ويستفيدوا إمكانيات الدولة اجتماعيا واقتصاديا ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فعلى الدولة أن تهتم بالمعلم أولا وأخيرا. المهن الوحيد اللي بوفر المهن الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام. هو اللي بيقوم بالعملية دي، من غيره ما في غير المعلم. هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم. أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خل المعلم اجتماعيا ما يساوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوة نفس قوة يومي. تخيل حيعمل شنو بالنسبة لتلاميذه؟ إذا كان هو شايل هم الدنيا كلها، أولاده حيتعلموا كيف حيدفع إيجار البيت، كيف حيمشي بالمواصلات، كيف حياكل، كيف ويشرب، كيف وبكرة حيكون كيف بالنسبة له هو بفكر في ده. تخيل حيعلم التلاميذ شنو كل المشاكل اللي عنده حينقول للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود بأن المزارة تنتهد وما فعليك بالمعلم. وإذا معلم متخلف حيديك تعليم متخلف، حيديك أمه متخلفة. لذلك المعلم الأهمية مكان أنه يكون مرتب، هو أعلى المرتبات في الدولة. ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا، لأنه ده ما قصة بتاعت مبالغ على الإطلاق. لأنه إذا كان ما هو اللي بياخد أعلى مرتب في الدولة يبقى كيف هو يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاء ويبقوا مهندسين وأطباء، يبقى دخولهم بالشيء الفلاني، هو لا يستطيع، يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي ويقول مرتبه لا يكفي تمن مبات غاز، فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. أنا ربيتك يا أخي، عملتك قائد جيش وعملتك رئيس وزراء وعملتك طبيب وعملتك مهندس، في الآخر يا أخي تديني ما لا يقيم الأود. أنا أعلم الناس كلهم، أولادي ما أقدر أعلمهم ودون المدرسة. وذلك المعنى يجب يكون عنده أعلى الدخول، يعني إذا ما كان مع الدخول الأعلى يكون هو الأعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقية المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقولوا في الخدمة المدنية، الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعه كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري. كل الحاجات دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري يكون طبيب، المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون إداري يكون مهندس فني يعني، لكن المعلم بيقوم بأشياء أخرى تماما. يعني المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصحح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم إلا بالليل. احنا كنا بنوم الساعة 11 12 بالليل.

0: ليه؟ وانت بتنوم في ذهنك بكره هتعمل شنو بالنسبه للتلاميذ. المعلم شغال 24 ساعه، ما عنده ساعه عمل محدده. اذا كان ساعه العمل القانونيه 8 ساعات، المعلم بيشتغل 24 ساعه سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعات العمل، المفروض المعلم يكون اعلى الرواتب. اثنين، المعلم توفر له كل الادوات والاجهزه والمعطيات الثقافيه من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاع التسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم تتوفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا. تتوفر له لأنه هو ما بيشيله بيتنفع بيها هو. الشيء اللي بيقرأه وبيتعلمه بيمشي ينقل لتلاميذه. الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ، ينقل للمجتمع كله. فهو المعلم ما حقه، يعني بيكتسبه ما حقه. الثلاثة، المعلم تعطى له عطلة بتدفع له التذاكر مجانا لأي مكان في العالم، يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبرة، ويشوف التجارب بتاعتهم، يشوف الجديد في العلوم التربوية، يشوف الطريقة الجديد في المدارس، يشوف الطريقة الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم أشياء جديدة. لما يمشي الأجازة ما بيقعد ساكت، يمشي يتعلم أشياء جديدة ويجي مرة تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني، يكون السكن مجاني، يكون مرتاح اجتماعيا، ما يكون محتاج. فتخيل معلم، انا يجي درس ولدي في البيت، الولد اللي بدرسه انا يجيني البيت عشان يدرسه البيت واديه مرتب، ادي اجر على العمل بتاعه. ما انا زيه زي اي سباك، زيه زي اي عامل، مع احترامي الكامل للعامل والسباك، كل واحد في مهنته. فالتلميذ ثاني يوم يمشي الفصل بعيلش كيف يعني؟ ما هو المخدم بتاعي، هو لي نعمتي. التلميذ يتحول هو لي نعمة أستاذه. وزي ما بالجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني هيعمل شنو؟ هيلجأ للدروس الخصوصية.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله وقتكم بكل خير أصدقائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنفتح معكم اليوم ملف حيوي يمس التعاملات المالية والأوضاع المعيشية اليومية لجميع المواطنين، والمتعلق بملف تذبذب خدمات الدفع الرقمي والتحويلات المصرفية. ففي ظل تعطل وتذبذب خدمات خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم لعدة أيام، ساعدت حالة من السخط والغضب بين المتعاملين بسبب هذا الانقطاع، مما ثار يعني تساؤلات عريضة حول مدى هيمنة تطبيق واحد على سوق التحويلات المالية في البلاد، وعن واقع المنافسة مع باقي التطبيقات والخدمات في القطاع المصرفي. في المقابل أعلن بنك الخرطوم عن إطلاق خدمة مجانية جديدة عبر الرمز USSD وعبر الكود نجمة 1913 مربع، وده لتسهيل المعاملات بدون الحاجة للإنترنت. وطبعا دي خطوة يعني جاءت بصورة عاجلة لتدارك الأزمة واستعادة يعني ثقة العملاء، وبهدف تخفيف الضغط عن التطبيق وتوسيع خيارات الدفع الرقمي. فما هي الأسباب الفنية والتكنولوجية وراء التذبذب ده؟ وهل بتشكل الخدمات النصية الجديدة عبر الرمز حلول جذرية أم هي معالجات مؤقتة؟ والتحديات اللي بتمنع باقي البنوك الثانية من منافسة بنك الخرطوم شنو؟ طيب يسرنا جدا أن نستضيف معنا اليوم في حلقتنا من برنامج حديث اليوم المهندس عمار حمودة الخبير في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليفكك معنا الأبعاد التقنية للبنية التحتية المصرفية والحلول المتاحة. أهلا ومرحبا بك ضيفنا الكريم باشمهندس عمار حمودة.
2: مرحبا أستاذ سليمان، مرحبا بك وبجمهوركم الكريم.
1: وبداية يعني حقيقة القضية اللي شغلت الرأي العام وعملت يعني أثارت يعني ضجة كبيرة جدا، يعني مسألة التذبذب المستمر لخدمة تطبيق بنكك على فترات يعني مختلفة وانقطاع يعني استمر فترة طويلة، وهل بتعود المشكلة للضغط في السيرفرات ولا الأحمال الشديدة أم إنها لهشاشة البنية التحتية والأنظمة في البنوك، أم برضو بتعود يعني يمكن تكون يعني مسألة مقصودة بفعل فاعل من شبكة الاتصال ومقصود بها يعني فك الهيمنة لبنك الخرطوم، خاصة في تطبيقات تانية بتعمل بانتظام رغم عدم رواجة مثل بنك الخرطوم، وده يمكن سبب خلى بعض الناس يعني يعزف عن الخدمة بتاعت بنك الخرطوم يتحول لبدائل أخرى.
2: أسباب تذبذب الخدمة في أسباب حقيقية، يعني مثل تزاحم الطلب العالي على الخدمة وسوء الشبكة، وهي طبعا شبكات خارج عن إدارة البنوك، أقصد شبكات الاتصالات. بيزيد الأمر تعقيد كمان سوى الشبكة نفسه، لأنه الناس بتحاول مرة ومرتين وثلاثة، مما يضاعف الضغط على التطبيق، فبيخلق كمان يعني وضع أسوأ، ودي تعتبر أسباب حقيقية. في أسباب تانية ممكن تقوم بفعل فاعل، القصد منها مثلا الحد المتحكم به من إتاحة الخدمة لتقليل العمليات التبادلية التجارية كانت، خصوصا لما يكون في هلع بين الناس، تصاعد أسعار الدولار، لو عاوز تشتري لك حاجة سعرها بكرة حيزيد، أحسن تشتريه الآن، حاول أعمل شنو، حاول حول أموالك إلى عملات تانية، يعني دي كلها بتخلي التحكم في إنه الحركة العالية دي ما تبقى، فلأسباب يعني بيفتكروا إنه من المفيد إنه للاقتصاد يعني إنه الحاجة دي ما تحصل عشان ما تزيد الدائرة بتاعت الهلع وتضخيم الحالة. دي يعني الأسباب، السببين الرئيسيات تقريبا، أسباب حقيقية وأسباب من صنع الجهة المنظمة. هناك أيضا تطبيقات أخرى غير تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم، تطبيقات بنكية زي فوري، أعتقد في حاجة اسمها أوكاش، وفي بنوك صغيرة برضو عندها تطبيقات الخاصة. بس للأمانة هيمنة بنك الخرطوم على الخدمات المصرفية هذه من ناحية عدد الجمهور، في تقديرات بتقول إنه يعني يهيمن على ما بين 80 إلى 85% من جمهور المستخدمين، ودي نسبة عالية جدا بتخلي الحديث عن أي تطبيقات أخرى يعني لا سبيل للمقارنة للفارق الكبير. ولذلك استقرار تلك التطبيقات لا يمكن أن يكون دليل منافسة على تطبيق بنك الخرطوم، وبالتالي المقايسة على أنه ده وقف وده ما توقف وكده، لا، في فارق كبير جدا في حجم التعاملات والجمهور.
1: برضو باشمهندس عمار، ممكن تحدثنا عن طبيعة التطبيقات الإضافية اللي قدمها بنك الخرطوم للجمهور بتاع المتعاملين؟
2: الخدمات الرقمية الإضافية اللي هي خدمات بنكية تمثل إضافة جيدة، خصوصا للناس اللي ما عندهم إنترنت أو اللي ما عندهم أجهزة ذكية. مثلا آي بوك دي بتديك إمكانية استخدام الإنترنت العادي المتصفح العادي في الدخول لحسابك البنكي وإجراء المعاملات المالية الخاصة بك. دي طبعا بتمشي بطريق غير الطريق بتاع التطبيق، وبالتالي بتخفف الضغط على التطبيق. هي ببساطة يعني ما يسمى بالإنترنت بانكينج، يعني عبر أي متصفح من متصفحات الإنترنت. الخدمة الأخرى اللي هي التي تسمى USSD، الخدمة التكميلية غير المهيكلة أو غير الهيكلية، Unstructured Supplementary Service Data، دي ببساطة شديدة هي الخدمة اللي بيعرفوها الناس من زمان عن طريق أنه في دخل الكود الفلاني للحصول على الخدمة الفلانية. ودي ميزتها إنها بتمشي مباشرة للخوادم بتاعت البنوك عبر يعني اتفاق ما بين شركات الاتصالات والبنك، بتتيح طريق جديد ومختصر للوصول للخدمات البنكية يتجاوز ضرورة وجود الإنترنت أو وجود هاتف ذكي يكون فيه تطبيق. فأنت بترسل مثلا أضغط 3-4 إذا كنت مثلا تريد أن تحول أموال إلى حساب آخر. لما تضغط كده تجيك رسالة يقول لك مثلا حدد مثلا نوع المستخدم داخل البنك خارج البنك شنو، يعني بديك قائمة خيارات وأنت بتختار منها وبتمشي عبر الخطوات لحد ما تنجز المهمة بتاعتك. أهم شيء إنه الخدمة دي هي يعني زي الرسائل النصية، ما بتمشي عن طريق الإنترنت وبالتالي لا تحتاج إلى إنترنت، ووجود أقل اتصال بتاع شبكة موبايل بيخليها تتم. وأهم ما فيها زي ما ذكرت بالنسبة للناس اللي ما عندهم موبايلات أو هواتف ذكية، أي ممكن تتعامل حتى بالنوع القديم نوع 3-10 و الهواتف العادية اللي ما فيها شاشات لمس أو هي لا تعتبر هواتف ذكية. فدي بتقدم طريق جديد وبيمثل إضافة للخدمات. أنا برضو شايف إنه يعني الخدمة عبر الرسائل القصيرة اللي ما بتحتاج إنترنت وما بتحتاج هاتف ذكي فيها نوع من إنه الناس اللي بتنقل في الحرب دي من منطقة للتانية وبيخافوا إنه يسرقوا أو ينهبوا أو كذا، إنه حتى وهم بيشيلوا تلفون بسيط وما عنده قيمة مادية عالية يمكن أن ينجزوا مهام مالية يعني يقضوا بها حوجتهم بصورة مناسبة، وده مناسب جدا للمناطق الطرفية. أما خدمة نقاط البيع طبعا حاجة ممتازة جدا، لكن دي بتعتمد على مدى انتشار النقاط نفسها. يعني التجار، الناس اللي في الدكاكين، في الكانتينز، في المحلات دي، تكون عندهم الأجهزة الصغيرة بتاعت نقاط البيع دي. دي بتكون ممتازة وبتشكل برضو يعني مسار إضافي بيخفف الضغط على تطبيق بنكك. الخدمات البديلة هذه كلها أو الإضافية، مش بديلة، إضافية، ما بتمثل ضغط إضافي لأنها بتمشي بمسارات مختلفة، سواء كان عبر المتصفحات بالإنترنت العادي أو بنقاط البيع أو بالأكواد. حتشكل ضغط إذا أصلا المشكلة كانت في السيرفرز أو الخوادم، يعني ما كانت في الوصول إلى الخوادم، ولكن لأنها بتتيح مسارات جديدة أنا بعتقد أنه هي بتكون أفضل، وبالذات في لما توفر شبكة مستقرة.
1: باشمهندس عمار، وانت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك برضو يعني توضح لنا الحلول الجذرية الممكنة، شنو والأنظمة البديلة اللي يجب يعني على البنوك تفعيلها لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، وكيف يعني يقيم الأمان التقني لمعاملات العملاء خلال فترة التذبذب؟
2: بالنسبة للحلول الجذرية، هي طبعا احنا بفعل الحرب دي رجعنا خطوات كثيرة للوراء، ولذلك أنا بقول البديهيات اللي قد ما يتطرق لها الناس، إنه نحن محتاجين أولا لكهرباء مستقرة عشان تستقر معها حاجات كثيرة بما فيها شبكات الاتصال نفسها، ومحتاجين بعد الكهرباء للناس عشان يستخدموا لأجهزتهم كده، محتاجين لشبكة مستقرة تدعم هذا العمل. وحتى بعد ذلك نجي الحلول الثانية، يعني بعد الطبقة الأولى الأساسية دي تحت الطاقة والوجود بتاع الشبكة نفسه، بنحتاج مثلا لأنه يكون عندنا نظام متكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني، وجود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، يعني الكريدت كارد والديبت كارد، اللي هي بتعرف عندنا في السودان بيقول لك بطاقة صراف آلي. البطاقات دي بتكون ذات فاعلية كبيرة لما يكون عندها تكامل مع النظام البنكي العالمي، ودي حاجة يمكن في الفترة الانتقالية كان بدت إنه يكون في حاجة زي دي، لكن أعتقد إنه حاليا في صعوبات. الحاجة دي بتوفر كثير جدا من المجهودات ومن الطرق البديلة اللي بيمارسوها الناس عشان يحصلوا على تحويلات بنكية، سواء كان من الخارج أو من الداخل. الحاجة الثانية برضو بتأثر تأثير كبير هو انتشار نقاط البيع أو البوينت أوف سيلز. نقاط البيع لما تكون موجودة في كل متجر وكل ركن وكل مقدم خدمة بتكون أسهل بكثير، والطريقة بتاعتها طبعا ما زي الطريقة بتاعت تطبيق بنكك ولا غيره. فلما تنتشر بصورة أوسع ويكون مقبول فيها التعامل بتقلل كثير وبتخلي الأمور انسيابية.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وشكرا لضيفنا الكريم باشمهندس عمار حمودة، خبير الاتصالات وتقنية المعلومات، واللي كان يعني ضيفنا خلال الحلقة اللي مخصصناها للحديث حول تذبذب خدمة بنكك وتعطل خدمة التحويلات المصرفية. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء ودمتم بخير.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 15 اكتوبر شهر 10 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار وهذه هي العناوين. قتلى وجرحى وخسائر جراء هجمات بطائرات مسيرة على فوراوية وسوق النايم في شمال دارفور، ومقتل 5 أطفال أشقاء في قصف جوي بشمال كردفان. مقتل متطوع وحملة اعتقالات في النيل الأزرق وشكاوى من عمليات نهب مسلح في بحري. 600 إصابة بحمى الضنك في سينجا في سبتمبر الماضي، وتسجيل حالات حصبة وحمى الضنك والشلل الرخو في البحر الأحمر. شكاوى من تفشي سوء التغذية في أمبرو والطينة، وقبول 174 ألف طالب للجامعات في السودان. كانت هذه عناوين الأخبار، التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. كشفت غرفة طوارئ كرنوي بشمال دارفور عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة فوراوية مساء الأربعاء. وأوضحت الغرفة في تقرير إن الهجوم أدى إلى التدمير الكلي لأربع سيارات محملة بمواد غذائية رئيسية، دقيق، سكر، بصل، بلح، إضافة إلى تضرر السيارة الخامسة بشكل جزئي. شهد سوق النايم بمحلية أم كدادة في شمال دارفور هجمات بطائرات مسيرة مساء الأربعاء استمرت لساعات، وأفادت مصادر باحتراق عدد من المركبات وخسائر أخرى في الممتلكات جراء القصف، وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها بسقوط قتلى وجرحى. وأشارت المصادر إلى استمرار الهجمات بطائرات مسيرة على سوق النايم لأكثر من شهر، بجانب تعرض منطقة أبو عظام ومزليطة وجبل الحلة وبروش خلال الأيام الماضية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: هذه الأضرار عبارة عن حريق شب في منطقة النايم بسبب الضربات الجوية، وأدى إلى إتلاف كثير من العربات التجارية المحملة بالمواد المحلية كالبصل وغيرها، وإتلاف عدد من المقاهي.
0: قتل 5 أطفال أشقاء وأصيبت والدتهم بجروح جراء قصف جوي شنته القوات المسلحة على أبو زعيمة بشمال كردفان صباح اليوم الخميس، ما أدى لتدمير عدد من المنازل. وقالت مجموعة محامي الطوارئ في بيان إن القصف جرى بطائرة من طراز أنتينوف تابعة للجيش، واستهدفت منزل مواطن في منطقة لا توجد فيها أي مظاهر أو وجود عسكري. وفي النيل الأزرق كشفت جمعية الهلال الأحمر السوداني عن مقتل المتطوع بدر الدين عمر موسى من فرعها في إقليم النيل الأزرق، الذي حدثت وفاته أثناء أداء واجبه الإنساني في المركز الصحي، وذلك جراء قصف منطقة أم درفة يوم الأربعاء. وأشارت الجمعية إلى ارتفاع عدد متطوعي الجمعية الذين قتلوا خلال الحرب الدائرة منذ 15 أبريل إلى 25 متطوعا. أدارت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق حملات الاعتقال العشوائية التي طالت أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء على أساس الانتماء القبلي أو المناطقي أو صلات القرابة بأشخاص يشتبه في ارتباطهم بقوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. وقال الأمين العام للمبادرة علي هيو لراديو دبنجا إن الحملات كبيرة وعشوائية طالت المدنيين في كل المحافظات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اعتقالات كبيرة جدا وعشوائية للمدنيين على أساس بأنه ديل عندهم أهلهم تابعين للدعم السريع وتابعين للحركة الشعبية وهم مواطنين أبرياء من المفترض يكون محميين يعني من السلطات ذات الأمر الواقع في النيل الأزرق. لذلك نحن
0: كشف مواطنون من بحري عن تزايد عمليات النهب المسلح التي تنفذها عصابات ترتدي زيا عسكريا، وذلك بعد رفع حظر الدراجات النارية. وقال مواطن لراديو دبنجا إنه رصد محاولة نهب مسلح نفذها 3 أفراد من بينهم مسلح في حي عباد الرحمن، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بسبب تجمع سكان الحي. وأوضح أن تكرار عمليات النهب دفعت بعض العائدين للرجوع إلى مصر. كشف المدير الطبي لمستشفى سينجا الدكتور صفاء عبد الرحيم عن تزايد مستمر لحالات الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 600 حالة خلال الشهر الماضي وسط تحديات تتعلق بنقص الإمدادات الدوائية وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية. وقالت عبد الرحيم في تصريح لدبنجا إن الوضع الصحي أصبح كارثيا كاشفة عن إصابتها شخصيا بالمرض، وأوضحت أن المستشفى لم يسجل حتى الآن أي حالة وفاة، ولكنها لم تستبعد حدوث وفيات خارج المستشفى. كشفت غرفة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر يوم الأربعاء عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 318 حالة، أغلبها من محلية بور سودان 197 حالة، وعدد 70 حالة من محلية سينكات، وأغلب الحالات لأطفال أقل من 5 سنوات. وأشارت الغرفة إلى تسجيل حالة اشتباه واحدة بحمى الضنك ليبلغ العدد التراكمي 198 حالة، بجانب ارتفاع عدد حالات الشلل الرخو والحاد إلى 16 حالة. شهدت أسعار السلع الأساسية في ولاية الجزيرة ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وندرة الوقود خاصة الجازولين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الترحيل والنقل. وقال الخير النور من سكان الجزيرة لراديو دبنجا إن أسعار الدقيق والخبز شهدت زيادات ملحوظة وصلت في بعض المناطق إلى 1000 جنيه مقابل رغيفين، وارتفعت كذلك أسعار الذرة إذ بلغ سعر جوال الذرة نحو 530 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
3: الخبز برضو حصلت فيه زيادة، ودي أدت لبعض المناطق أنه يمكن تكون أصبحت في مناطق أنه عشتين بألف جنيه. الحاجة الثانية العيش الأكل العادي شوال الزرع عمل حوالي 530، إجا برضو القمح برضو، فهي بشكل عام قمنا زيادة يمكن تكون المرة دي يعني زيادة مفرطة في الأسعار وبتلغي يعني آثار سالبة جدا جدا على حياة المواطن، ودي صراحة بتتطلب إنه من الحكومة يعني وقفة عاجلة وقفة حقيقية، يعني ما وقفة بتاع تخدير.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية أمبرو بشمال دارفور من تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن 53% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 18% في حالات وخيمة. وأوضح المجلس في تقرير صدر في أكتوبر أن 6237 أسرة تضم أكثر من 36 ألف شخص نزحت حديثا، بينما توقفت المساعدات الغذائية والنقدية الدولية منذ مارس الماضي. حذر مجلس طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الجفاف وتأخر الأمطار وفشل الموسم الزراعي، تزامنا مع تزايد أعداد النازحين الفارين من مناطق النزاع. وقال المجلس في بيان إن المنطقة تواجه انعدام الأمن الغذائي ونفوق الماشية ونضوب مياه الشرب مع تفشي الملاريا وحمى الضنك وانهيار الخدمات الصحية. قال محمد المؤيد المهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لراديو دبنجا إن المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين في معسكر كرياندانغو لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأضاف أن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية يواجهون صعوبات إضافية في الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء والمطابخ المجتمعية والمبادرات السودانية بسبب عدم تهيئة الطرق والممرات داخل المعسكر. وأشار إلى عدم توفر الكراسي المتحركة والسماعات والأطراف الصناعية، وأضاف في هذا الخصوص
4: يعني بنعاني في حتى الوصول للنوافذ الغذائية الموجودة داخل المعسكر، سواء كانت المطابخ أو حتى المبادرات السودانية المتعلقة بتوفير الغذاء، بالنسبة لصعوبة الوصول وعدم توفر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل.
0: أثار التحالف الدولي للمنظمات السودانية المشاركة في أعمال الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار مخاوف بشأن حرمان مواطنين سودانيين من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 على خلفية انتمائهم المزعوم إلى الحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع. وقال الزبير محمد عضو وفد التحالف لراديو دبنجا إن الوفد طرح القضية خلال الجلسة الصباحية التي خصصت يوم الأربعاء لمناقشة قضايا انعدام الجنسية وأوضاع الأشخاص عديمي الجنسية في القارة الأفريقية. وأضاف الزبير في هذا الخصوص:
5: أوضحنا أن هناك مواطنين سودانيين حرموا من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية وفقا لما أسير في المداخلة بسبب انتمائهم إلى الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع، الأمر الذي يثير مخاوف جديدة بشأن التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية على أساس الانتماء.
0: عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد السوداني في تقريره الصادر في أكتوبر عن التوقعات الصادرة في أبريل الماضي، حيث بلغت توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي 7% بدلا عن 0.7% في توقعات أبريل الماضي، بينما انخفضت توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 41.3 بدلا عن 75.1 التي كانت متوقعة. وقال محللون اقتصاديون إن معدلات النمو المرتفعة بعد انكماش كبير تعكس جزئيا استئناف نشاط متوقف ولا تعبر عن عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي. من جهته أشار الخبير المالي عمر سيد أحمد في حديث لراديو دبنجا إلى مفارقة التوقعات بين النمو المرتفع والبطالة والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري، داعيا لقراءة هذه المؤشرات معا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تظهر توقعات صندوق النقد الدولي للسودان كما ترد في جداول التقريرين ارتدادا محتملا بعد انكماش حاد، لكنها لا تثبت أن الاقتصاد عاد إلى مستواه السابق. ظل الحكم على التعافي مرتبط بمستوى الانتاج الناتج والانتاج وفرص العمل ودخول الأسر، وتبرز في التوقعات مفارقة بين النمو المرتفع والبطالة الشديدة نحو 59.5% في 2026 والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري. لذلك ينبغي قراءة هذه المؤشرات معا لا استخدام رقم النمو منفردا دليلا على تحسن المعيشة.
0: قالت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إن عمليات السلام تعاني من غياب آلية مدنية مستقلة ترصد وتحقق وتتواصل مع الرأي العام منذ المراحل الأولى وحتى التنفيذ، مطالبة بدمج المراقبة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب في السودان. وقال الأمين العام للشبكة أحمد توم لراديو دبنجا إن الورقة التي أصدروها أكدت أن هذا الغياب أضعف الشعور بالملكية الوطنية لعمليات السلام وقلل الشفافية والمصداقية وفتح المجال أمام الروايات المتضاربة والخطاب المضلل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: غياب القنوات المنتظمة توفر المعلومات دي أثناء العمليات السلام بيخلق فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ بيفسح المجال لتعدد الروايات والسرديات والتفسيرات المتباينة لمريات العملية، وأحيانا حتى ينتج الخطاب المضلل. لذلك نحن بنفكر في إنشاء آلية مدنية مستقلة عندها مصداقية، وهي توفر المعلومات من مصادرها للسودانيين وتنقل أيضا ما يقوله السودانيون لهذه العمليات، وده من شأنه يسد الفجوة التي صاحبت العمليات السابقة وكذلك يزيد من مستوى المشاركة الشعبية الواسعة.
0: بدأت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات سلسلة من الفعاليات الثقافية في كامبالا خلال أكتوبر الجاري على أن تستمر حتى ديسمبر المقبل. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة لراديو دبنجا إن الفعاليات تأتي في إطار ممارسة الرقابة على المؤسسات العامة والترتيب لمساءلة الأطراف المتورطة في الحرب وتقديمها للعدالة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لقد صارت هنالك ضرورة قصوى في أن يستعيد المجتمع المدني دوره المستقل ويمارس الرقابة على الجميع. هذه هي من الأهداف الأساسية لفعاليات منتديات كامبالا الثقافية، إضافة لمناقشة العديد من الكتب والإصدارات المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات والإنتاج الثقافي.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركب الناوي إن غالبية الذين أفيد بوفاتهم في حادثة قصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية ينحدرون من دارفور، داعيا للكف عن شيطنة القوى المشتركة. وطالب مناوي في تصريحات عقب لقاء مع السفير المصري والقنصل المصري في السفارة المصرية أمس حكومتي السودان ومصر بأهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في إطار من الشفافية والمسؤولية بما يضمن توضيح الحقائق للرأي العام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: والتزم بأن الحكومة المصرية على استعداد كامل، والآن هنالك اللجنة تعمل في الأرض بتقوم بتقصي الحقائق، وستنقل هذه الحقائق مع التنسيق الحكومة السودانية إلى الشعب في السودان ولا شعب في مصر.
0: قدم عضو الكونغرس جيم بيرد ولاية إنديانا الدائرة الرابعة مشروع قانون باسم قانون السودان للتأثير، بهدف إقامة شراكة زراعية ومعدنية بين الولايات المتحدة والسودان مرتبطة بتحسينات السودان في مجال حماية المدنيين. وينص القانون على الاستثمار في المعادن والشراكة الزراعية والتجارة وتوفير المعدات والتكنولوجيا والخبرات الزراعية والتعدينية الأمريكية مقابل الموارد الطبيعية السودانية. وتعتمد هذه الشراكة على قرار وزير الخارجية الأمريكي بأن السودان قد أحرز تقدما ملحوظا في حماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي عن قبول 174 ألف طالب وطالبة للجامعات، مشيرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية. وأشارت الوزارة إلى إقبال ملحوظ للطالبات على كليات الطب والصحة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 15 من شهر 10 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تواصل أعمال دورتها 89 بالعاصمة السنغالية داكار.
1: سلسلة اليوم الجلسة الصباحية اليوم 14 أكتوبر لمناقشة قضايا انعدام الجنسية والأشخاص ذوي الجنسية، وذلك في سياق إحياء الذكرى السنوية لاتفاق خفض حالات انعدام الجنسية.
0: الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية تقترح دمج الرقابة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب في السودان.
2: هي ورقة تعالج فجوة مؤسسية في تصميم عمليات السلام في السودان. هذه الفجوة تتمثل في
0: قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو.
3: لقيت حمار جيد بكارو بتاعت موية أو طبلية ممكن تصل قريبا 7 مليون 8 مليون، وفي الحمير التعبان شوية دي ممكن أسعارها بتصل 2 مليون 2 مليون ونص.
0: اليوم العالمي للصحة النفسية، تحذيرات من آثار الحرب ومخاطر الإدمان والمخدرات.
4: موضوعنا اليوم هو المخدرات، باب الخوف على أولادنا والحرص على مستقبلهم ورغبتنا في أننا نحميهم ونساعدهم قبل فوات الأوان.
0: لاجئون من ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في الحركة والغذاء والصحة والتعليم بمعسكر كيريان دانغو بأوغندا.
5: بنواجه عدد من الإشكالات والصعوبات قاعد تلاقينا داخل المعسكر على جميع المستويات، ابتداء من الإعاشة. بنواجه مشكلة حقيقية كفئة موجودة داخل المعسكر في الحصول على الغذاء بشكل منتظم.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من أعمال الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي تواصل أعمالها بالعاصمة السنغالية داكار. مزيد من التفاصيل مع الزبير محمد، عضو وفد تحالف المنظمات السودانية المشارك في دورة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بداكار.
1: طبعا خصصت اليوم الجلسة الصباحية اليوم 14 أكتوبر لمناقشة قضايا انعدام الجنسية والأشخاص ذوي الجنسية، وذلك في سياق إحياء الذكرى السنوية لاتفاق خفض حالات انعدام الجنسية ومرور 65 عاما على اتفاق خفض حالات انعدام الجنسية. وتعد قضية انعدام الجنسية من القضايا الحقوقية المهمة لما يترتب عليها من تحديات تتعلق بالحق في الهوية القانونية والحصول على الوثائق الرسمية والتعليم والرعاية الصحية والتمتع بالحقوق الأساسية. وتؤكد هذه المناقشات أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الأفريقية والمنظمات الحقوقية من أجل حماية الأشخاص ذوي الجنسية والحد من أسباب انعدام الجنسية وضمان عدم حرمان أي إنسان من حقوقه الأساسية بسبب غياب الجنسية أو الأوراق الثبوتية. وخلال الجلسة أيضا تحدثت السيدة سليمة ساسي صافر المسؤولة، وهي المسؤولة عن ملف انعدام الجنسية في الاتحاد الأفريقي، حول أوضاع الأشخاص ذوي الجنسية في القارة الأفريقية والتحديات التي تواجههم في الحصول على الاعتراف القانوني والتمتع بحقهم الأساسي. وعندما طلب منا التحدث عن هذا الأمر كمنظمة مجتمع الريف والتحالف الدولي للمنظمات، أوضحنا إلى السيدة المفوضة الأستاذة سليمة ساسي صافر، وطرحنا أمامها قضية بالغة الخطورة تتعلق بحرمان ملايين السودانيين من حقهم في الجنسية والأوراق الثبوتية منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023. ووضحنا أن هناك مواطنين سودانيين حرموا من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية وفقا لما أثير في المداخلة بسبب انتمائهم إلى الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع، الأمر الذي يثير مخاوف جديدة بشأن التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية على أساس الانتماء. كما أشرنا إلى أن هذا الحرمان امتد إلى الطلاب السودانيين الذين تعذر على بعضهم الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة للسفر إلى الخارج ومواصلة تعليمهم، مما يهدد مستقبلهم التعليمي ويحرمهم من فرص أساسية لبناء حياتهم. وأكدنا أن الجنسية ليست امتيازا تمنح السلطات لمن تشاء وتحجبه عن من تشاء، بل هي حق أساسي يرتبط بالهوية القانونية والكرامة والإنسانية والتمتع بالحقوق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اقترحت الشبكة الشبابية للرقابة المدنية في ورقة بحثية اقترحت إنشاء آلية رقابة مدنية مستقلة تتولى الرصد المنهجي لمجريات العملية السياسية في البلاد لمتابعة الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار والمسارات الإنسانية حتى تسهم في التواصل مع أصحاب المصلحة. مزيد من التفاصيل مع أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية.
2: الورقة التي نشرتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية بعنوان نحو هندسة مدنية جديدة لعمليات السلام، دمج المراقبة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب بالسودان، هي ورقة تعالج فجوة مؤسسية في تصميم عمليات السلام في السودان. هذه الفجوة تتمثل في غياب آلية مدنية مستقلة للرصد والتحقق والتواصل العام ترافق هذه العمليات منذ التأسيس، يعني منذ المراحل الأولى من التصميم إلى النقاشات إلى التنفيذ. وغياب هذه الآلية بالطبع قاد إلى محدودية قدرة هذه العمليات على توفير معلومات موثوقة للرأي العام وربط هذه العمليات بالمجتمعات المتأثرة بالحرب، يعني عموم السودانيين، لأنه هذا الأمر يعزز الشعور بالملكية الوطنية، يزيد من شفافية ومصداقية هذه العملية، وكذلك يوفر قنوات للتغذية الراجعة تستفيد منها هذه العمليات أيضا، لأنها بدلا من أن يعتمد المشاركون فيها على توجهاتهم أو توجهات تنظيماتهم أو كتلهم اللي هم جاي منها، يستفيدوا أيضا من توجهات عموم السودانيين عن طريق هذه قنوات التغذية الراجعة. فالآلية المقترحة هي تقترح أنه يكون في آلية مشتركة تضم جهات وطنية من المجتمع المدني السوداني والسودانيون من ذوي الخبرة، وكذلك دعما فنيا من آليات إقليمية ودولية هي تعمل كذلك في هذا المجال وفي السودان بالتحديد، ويكون دورة إنها تتابع وتراقب هذه العمليات من أجل تعزيز مصداقيتها وشفافيتها، وكذلك ربطها بجميع السودانيين الذين لا يتمكنون من الانخراط فيها بشكل مباشر، وفي العادة أيضا لا توجد غنوات بتوصل لهم معلومات هذه العمليات، وده بيضعف هذه العملية وكذلك بيضعف الشعور بملكيتها وبيضعف جهد المدافعة عنها عندما لا يتم التنفيذ بالطريقة المطلوبة. فالشبكة الشبابية للمراقبة المدنية تقترح إنشاء هذه الآلية، واعتمدت في تحليل هذا الأمر على خبرات يعني سابقة، يعني أنشأت فيها آليات مشابهة في دول مختلفة وكانت نتائجها نتائج إيجابية ودعمت هذه العمليات. يعني كذلك يعني في إشارة إلى أنه غياب الغنوات المنتظمة توفر المعلومات دي أثناء العمليات السلام بيخلق فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ بيفسح المجال لتعدد الروايات والسرديات والتفسيرات المتباينة لمريات العملية، وأحيانا حتى ينتج الخطاب المضلل. لذلك نحن بنفكر في إنشاء آلية مدنية مستقلة عندها مصداقية، وهي توفر المعلومات من مصادرها للسودانيين وتنقل أيضا ما يقوله السودانيون لهذه العمليات، وده من شأنه يسد الفجوة التي صاحبت العمليات السابقة، وكذلك يزيد من مستوى المشاركة الشعبية الواسعة. الورقة متاحة وسيتم مشاركتها مع عموم المستهدفين بهذه العمليات بشكل مباشر، وكذلك هي مبذولة لكل السودانيين للاطلاع عليها والتعليق أيضا عليها في منصات الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية المختلفة.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يواجه اللاجئين السودانيين من ذوي الإعاقة بمعسكر كرياندانغو بأوغندا صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب تحديات تتعلق بالسكن والحماية وحتى فرص كسب العيش. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع محمد المؤيد، فلنستمع إليه.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة ومنصة دبنجا، سعيد ومقدر تحت الفرصة لعكس معاناة والواقع المرير الواجهه فئة من أكثر الفئات تعرض للتهميش والظلم، وهي فئة الأشخاص بالإعاقة. بتمنى إنه نقدر من خلال السانحة دي نحكي أو نلغي الضوء على بعض الصعوبات والإشكالات اللي بتواجه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبشكل أكثر خصوصية داخل مستوطنة كرياندينغو للاجئين بدولة أوغندا. بكل أمانة نحن كفئة من فئات المجتمع السوداني بنواجه عدد من الإشكالات والصعوبات قاعد تلاقينا داخل المعسكر على جميع المستويات، ابتداء من الإعاشة. بنواجه مشكلة حقيقية كفئة موجودة داخل المعسكر في الحصول على الغذاء بشكل منتظم، سواء من حيث الكمية أو حتى من حيث جودة الغذاء. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سوء التغذية نتيجة لعدم كفاية وجودة الغذاء المقدم داخل المعسكر. حتى حجم الدعم أو الفوت اللي بيقدم من برنامج الغذاء العالمي لا يتجاوز $7 في الشهر للفرد، وحتى الحالات المصنفة كوافدين جدد لا يتجاوز مبلغ $16، مبلغ لا يكفي لمدة أسبوع لتناول أو للحصول على. أيضا يعني بنعاني في حتى الوصول للخدمات أو للنوافذ الغذائية الموجودة داخل المعسكر، سواء كانت المطابخ أو حتى المبادرات السودانية المتعلقة بتوفير الغذاء. بالنسبة لصعوبة الوصول، عدم توفر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مناسب أو سهل، يعني خاصة فيها تحت الإعاقة الحركية وأكثر خصوصية مستخدمين الكراسي والعصايات، بنواجه إشكال حقيقي في الوصول حتى للمناطق الموجودة الممكن يتم فيها تقديم الغذاء للاجئين. برضو بنعاني من مشكلة تتعلق بالأجهزة التعويضية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر. هناك دعم يتقدم لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، لكن الفجوة لسه كبيرة، وفي عدد كبير مننا ما تمكن من إنه يحصل على الجهاز التعويضي اللي بيتناسب مع إعاقته ومع فئته العمرية أو حتى النوع. يعني دي فيما يتعلق بالمشاكل أو الصعوبات اللي بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأجهزة التعويضية. برضو عندنا إشكال حقيقي فيما يتعلق بمسألة التعليم داخل المعسكر. لا يوجد أي مدرسة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقات المركبة أو الذهنية. المعسكر موجود فيه عدد بسيط من المدارس ومكتظة بعدد كبير من الطلاب أو من الأطفال. بيواجه فيها الأطفال ذوي الإعاقة إشكاليات التنمر على أساس الإعاقة، الإبعاد. برضو يعني عدد كبير من الأطفال تساعد أسرهم في تدمجهم داخل المجتمع وأنه يكونوا بين الناس في المدارس، لكن يتفاجئوا بأنه في تمييز وتنمر واضح على أساس الإعاقة. برضو من المشاكل اللي قاعد تواجهنا في الجانب التعليمي أنه نحن كلاجئين من الجنسية السودانية عندنا تحدي حقيقي في مسألة اللغة، خاصة إن دولة أوغندا تعتبر اللغة الإنجليزية لغة رسمية. عدد كبير مننا فشل في إنه يوصل صوته أو يحكي المعاناة للجهات المعنية الموجودة داخل المعسكر، وكان يعني حاجز اللغة عامل مضاعف لمعاناة الفئات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر. برضو يعني افتقاد بعض مراكز الخدمات داخل المعسكر الأساسيات أو التعامل مع لغة الإشارة أو حتى التعامل مع المكفوفين بما يتيح إمكانية الوصول. فدي عدد من يعني من الصعوبات المرتبطة بجانب التعليم اللي قاعد تواجهنا في معسكر اللاجئين أو في مخيم كرياندينغو. على الصعيد الصحي برضو عندنا عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعانوا صدمات، وخاصة الإعاقات الناتجة من الحرب بشكل مباشر. ففي عدم تقبل للوضع الجديد ولانتقال الشخص من كونه من غير ذوي الإعاقة إلى إعاقة، فدي خلقت نوع من الخلل في التعامل مع المجتمع ومع النفس لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة. نلاحظ إنه عدد كبير منهم عايش حالة من العزلة والانطوائية، فدي إشكال حقيقي في جانب النفسي والسيكولوجي قاعد يواجهنا داخل المعسكر. على مستوى الحماية في سعي كبير يعني ومقدر من المنظمات الموجودة داخل المعسكر، لكن زي ما قلت برضو الفجوة لا تزال موجودة. يعني عدد كبير لا يزال موجود داخل المجمعات أو الخيم، وهي بطبيعة الحال غير مناسبة حتى للأشخاص من غير ذوي الإعاقة، فما بالك بالأشخاص ذوي الإعاقة في موسم الأمطار. يعني الناس بتوجد القدرة على الحركة تماما تظل موجودة داخل الخيم بشكل يعني لأيام أو لساعات طويلة جدا، نسبة لأنه حتى الطبيعة الجغرافية للمعسكر صعوبة شديدة في الحركة مع هطول الأمطار. وده إشكال حقيقي يعني ممكن يكون المعوق الأول الموجود اللي بيواجهنا داخل المعسكر هو مدى الاكسسبيليتي في إنه الناس تقدر يكون عندها القدرة على التواصل أو يعني الخروج من الخيام. صراحة يعني برضو من الإشكاليات اللي قاعد تواجهنا إنه معظم في هذه الأشخاص ذوي الإعاقة يعني ممكن نقول إنهم فاقدين لمصادر الدخل أو عاطلين عن العمل. كان في سعي من المنظمات في تمكين اقتصادي يعني للفئة، لكن برضو لسه في عدد كبير مننا لا يزال يعتمد على الغير في الحصول على الغذاء والدواء. يعني برضو عندنا واحدة من المشاكل المواجهانة هنا إنه ما في أي نوع من الدعم تقدم للفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية أو المبتولين بشكل خاص، في إنه لحد الآن ما لقينا أي نوع من الرعاية الصحية أو توفير للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية القادرة على مساعدة المبتولين. معظم المنظمات الموجودة المعنية والصحة داخل المعسكر بتعلل أو حجتها إنه ما في تمويل لبرامج ممكن تساعد في توفير الأطراف الصناعية للمبتورين بشكل يعني يمكنهم من

0: داخل المعسكر، لكن لحد العام الماضي كان وصلنا لعدد 400 أو من 400 ل 450 من المجتمع السوداني من الأشخاص ذوي الإعاقة، والعدد أكبر في الجنسيات الثانية يعني، أو المجتمعات الغير سودانية المقيمة داخل المعسكر. بالنسبة لنا نتمنى إنه يحصل نوع من الاستجابة الإنسانية والتدخل العاجل يستهدف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، خاصة وإنه في أعداد لسه الناس قاعدة تجي من السودان بشكل مستمر. فبنتمنى إنه يحصل نوع من التدخل لكل التحديات والصعوبات اللي ذكرتها، وبرضو يعني بنتمنى إنه يحصل نوع من التواصل المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة في عكس قضاياهم واهتماماتهم وتصوراتهم للحلول. ختام برضو بتمنى من كل المنصات الإعلامية والمنظمات الحقوقية دعم ومناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما اللاجئين داخل المعسكرات. وبرضو أحب أشكر كل المهتمين من النشطة والمنظمات السودانية وغير السودانية قاعد تساهم معنا أو تتدخل معنا إنسانيا في عدد من الحالات، يعني في مجهود مقدر رغم شح الإمكانيات من عدد من الخيرين المبادرين السودانيين يعني في دولة أوغندا. فنجدد شكرنا لهم ونطمح في المزيد، وإن شاء الله نتمنى إنه يعني أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة تصل وتلقى صدى، نقدر من خلاله يعني نخطو خطوات في معالجة وضع حلول يعني مستدامة وفعلية للتحديات اللي بتواجهنا.
1: أحبكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت الباشمهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف يوم 10 من شهر أكتوبر من كل عام، قالت أن أزمة المخدرات لم تعد مجرد قضية أمنية، بل أصبحت مشكلة إنسانية ومجتمعية ونفسية واقتصادية تتطلب معالجة شاملة تتجاوز المكافحة الأمنية إلى الوقاية والعلاج والتأهيل. مزيد من التفاصيل في حديث الباشمهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وحباكم عشرة وحباب كل زول سامعنا هسا في أي مكان. معكم مهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرم البلد في الولاية الشمالية. في فقرتنا اليوم دايرة أقف معاكم عند موضوع مهم شديد، موضوع يخص كل بيت وكل أم وأب وكل شاب وبنت عندهم حلم وبيتمنوا مستقبل أحسن. موضوعنا اليوم هو المخدرات، لكن ما حنتكلم عنه عشان نلوم زول أو ندين زول، حنتكلم عنه من باب الخوف على أولادنا والحرص على مستقبلهم ورغبتنا في أننا نحميهم ونساعدهم قبل فوات الأوان. يا جماعة الخير، المخدرات ما بس مشكلة شرطة وأمن، المخدرات بقت مشكلة بتهم المجتمع كله وبتأثر على نفسية الشباب وصحتهم ومستقبلهم واستقرارهم. صحيح مكافحة التهريب والترويج مهمة شديد ولازم القانون ياخذ مجراه، لكن برضو لازم نسأل نفسنا شنو اللي بيخلي شاب في عمر الزهور يمد يده للمخدرات من الأساس؟ لأنه لو دايرين نعالج المشكلة من جذورها لازم نفهم أسبابها وما نكتفي بس بمواجهة نتائجها. أولا، ليه بعض الشباب بيلجوا للمخدرات؟ السبب الأول الهروب من الوجع والضغوط النفسية. نحن عارفين الظروف اللي بتمر بها بلادنا، الحرب، النزوع، فقدان الأمان، فقدان الأحباب وضغوط المعيشة. الحاجات دي كلها ممكن تخلي الشاب يعيش في حزن شديد أو إحباط أو خوف من المستقبل. وبعض الشباب بدل ما يلقوا زول يسمعهم ويساعدهم ممكن يفتشوا عن طريقة ينسوا بيها وجعهم ويقعوا في فخ المخدرات.

0: مخدرات، لكن الحقيقة شنو؟ المخدرات ما بتحل المشكلة وما بتمسح الوجع، بالعكس ممكن تزيد المعاناة وتفتح أبواب مشاكل أكبر. السبب الثاني رغبة السوق والفضول. مرات الشاب بيكون عايز يجاري أصحابه أو يثبت لهم إنه جريء وما بيخاف، فبقولوا له جرب بس مرة واحدة ما بتحصل حاجة. لكن يا شاب، ما كل حاجة أصحابك بيعملوها معناها صحيحة، وما كل زول بيقول ليك جرب بيكون داير ليك الخير. القوة الحقيقية ما في إنك تقلد الناس، القوة الحقيقية في إنك تعرف الصح من الغلط وتقدر تقول لا في الوقت المناسب. الحاجة دي ما بتناسبني وما حاضر ما حاضر بيها نفسي ومستقبلي. السبب الثالث الفراغ والبطالة والإحباط. لما الشاب يقعد من غير شغل ومن غير هدف واضح وبيحس إن المستقبل مقفول قدامه، ممكن يدخل في حالة إحباط تخليه عرضة للاستغلال. وهنا بيجي دور الأسرة والمجتمع، إننا نساعد الشباب يلقوا فرص ويتعلموا مهن ويشاركوا في الرياضة والعمل التطوعي والمبادرات المفيدة. ما بس إنك اتخرجت من الجامعة لازم تلقى بشهادتك دي شغل، ما في شغل ممكن تشتغل أي حاجة تانية. لأن الشاب اللي بيلقى فرصة وأمل وهدف في حياته بيكون عنده دافع أكبر بيحافظ على نفسه ومستقبله. تانيا المخدرات بقت تتسلل لنا كيف؟ يا مستمعين الكرام، المخدرات ما صارت تجي بصورة واضحة ومباشرة، مرات بتدخل من خلال الأصحاب أو في شكل حبوب مجهولة أو تحت أسماء مضللة زي حبوب السهر والتركيز. عندك صداع هكذا جرب، دي بتودر لك الصداع، أو دي واحدة تكون عندها مثلا آلام مغص أو كده هكذا بتزيل لك الألم ده بتخففه لك. عشان كده لازم تكون واعين وما نستهين بأي مادة مجهولة ونستخدم حبوب أو منشطات من غير وصفة أو إرشاد طبي. والمروج ممكن يستغل فضول الشاب أو ظروفه النفسية أو حاجته للقروش عشان يجر للتعاطي، وبعد ذاك يدخله في دائرة الإدمان، وبعد ذاك يبقيه مروج زيه. عشان كده التوعية مسؤولية كل زول فينا، من البيت للمدرسة ومن المسجد للنادي ومن مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. ثالثا المخدرات بتعمل شنو في حياة الشاب والأسرة؟ المخدرات ما بتسرق صحة الشاب وبس، دي ممكن تسرق منه حاجات كثيرة، بتسرق مستقبله، ممكن تتأثر دراسته، يضيع شغله ويضعف تركيزه وتضيع أحلامه كان زمان بيحلم يحققها، وبتوجع أسرته. الأم اللي بتسهر خايفة على ولدها، والأب اللي بيفتش عن طريقة يساعد بها بنته أو ولده، والأسرة اللي بتعيش في قلق ومشاكل مستمرة. ومع استمرار التعاطي ممكن تحصل خلافات أسرية ومشاكل مالية وتصرفات مؤذية للمتعاطي وللناس اللي حوالينه، وبتأثر على صحته ونفسيته. بعض أنواع المخدرات ممكن تسبب اضطرابات في التفكير والنوم وقلق شديد واكتئاب وهلاويس ومشاكل صحية خطيرة حسب نوع المادة وطريقة استخدامها. وعشان كده لازم نفهم إن الموضوع ما بسيط، وإن التدخل المبكر ممكن يفرق فرق كبير في حياة الإنسان. رابعا الحل شنو؟ طيب الحل شنو؟ ونعمل شنو عشان نحمي شبابنا؟ أول خطوة هي إننا نغير طريقة تعاملنا مع المشكلة، نفرق بين المروج والمتعاطي. المروج والمهرب اللي بيستغلوا الشباب وبيعرضوا حياتهم للخطر لازم تتم محاسبتهم وفق القانون. أما الشخص اللي بيعاني من الإدمان فما مفروض نتعامل معه بالإهانة والتشهير وكمجرم والمجتمع يطرده. الشخص ده محتاج علاج متخصص ومتابعة واحتواء من أسرته ومجتمعه. الإدمان مشكلة صحية قابلة للعلاج، وطلب المساعدة ما عيب وما معناه إنه الإنسان انتهت حياته. تاني حاجة دور الحكومة والمؤسسات الصحية، لازم يكون فيه اهتمام أكبر بتوفير خدمات علاج الإدمان والتأهيل، وتكون الخدمات دي متاحة ومناسبة لظروف الناس وتحافظ على خصوصية المريض قدر الإمكان. لأنه الأسرة لو خافت من كلام الناس أو من الفضيحة ممكن تتأخر في طلب المساعدة، والتأخير ده مرات بيزيد المشكلة. ثالث حاجة، دور الأسرة. يا أمهات ويا آباء، أولادكم محتاجين ليكم، خصوصا في الظروف الصعبة اللي بيمروا بها. خلوا باب الحوار مفتوح واسمعوا ليهم، وحاولوا تفهموا مشاكلهم من غير لوم مستمر وتجريح. ولو لاحظتوا تغيير مغلق في السلوك أو النوم أو الدراسة أو الصحبة، ما تسرعوا في الاتهام وما تعتمدوا على العلامات دي براها عشان تحكموا على الشخص. حاولوا تتكلموا معاهم بهدوء، ولو في شك حقيقي في التعاطي اطلبوا مساعدة مختص صحي. ولو اتأكدت المشكلة ما تخلوا الخوف من كلام الناس يمنعكم من العلاج. رابع حاجة، دور المجتمع والشباب نفسهم. احنا محتاجين نفتح فرص حقيقية للشباب ونشجع المبادرات الشبابية والأنشطة الرياضية والثقافية والدورات المهنية والمشاريع الصغيرة. محتاجين ندي الشباب مساحة يشاركوا فيها ويعبروا عن نفسهم ويحسوا انهم جزء من المجتمع، جزء مهم من المجتمع، وانه عندهم مستقبل يستاهل يكافحوا عشانه. ومحتاجين كلنا نتعاون، الأسرة والمدرسة والمؤسسات الصحية والجهات الرسمية منظمات المجتمع المدني، عشان نواجه المشكلة بالوعي والعلاج والحماية والمحاسبة القانونية. خامسا، رسالتي الأخيرة للشباب والأسرة. رسالتي لك يا أخوي الشاب ويا أختي الشابة، لو أنت بتمر بظروف صعبة أو حاسس بالضيق والإحباط، أرجوك ما تفكر إن المخدرات حتريحك. ما في مشكلة بتتحل بتدمير صحتك، وما في وجع بيستاهل تخسر عشان مستقبلك. لو تعبت تطلب عن مساعدة أو احتجت زول يسمعك يتكلم مع شخص بتثق فيه. ولو وقعت في التعاطي ما تيأس من نفسك، في علاج وفي أمل وفي فرصة تبدأ من جديد. ورسالتي لكل أم وأب، أولادكم أمان، والوعي والاحتواء ممكن ينقذ حياته. ما تخلوا الخوف من كلام الناس يمنعكم من مساعدة أولادكم. كل زول في مجتمعنا في كرم البلد والولاية الشمالية، المخدرات مسؤوليتنا كلنا، وحماية شبابنا من شغل جهة واحدة دي مسؤولية مشتركة. خلونا نكون سند لبعض ونساعد المحتاج للعلاج، ونحمي أولادنا من الاستقلال، ونفتح قدامه أبواب الأمل بدل ما نخلي اليأس يسيطر عليهم. في الختام بشكركم شديد على حسن الاستماع، وبشكر راديو دبنجة على إتاحة المساحة دي للتوعية بقضية بتهم مستقبل شبابنا ومجتمعنا. شكرا لكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، حيث ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوب الخرطوم، متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع أحد المواطنين من سوق مايو.
2: الأسعار دي تتوقف حسب الوضع الراهن، تدني قيمة الجناح السوداني وارتفاع قيمة الدولار، وبعد ذلك أزمة الوقود الخانقة الحاصلة على البلد أدت لزيادات كثير من الأشياء، ليس في الأسعار بتاعت الحمير فقط، وإنه بقت في طلب زيادة للحمير لأنه بقت في وسيلة بتاعت نقل. إذا كان الليلة أنت عندك حاجة دار تنقولها، إذا كان البوكسي ولا الدفار حينقولها لك برقم، الكارو حينقولها لك بقيمة أقل من الحاجة دي، وحينقول سريع. وبعد ذلك يعني الآبار بتاعت المياه برضا، يعني معظم الحتات ما فيها مواسير، طيب المواسير دي هي اللي بتجيب إنه تخلي الحمير هي اللي بتجيب الموية وتنقل الموية. والأسعار دي ذاتها ما سابت يعني قابلة للتغيير، يعني حسب الوضع. يعني في حتات ده أنا بتكلم ليك عن سوق في مايو هنا، يعني ممكن الأسعار دي غالبا تكون الحمار لوحده من خير الكارو، واتصل يعني أنت الليلة لو لقيت حمار جيد بكارو بتاعت موية أو طبلية ممكن تصل قريبا 7 مليون 8 مليون. وفي الحمير التعبانة شوية دي ممكن أسعارها بتصل ل 2 مليون 2 مليون ونص من غير كارو، ممكن بكارو ممكن تصل حكاية بتاعت 3-3.5 كده، هي دي أسعار في الوضع الراهن. وبعدك في الكلفة بتاعت العيش بتاعت الفتريتة القصاب والحاجات دي، هي ذاتها لا تأثيرها يعني على التربية بتاعتهم، وإنه قدر ما هو يستهلك قدر ما يكون في الأسعار دي بتزيد في عملية البيع والشراء.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 15 أكتوبر 2026: مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين واحتراق عدد من المركبات جراء هجوم بمسيرة على منطقة فوراوية بشمال دارفور أمس الأربعاء. هجوم بطائرات مسيرة أمس الأربعاء على سوق النايم في محلية مكدادة في شمال دارفور يؤدي لحريق وخسائر في الممتلكات. مقتل متطوع في الهلال الأحمر السوداني جراء قصف بطائرة مسيرة على منطقة أم درفة في النيل الأزرق أمس الأربعاء. مجموعة محامي الطوارئ تكشف عن مقتل 5 أطفال أشقاء وإصابة والدتهم في قصف جوي استهدف أبو زعيمة في شمال كردفان صباح اليوم. الخلية الأمنية بالنيل الأزرق تعتقل 3 مواطنين من الروسيرس وتنقلهم إلى جهة مجهولة. مبادرة مدنية تتهم الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات عشوائية على خلفيات قبلية وأسرية في محافظات النيل الأزرق. الخرطوم بحري حوادث نهب مسلح ينفذها مسلحون على دراجات نارية تثير مخاوف السكان. سينيا أكثر من 600 إصابة بحمى الضنك والمديرة الطبية للمستشفى ضمن المصابين. 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة وحالة اشتباه بحمى الضنك وعدد من حالات الشلل الرخو الحاد في البحر الأحمر. تفاقم الأوضاع الإنسانية في أمبرو ونصف الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد. غرف طوارئ الطينة تحذر من كارثة إنسانية جراء الجفاف وتزايد أعداد النازحين. مشروع قانون أمريكي أمام الكونغرس للشراكة بين الولايات المتحدة والسودان يشترط حماية المدنيين. ذوي الإعاقة في معسكر كريات دانغو في أوغندا يشتكون من صعوبة الحركة بسبب عدم تهيئة الطرق وعدم توفر الكراسي المتحركة والعصي والسماعات. وزارة التعليم العالي تعلن عن قبول 174,000 طالب وطالبة للجامعات خلال هذا العام. حاكم إقليم دارفور يكشف أن معظم ضحايا حادثة شمال الوادي من دارفور ويدعو للتهدئة. الجزيرة جوال الذرة ب 530,000 جنيه ورغيفان ب 1,000 جنيه وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية. تحالف منظمات سودانية يثير أمام اللجنة الأفريقية مخاوف بشأن حرمان مواطنين من الجنسية والوثائق الثبوتية. توقعات بنمو الاقتصاد السوداني وسط بطالة مرتفعة وتضخم يضغط على معيشة المواطنين. خبراء توقعات صندوق النقد الدولي لا تعني تعافي الاقتصاد السوداني من تداعيات الحرب. شبكة شبابية سودانية تقترح آلية رقابة مدنية مستقلة لمتابعة مفاوضات وقف الحرب. انطلاق فعاليات ثقافية في كامبالا تنظمها المجموعة السودانية للحقوق والحريات لنشر ثقافة السلام وإيقاف الحرب. انتهت بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.

0: وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر شهر 10 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. قتلى وجرحى وخسائر جراء هجمات بطائرات مسيرة على فوراوية وسوق النايم في شمال دارفور، ومقتل 5 أطفال أشقاء في قصف جوي بشمال كردفان. مقتل متطوع وحملة اعتقالات في النيل الأزرق وشكاوى من عمليات نهب مسلح في بحري. 600 إصابة بحمى الضنك في سينجا في سبتمبر الماضي، وتسجيل حالات حصبة وحمى الضنك والشلل الرخو في البحر الأحمر. شكاوى من تفشي سوء التغذية في أمبرو والطينة، وقبول 174 ألف طالب للجامعات في السودان. كانت هذه عناوين الأخبار، التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. كشفت غرفة طوارئ كرنوي بشمال دارفور عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة فوراوية مساء الأربعاء. وأوضحت الغرفة في تقرير إن الهجوم أدى إلى التدمير الكلي لأربع سيارات محملة بمواد غذائية رئيسية، دقيق، سكر، بصل، بلح، إضافة إلى تضرر السيارة الخامسة بشكل جزئي. شهد سوق النايم بمحلية أم كدادة في شمال دارفور هجمات بطائرات مسيرة مساء الأربعاء استمرت لساعات، وأفادت مصادر باحتراق عدد من المركبات وخسائر أخرى في الممتلكات جراء القصف، وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها بسقوط قتلى وجرحى. وأشارت المصادر إلى استمرار الهجمات بطائرات مسيرة على سوق النايم لأكثر من شهر، بجانب تعرض منطقة أبو عضام ومزليطة وجبل الحلة وبروش خلال الأيام الماضية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: هذه الأضرار عبارة عن حريق شب في منطقة النايم بسبب الضربات الجوية، وأدى إلى إتلاف كثير من العربات التجارية المحملة بالمواد المحلية كالبصل وغيرها، وإتلاف عدد من المقاهي.
0: قتل 5 أطفال أشقاء وأصيبت والدتهم بجروح جراء قصف جوي شنته القوات المسلحة على أبو زعيمة بشمال كردفان صباح اليوم الخميس، ما أدى لتدمير عدد من المنازل. وقالت مجموعة محامي الطوارئ في بيان إن القصف جرى بطائرة من طراز أنتينوف تابعة للجيش، واستهدفت منزل مواطن في منطقة لا توجد فيها أي مظاهر أو وجود عسكري. وفي النيل الأزرق كشفت جمعية الهلال الأحمر السوداني عن مقتل المتطوع بدر الدين عمر موسى من فرعها في إقليم النيل الأزرق، الذي حدثت وفاته أثناء أداء واجبه الإنساني في المركز الصحي، وذلك جراء قصف منطقة أم درفة يوم الأربعاء. وأشارت الجمعية إلى ارتفاع عدد متطوعي الجمعية الذين قتلوا خلال الحرب الدائرة منذ 15 أبريل إلى 25 متطوعا. أدارت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق حملات الاعتقال العشوائية التي طالت أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء على أساس الانتماء القبلي أو المناطقي أو صلات القرابة بأشخاص يشتبه في ارتباطهم بقوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. وقال الأمين العام للمبادرة علي هيو لراديو دبنجا إن الحملات كبيرة وعشوائية طالت المدنيين في كل المحافظات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اعتقالات كبيرة جدا وعشوائية للمدنيين على أساس بأنه ديل عندهم أهلهم تابعين للدعم السريع وتابعين للحركة الشعبية وهم مواطنين أبرياء من المفترض يكون محميين يعني من السلطات ذات الأمر الواقع في النيل الأزرق. لذلك نحن
0: كشف مواطنون من بحري عن تزايد عمليات النهب المسلح التي تنفذها عصابات ترتدي زيا عسكريا، وذلك بعد رفع حظر الدراجات النارية. وقال مواطن لراديو دبنجا إنه رصد محاولة نهب مسلح نفذها 3 أفراد من بينهم مسلح في حي عباد الرحمن، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بسبب تجمع سكان الحي. وأوضح أن تكرار عمليات النهب دفعت بعض العائدين للرجوع إلى مصر. كشف المدير الطبي لمستشفى سينجا الدكتور صفاء عبد الرحيم عن تزايد مستمر لحالات الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 600 حالة خلال الشهر الماضي وسط تحديات تتعلق بنقص الإمدادات الدوائية وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية. وقالت عبد الرحيم في تصريح لدبنجا إن الوضع الصحي أصبح كارثيا كاشفة عن إصابتها شخصيا بالمرض، وأوضحت أن المستشفى لم يسجل حتى الآن أي حالة وفاة، ولكنها لم تستبعد حدوث وفيات خارج المستشفى. كشفت غرفة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر يوم الأربعاء عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 318 حالة، أغلبها من محلية بور سودان 197 حالة، وعدد 70 حالة من محلية سينكات، وأغلب الحالات لأطفال أقل من 5 سنوات. وأشارت الغرفة إلى تسجيل حالة اشتباه واحدة بحمى الضنك ليبلغ العدد التراكمي 198 حالة، بجانب ارتفاع عدد حالات الشلل الرخو الحاد إلى 16 حالة. شهدت أسعار السلع الأساسية في ولاية الجزيرة ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وندرة الوقود خاصة الجازولين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الترحيل والنقل. وقال الخير النور من سكان الجزيرة لراديو دبنجا إن أسعار الدقيق والخبز شهدت زيادات ملحوظة وصلت في بعض المناطق إلى 1000 جنيه مقابل رغيفين، وارتفعت كذلك أسعار الذرة إذ بلغ سعر جوال الذرة نحو 530 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
3: الخبز برضو حصلت فيه زيادة، ودي أدت لبعض المناطق أنه يمكن تكون أصبحت فيها مناطق أنه عشتين بألف جنيه. الحاجة الثانية العيش الأكل العادي شوال الزرع عمل حوالي 530، برضو القمح برضو. فهي بشكل عام قمنا زيادة يمكن تكون المرة دي يعني زيادة مفرطة في الأسعار وبتلغي يعني آثار سالبة جدا جدا على حياة المواطن، ودي صراحة بتتطلب إنه من الحكومة يعني وقفة عاجلة ووقفة حقيقية، يعني ما وقفة بتاع التخدير.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية أمبرو بشمال دارفور من تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن 53% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 18% في حالات وخيمة. وأوضح المجلس في تقرير صدر في أكتوبر أن 6237 أسرة تضم أكثر من 36 ألف شخص نزحت حديثا، بينما توقفت المساعدات الغذائية والنقدية الدولية منذ مارس الماضي. حذر مجلس طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الجفاف وتأخر الأمطار وفشل الموسم الزراعي، تزامنا مع تزايد أعداد النازحين الفارين من مناطق النزاع. وقال المجلس في بيان إن المنطقة تواجه انعدام الأمن الغذائي ونفوق الماشية ونضوب مياه الشرب مع تفشي الملاريا وحمى الضنك وانهيار الخدمات الصحية. قال محمد المؤيد المهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لراديو دبنجا إن المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين في معسكر كرياندانغو لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأضاف أن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية يواجهون صعوبات إضافية في الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء والمطابخ المجتمعية والمبادرات السودانية بسبب عدم تهيئة الطرق والممرات داخل المعسكر. وأشار إلى عدم توفر الكراسي المتحركة والسماعات والأطراف الصناعية، وأضاف في هذا الخصوص
4: يعني بنعاني في حتى الوصول للنوافذ الغذائية الموجودة داخل المعسكر، سواء كانت المطابخ أو حتى المبادرات السودانية المتعلقة بتوفير الغذاء، بالنسبة لصعوبة الوصول وعدم توفر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل.
0: أثار التحالف الدولي للمنظمات السودانية المشاركة في أعمال الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار مخاوف بشأن حرمان مواطنين سودانيين من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، على خلفية انتمائهم المزعوم إلى الحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع. وقال الزبير محمد عضو وفد التحالف لراديو دبنجا إن الوفد طرح القضية خلال الجلسة الصباحية التي خصصت يوم الأربعاء لمناقشة قضايا انعدام الجنسية ووضع الأشخاص عديمي الجنسية في القارة الأفريقية. وأضاف الزبير في هذا الخصوص:
5: أوضحنا أن هناك مواطنين سودانيين حرموا من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية وفقا لما أثير في المداخلة بسبب انتمائهم إلى الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع، الأمر الذي يثير مخاوف جديدة بشأن التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية على أساس الانتماء.
0: عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد السوداني في تقريره الصادر في أكتوبر عن التوقعات الصادرة في أبريل الماضي، حيث بلغت توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي 7% بدلا عن 0.7% في توقعات أبريل الماضي، بينما انخفضت توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 41.3 بدلا عن 75.1 التي كانت متوقعة. وقال محللون اقتصاديون إن معدلات النمو المرتفعة بعد انكماش كبير تعكس جزئيا استئناف نشاط متوقف ولا تعبر عن عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي. من جهته أشار الخبير المالي عمر سيد أحمد في حديث لراديو دبنجا إلى مفارقة التوقعات بين النمو المرتفع والبطالة والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري، داعيا لقراءة هذه المؤشرات معا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تظهر توقعات صندوق النقد الدولي للسودان كما ترد في جداول التقريرين ارتدادا محتملا بعد انكماش حاد، لكنها لا تثبت أن الاقتصاد عاد إلى مستواه السابق. ظل الحكم على التعافي مرتبط بمستوى الانتاج الناتج والانتاج وفرص العمل ودخول الأسر، وتبرز في التوقعات مفارقة بين النمو المرتفع والبطالة الشديدة نحو 59.5% بين 26 والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري. لذلك ينبغي قراءة هذه المؤشرات معا لا استخدام رقم النمو منفردا دليلا على تحسن المعيشة.
0: قالت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إن عمليات السلام تعاني من غياب آلية مدنية مستقلة ترصد وتحقق وتتواصل مع الرأي العام منذ المراحل الأولى وحتى التنفيذ، مطالبة بدمج المراقبة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب في السودان. وقال الأمين العام للشبكة أحمد توم لراديو دبنجا إن الورقة التي أصدروها أكدت أن هذا الغياب أضعف الشعور بالملكية الوطنية لعمليات السلام وقلل الشفافية والمصداقية وفتح المجال أمام الروايات المتضاربة والخطاب المضلل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: غياب القنوات المنتظمة توفر المعلومات دي أثناء العمليات السلام بيخلق فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ بيفسح المجال لتعدد الروايات والسرديات والتفسيرات المتباينة لمريات العملية، وأحيانا حتى ينتج الخطاب المضلل. لذلك نحن بنفكر في إنشاء آلية مدنية مستقلة عندها مصداقية، وهي توفر المعلومات من مصادرها للسودانيين وتنقل أيضا ما يقوله السودانيون لهذه العمليات، وده من شأنه يسد الفجوة التي صاحبت العمليات السابقة وكذلك يزيد من مستوى المشاركة الشعبية الواسعة.
0: بدأت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات سلسلة من الفعاليات الثقافية في كامبالا خلال أكتوبر الجاري على أن تستمر حتى ديسمبر المقبل. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة لراديو دبنجا إن الفعاليات تأتي في إطار ممارسة الرقابة على المؤسسات العامة والترتيب لمساءلة الأطراف المتورطة في الحرب وتقديمها للعدالة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لقد صارت هنالك ضرورة قصوى في أن يستعيد المجتمع المدني دوره المستقل ويمارس الرقابة على الجميع. هذه هي من الأهداف الأساسية لفعاليات منتديات كامبالا الثقافية، إضافة لمناقشة العديد من الكتب والإصدارات المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات والإنتاج الثقافي.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركب الناوي إن غالبية الذين أفيد بوفاتهم في حادثة قصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية ينحدرون من دارفور داعيا للكف عن شيطنة القوى المشتركة. وطالب مناوي في تصريحات عقب لقاء مع السفير المصري والقنصل المصري في السفارة المصرية أمس حكومتي السودان ومصر بأهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في إطار من الشفافية والمسؤولية بما يضمن توضيح الحقائق للرأي العام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: والتزموا بأن الحكومة المصرية على استعداد كامل، والآن هنالك اللجنة تعمل في الأرض بتقوم بتقصي الحقائق، وستنقل هذه الحقائق مع التنسيق الحكومة السودانية إلى الشعب في السودان ولا شعب في مصر.
0: قدم عضو الكونغرس جيم بيرد ولاية إنديانا الدائرة الرابعة مشروع قانون باسم قانون السودان للتأثير بهدف إقامة شراكة زراعية ومعدنية بين الولايات المتحدة والسودان مرتبطة بتحسينات السودان في مجال حماية المدنيين. وينص القانون على الاستثمار في المعادن والشراكة الزراعية والتجارة وتوفير المعدات والتكنولوجيا والخبرات الزراعية والتعدينية الأمريكية مقابل الموارد الطبيعية السودانية. وتعتمد هذه الشراكة على قرار وزير الخارجية الأمريكي بأن السودان قد أحرز تقدما ملحوظا في حماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي عن قبول 174 ألف طالب وطالبة للجامعات مشيرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية. وأشارت الوزارة إلى إقبال ملحوظ للطالبات على كليات الطب والصحة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 15 من شهر 10 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تواصل أعمال دورتها 89 بالعاصمة السنغالية داكار.
1: سلسلة اليوم الجلسة الصباحية اليوم 14 أكتوبر لمناقشة قضايا انعدام الجنسية والأشخاص ذوي الجنسية، وذلك في سياق إحياء الذكرى السنوية لاتفاق خفض حالات انعدام الجنسية.
0: الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية تقترح دمج الرقابة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب في السودان.
2: هي ورقة تعالج فجوة مؤسسية في تصميم عمليات السلام في السودان. هذه الفجوة تتمثل في
0: قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو.
3: لقيت حمار جيد بكارو بتاعت مويه أو طبلية ممكن تصل قريبا 7 مليون 8 مليون، وفي الحمير التعبانة شوية دي ممكن أسعارها بتصل ل 2 مليون 2 مليون ونص.
0: اليوم العالمي للصحة النفسية، تحذيرات من آثار الحرب ومخاطر الإدمان والمخدرات.
4: موضوعنا اليوم هو المخدرات، باب الخوف على أولادنا والحرص على مستقبلهم ورغبتنا في أننا نحميهم ونساعدهم قبل فوات الأوان.
0: لاجئون من ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في الحركة والغذاء والصحة والتعليم بمعسكر كريان دانغو بأوغندا.
5: بنواجه عدد من الإشكالات والصعوبات القاعد تناقينا داخل المعسكر على جميع المستويات، ابتداء من الإعاشة. بنواجه مشكلة حقيقية كفئة موجودة داخل المعسكر في الحصول على الغذاء بشكل منتظم.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من أعمال الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي تواصل أعمالها بالعاصمة السنغالية داكار. مزيد من التفاصيل مع الزبير محمد، عضو وفد تحالف المنظمات السودانية المشارك في دورة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بداكار.
1: طبعا خصصت اليوم الجلسة الصباحية اليوم 14 أكتوبر لمناقشة قضايا انعدام الجنسية والأشخاص ذوي الجنسية، وذلك في سياق إحياء الذكرى السنوية لاتفاق خفض حالات انعدام الجنسية ومرور 65 عاما على اتفاق خفض حالات انعدام الجنسية. وتعد قضية انعدام الجنسية من القضايا الحقوقية المهمة لما يترتب عليها من تحديات تتعلق بالحق في الهوية القانونية والحصول على الوثائق الرسمية والتعليم والرعاية الصحية والتمتع بالحقوق الأساسية. وتؤكد هذه المناقشات أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الأفريقية والمنظمات الحقوقية من أجل حماية الأشخاص ذوي الجنسية والحد من أسباب انعدام الجنسية وضمان عدم حرمان أي إنسان من حقوقه الأساسية بسبب غياب الجنسية أو الأوراق الثبوتية. وخلال الجلسة أيضا تحدثت السيدة سليمة ساسي صافر المسؤولة، وهي المسؤولة عن ملف انعدام الجنسية في الاتحاد الأفريقي، حول أوضاع أشخاص ذوي الجنسية في القارة الأفريقية والتحديات التي تواجههم في الحصول على الاعتراف القانوني والتمتع بحقهم الأساسي. وعندما طلب منا التحدث عن هذا الأمر كمنظمة مجتمع الريف والتحالف الدولي للمنظمات، أوضحنا إلى السيدة المفوضة الأستاذة سليمة ساسي صافر، وطرحنا أمامها قضية بالغة الخطورة تتعلق بحرمان ملايين السودانيين من حقهم في الجنسية والأوراق الثبوتية منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023. وأوضحنا أن هناك مواطنين سودانيين حرموا من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية وفقا لما أثير في المداخلة بسبب انتمائهم إلى الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع، الأمر الذي يثير مخاوف جديدة بشأن التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية على أساس الانتماء. كما أشرنا إلى أن هذا الحرمان امتد إلى الطلاب السودانيين الذين تعذر على بعضهم الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة للسفر إلى الخارج ومواصلة تعليمهم، مما يهدد مستقبلهم التعليمي ويحرمهم من فرص أساسية لبناء حياتهم. وأكدنا أن الجنسية ليست امتيازا تمنحه السلطات لمن تشاء وتحجبه عن من تشاء، بل هي حق أساسي يرتبط بالهوية القانونية والكرامة والإنسانية والتمتع بالحقوق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اقترحت الشبكة الشبابية للرقابة المدنية في ورقة بحثية اقترحت إنشاء آلية رقابة مدنية مستقلة تتولى الرصد المنهجي لمجريات العملية السياسية في البلاد لمتابعة الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار والمسارات الإنسانية حتى تسهم في التواصل مع أصحاب المصلحة. مزيد من التفاصيل مع أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية.
2: الورقة التي نشرتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية بعنوان نحو هندسة مدنية جديدة لعمليات السلام، دمج المراقبة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب بالسودان، هي ورقة تعالج فجوة مؤسسية في تصميم عمليات السلام في السودان. هذه الفجوة تتمثل في غياب آلية مدنية مستقلة للرصد والتحقق والتواصل العام ترافق هذه العمليات منذ التأسيس، يعني منذ المراحل الأولى من التصميم إلى النقاشات إلى التنفيذ. وغياب هذه الآلية بالطبع قاد إلى محدودية قدرة هذه العمليات على توفير معلومات موثوقة للرأي العام وربط هذه العمليات بالمجتمعات المتأثرة بالحرب، يعني عموم السودانيين، لأنه هذا الأمر يعزز الشعور بالملكية الوطنية، يزيد من شفافية ومصداقية هذه العملية، وكذلك يوفر قنوات للتغذية الراجعة تستفيد منها هذه العمليات أيضا، لأنها بدلا من أن يعتمد المشاركون فيها على توجهاتهم أو توجهات تنظيماتهم أو كتلهم اللي هم جاي منها، يستفيدوا أيضا من توجهات عموم السودانيين عن طريق هذه قنوات التغذية الراجعة. فالآلية المقترحة هي تقترح أنه يكون في آلية مشتركة تضم جهات وطنية من المجتمع المدني السوداني والسودانيون من ذوي الخبرة، وكذلك دعما فنيا من آليات إقليمية ودولية هي تعمل كذلك في هذا المجال وفي السودان بالتحديد، ويكون دورة إنها تتابع وتراقب هذه العمليات من أجل تعزيز مصداقيتها وشفافيتها، وكذلك ربطها بجميع السودانيين الذين لا يتمكنون من الانخراط فيها بشكل مباشر، وفي العادة أيضا لا توجد غنوات بتوصل لهم معلومات هذه العمليات، وده بيضعف هذه العملية وكذلك بيضعف الشعور بملكيتها وبيضعف جهد المدافعة عنها عندما لا يتم التنفيذ بالطريقة المطلوبة. فالشبكة الشبابية للمراقبة المدنية تقترح إنشاء هذه الآلية، واعتمدت في تحليل هذا الأمر على خبرات يعني سابقة، يعني أنشأت فيها آليات مشابهة في دول مختلفة وكانت نتائجها نتائج إيجابية ودعمت هذه العمليات. يعني كذلك يعني في إشارة إلى أنه غياب الغنوات المنتظمة توفر المعلومات دي أثناء العمليات السلام بيخلق فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ بيفسح المجال لتعدد الروايات والسرديات والتفسيرات المتباينة لمجريات العملية، وأحيانا حتى ينتج الخطاب المضلل. لذلك نحن بنفكر في إنشاء آلية مدنية مستقلة عندها مصداقية، وهي توفر المعلومات من مصادرها للسودانيين وتنقل أيضا ما يقوله السودانيون لهذه العمليات، وده من شأنه يسد الفجوة التي صاحبت العمليات السابقة، وكذلك يزيد من مستوى المشاركة الشعبية الواسعة. الورقة متاحة وسيتم مشاركتها مع عموم المستهدفين بهذه العمليات بشكل مباشر، وكذلك هي مبذولة لكل السودانيين للاطلاع عليها والتعليق أيضا عليها في منصات الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية المختلفة.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يواجه اللاجئين السودانيين من ذوي الإعاقة بمعسكر كريندانغو بأوغندا صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب تحديات تتعلق بالسكن والحماية وحتى فرص كسب العيش. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع محمد المؤيد، فلنستمع إليه.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذاعة ومنصة دبنجة، سعيد ومقدر تحت الفرصة لعكس معاناة والواقع المرير الواجهه فئة من أكثر الفئات تعرض للتهميش والظلم، وهي فئة الأشخاص في الإعاقة. بتمنى إنه نقدر من خلال الساعي الحديث نحكي أو نلغي الضوء على بعض الصعوبات والإشكالات اللي بتواجه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبشكل أكثر خصوصية داخل مستوطنة كرياندينغو للاجئين بدولة أوغندا. بكل أمانة نحن كفئة من فئات المجتمع السوداني بنواجه عدد من الإشكالات والصعوبات القاعدة تناقينا داخل المعسكر على جميع المستويات، ابتداء من الإعاشة. بنواجه مشكلة حقيقية كفئة موجودة داخل المعسكر في الحصول على الغذاء بشكل منتظم، سواء من حيث الكمية أو حتى من حيث جودة الغذاء. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سوء التغذية نتيجة لعدم كفاية وجودة الغذاء المقدم داخل المعسكر. حتى حجم الدعم أو الفوت اللي بيقدم من برنامج الغذاء العالمي لا يتجاوز $7 في الشهر للفرد، وحتى الحالات المصنفة كوافدين جدد لا يتجاوز مبلغ $16، مبلغ لا يكفي لمدة أسبوع لتناول أو للحصول على. أيضا يعني بنعاني في حتى الوصول للخدمات أو للنوافذ الغذائية الموجودة داخل المعسكر، سواء كانت المطابخ أو حتى المبادرات السودانية المتعلقة بتوفير الغذاء. بالنسبة لصعوبة الوصول، عدم توفر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مناسب أو سهل، يعني خاصة فيها تحت الإعاقة الحركية وأكثر خصوصية مستخدمين الكراسي والعصايات، بنواجه إشكال حقيقي في الوصول حتى للمناطق الموجودة الممكن يتم فيها تقديم الغذاء للاجئين. برضو بنعاني من مشكلة تتعلق بالأجهزة التعويضية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في المعسكر. هناك دعم يتقدم لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، لكن الفجوة لسه كبيرة وفي عدد كبير مننا ما تمكن من إنه يحصل على الجهاز التعويضي اللي بتناسب مع إعاقته ومع فئته العمرية أو حتى نوعه. يعني دي فيما يتعلق بالمشاكل أو الصعوبات اللي بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأجهزة التعويضية. برضو عندنا إشكال حقيقي فيما يتعلق بمسألة التعليم داخل المعسكر. لا يوجد أي مدرسة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقات المركبة أو الذهنية. المعسكر موجود فيه عدد بسيط من المدارس ومكتظة بعدد كبير من الطلاب أو من الأطفال. بيواجه فيها الأطفال ذوي الإعاقة إشكاليات التنمر على أساس الإعاقة، الإبعاد. برضو يعني عدد كبير من الأطفال تساعد أسرهم في أن تدمجهم داخل المجتمع وأن يكونوا بين الناس في المدارس، لكن يتفاجئوا بأنه في تمييز وتنمر واضح على أساس الإعاقة. برضو من المشاكل اللي قاعد تواجهنا في الجانب التعليمي أنه نحن كلاجئين من الجنسية السودانية عندنا تحدي حقيقي في مسألة اللغة، خاصة إن دولة أوغندا تعتبر اللغة الإنجليزية لغة رسمية. عدد كبير مننا فشل في إنه يوصل صوته أو يحكي المعاناة للجهات المعنية الموجودة داخل المعسكر، وكان يعني حاجز اللغة عامل مضاعف لمعاناة الفئات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر. برضو يعني افتقاد بعض مراكز الخدمات داخل المعسكر لأساسيات أو التعامل مع لغة الإشارة أو حتى التعامل مع المكفوفين بما يتيح إمكانية الوصول. فدي عدد من يعني من الصعوبات المرتبطة بجانب التعليم اللي قاعد تواجهنا في معسكر اللاجئين أو في مخيم كرياندينغو. على الصعيد الصحي برضو عندنا عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعانوا صدمات، وخاصة الإعاقات الناتجة من الحرب بشكل مباشر. في عدم تقبل للوضع الجديد ولانتقال الشخص من كونه من غير ذوي الإعاقة إلى إعاقة، فدي خلقت نوع من الخلل في التعامل مع المجتمع ومع النفس لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة. نلاحظ انه عدد كبير منهم عايش حاله من العزله والانطوائيه، فدي اشكال حقيقي في جانب النفسي والسيكولوجي قاعد يواجهنا داخل المعسكر. على مستوى الحمايه في سعي كبير يعني ومقدر من المنظمات الموجوده داخل المعسكر، لكن زي ما قلت برضو الفجوه لا تزال موجوده. يعني عدد كبير لا يزال موجود داخل المجمعات او الخيم، وهي بطبيعة الحال غير مناسبة حتى للأشخاص من غير ذوي الإعاقة، فما بالك بالأشخاص ذوي الإعاقة في موسم الأمطار. يعني الناس بتفقد القدرة على الحركة تماما، تظل موجودة داخل الخيم بشكل يعني لأيام أو لساعات طويلة جدا، نسبة لأنه حتى الطبيعة الجغرافية للمعسكر صعوبة شديدة في الحركة مع هطول الأمطار. وده إشكال حقيقي يعني ممكن يكون المعوق الأول الموجود اللي بيواجهنا داخل المعسكر هو مدى الاكسسبيليتي، في إنه الناس تقدر يكون عندها القدرة على التواصل أو يعني الخروج من الخيام. صراحة يعني برضو من الإشكاليات اللي قاعد تواجهنا إنه معظم فئات الأشخاص ذوي الإعاقة يعني ممكن نقول إنهم فاقدين لمصادر الدخل أو عاطلين عن العمل. كان في سعي من المنظمات في تمكين اقتصادي يعني للفئة، لكن برضو لسه في عدد كبير مننا لا يزال يعتمد على الغير في الحصول على الغذاء والدواء. يعني برضو عندنا واحدة من المشاكل المواجهانة هنا إنه ما في أي نوع من الدعم تقدم للفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية أو المبتولين بشكل خاص، في إنه لحد الآن ما لقينا أي نوع من الرعاية الصحية أو توفير للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية القادرة على مساعدة المبتولين. معظم المنظمات الموجودة المعنية بالصحة داخل المعسكر بتعلل أو حجتها إنه ما في تمويل لبرامج ممكن تساعد في توفير الأطراف الصناعية للمبتورين بشكل يعني يمكنهم من مواصلة حياتهم. نحن كمبادرة ما بنمتلك داتا حقيقية موجودة داخل المعسكر، لكن لحد العام الماضي كان وصلنا لعدد 400 أو من 400 إلى 450 من المجتمع السوداني من الأشخاص ذوي الإعاقة، والعدد أكبر في الجنسيات الثانية يعني أو المجتمعات الغير سودانية المقيمة داخل المعسكر. بالنسبة لنا نتمنى إنه يحصل نوع من الاستجابة الإنسانية والتدخل العاجل يستهدف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، خاصة وإنه في عدد لسه الناس قاعدة تجي من السودان بشكل مستمر. فبنتمنى إنه يحصل نوع من التدخل لكل التحديات والصعوبات ذكرتها، وبرضو يعني بنتمنى إنه يحصل نوع من التواصل المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة في عكس قضاياهم واهتماماتهم وتصوراتهم للحلول. ختام برضو بتمنى من كل المنصات الإعلامية والمنظمات الحقوقية دعم ومناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين داخل المعسكرات. وبرضو أحب أشكر كل المهتمين من النشطة والمنظمات السودانية وغير السودانية اللي قاعد تساهم معنا أو تتدخل معنا إنسانيا في عدد من الحالات، يعني في مجهود مقدر رغم شح الإمكانيات من عدد من الخيرين المبادرين السودانيين يعني في دولة أوغندا. نجدد شكرنا لهم ونطمح في المزيد، وإن شاء الله نتمنى إنه يعني أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة تصل وتلقى صدى، نقدر من خلاله يعني نخطو خطوات في معالجة وضع حلول يعني مستدامة وفعلية للتحديات اللي بتواجهنا.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت الباشمهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف يوم 10 من شهر أكتوبر من كل عام، قالت أن أزمة المخدرات لم تعد مجرد قضية أمنية بل أصبحت مشكلة إنسانية ومجتمعية ونفسية واقتصادية تتطلب معالجة شاملة تتجاوز المكافحة الأمنية إلى الوقاية والعلاج والتأهيل. مزيد من التفاصيل في حديث الباشمهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وحباكم عشرة وحباكم كل زول سامعنا هسا في أي مكان. معكم المهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرم البلد في الولاية الشمالية. في فقرتنا اليوم دايرة أقف معاكم عند موضوع مهم شديد، موضوع يخص كل بيت وكل أم وأب وكل شاب وبنت عندهم حلم وبيتمنوا مستقبل أحسن. موضوعنا اليوم هو المخدرات، لكن ما حنتكلم عنه عشان نلوم زول أو ندين زول، حنتكلم عنه من باب الخوف على أولادنا والحرص

طبعا يا جماعة الخير، المخدرات ما بس مشكلة شرطة وأمن، المخدرات بقت مشكلة بتهم المجتمع كله وبتأثر على نفسية الشباب وصحتهم ومستقبلهم واستقرارهم. صحيح مكافحة التهريب والترويج مهمة شديد ولازم القانون ياخد مجراه، لكن برضو لازم نسأل نفسنا شنو اللي بيخلي شاب في عمر الزهور يمد يده للمخدرات من الأساس؟ لأنه لو دايرين نعالج المشكلة من جذورها لازم نفهم أسبابها وما نكتفي بس بمواجهة نتائجها. أولا، ليه بعض الشباب بيلجوا للمخدرات؟ السبب الأول الهروب من الوجع والضغوط النفسية. نحن عارفين الظروف اللي بتمر بها بلادنا، الحرب، النزوح، فقدان الأمان، فقدان الأحباب وضغوط المعيشة. الحاجات دي كلها ممكن تخلي الشاب يعيش في حزن شديد أو إحباط أو خوف من المستقبل. وبعض الشباب بدل ما يلقوا زول يسمعهم ويساعدهم ممكن يفتشوا عن طريقة ينسوا بيها وجعهم ويقعوا في فخ المخدرات. لكن الحقيقة شنو؟ المخدرات ما بتحل المشكلة وما بتمسح الوجع، بالعكس ممكن تزيد المعاناة وتفتح أبواب مشاكل أكبر. السبب الثاني رغبة السوق والفضول. مرات الشاب بيكون عايز يجاري أصحابه أو يثبت لهم إنه جريء وما بيخاف، فبقولوا له جرب بس مرة واحدة ما بتحصل حاجة. لكن يا شاب، ما كل حاجة أصحابك بيعملوها معناها صحيحة، وما كل زول بيقول ليك جرب بيكون داير ليك الخير. القوة الحقيقية ما في إنك تقلد الناس، القوة الحقيقية في إنك تعرف الصح من الغلط وتقدر تقول لأ في الوقت المناسب. الحاجة دي ما بتناسبني وما حاضر ما حاضر بيها نفسي ومستقبلي. السبب الثالث الفراغ والبطالة والإحباط. لما الشاب يقعد من غير شغل ومن غير هدف واضح وبيحس إن المستقبل مقفول قدامه، ممكن يدخل في حالة إحباط تخليه عرضة للاستغلال. وهنا بيجي دور الأسرة والمجتمع، إننا نساعد الشباب يلقوا فرص ويتعلموا مهن وشاركوا في الرياضة والعمل التطوعي والمبادرات المفيدة. ما بس إنك اتخرجت من الجامعة لازم تلقى بشهادتك دي شغل، ما في شغل ممكن تشتغل أي حاجة تانية. لأن الشاب اللي بيلقى فرصة وأمل وهدف في حياته بيكون عنده دافع أكبر بيحافظ على نفسه ومستقبله. ثانيا، المخدرات بقت تتسلل لنا كيف؟ يا مستمعين الكرام، المخدرات ما صارت تجي بصورة واضحة ومباشرة، مرات بتدخل من خلال الأصحاب أو في شكل حبوب مجهولة أو تحت أسماء مضللة زي حبوب السهر والتركيز. عندك صداع هكذا جرب دي بتودر لك الصداع، أو دي واحدة تكون عندها مثلا آلام مغص أو كده هكذا بتزيل لك الألم ده بتخففه لك. عشان كده لازم تكون واعيين وما نستهين بأي مادة مجهولة ونستخدم حبوب أو منشطات من غير وصفة أو إرشاد طبي. والمروج ممكن يستغل فضول الشاب أو ظروفه النفسية أو حاجته للقروش عشان يجر للتعاطي، وبعد ذاك يدخله في دائرة الإدمان، وبعد ذاك يبقيه مروج زيه. عشان كده التوعية مسؤولية كل زول فينا، من البيت للمدرسة ومن المسجد للنادي ومن مؤسسات الدولة والمنظمات المجتمع المدني. ثالثا، المخدرات بتعمل شنو في حياة الشاب والأسرة؟ المخدرات ما بتسرق صحة الشاب وبس، دي ممكن تسرق منه حاجات كثيرة، بتسرق مستقبله، ممكن تتأثر دراسته، يضيع شغله ويضعف تركيزه وتضيع أحلامه كان زمان بيحلم يحققها، وبتوجع أسرته. الأم اللي بتسهر خايفة على ولدها، والأب اللي بيفتش عن طريقة يساعد بها بنته أو ولده، والأسرة اللي بتعيش في قلق ومشاكل مستمرة. ومع استمرار التعاطي ممكن تحصل خلافات أسرية ومشاكل مالية وتصرفات مؤذية للمتعاطي وللناس اللي حوالينه، وبتأثر على صحته ونفسيته. بعض أنواع المخدرات ممكن تسبب اضطرابات في التفكير والنوم وقلق شديد واكتئاب وهلاويس ومشاكل صحية خطيرة حسب نوع المادة وطريقة استخدامها. وعشان كده لازم نفهم إن الموضوع ما بسيط، وإن التدخل المبكر ممكن يفرق فرق كبير في حياة

0: الإنسان. رابعا الحل شنو؟ طيب الحل شنو؟ ونعمل شنو عشان نحمي شبابنا؟ أول خطوة هي أننا نغير طريقة تعاملنا مع المشكلة، نفرق بين المروج والمتعاطي. المروج والمهرب اللي بيستغلوا الشباب وبيعرضوا حياتهم للخطر لازم تتم محاسبته وفق القانون. أما الشخص اللي بيعاني من الإدمان فما مفروض نتعامل معه بالإهانة والتشهير وكمجرم والمجتمع يطرده. الشخص ده محتاج علاج متخصص ومتابعة واحتواء من أسرته ومجتمعه. الإدمان مشكلة صحية قابلة للعلاج، وطلب المساعدة ما عيب وما معناه إنه الإنسان انتهت حياته. تاني حاجة، دور الحكومة والمؤسسات الصحية لازم يكون فيه اهتمام أكبر بتوفير خدمات علاج الإدمان والتأهيل، وتكون الخدمات دي متاحة ومناسبة لظروف الناس وتحافظ على خصوصية المريض قدر الإمكان، لأن الأسرة لو خافت من كلام الناس أو من الفضيحة ممكن تتأخر في طلب المساعدة، والتأخير ده مرات بيزيد المشكلة. ثالث حاجة، دور الأسرة. يا أمهات ويا آباء، أولادكم محتاجين ليكم خصوصا في الظروف الصعبة اللي بيمروا بها. خلوا باب الحوار مفتوح واسمعوا ليهم وحاولوا تفهموا مشاكلهم من غير لوم مستمر وتجريح. ولو لاحظتوا تغيير مغلق في السلوك أو النوم أو الدراسة أو الصحبة ما تسرعوا في الاتهام، وما تعتمدوا على العلامات دي براها عشان تحكموا على الشخص. حاولوا تتكلموا معاهم بهدوء، ولو في شك حقيقي في التعاطي اطلبوا مساعدة مختص صحي. ولو اتأكدت المشكلة ما تخلوا الخوف من كلام الناس يمنعكم من العلاج. رابع حاجة، دور المجتمع والشباب نفسهم. احنا محتاجين نفتح فرص حقيقية للشباب ونشجع المبادرات الشبابية والأنشطة الرياضية والثقافية والدورات المهنية والمشاريع الصغيرة. محتاجين ندي الشباب مساحة يشاركوا فيها ويعبروا عن نفسهم ويحسوا إنهم جزء من المجتمع، جزء مهم من المجتمع، وإنه عندهم مستقبل يستاهل يكافحوا عشانه. ومحتاجين كلنا نتعاون، الأسرة والمدرسة والمؤسسات الصحية والجهات الرسمية منظمات المجتمع المدني، عشان نواجه المشكلة بالوعي والعلاج والحماية والمحاسبة القانونية. خامسا، رسالتي الأخيرة للشباب والأسرة. رسالتي لك يا أخوي الشاب ويا أختي الشابة، لو أنت بتمر بظروف صعبة أو حاسس بالضيق والإحباط، أرجوك ما تفكر إن المخدرات حتريحك. ما في مشكلة بتتحل بتدمير صحتك، وما في وجع بيستاهل تخسر عشان مستقبلك. لو تعبت تطلب عن مساعدة أو احتجت زول يسمعك يتكلم مع شخص بتثق فيه. ولو وقعت في التعاطي ما تيأس من نفسك، في علاج وفي أمل وفي فرصة تبدأ من جديد. ورسالتي لكل أم وأب، أولادكم أمان والوعي والاحتواء ممكن ينقذ حياته. ما تخلوا الخوف من كلام الناس يمنعكم من مساعدة أولادكم. كل زول في مجتمعنا في كرم البلد والولاية الشمالية، المخدرات مسؤوليتنا كلنا، وحماية شبابنا من الشغل جهة واحدة، دي مسؤولية مشتركة. خلونا نكون سند لبعض ونساعد المحتاج للعلاج ونحمي أولادنا من الاستقلال، ونفتح قدامهم أبواب الأمل بدل ما نخلي اليأس يسيطر عليهم. في الختام بشكركم شديد على حسن الاستماع، وبشكر راديو دبنجة على إتاحة المساحة دي للتوعية بقضية بتهم مستقبل شبابنا ومجتمعنا. شكرا لكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، حيث ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوب الخرطوم، متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع أحد المواطنين من سوق مايو.
2: الأسعار دي تتوقف حسب الوضع الراهن، تدني قيمة الجناح السوداني وارتفاع قيمة الدولار، وبعد ذلك أزمة الوقود الخانقة الحاصلة على البلد أدت لزيادات كثير من الأشياء، ليس في الأسعار بتاعت الحمير فقط، وإنه بقت في طلب زيادة للحمير لأنه بقت في وسيلة بتاعت نقل. إذا كان الليلة أنت عندك حاجات دار تنقولها، إذا كان البوكس ولا الدفار حينقولها لك برقم، الكارو حينقولها لك بقيمة أقل من الحاجة دي، وحينقول سريع. وبعد ذلك يعني الآبار بتاعت المياه برضه يعني معظم الهتات ما فيها مواسير، طيب المواسير دي هي اللي بتجيب انه تخلي الحمير هي اللي بتجيب المويه وتنقل المويه، والاسعار دي ذاتها ما ثابته يعني قابل للتغيير يعني حسب الوضع. يعني في حتات ده انا بتكلم ليك عن سوق في مايو هنا، يعني ممكن الاسعار دي غالبا تكون الحمار لوحده من خير الكارو، واتصل لك يعني انت الليله لو لقيت حمار جيد بكارو بتاعت مويه او طبليه ممكن تصل قريبا 7 مليون 8 مليون، وفي الحمير التعبان شوية دي ممكن أسعارها بتصل ل 2 مليون 2 مليون ونص من غير كارو، ممكن بكارو ممكن تصل حكاية بتاعت 3 3 ونص كده. هي دي أسعار في الوضع الراهن. وبعدك في الكلفة بتاعت العيش بتاعت الفتريتة القصاب الحاجات دي ذاتها لا تأثيرها يعني على التربية بتاعتهم، وإنه قدر ما هو يستهلك قدر ما يكون في الأسعار دي بتزيد في عملية البيع والشراء.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. راديو دبنجا راديو دبنجا
3: راديو دبنجا راديو دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 15 أكتوبر 2026: مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين واحتراق عدد من المركبات جراء هجوم بمسيرة على منطقة فوراوية بشمال دارفور أمس الأربعاء. هجوم بطائرات مسيرة أمس الأربعاء على سوق النايم في محلية مكدادة في شمال دارفور يؤدي لحريق وخسائر في الممتلكات. مقتل متطوع في الهلال الأحمر السوداني جراء قصف بطائرة مسيرة على منطقة أم درفة في النيل الأزرق أمس الأربعاء. مجموعة محامي الطوارئ تكشف عن مقتل 5 أطفال أشقاء وإصابة والدتهم في قصف جوي استهدف أبو زعيمة في شمال كردفان صباح اليوم. الخلية الأمنية بالنيل الأزرق تعتقل 3 مواطنين من الروسيرس وتنقلهم إلى جهة مجهولة. مبادرة مدنية تتهم الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات عشوائية على خلفيات قبلية وأسرية في محافظات النيل الأزرق. الخرطوم بحري حوادث نهب مسلح ينفذها مسلحون على دراجات نارية تثير مخاوف السكان. سينيا أكثر من 600 إصابة بحمى الضنك والمديرة الطبية للمستشفى ضمن المصابين. 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة وحالة اشتباه بحمى الضنك وعدد من حالات الشلل الرخو الحاد في البحر الأحمر. تفاقم الأوضاع الإنسانية في أمبرو ونصف الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد. غرف طوارئ الطينة تحذر من كارثة إنسانية جراء الجفاف وتزايد أعداد النازحين. مشروع قانون أمريكي أمام الكونغرس للشراكة بين الولايات المتحدة والسودان يشترط حماية المدنيين. ذوي الإعاقة في معسكر كريات دانغو في أوغندا يشتكون من صعوبة الحركة بسبب عدم تهيئة الطرق وعدم توفر الكراسي المتحركة والعصي والسماعات. وزارة التعليم العالي تعلن عن قبول 174 ألف طالب وطالبة للجامعات خلال هذا العام. حاكم إقليم دارفور يكشف أن معظم ضحايا حادثة شمال الوادي من دارفور ويدعو للتهدئة. الجزيرة جوال الذرة ب 530 ألف جنيه ورغيفان ب 1000 جنيه وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية. تحالف منظمات سودانية يثير أمام اللجنة الأفريقية مخاوف بشأن حرمان مواطنين من الجنسية والوثائق الثبوتية. توقعات بنمو الاقتصاد السوداني وسط بطالة مرتفعة وتضخم يضغط على معيشة المواطنين. خبراء توقعات صندوق النقد الدولي لا تعني تعافي الاقتصاد السوداني من تداعيات الحرب. شبكة شبابية سودانية تقترح آلية رقابة مدنية مستقلة لمتابعة مفاوضات وقف الحرب. انطلاق فعاليات ثقافية في كامبالا تنظمها المجموعة السودانية للحقوق والحريات لنشر ثقافة السلام وإيقاف الحرب. انتهت بذلك العناوين. شكرا لكم على المتابعة.

0: وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. قتلى وجرحى وخسائر جراء هجمات بطائرات مسيرة على فوراوية وسوق النايم في شمال دارفور، ومقتل 5 أطفال أشقاء في قصف جوي بشمال كردفان. مقتل متطوع وحملة اعتقالات في النيل الأزرق وشكاوى من عمليات نهب مسلح في بحري. 600 إصابة بحمى الضنك في سينجا في سبتمبر الماضي، وتسجيل حالات حصبة وحمى الضنك والشلل الرخو في البحر الأحمر. شكاوى من تفشي سوء التغذية في أمبرو والطينة، وقبول 174,000 طالب للجامعات في السودان. كانت هذه عناوين الأخبار، التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. كشفت غرفة طوارئ كرنوي بشمال دارفور عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة فوراوية مساء الأربعاء. وأوضحت الغرفة في تقرير إن الهجوم أدى إلى التدمير الكلي ل4 سيارات محملة بمواد غذائية رئيسية، دقيق، سكر، بصل، بلح، إضافة إلى تضرر السيارة الخامسة بشكل جزئي. شهد سوق النايم بمحلية أم كدادة في شمال دارفور هجمات بطائرات مسيرة مساء الأربعاء استمرت لساعات، وأفادت مصادر باحتراق عدد من المركبات وخسائر أخرى في الممتلكات جراء القصف، وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها بسقوط قتلى وجرحى. وأشارت المصادر إلى استمرار الهجمات بطائرات مسيرة على سوق النايم لأكثر من شهر، بجانب تعرض منطقة أبو عضام ومزليطة وجبل الحلة وبروش خلال الأيام الماضية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: الأضرار عبارة عن حريق شب في منطقة النايم بسبب الضربات الجوية، وأدى إلى إتلاف كثير من العربات التجارية المحملة بالمواد المحلية كالبصل وغيرها، وإتلاف عدد من المقاهي.
0: قتل 5 أطفال أشقاء وأصيبت والدتهم بجروح جراء قصف جوي شنته القوات المسلحة على أبو زعيمة بشمال كردفان صباح اليوم الخميس، ما أدى لتدمير عدد من المنازل. وقالت مجموعة محامي الطوارئ في بيان إن القصف جرى بطائرة من طراز أنتينوف تابعة للجيش، واستهدفت منزل مواطن في منطقة لا توجد فيها أي مظاهر أو وجود عسكري. وفي النيل الأزرق كشفت جمعية الهلال الأحمر السوداني عن مقتل المتطوع بدر الدين عمر موسى من فرعها في إقليم النيل الأزرق، الذي حدثت وفاته أثناء أداء واجبه الإنساني في المركز الصحي، وذلك جراء قصف منطقة أم درفة يوم الأربعاء. وأشارت الجمعية إلى ارتفاع عدد متطوعي الجمعية الذين قتلوا خلال الحرب الدائرة منذ 15 أبريل إلى 25 متطوعا. أدارت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق حملة الاعتقال العشوائية التي طالت أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء على أساس الانتماء القبلي أو المناطقي أو صلات القرابة بأشخاص يشتبه في ارتباطهم بقوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. وقال الأمين العام للمبادرة علي هيو لراديو دبنجا إن الحملات كبيرة وعشوائية طالت المدنيين في كل المحافظات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اعتقالات كبيرة جدا وعشوائية للمدنيين على أساس بأنه ديل عندهم أهلهم تابعين للدعم السريع وتابعين للحركة الشعبية، هم مواطنين أبرياء من المفترض يكون محمين يعني من السلطات ذات الأمر الواقع في النيل الأزرق. لذلك نحن
0: كشف مواطنون من بحري عن تزايد عمليات النهب المسلح التي تنفذها عصابات ترتدي زيا عسكريا، وذلك بعد رفع حظر الدراجات النارية. وقال مواطن لراديو دبنجا إنه رصد محاولة نهب مسلح نفذها 3 أفراد من بينهم مسلح في حي عباد الرحمن، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بسبب تجمع سكان الحي. وأوضح أن تكرار عمليات النهب دفعت بعض العائدين للرجوع إلى مصر. كشف المدير الطبي لمستشفى سينجا الدكتور صفاء عبد الرحيم عن تزايد مستمر لحالات الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 600 حالة خلال الشهر الماضي وسط تحديات تتعلق بنقص الإمدادات الدوائية وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية. وقال عبد الرحيم في تصريح لدبنجا إن الوضع الصحي أصبح كارثيا كاشفة عن إصابتها شخصيا بالمرض، وأوضحت أن المستشفى لم يسجل حتى الآن أي حالة وفاة، ولكنها لم تستبعد حدوث وفيات خارج المستشفى. كشفت غرفة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر يوم الأربعاء عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 318 حالة، أغلبها من محلية بور سودان 197 حالة، وعدد 70 حالة من محلية سينكات، وأغلب الحالات لأطفال أقل من 5 سنوات. وأشارت الغرفة إلى تسجيل حالة اشتباه واحدة بحمى الضنك ليبلغ العدد التراكمي 198 حالة، بجانب ارتفاع عدد حالات الشلل الرخو الحاد إلى 16 حالة. شهدت أسعار السلع الأساسية في ولاية الجزيرة ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وندرة الوقود خاصة الجازولين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الترحيل والنقل. وقال الخير النور من سكان الجزيرة لراديو دبنجا إن أسعار الدقيق والخبز شهدت زيادات ملحوظة وصلت في بعض المناطق إلى 1000 جنيه مقابل رغيفين، وارتفعت كذلك أسعار الذرة إذ بلغ سعر جوال الذرة نحو 530,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
3: الخبز برضو حصلت فيه زيادة، ودي أدت لبعض المناطق إنه يمكن تكون أصبحت فيها مناطق إنه عشتين ب1000 جنيه. الحاجة الثانية العيش الأكل العادي شوال الزرع عمل حوالي 530، هي برضو القمح برضو، فهي بشكل عام قمنا زيادة يمكن تكون المرة دي يعني زيادة مفرطة في الأسعار وبتلغي يعني آثار سالبة جدا جدا على حياة المواطن، ودي صراحة بتتطلب إنه من الحكومة يعني وقفة عاجلة وقفة حقيقية، يعني ما وقفة بتاع تخدير.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية أمبرو بشمال دارفور من تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن 53% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 18% في حالات وخيمة. وأوضح المجلس في تقرير صدر في أكتوبر أن 6237 أسرة تضم أكثر من 36,000 شخص نزحت حديثا، بينما توقفت المساعدات الغذائية والنقدية الدولية منذ مارس الماضي. حذر مجلس طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الجفاف وتأخر الأمطار وفشل الموسم الزراعي، تزامنا مع تزايد أعداد النازحين الفارين من مناطق النزاع. وقال المجلس في بيان إن المنطقة تواجه انعدام الأمن الغذائي ونفوق الماشية ونضوب مياه الشرب مع تفشي الملاريا وحمى الضنك وانهيار الخدمات الصحية. قال محمد المؤيد المهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لراديو دبنجا إن المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين في معسكر كريان دانجو لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأضاف أن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية يواجهون صعوبات إضافية في الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء والمطابخ المجتمعية والمبادرات السودانية بسبب عدم تهيئة الطرق والممرات داخل المعسكر. وأشار إلى عدم توفر الكراسي المتحركة والسماعات والأطراف الصناعية، وأضاف في هذا الخصوص
4: يعني بنعاني في حتى الوصول للنوافذ الغذائية الموجودة داخل المعسكر، سواء كانت المطابخ أو حتى المبادرات السودانية المتعلقة بتوفير الغذاء، بالنسبة لصعوبة الوصول عدم توفر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل.
0: أثار التحالف الدولي للمنظمات السودانية المشاركة في أعمال الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار مخاوف بشأن حرمان مواطنين سودانيين من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، على خلفية انتمائهم المزعوم إلى الحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع. وقال الزبير محمد عضو وفد التحالف لراديو دبنجا إن الوفد طرح القضية خلال الجلسة الصباحية التي خصصت يوم الأربعاء لمناقشة قضايا انعدام الجنسية وأوضاع الأشخاص عديمي الجنسية في القارة الأفريقية. وأضاف الزبير في هذا الخصوص:
5: أوضحنا أن هناك مواطنين سودانيين حرموا من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية وفقا لما أسير في المداخلة بسبب انتمائهم إلى الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع، الأمر الذي يثير مخاوف جديدة بشأن التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية على أساس الانتماء.
0: عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد السوداني في تقريره الصادر في أكتوبر عن التوقعات الصادرة في أبريل الماضي، حيث بلغت توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي 7% بدلا عن 0.7% في توقعات أبريل الماضي، بينما انخفضت توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 41.3 بدلا عن 75.1 التي كانت متوقعة. وقال محللون اقتصاديون إن معدلات النمو المرتفعة بعد انكماش كبير تعكس جزئيا استئناف نشاط متوقف ولا تعبر عن عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي. من جهته أشار الخبير المالي عمر سيد أحمد في حديث لراديو دبنجا إلى مفارقة التوقعات بين النمو المرتفع والبطالة والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري، داعيا لقراءة هذه المؤشرات معا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تظهر توقعات صندوق النقد الدولي للسودان كما ترد في جداول التقريرين ارتدادا محتملا بعد انكماش حاد، لكنها لا تثبت أن الاقتصاد عاد إلى مستواه السابق. ظل الحكم على التعافي مرتبط بمستوى الانتاج الناتج والانتاج وفرص العمل ودخول الأسر، وتبرز في التوقعات مفارقة بين النمو المرتفع والبطالة الشديدة نحو 59.5% بين 26 والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري. لذلك ينبغي قراءة هذه المؤشرات معا لا استخدام رقم النمو منفردا دليلا على تحسن المعيشة.
0: قالت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إن عمليات السلام تعاني من غياب آلية مدنية مستقلة ترصد وتحقق وتتواصل مع الرأي العام منذ المراحل الأولى وحتى التنفيذ، مطالبة بدمج المراقبة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب في السودان. وقال الأمين العام للشبكة أحمد توم لراديو دبنجا إن الورقة التي أصدروها أكدت أن هذا الغياب أضعف الشعور بالملكية الوطنية لعمليات السلام وقلل الشفافية والمصداقية وفتح المجال أمام الروايات المتضاربة والخطاب المضلل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: غياب القنوات المنتظمة توفر المعلومات دي أثناء العمليات السلام بيخلق فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ بيفسح المجال لتعدد الروايات والسرديات والتفسيرات المتباينة لمريات العملية، وأحيانا حتى ينتج الخطاب المضلل. لذلك نحن بنفكر في إنشاء آلية مدنية مستقلة عندها مصداقية، وهي توفر المعلومات من مصادرها للسودانيين وتنقل أيضا ما يقوله السودانيون لهذه العمليات، وده من شأنه يسد الفجوة التي صاحبت العمليات السابقة وكذلك يزيد من مستوى المشاركة الشعبية الواسعة.
0: بدأت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات سلسلة من الفعاليات الثقافية في كامبالا خلال أكتوبر الجاري على أن تستمر حتى ديسمبر المقبل. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة لراديو دبنجا إن الفعاليات تأتي في إطار ممارسة الرقابة على المؤسسات العامة والترتيب لمساءلة الأطراف المتورطة في الحرب وتقديمها للعدالة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لقد صارت هنالك ضرورة قصوى في أن يستعيد المجتمع المدني دوره المستقل ويمارس الرقابة على الجميع. هذه هي من الأهداف الأساسية لفعاليات منتديات كامبالا الثقافية، إضافة لمناقشة العديد من الكتب والإصدارات المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات والإنتاج الثقافي.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركب الناوي إن غالبية الذين أفيد بوفاتهم في حادثة قصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية ينحدرون من دارفور، داعيا للكف عن شيطنة القوى المشتركة. وطالب من ناوي في تصريحات عقب لقاء مع السفير المصري والقنصل المصري في السفارة المصرية أمس حكومتي السودان ومصر بأهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في إطار من الشفافية والمسؤولية بما يضمن توضيح الحقائق للرأي العام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: والتزموا بأن الحكومة المصرية على استعداد كامل، والآن هنالك اللجنة تعمل في الأرض بتقوم بتقصي الحقائق، وستنقل هذه الحقائق مع التنسيق الحكومة السودانية إلى الشعب في السودان ولا شعب في مصر.
0: قدم عضو الكونغرس جيم بيرد ولاية إنديانا الدائرة الرابعة مشروع قانون باسم قانون السودان للتأثير، بهدف إقامة شراكة زراعية ومعدنية بين الولايات المتحدة والسودان مرتبطة بتحسينات السودان في مجال حماية المدنيين. وينص القانون على الاستثمار في المعادن والشراكة الزراعية والتجارة وتوفير المعدات والتكنولوجيا والخبرات الزراعية والتعدينية الأمريكية مقابل الموارد الطبيعية السودانية. وتعتمد هذه الشراكة على قرار وزير الخارجية الأمريكي بأن السودان قد أحرز تقدما ملحوظا في حماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي عن قبول 174 ألف طالب وطالبة للجامعات، مشيرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية. وأشارت الوزارة إلى إقبال ملحوظ للطالبات على كليات الطب والصحة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. هنواصل أعزائي المستمعين راديو دبنجا الأعزاء منقطعة من حديث حول ملف الطاقة، واللي كنا ناقشناه في الحلقة الأولى حول أزمة الطاقة مع السيد محمد عبد الله محمود بشير وزير ووكيل وزارة الطاقة والنفط الأسبق في حكومة ما بعد الثورة فترة ما بين 2019 إلى 2021. وقفنا في التحركات الحكومية بخصوص اجتماع الثلاثي بين وزير الطاقة والنفط والمالية ومحافظ بنك السودان، وأعقبوا بعد كده كان في مذكرة من 24 شركة من شركات إنتاج البترول للمسؤولين بخصوص فك احتكار استيراب الوقود. فعايزينك سعادة الوزير يعني توضح لنا قراءتك شنو للمذكرة دي، وفي نفس الوقت رد الفعل جاء بأنه في كلام عن تشكيل مجلس أعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس السيادة، فهل المجلس ممكن يعالج المشكلة جذريا ولا برضو تكون مجرد مسكنات؟
13: أنا أفتكر في تخبط في مسألة تنظيم عملية الاستيلات، يعني التخبط بالذات في المسألة بتاعت وضع مبلغ أو كميات من الذهب كضمان. أنا أفتكر هي كان ممكن تكون المعادلة غير كده، أنت بدل ما تخلي الشركات دي تضع يعني حوالي 200 كيلو جرام من الذهب، ودي بالتالي أصول مجمدة، دي مبالغ كبيرة جدا. المبالغ دي المعادلة الأفضل إنك تلزم الشركات اللي بتستورد وحتى اللي بتوزع يكون عندها مخزون استراتيجي لحوجة البلاد. يعني أنت 200 كيلو جرام من الذهب دي بس تقول تاجر مع الذهب في بنك السودان المركزي، الأفضل يشترى بها وقود ويكون كمخزون استراتيجي، بحيث انه شركة اي شركة شغالة في مجال توزيع المنتجات النفطية يكون عندها مخزون لا يقل عن شهر او شهرين او 3 شهور، ده ما يتهبش خالص ويكون موجود كمخزون للطوارئ. عشان ما تحصل الأزمات والاختناقات. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انت طالما حطيت المبلغ ده 200 طن، ده مبلغ كبير يعني. الشركات اللي انا عارفها في السودان ما تكون عندها الإمكانية كلها على أساس انها تحط هذا المبلغ كتأمين، فبيبقى تتلاقي سيقة معقولة الشركات دي كلها يفتح لها باب الاستيراد وهي تقوم بدورة، لأن الشركات دي عندها علاقاتها وعندها الكريدت، خطوط الائتمان في الكريدت لاينز بتاعتها، وانت في حالة يعني توقف عن الاستيراد يعني بتعطل العلاقات التجارية مع جهاتي كانت بتثق فيها. فأنا أفتكر يجب أن تفتح باب المنافسة لجميع الشركات على أساس أنها تقوم المؤسسة السودانية للنفط بتنظيم هذه العملية. هو طبعا حق الاستيراد وفقا للقانون متروك حصرا للمؤسسة السودانية للنفط، ومن ثم حق التوزيع للشركات. لكن المؤسسة عندها ناحية قانونية بتخول في أنها يمكن أن تمنح حق الاستيراد لبعض الشركات المتخصصة بإشرافها هي وبسيطرتها هي على مسألة توزيع الكميات المطلوبة للشركات المختلفة. بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية يفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، يسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقديره هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى يعني، لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات إلى آخره. فأنا في تقديري المسألة تنظيم الاستيراد هي مربوطة بجانبين رئيسيين. الجانب الأساسي فيها هو توفر كيفية توفير النقد الأجنبي من خلال بنك السودان ووزارة المالية، ده التحدي الأبرز. بعد ذلك التحدي الثاني كيفية تنظيم عملية الاستيراد مع الشركات المسجلة والمعتمدة لدي وزارة الطاقة والنفط.
12: طيب برضو التركيز الكامل في يعني حديث المسؤولين يعني على تمويل الاستيراد، يعني ما بتلاحظ انه الاعتماد الكلي على الاستيراد كحل اخير يؤكد عجز القطاع عن صيانة او تشغيل المنشآت والتركيز على الانتاج المحلي؟ ولمتين يعني سيظل الاقتصاد السوداني رهين لتوفير نقد اجنبي لاستيراد مشتقات كان ينتجها محليا؟
13: وفي الظروف انت ما عندك تقرير محلي بالتأكيد حتحتاج تستورد، يعني هذا حل سليم انك تستورد. لكن هل يوجد حل جذري؟ والله انا افتكر مع الحرب دي ما في حلول جذريه. الحلول الجذريه عايزه استقرار، عايزه تمويل، عايزه مستثمرين اجانب يقدروا يجوا. انت محتاج لراس مال اجنبي، محتاج لخبره فنيه اجنبيه على اساس انك تساعدك في مساله الحلول الجذريه. لكن مع وجود الحرب المساله دي صعبه. وهو احنا قبل يومين الناس انتهت من صيانه مستودعات المدني وتم ملء الخزانات بالوقود، جاءت ضربتها مسيرة يعني. فوقف في استدامة لحل جذري في ظل استمرار الحرب، ولذلك انت في ظل استمرار الحرب حتضطر للتعامل مع الوضع كوضع طوارئ، حلول إزعافية، حلول طاقة، لكن يصعب انك تقدر تضع حلول جذرية. الحلول الجذرية كان هي مثلا على تشغيل مصفات الجيلي، ودي انا افتكر ثاني محتاج لمجهود كبير، انا ما اعرف تبين حجم الاضرار تم فيها كيف، لكن يبدو لي انه الى الناس تتجه لانشاء مصفات جديده، يعني ممكن تكون محتاج تعمل مصفات في بورت السودان. يعني احنا كنا قدمنا نقاشات مع بعض الجهات الدوليه سابقا في انه كيف الناس تقدر تنشئ مصفات بسعه كبيره في بورت السودان على الاقل بسعه 500 الف برميل في اليوم. لكن مع استمرار الحرب أنا في تقديري لا توجد حلول جذرية. أنت الآن فاقد مناطق الإنتاج كلها، صحيح في تنسيق وتعاون فيما يتعلق بمنطقة هيليج اللي هو بتدير الغلف الحقول لشركة اسمها توبي، لكن في مربع 6 اللي هو اللي على ناحيه الفوله ده الان الصينيين خرجوا تماما. فانت عندك اذا مشكله في الانتاج، عندك مشكله في التقرير، عندك مشكله في التخزين تخزين الوقود نفسه، وعندك مشاكل في النقل، وزي ما شفت في المحور الاول في مشاكل حتى في التمويل. فانا افتكر الحلول الجذريه مع استمرار الحرب لا يمكن الحديث عنها. فقط الان يتم الحديث عن حلول اسعافيه، حلول مؤقته، حلول طوارئ. اي حل جذري هو يتطلب استقرار وامن ووقف الحرب.
12: طيب ننتقل لموضوع بالنسبه للكهرباء. برايك هل شكلت الطاقه الشمسيه بديل لحل أزمة الكهرباء في السودان مع الرواج العالي لشراء الطاقة الشمسية ومن جانب إعفاء جمركية وكذا، فهل بتكون هي حل جذري بالنسبة لأزمة الكهرباء ولا رؤيتك شنو بالنسبة للموضوع ده؟
13: والله الإجابة نعم ولا نعم، إنها بتحل لك حل جزئي لكن ومكمل، لكن هي ما حل كامل وبديل على التوليد عبر الشبكة القومية. الناس طبعا يعرفون بعد الحرب دي محطات توليد الكهرباء تضررت اضرار كبيره جدا. الاضرار شملت محطات كثيره ابتداء من محطات في الجيليه الخرطوم حتى في الاغاليم. يعني في الاغاليم اتكلم عن محطه الفاشر، نيالا، زالنجي، الضغين الى غيره، الجنينه، كل المحطات دي الان متوقفه. فالدمار اللي يضغط على الكهرباء كبير جدا. في تقديرات تتكلم عن دمار او خسائر تصل الى مرابط 3 بليون دولار، 3 مليار دولار. تاثرت الشبكات النقل، التوزيع، محطات التحويليه، الكنترول سنتر، يعني كل المسائل دي تضررت ضرر كبير. أضف إلى ذلك حتى الاستيراد، استيراد الكهرباء من اثيوبيا ايضا تاثر وأظنه متوقف. يعني كنا بنستورد لنا حوالي بتمدنا ب200 ميجا وات اف دي كان. دي كلها يعني عوامل انا في رايي قللت المصادر المتاحه للتوليد، فبقينا نعتمد بشكل كبير على سد مروي، التوليد الناتج من سد مروي والروسيريس، وممكن محطه ام دباكر بكفاءه اقل من 60%. فانا افتكر ده جعل المواطنين طبعا الناس الانسان بيفتش بدائل، لجوا لحلول الطاقه الشمسيه وحلت مشاكل، لكن برضه في صعوبات. يعني ما كل الاسر بتقدر توفر طاقه شمسيه، التكلفه بتاعتها عاليه شويه، وانت كمان على مستوى اليوتيليتي سكيل او المدره الكبيره بالتاكيد بتحتاج لمحطات كبيره، وبتحتاج انت بالليل بتكون عندك احمال كبيره. يعني وجود الشبكه العموميه مهم عشان يحافظ على الأحمال والترددات ويقدر يوفر الطاقة الكبيرة اللي بتستهلك المدن مثلا أو الأماكن الصناعة، مناطق الصناعية أو غيره. فهي الطاقة الشمسية الآن حلول معقولة على المستوى صغير، يعني من جريد أو على مستوى المنازل، مدارس، مستشفيات، يعني آبار الموية أو حتى محطات ضخ المياه ممكن نستخدم طاقة شمسية. لكن ساعات نتكلم على مستوى المدن ومستوى الصناعات الصغيرة دي الوضع هنا مختلف شوية، يعني محتاجة لدراسة ومحتاجة لتمويل كبير. السودان هو كان عنده خطط لاستيلاء طاقة تقريبا 700 ميجا وات دي تتم تغذيته في الشبكة العمومية، وحتى أنه يكون مزيج الطاقة متكامل عندنا، يعني يكون توليد الحراري والمائي بالإضافة للطاقات المتجددة سواء كان الشمسية أو الرياح. فأنا أفتكر يعني هي بديل جزئي، يعني الطاقة الشمسية صغر إلى الآن هي بديل جزئي ومكمل إلى الشبكة العمومية، لكن هي ليست بديلا كاملا للشبكة العمومية. أنا في الجزئية دي حاب أشير لموضوع مهم بيسار كثيرا. الناس بتكلموا عن إنه يا أخي الطاقة الشمسية في عراقيل استيرادة من المواطنين، ويعني في نظريتين شعبيات كانا وللأسف بتناولوها حتى الصحفيين لكن بصورة خاطئة. قبل الحادث كان الناس بتكلم عن انه الدوله او الحكومه ما عايزه تتجه للطاقه الشمسيه لانه في ناس الكهرباء بيستفيدوا من التوليد الحراري وبيحققوا مكاسب غير مشروعه، وده كلام خاطئ. يعني الطاقة الشمسية إدارة الكهرباء هي حقيقة مهتمة بها جدا من فترة مبكرة، وممكن إدارة الكهرباء هي من أوائل المؤسسات اللي عندها مباني كان بتشتغل بالطاقة الشمسية. قبل فترة انتشرت صورة بتسخر من إنه في مبنى تابع للكهرباء بيستخدم طاقة شمسية، والسخرية لازعة جدا كانت، لكن سخرية غير سليمة. هو ده التوجه في إنه الناس تمشي ناحية الطاقة الشمسية يعني على بعض المستويات. وزي ما ذكرت لك يعني كانت في مشروعات وخطط عرضت في مؤتمر باريس حول الطاقة الشمسية، خطة ل 700 ميجا وات يعني رقم كبير، وهو حد يتطور تدريجيا دي، لكن 700 ميجا وات دي كانت مخططة ودراسات الجدوى بتاعتها جاهزة يعني، بس باقي على التمويل والتنفيذ. فالناس هنا مرات بينشروا معلومات مغلوطة يعني ما سليمة. برضو يعني في الفترة الأخيرة بيقولوا لك الكهرباء الدولة أو الناس الشغالين في الكهرباء بيقطعوا الكهرباء لأنه في تجار بيستوردوا طاقة شمسية عشان يحققوا مكاسب. تجي كلها نظريات شعبوية. طاقة الكهرباء في ظل الحرب دي عندها مشاكل حقيقية يعني زي ما ذكرتها، مصادر التوليد منتهية، مشاكل في خطوط النقل، في خطوط الإمداد، في المحطات التحميلية، وزي ما ملاحظين يعني أثناء الحرب دي المحطات دي تتعرض لاعتداءات متكررة ومتواصلة، وبالتالي دي بتأثر في توفير إمداد مستغير للكهرباء في السودان. أبدأ أقول إنه أنا حقيقة الناس الشغالين في الكهرباء ديل يعني ناس من عندهم كفاءة عالية جدا. أنا من هنا أحييهم فردا فردا وأحيي مجهوداتهم، هم حقيقة يعني السودانيين بكفاءة عالية بيبذلوا مجهود كبير جدا في إنه يقدروا يوفروا الإمداد للكهرباء وفق ما هو متاح. المشاكل الحقيقية للكهرباء هي مش في العاملين، لكن هي مشاكل مرتبطة بمسألة توفر الموارد، مشاكل متصلة بمسألة التعرفة. يعني السبب بعد الحرب عدد كبير جدا من الناس الكهرباء شغالين بالجبادات يعني ما بدفعوا اشتراكات أو الرسوم موادر الكهرباء، رغم أنه سعرها ضئيل جدا يعني مقارنة بتكلفة إنتاجها. شغالين بالكهرباء وحيهم مرة أخرى منهم كفاءات يعني أسه في دول يعني في دولة واحدة إحنا عندنا قرابة 300 مهندس هم طلعوا من الكهرباء السودان اشتغلوا في الدولة دي، دولة خليجية، ومش شغالين في وظائف بسيطة ولا في وظائف يعني كي بوزيشن، وظائف مفتاحية. فأنا بحيهم مرة أخرى، وفي الختام أنا أشكر راديو دبنجة على إتاحة هذه الفرصة بهذا الحوار. بارك الله فيكم.
12: طيب لحد هنا وصلنا بكم لأصدقائنا مستمعين راديو دبنجة لنهاية حلقتنا الثانية من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيها وزير الطاقة الأسبق المهندس محمد عبد الله محمود بشير للحديث حول أزمة الطاقة في السودان، سواء كان مشاكل الوقود أو مشاكل الكهرباء والحلول التي وضعتها الحكومة ومدى إمكانية تطبيقها وتنفيذها. نشكركم على حسن الاستماع، وشكرا لضيفنا الكريم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بموضوع آخر إن شاء الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء ودمتم بخير.
11: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات

0: القضايا بتاعت تعليم الفتيات زمان والاتحاد النسوي ومحو الأمية وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا يعني.
1: طيب من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
0: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني بأكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلاً الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائماً يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
0: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده يعني. حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
0: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي. يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيال الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عائق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني في أمل.

0: يعني مجرد إنه الناس دي جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما، يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا، لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
0: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصص تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص، الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني، والناس في النهاية بتلقى نفسها إن هي موجودة في صفحة واحدة. لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها، فدي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كندكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
2: كندكات وميارم. كندكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: يوم قلت سوداني عايز لي جنسية، قال لي قبيلتك ايه؟ وانا قلت ناسيها، ممكن تعديها؟ قال لي ما ممكن علشان ضرورية، وانا قلت طيب شوف انا

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 15 أكتوبر 2026: مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين واحتراق عدد من المركبات جراء هجوم بمسيرة على منطقة فوراوية بشمال دارفور أمس الأربعاء. هجوم بطائرات مسيرة أمس الأربعاء على سوق النايم في محلية مكدادة في شمال دارفور يؤدي لحريق وخسائر في الممتلكات. مقتل متطوع في الهلال الأحمر السوداني جراء قصف بطائرة مسيرة على منطقة أم درفة في النيل الأزرق أمس الأربعاء. مجموعة محامي الطوارئ تكشف عن مقتل 5 أطفال أشقاء وإصابة والدتهم في قصف جوي استهدف أبو زعيمة في شمال كردفان صباح اليوم. الخلية الأمنية بالنيل الأزرق تعتقل 3 مواطنين من الروسيرس وتنقلهم إلى جهة مجهولة. مبادرة مدنية تتهم الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات عشوائية على خلفيات قبلية وأسرية في محافظات النيل الأزرق. الخرطوم بحري، حوادث نهب مسلح ينفذها مسلحون على دراجات نارية تثير مخاوف السكان. سينيا، أكثر من 600 إصابة بحمى الضنك والمديرة الطبية للمستشفى ضمن المصابين. 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة وحالة اشتباه بحمى الضنك وعدد من حالات الشلل الرخو الحاد في البحر الأحمر. تفاقم الأوضاع الإنسانية في أمبرو، ونصف الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد. غرف طوارئ الطينة تحذر من كارثة إنسانية جراء الجفاف وتزايد أعداد النازحين. مشروع قانون أمريكي أمام الكونغرس للشراكة بين الولايات المتحدة والسودان يشترط حماية المدنيين. ذوي الإعاقة في معسكر كريات دانغو في أوغندا يشتكون من صعوبة الحركة بسبب عدم تهيئة الطرق وعدم توفر الكراسي المتحركة والعصي والسماعات. وزارة التعليم العالي تعلن عن قبول 174 ألف طالب وطالبة للجامعات خلال هذا العام. حاكم إقليم دارفور يكشف أن معظم ضحايا حادثة شمال الوادي من دارفور ويدعو للتهدئة. الجزيرة، جوال الذرة ب 530 ألف جنيه ورغيفان ب 1000 جنيه وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية. تحالف منظمات سودانية يثير أمام اللجنة الأفريقية مخاوف بشأن حرمان مواطنين من الجنسية والوثائق الثبوتية. توقعات بنمو الاقتصاد السوداني وسط بطالة مرتفعة وتضخم يضغط على معيشة المواطنين. خبراء توقعات صندوق النقد الدولي لا تعني تعافي الاقتصاد السوداني من تداعيات الحرب. شبكة شبابية سودانية تقترح آلية رقابة مدنية مستقلة لمتابعة مفاوضات وقف الحرب. انطلاق فعاليات ثقافية في كامبالا تنظمها المجموعة السودانية للحقوق والحريات لنشر ثقافة السلام وإيقاف الحرب. انتهت بذلك العناوين. شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 15 اكتوبر شهر 10 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. قتلى وجرحى وخسائر جراء هجمات بطائرات مسيرة على فوراوية وسوق النايم في شمال دارفور، ومقتل 5 أطفال أشقاء في قصف جوي بشمال كردفان. مقتل متطوع وحملة اعتقالات في النيل الأزرق وشكاوى من عمليات نهب مسلح في بحري. 600 إصابة بحمى الضنك في سينجا في سبتمبر الماضي، وتسجيل حالات حصبة وحمى الضنك والشلل الرخو في البحر الأحمر. شكاوى من تفشي سوء التغذية في أمبرو والطينة، وقبول 174,000 طالب للجامعات في السودان. كانت هذه عناوين الأخبار، التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. كشفت غرفة طوارئ كرنوي بشمال دارفور عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة فوراوية مساء الأربعاء. وأوضحت الغرفة في تقرير إن الهجوم أدى إلى التدمير الكلي ل4 سيارات محملة بمواد غذائية رئيسية، دقيق، سكر، بصل، بلح، إضافة إلى تضرر السيارة الخامسة بشكل جزئي. شهد سوق النايم بمحلية أم كدادة في شمال دارفور هجمات بطائرات مسيرة مساء الأربعاء استمرت لساعات، وأفادت مصادر باحتراق عدد من المركبات وخسائر أخرى في الممتلكات جراء القصف، وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها بسقوط قتلى وجرحى. وأشارت المصادر إلى استمرار الهجمات بطائرات مسيرة على سوق النايم لأكثر من شهر، بجانب تعرض منطقة أبو عظام ومزليطة وجبل الحلة وبروش خلال الأيام الماضية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: الأضرار عبارة عن حريق شب في منطقة النايم بسبب الضربات الجوية، وأدى إلى إتلاف كثير من العربات التجارية المحملة بالمواد المحلية كالبصل وغيرها، وإتلاف عدد من المقاهي.
0: قتل 5 أطفال أشقاء وأصيبت والدتهم بجروح جراء قصف جوي شنته القوات المسلحة على أبو زعيمة بشمال كردفان صباح اليوم الخميس، ما أدى لتدمير عدد من المنازل. وقالت مجموعة محامي الطوارئ في بيان إن القصف جرى بطائرة من طراز أنتينوف تابعة للجيش، واستهدفت منزل مواطن في منطقة لا توجد فيها أي مظاهر أو وجود عسكري. وفي النيل الأزرق كشفت جمعية الهلال الأحمر السوداني عن مقتل المتطوع بدر الدين عمر موسى من فرعها في إقليم النيل الأزرق، الذي حدثت وفاته أثناء أداء واجبه الإنساني في المركز الصحي، وذلك جراء قصف منطقة أم درفة يوم الأربعاء. وأشارت الجمعية إلى ارتفاع عدد متطوعي الجمعية الذين قتلوا خلال الحرب الدائرة منذ 15 أبريل إلى 25 متطوعا. أدارت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق حملات الاعتقال العشوائية التي طالت أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء على أساس الانتماء القبلي أو المناطقي أو صلات القرابة بأشخاص يشتبه في ارتباطهم بقوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. وقال الأمين العام للمبادرة علي هيو لراديو دبنجا إن الحملات كبيرة وعشوائية طالت المدنيين في كل المحافظات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اعتقالات كبيرة جدا وعشوائية للمدنيين على أساس بأنه ديل عندهم أهلهم تابعين للدعم السريع وتابعين للحركة الشعبية، هم مواطنين أبرياء من المفترض يكون محميين يعني من السلطات ذات الأمر الواقع في النيل الأزرق. لذلك نحن
0: كشف مواطنون من بحري عن تزايد عمليات النهب المسلحة التي تنفذها عصابات ترتدي زيا عسكريا، وذلك بعد رفع حظر الدراجات النارية. وقال مواطن لراديو دبنجا إنه رصد محاولة نهب مسلح نفذها 3 أفراد من بينهم مسلح في حي عباد الرحمن، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بسبب تجمع سكان الحي. وأوضح أن تكرار عمليات النهب دفعت بعض العائدين للرجوع إلى مصر. كشف المدير الطبي لمستشفى سينجا الدكتورة صفاء عبد الرحيم عن تزايد مستمر لحالات الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 600 حالة خلال الشهر الماضي وسط تحديات تتعلق بنقص الإمدادات الدوائية وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية. وقالت عبد الرحيم في تصريح لدبنجا إن الوضع الصحي أصبح كارثيا، كاشفة عن إصابتها شخصيا بالمرض، وأوضحت أن المستشفى لم يسجل حتى الآن أي حالة وفاة، ولكنها لم تستبعد حدوث وفيات خارج المستشفى. كشفت غرفة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر يوم الأربعاء عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 318 حالة، أغلبها من محلية بور سودان 197 حالة، وعدد 70 حالة من محلية سينكات، وأغلب الحالات لأطفال أقل من 5 سنوات. وأشارت الغرفة إلى تسجيل حالة اشتباه واحدة بحمى الضنك ليبلغ العدد التراكمي 198 حالة، بجانب ارتفاع عدد حالات الشلل الرخو الحاد إلى 16 حالة. شهدت أسعار السلع الأساسية في ولاية الجزيرة ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وندرة الوقود خاصة الجازولين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الترحيل والنقل. وقال الخير النور من سكان الجزيرة لراديو دبنجا إن أسعار الدقيق والخبز شهدت زيادات ملحوظة وصلت في بعض المناطق إلى 1000 جنيه مقابل رغيفين، وارتفعت كذلك أسعار الذرة إذ بلغ سعر جوال الذرة نحو 530 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الخبز برضو حصلت فيه زيادة، ودي أدت لبعض المناطق إنه يمكن تكون أصبحت فيها مناطق إنه عشتين بألف جنيه. الحاجة الثانية العيش الأكل العادي شوال الزرع عمل حوالي 530، إيه برضو القمح برضو. فهي بشكل عام قمنا زيادة يمكن تكون المرة دي يعني زيادة مفرطة في الأسعار، وبتلغي يعني آثار سالبة جدا جدا على حياة المواطن، ودي صراحة بتتطلب إنه من الحكومة يعني وقفة عاجلة ووقفة حقيقية، يعني ما وقفة بتاع تخدير.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية أمبرو بشمال دارفور من تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن 53% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 18% في حالات وخيمة. وأوضح المجلس في تقرير صدر في أكتوبر أن 6237 أسرة تضم أكثر من 36 ألف شخص نزحت حديثا، بينما توقفت المساعدات الغذائية والنقدية الدولية منذ مارس الماضي. حذر مجلس طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الجفاف وتأخر الأمطار وفشل الموسم الزراعي، تزامنا مع تزايد أعداد النازحين الفارين من مناطق النزاع. وقال المجلس في بيان إن المنطقة تواجه انعدام الأمن الغذائي ونفوق الماشية ونضوب مياه الشرب مع تفشي الملاريا وحمى الضنك وانهيار الخدمات الصحية. قال محمد المؤيد المهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لراديو دبنجا إن المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين في معسكر كريان دانغو لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأضاف أن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية يواجهون صعوبات إضافية في الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء والمطابخ المجتمعية والمبادرات السودانية بسبب عدم تهيئة الطرق والممرات داخل المعسكر. وأشار إلى عدم توفر الكراسي المتحركة والسماعات والأطراف الصناعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: يعني بنعاني في حتى الوصول للنوافذ الغذائية الموجودة داخل المعسكر، سواء كانت المطابخ أو حتى المبادرات السودانية المتعلقة بتوفير الغذاء، بالنسبة لصعوبة الوصول وعدم توفر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل.
0: أثار التحالف الدولي للمنظمات السودانية المشاركة في أعمال الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار مخاوف بشأن حرمان مواطنين سودانيين من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، على خلفية انتمائهم المزعوم إلى الحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع. وقال الزبير محمد عضو وفد التحالف لراديو دبنجا إن الوفد طرح القضية خلال الجلسة الصباحية التي خصصت يوم الأربعاء لمناقشة قضايا انعدام الجنسية وأوضاع الأشخاص عديمي الجنسية في القارة الأفريقية. وأضاف الزبير في هذا الخصوص:
5: أوضحنا أن هناك مواطنين سودانيين حرموا من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية وفقا لما أسير في المداخلة بسبب انتمائهم إلى الحاضن الاجتماعي للدعم السريع، الأمر الذي يثير مخاوف جديدة بشأن التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية على أساس الانتماء.
0: عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد السوداني في تقريره الصادر في أكتوبر عن التوقعات الصادرة في أبريل الماضي، حيث بلغت توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي 7% بدلا عن 0.7% في توقعات أبريل الماضي، بينما انخفضت توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 41.3 بدلا عن 75.1 التي كانت متوقعة. وقال محللون اقتصاديون إن معدلات النمو المرتفعة بعد انكماش كبير تعكس جزئيا استئناف نشاط متوقف ولا تعبر عن عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي. من جهته أشار الخبير المالي عمر سيد أحمد في حديث لراديو دبنجا إلى مفارقة التوقعات بين النمو المرتفع والبطالة والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري، داعيا لقراءة هذه المؤشرات معا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تظهر توقعات صندوق النقد الدولي للسودان كما ترد في جداول التقريرين ارتدادا محتملا بعد انكماش حاد، لكنها لا تثبت أن الاقتصاد عاد إلى مستواه السابق. ظل الحكم على التعافي مرتبط بمستوى الانتاج الناتج والانتاج وفرص العمل ودخول الأسر، وتبرز في التوقعات مفارقة بين النمو المرتفع والبطالة الشديدة نحو 59.5% بين 26 والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري. لذلك ينبغي قراءة هذه المؤشرات معا لا استخدام رقم النمو منفردا دليلا على تحسن المعيشة.
0: قالت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إن عمليات السلام تعاني من غياب آلية مدنية مستقلة ترصد وتحقق وتتواصل مع الرأي العام منذ المراحل الأولى وحتى التنفيذ، مطالبة بدمج المراقبة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب في السودان. وقال الأمين العام للشبكة أحمد توم لراديو دبنجا إن الورقة التي أصدروها أكدت أن هذا الغياب أضعف الشعور بالملكية الوطنية لعمليات السلام وقلل الشفافية والمصداقية وفتح المجال أمام الروايات المتضاربة والخطاب المضلل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: غياب القنوات المنتظمة توفر المعلومات دي أثناء العمليات السلام بيخلق فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ بيفسح المجال لتعدد الروايات والسرديات والتفسيرات المتباينة لمريات العملية، وأحيانا حتى ينتج الخطاب المضلل. لذلك نحن بنفكر في إنشاء آلية مدنية مستقلة عندها مصداقية، وهي توفر المعلومات من مصادرها للسودانيين وتنقل أيضا ما يقوله السودانيون لهذه العمليات، وده من شأنه يسد الفجوة التي صاحبت العمليات السابقة وكذلك يزيد من مستوى المشاركة الشعبية الواسعة.
0: بدأت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات سلسلة من الفعاليات الثقافية في كامبالا خلال أكتوبر الجاري على أن تستمر حتى ديسمبر المقبل. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة لراديو دبنجا إن الفعاليات تأتي في إطار ممارسة الرقابة على المؤسسات العامة والترتيب لمساءلة الأطراف المتورطة في الحرب وتقديمها للعدالة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: صارت هنالك ضرورة قصوى في أن يستعيد المجتمع المدني دوره المستقل ويمارس الرقابة على الجميع. هذه هي من الأهداف الأساسية لفعاليات منتديات كامبالا الثقافية، إضافة لمناقشة العديد من الكتب والإصدارات المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات والإنتاج الثقافي.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركب الناوي إن غالبية الذين أفيد بوفاتهم في حادثة قصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية ينحدرون من دارفور، داعيا للكف عن شيطنة القوى المشتركة. وطالب من ناوي في تصريحات عقب لقاء مع السفير المصري والقنصل المصري في السفارة المصرية أمس حكومتي السودان ومصر بأهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في إطار من الشفافية والمسؤولية بما يضمن توضيح الحقائق للرأي العام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: والتزم بأن الحكومة المصرية على استعداد كامل، والآن هنالك اللجنة تعمل في الأرض بتقوم بتقصي الحقائق، وستنقل هذه الحقائق مع التنسيق الحكومة السودانية إلى الشعب في السودان ولا شعب في مصر.
0: قدم عضو الكونغرس جيم بيرد ولاية إنديانا الدائرة الرابعة مشروع قانون باسم قانون السودان للتأثير، بهدف إقامة شراكة زراعية ومعدنية بين الولايات المتحدة والسودان مرتبطة بتحسينات السودان في مجال حماية المدنيين. وينص القانون على الاستثمار في المعادن والشراكة الزراعية والتجارة وتوفير المعدات والتكنولوجيا والخبرات الزراعية والتعدينية الأمريكية مقابل الموارد الطبيعية السودانية. وتعتمد هذه الشراكة على قرار وزير الخارجية الأمريكي بأن السودان قد أحرز تقدما ملحوظا في حماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي عن قبول 174 ألف طالب وطالبة للجامعات، مشيرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية. وأشارت الوزارة إلى إقبال ملحوظ للطالبات على كليات الطب والصحة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 15 من شهر 10 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تواصل أعمال دورتها 89 بالعاصمة السنغالية داكار.
1: سلسلة اليوم الجلسة الصباحية اليوم 14 أكتوبر لمناقشة قضايا انعدام الجنسية والأشخاص ذوي الجنسية، وذلك في سياق إحياء الذكرى السنوية لاتفاق خفض حالات انعدام الجنسية.
0: الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية تقترح دمج الرقابة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب في السودان.
2: هي ورقة تعالج فجوة مؤسسية في تصميم عمليات السلام في السودان. هذه الفجوة تتمثل في
0: قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو.
3: لقيت حمار جيد بكارو بتاعت مويه طبلية ممكن تصل قريبا 7 مليون 8 مليون، وفي الحمير التعبان شوية دي ممكن أسعارها بتصل 2 مليون 2 مليون ونص.
0: اليوم العالمي للصحة النفسية، تحذيرات من آثار الحرب ومخاطر الإدمان والمخدرات.
4: موضوعنا اليوم هو المخدرات، باب الخوف على أولادنا والحرص على مستقبلهم ورغبتنا في أننا نحميهم ونساعدهم قبل فوات الأوان.
0: لاجئون من ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في الحركة والغذاء والصحة والتعليم بمعسكر كيريان دانغو بأوغندا.
5: بنواجه عدد من الإشكالات والصعوبات القاعد تلاقينا داخل المعسكر على جميع المستويات، ابتداء من الإعاشة. بنواجه مشكلة حقيقية كفئة موجودة داخل المعسكر في الحصول على الغذاء بشكل منتظم.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من أعمال الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي تواصل أعمالها بالعاصمة السنغالية داكار. مزيد من التفاصيل مع الزبير محمد، عضو وفد تحالف المنظمات السودانية المشارك في دورة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بداكار.
1: طبعا خصصت اليوم الجلسة الصباحية اليوم 14 أكتوبر لمناقشة قضايا انعدام الجنسية والأشخاص ذوي الجنسية، وذلك في سياق إحياء الذكرى السنوية لاتفاق خفض حالات انعدام الجنسية ومرور 65 عاما على اتفاق خفض حالات انعدام الجنسية. وتعد قضية انعدام الجنسية من القضايا الحقوقية المهمة لما يترتب عليها من تحديات تتعلق بالحق في الهوية القانونية والحصول على الوثائق الرسمية والتعليم والرعاية الصحية والتمتع بالحقوق الأساسية. وتؤكد هذه المناقشات أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الأفريقية والمنظمات الحقوقية من أجل حماية الأشخاص ذوي الجنسية والحد من أسباب انعدام الجنسية وضمان عدم حرمان أي إنسان من حقه من حقوقه الأساسية بسبب غياب الجنسية أو الأوراق الثبوتية. وخلال الجلسة أيضا تحدثت السيدة سليمة ساسي صافر المسؤولة، وهي المسؤولة عن ملف انعدام الجنسية في الاتحاد الأفريقي، حول أوضاع الأشخاص ذوي الجنسية في القارة الأفريقية والتحديات التي تواجههم في الحصول على الاعتراف القانوني والتمتع بحقهم الأساسي. وعندما طلب منا التحدث عن هذا الأمر كمنظمة مجتمع الريف والتحالف الدولي للمنظمات، أوضحنا إلى السيدة المفوضة الأستاذة سليمة ساسي صافر، وطرحنا أمامها قضية بالغة الخطورة تتعلق بحرمان ملايين السودانيين من حقهم في الجنسية والأوراق الثبوتية منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023. وأوضحنا أن هناك مواطنين سودانيين حرموا من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية وفقا لما أثير في المداخلة بسبب انتمائهم إلى الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع، الأمر الذي يثير مخاوف جديدة بشأن التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية على أساس الانتماء. كما أشرنا إلى أن هذا الحرمان امتد إلى الطلاب السودانيين الذين تعذر على بعضهم الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة للسفر إلى الخارج ومواصلة تعليمهم، مما يهدد مستقبلهم التعليمي ويحرمهم من فرص أساسية لبناء حياتهم. وأكدنا أن الجنسية ليست امتيازا تمنح السلطات لمن تشاء وتحجبه عن من تشاء، بل هي حق أساسي يرتبط بالهوية القانونية والكرامة والإنسانية والتمتع بالحقوق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اقترحت الشبكة الشبابية للرقابة المدنية في ورقة بحثية اقترحت إنشاء آلية رقابة مدنية مستقلة تتولى الرصد المنهجي للمجريات العملية السياسية في البلاد لمتابعة الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار والمسارات الإنسانية حتى تسهم في التواصل مع أصحاب المصلحة. مزيد من التفاصيل مع أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية.
2: الورقة التي نشرتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية بعنوان نحو هندسة مدنية جديدة لعمليات السلام، دمج المراقبة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب بالسودان، هي ورقة تعالج فجوة مؤسسية في تصميم عمليات السلام في السودان. هذه الفجوة تتمثل في غياب آلية مدنية مستقلة للرصد والتحقق والتواصل العام ترافق هذه العمليات منذ التأسيس، يعني منذ المراحل الأولى من التصميم إلى النقاشات إلى التنفيذ. وغياب هذه الآلية بالطبع قاد إلى محدودية قدرة هذه العمليات على توفير معلومات موثوقة للرأي العام وربط هذه العمليات بالمجتمعات المتأثرة بالحرب، يعني عموم السودانيين، لأنه هذا الأمر يعزز الشعور بالملكية الوطنية، يزيد من شفافية ومصداقية هذه العملية، وكذلك يوفر قنوات للتغذية الراجعة تستفيد من هذه العمليات أيضا، لأنها بدلا من أن يعتمد المشاركون فيها على توجهاتهم أو توجهات تنظيماتهم أو كتلهم اللي هم جاي منها، يستفيدوا أيضا من توجهات عموم السودانيين عن طريق هذه قنوات التغذية الراجعة. فالآلية المقترحة هي تقترح أنه يكون في آلية مشتركة تضم جهات وطنية من المجتمع المدني السوداني والسودانيون من ذوي الخبرة، وكذلك دعما فنيا من آليات إقليمية ودولية هي تعمل كذلك في هذا المجال وفي السودان بالتحديد، ويكون دورة إنها تتابع وتراقب هذه العمليات من أجل تعزيز مصداقيتها وشفافيتها، وكذلك ربطها بجميع السودانيين الذين لا يتمكنون من الانخراط فيها بشكل مباشر، وفي العادة أيضا لا توجد غنوات بتوصل لهم معلومات هذه العمليات، وده بيضعف هذه العملية وكذلك بيضعف الشعور بملكيتها وبيضعف جهد المدافعة عنها عندما لا يتم التنفيذ بالطريقة المطلوبة. فالشبكة الشبابية للمراقبة المدنية تقترح إنشاء هذه الآلية، واعتمدت في تحليل هذا الأمر على خبرات يعني سابقة، يعني أنشأت فيها آليات مشابهة في دول مختلفة وكانت نتائجها نتائج إيجابية ودعمت هذه العمليات. يعني كذلك يعني في إشارة إلى أنه غياب الغنوات المنتظمة توفر المعلومات دي أثناء العمليات السلام بيخلق فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ بيفسح المجال لتعدد الروايات والسرديات والتفسيرات المتباينة لمريات العملية، وأحيانا حتى ينتج الخطاب المضلل. لذلك نحن بنفكر في إنشاء آلية مدنية مستقلة عندها مصداقية، وهي توفر المعلومات من مصادرها للسودانيين وتنقل أيضا ما يقوله السودانيون لهذه العمليات، وده من شأنه يسد الفجوة التي صاحبت العمليات السابقة، وكذلك يزيد من مستوى المشاركة الشعبية الواسعة. الورقة متاحة وسيتم مشاركتها مع عموم المستهدفين بهذه العمليات بشكل مباشر، وكذلك هي مبذولة لكل السودانيين للاطلاع عليها والتعليق أيضا عليها في منصات الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية المختلفة.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يواجه اللاجئين السودانيين من ذوي الإعاقة بمعسكر كرياندانغو بأوغندا صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب تحديات تتعلق بالسكن والحماية وحتى فرص كسب العيش. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع محمد المؤيد، فلنستمع إليه.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذاعة ومنصة دبنجة، سعيد ومقدر تحت الفرصة لعكس معاناة والواقع المرير الواجهه فئة من أكثر الفئات تعرض للتهميش والظلم، وهي فئة الأشخاص بالإعاقة. بتمنى إنه نقدر من خلال الساعة الحديثة نحكي أو نلغي الضوء على بعض الصعوبات والإشكالات اللي بتواجه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبشكل أكثر خصوصية داخل مستوطنة كرياندينغو للاجئين بدولة أوغندا. بكل أمانة نحن كفئة من فئات المجتمع السوداني بنواجه عدد من الإشكالات والصعوبات قاعد تلاقينا داخل المعسكر على جميع المستويات، ابتداء من الإعاشة. بنواجه مشكلة حقيقية كفئة موجودة داخل المعسكر في الحصول على الغذاء بشكل منتظم، سواء من حيث الكمية أو حتى من حيث جودة الغذاء. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سوء التغذية نتيجة لعدم كفاية وجودة الغذاء المقدم داخل المعسكر. حتى حجم الدعم أو الفوت اللي بيقدم من برنامج الغذاء العالمي لا يتجاوز $7 في الشهر للفرد، وحتى الحالات المصنفة كوافدين جدد لا يتجاوز مبلغ $16، مبلغ لا يكفي لمدة أسبوع لتناول أو للحصول على. أيضا يعني بنعاني في حتى الوصول للخدمات أو للنوافذ الغذائية الموجودة داخل المعسكر، سواء كانت المطابخ أو حتى المبادرات السودانية المتعلقة بتوفير الغذاء. بالنسبة لصعوبة الوصول، عدم توفر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مناسب أو سهل، يعني خاصة فيها تحت الإعاقة الحركية وأكثر خصوصية مستخدمين الكراسي والعصايات، بنواجه إشكال حقيقي في الوصول حتى للمناطق الموجودة الممكن يتم فيها تقديم الغذاء للاجئين. برضو بنعاني من مشكلة تتعلق بالأجهزة التعويضية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في المعسكر. هناك دعم يتقدم لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، لكن الفجوة لسه كبيرة، وفي عدد كبير مننا ما تمكن من إنه يحصل على الجهاز التعويضي اللي بتناسب مع إعاقته ومع فئته العمرية أو حتى نوعه. يعني دي فيما يتعلق بالمشاكل أو الصعوبات اللي بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأجهزة التعويضية. برضو عندنا إشكال حقيقي فيما يتعلق بمسألة التعليم داخل المعسكر. لا يوجد أي مدرسة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقات المركبة أو الذهنية. المعسكر موجود فيه عدد بسيط من المدارس ومكتظة بعدد كبير من الطلاب أو من الأطفال. بيواجه فيها الأطفال ذوي الإعاقة إشكاليات التنمر على أساس الإعاقة، الإبعاد. برضو يعني عدد كبير من الأطفال تساعد أسرهم في أن تدمجهم داخل المجتمع وأن يكونوا بين الناس في المدارس، لكن يتفاجئوا بأنه في تمييز وتنمر واضح على أساس الإعاقة. برضو من المشاكل اللي قاعد تواجهنا في الجانب التعليمي أنه نحن كلاجئين من الجنسية السودانية عندنا تحدي حقيقي في مسألة اللغة، خاصة إن دولة أوغندا تعتبر اللغة الإنجليزية لغة رسمية. عدد كبير مننا فشل في إنه يوصل صوته أو يحكي المعاناة للجهات المعنية الموجودة داخل المعسكر، وكان يعني حاجز اللغة عامل مضاعف لمعاناة الفئات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر. برضو يعني افتقاد بعض مراكز الخدمات داخل المعسكر الأساسيات أو التعامل مع لغة الإشارة أو حتى التعامل مع المكفوفين بما يتيح إمكانية الوصول. فدي عدد من يعني من الصعوبات المرتبطة بجانب التعليم اللي قاعد تواجهنا في معسكر اللاجئين أو في مخيم كرياندينغو. على الصعيد الصحي برضو عندنا عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعانوا صدمات، وخاصة الإعاقات الناتجة من الحرب بشكل مباشر. في عدم تقبل للوضع الجديد ولانتقال الشخص من كونه من غير ذوي الإعاقة إلى إعاقة، فدي خلقت نوع من الخلل في التعامل مع المجتمع ومع النفس لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة. نلاحظ انه عدد كبير منهم عايش حاله من العزله والانطوائيه، فدي اشكال حقيقي في جانب النفسي والسيكولوجي قاعد يواجهنا داخل المعسكر. على مستوى الحمايه في سعي كبير يعني ومقدر من المنظمات الموجوده داخل المعسكر، لكن زي ما قلت برضو الفجوه لا تزال موجوده. يعني عدد كبير لا يزال موجود داخل المجمعات او الخيم، وهي بطبيعة الحال غير مناسبة حتى للأشخاص من غير ذوي الإعاقة، فما بالك بالأشخاص ذوي الإعاقة في موسم الأمطار. يعني الناس بتفقد القدرة على الحركة تماما، تظل موجودة داخل الخيم بشكل يعني لأيام أو لساعات طويلة جدا، نسبة لأنه حتى الطبيعة الجغرافية للمعسكر صعوبة شديدة في الحركة مع هطول الأمطار. وده إشكال حقيقي يعني ممكن يكون المعوق الأول الموجود اللي بيواجهنا داخل المعسكر هو مدى الاكسابيليتي في إنه الناس تقدر يكون عندها القدرة على التواصل أو يعني الخروج من الخيام. صراحة يعني برضو من الإشكاليات اللي قاعد تواجهنا إنه معظم فئات الأشخاص ذوي الإعاقة يعني ممكن نقول إنه فاقدين لمصادر الدخل أو عاطلين عن العمل. كان في سعي من المنظمات في تمكين اقتصادي يعني للفئة، لكن برضو لسه في عدد كبير مننا لا يزال يعتمد على الغير في الحصول على الغذاء والدواء. يعني برضو عندنا واحدة من المشاكل المواجهانة هنا إنه ما في أي نوع من الدعم تقدم للفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية أو المبتولين بشكل خاص، في إنه لحد الآن ما لقينا أي نوع من الرعاية الصحية أو توفير للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية القادرة على مساعدة المبتولين. معظم المنظمات الموجودة المعنية بالصحة داخل المعسكر بتعلل أو حجتها إنه ما في تمويل لبرامج ممكن تساعد في توفير الأطراف الصناعية للمبتورين بشكل يعني يمكنهم من مغافرة حياتهم. فنحن كمبادرة ما بنمتلك داتا حقيقية موجودة داخل المعسكر، لكن لحد العام الماضي كان وصلنا لعدد 400 أو من 400 450 من المجتمع السوداني من الأشخاص ذوي الإعاقة، والعدد أكبر في الجنسيات الثانية يعني أو المجتمعات الغير سودانية المقيمة داخل المعسكر. بالنسبة لنا نتمنى إنه يحصل نوع من الاستجابة الإنسانية والتدخل العاجل يستهدف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، خاصة وإنه في أعداد لسه الناس قاعدة تجي من السودان بشكل مستمر. فبنتمنى إنه يحصل نوع من التدخل لكل التحديات والصعوبات ذكرتها، وبرضو يعني بنتمنى إنه يحصل نوع من التواصل المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة في عكس قضاياهم واهتماماتهم وتصوراتهم للحلول. ختام برضو بتمنى من كل المنصات الإعلامية وعن منظمات الحقوقية دعم ومناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين داخل المعسكرات. وبرضو أحب أشكر كل المهتمين من النشطة والمنظمات السودانية وغير السودانية اللي تساهم معنا أو تتدخل معنا إنسانيا في عدد من الحالات، يعني في مجهود مقدر رغم شح الإمكانيات من عدد من الخيرين المبادرين السودانيين يعني في دولة أوغندا. فنجدد شكرنا لهم ونطمح في المزيد، وإن شاء الله نتمنى إنه يعني أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة تصل وتلقى صدى، نقدر من خلاله يعني نخطو خطوات في معالجة وضع حلول يعني مستدامة وفعلية للتحديات اللي بتواجهنا.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت الباشمهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف يوم 10 من شهر أكتوبر من كل عام، قالت أن أزمة المخدرات لم تعد مجرد قضية أمنية بل أصبحت مشكلة إنسانية ومجتمعية ونفسية واقتصادية تتطلب معالجة شاملة تتجاوز المكافحة الأمنية إلى الوقاية والعلاج والتأهيل. مزيد من التفاصيل في حديث الباشمهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وحباكم عشرة وحباب كل زول سامعنا هسا في أي مكان. معكم المهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرم البلد في الولاية الشمالية. في فقرتنا اليوم دايرة أقف معاكم عند موضوع مهم شديد، موضوع يخص كل بيت وكل أم وأب وكل شاب وبنت عندهم حلم وبيتمنوا مستقبل أحسن. موضوعنا اليوم هو المخدرات، لكن ما حنتكلم عنه عشان نلوم زول أو ندين زول، حنتكلم عنه من باب الخوف على أولادنا والحرص على مستقبلهم ورغبتنا في أننا نحميهم ونساعدهم قبل فوات الأوان. يا جماعة الخير، المخدرات ما بس مشكلة شرطة وأمن، المخدرات بقت مشكلة بتهم المجتمع كله وبتأثر على نفسية الشباب وصحتهم ومستقبلهم واستقرارهم. صحيح مكافحة التهريب والترويج مهمة شديد ولازم القانون يأخذ مجراه، لكن برضو لازم نسأل نفسنا شنو اللي بيخلي شاب في عمر الزهور يمد يده للمخدرات من الأساس؟ لأنه لو دايرين نعالج المشكلة من جذورها لازم نفهم أسبابها وما نكتفي بس بمواجهة نتائجها. أولا، ليه بعض الشباب بيلجوا للمخدرات؟ السبب الأول الهروب من الوجع والضغوط النفسية. نحن عارفين الظروف اللي بتمر بها بلادنا، الحرب، النزوع، فقدان الأمان، فقدان الأحباب وضغوط المعيشة. الحاجات دي كلها ممكن تخلي الشاب يعيش في حزن شديد أو إحباط أو خوف من المستقبل. وبعض الشباب بدل ما يلقوا زول يسمعهم ويساعدهم ممكن يفتشوا عن طريقة ينسوا بيها وجعهم ويقعوا في فخ المخدرات. لكن الحقيقة شنو؟ المخدرات ما بتحل المشكلة وما بتمسح الوجع، بالعكس ممكن تزيد المعاناة وتفتح أبواب مشاكل أكبر. السبب الثاني رغبة السوق والفضول. مرات الشاب بيكون عايز يجاري أصحابه أو يثبت لهم إنه جريء وما بيخاف، فبقولوا له جرب بس مرة واحدة ما بتحصل حاجة. لكن يا شاب، ما كل حاجة أصحابك بيعملوها معناها صحيحة، وما كل زول بيقول لك جرب بيكون داير لك الخير. القوة الحقيقية ما في إنك تقلد الناس، القوة الحقيقية في إنك تعرف الصح من الغلط وتقدر تقول لا في الوقت المناسب، الحاجة دي ما بتناسبني وما حاضر بها نفسي ومستقبلي. السبب الثالث الفراغ والبطالة والإحباط. لما الشاب يقعد من غير شغل
4: ومن غير هدف واضح، وبحيث أن

دور الاستغلال. وهنا بيجي دور الأسرة والمجتمع إننا نساعد الشباب يلقوا فرص ويتعلموا مهن ويشاركوا في الرياضة والعمل التطوعي والمبادرات المفيدة. ما بس إنك تخرجت من الجامعة لازم تلقى بشهادتك دي شغل، ما في شغل ممكن تشتغل أي حاجة تانية، لأن الشاب اللي بيلقى فرصة وأمل وهدف في حياته بيكون عنده دافع أكبر بيحافظ على نفسه ومستقبله. ثانيا، المخدرات بقت تتسلل لنا. كيف يا مستمعين الكرام؟ المخدرات ما صارت تجي بصورة واضحة ومباشرة، مرات بتدخل من خلال الأصحاب أو في شكل حبوب مجهولة أو تحت أسماء مضللة زي حبوب السهر والتركيز. عندك صداع هكذا جرب، دي بتودر لك الصداع، أو دي واحدة تكون عندها مثلا آلام مغص أو كده هكذا بتزيل لك الألم ده بتخففه لك. عشان كده لازم تكون واعين وما نستهين بأي مادة مجهولة ونستخدم حبوب أو منشطات من غير وصفة أو إرشاد طبي. والمروج ممكن يستغل فضول الشاب أو ظروفه النفسية أو حاجته للقروش عشان يجر للتعاطي، وبعد ذاك يدخله في دائرة الإدمان، وبعد ذاك يبقيه مروج زيه. عشان كده التوعية مسؤولية كل زول فينا، من البيت للمدرسة ومن المسجد للنادي ومن مؤسسات الدولة والمنظمات المجتمع المدني. ثالثا، المخدرات بتعمل شنو في حياة الشاب والأسرة؟ المخدرات ما بتسرق صحة الشاب وبس، دي ممكن تسرق منه حاجات كثيرة، بتسرق مستقبله، ممكن تتأثر دراسته، يضيع شغله ويضعف تركيزه وتضيع أحلامه كان زمان بحلم يحققها، وبتوجع أسرته. الأم اللي بتسهر خايفة على ولدها، والأب اللي بيفتش عن طريقة يساعد بها بنته أو ولده، والأسرة اللي بتعيش في قلق ومشاكل مستمرة. ومع استمرار التعاطي ممكن تحصل خلافات أسرية ومشاكل مالية وتصرفات مؤذية للمتعاطي وللناس اللي حوالينه، وبتأثر على صحته ونفسيته. بعض أنواع المخدرات ممكن تسبب اضطرابات في التفكير والنوم وقلق شديد واكتئاب وهلاويس ومشاكل صحية خطيرة حسب نوع المادة وطريقة استخدامها. وعشان كده لازم نفهم إن الموضوع ما بسيط، وإن التدخل المبكر ممكن يفرق فرق كبير في حياة الإنسان. رابعا، الحل شنو؟ طيب الحل شنو؟ ونعمل شنو عشان نحمي شبابنا؟ أول خطوة هي أننا نغير طريقة تعاملنا مع المشكلة، نفرق بين المروج والمتعاطي. المروج والمهرب اللي بيستغلوا الشباب وبيعرضوا حياتهم للخطر لازم تتم محاسبتهم وفق القانون. أما الشخص اللي بيعاني من الإدمان فما مفروض نتعامل معه بالإهانة والتشهير وكمجرم والمجتمع يطرده. الشخص ده محتاج علاج متخصص ومتابعة واحتواء من أسرته ومجتمعه. الإدمان مشكلة صحية قابلة للعلاج، وطلب المساعدة ما عيب وما معناه إنه الإنسان انتهت حياته. تاني حاجة، دور الحكومة والمؤسسات الصحية لازم يكون فيه اهتمام أكبر بتوفير خدمات علاج الإدمان والتأهيل، وتكون الخدمات دي متاحة ومناسبة لظروف الناس وتحافظ على خصوصية المريض قدر الإمكان. لأن الأسرة لو خافت من كلام الناس أو من الفضيحة ممكن تتأخر في طلب المساعدة، والتأخير ده مرات بيزيد المشكلة. ثالث حاجة، دور الأسرة. يا أمهات ويا آباء، أولادكم محتاجين ليكم خصوصا في الظروف الصعبة اللي بيمروا بها. خلوا باب الحوار مفتوح واسمعوا ليهم وحاولوا تفهموا مشاكلهم من غير لوم مستمر وتجريح. ولو لاحظتوا تغيير مغلق في السلوك أو النوم أو الدراسة أو الصحبة ما تسرعوا في الاتهام، وما تعتمدوا على العلامات دي براها عشان تحكموا على الشخص. حاولوا تتكلموا معاهم بهدوء، ولو في شك حقيقي في التعاطي اطلبوا مساعدة مختص صحي. ولو اتأكدت المشكلة ما تخلوا الخوف من كلام الناس يمنعكم من العلاج. رابع حاجة، دور المجتمع والشباب نفسهم. احنا محتاجين نفتح فرص حقيقية للشباب ونشجع المبادرات الشبابية والأنشطة الرياضية والثقافية والدورات المهنية والمشاريع الصغيرة. محتاجين ندي الشباب مساحة يشاركوا فيها ويعبروا عن نفسهم ويحسوا انهم جزء من المجتمع، جزء مهم من المجتمع، وانه عندهم

0: مستقبل يستاهل يكافحوا عشانه، ومحتاجين كلنا نتعاون، الأسرة والمدرسة والمؤسسات الصحية والجهات الرسمية منظمات المجتمع المدني، عشان نواجه المشكلة بالوعي والعلاج والحماية والمحاسبة القانونية. خامسا، رسالتي الأخيرة للشباب والأسرة، رسالتي لك يا أخوي الشاب ويا أختي الشابة، لو أنت بتمر بظروف صعبة أو حاسس بالضيق والإحباط، أرجوك ما تفكر إن المخدرات حتريحك. ما في مشكلة بتتحل بتدمير صحتك، وما في وجع بيستاهل تخسر عشان مستقبلك. لو تعبت تطلب عن مساعدة أو احتجت زول يسمعك يتكلم مع شخص بتثق فيه، ولو وقعت في التعاطي ما تيأس من نفسك، في علاج وفي أمل وفي فرصة تبدأ من جديد. ورسالتي لكل أم وأب، أولادكم أمان، والوعي والاحتواء ممكن ينقذ حياته. ما تخلوا الخوف من كلام الناس يمنعكم من مساعدة أولادكم. كل زول في مجتمعنا في كرم البلد والولاية الشمالية، المخدرات مسؤوليتنا كلنا، وحماية شبابنا من شغل جهة واحدة دي مسؤولية مشتركة. خلونا نكون سند لبعض، ونساعد المحتاج للعلاج، ونحمي أولادنا من الاستقلال، ونفتح قدامهم أبواب الأمل بدل ما نخلي اليأس يسيطر عليهم. في الختام بشكركم شديد على حسن الاستماع، وبشكر راديو دبنجة على إتاحة المساحة دي للتوعية بقضية بتهم مستقبل شبابنا ومجتمعنا. شكرا لكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، حيث ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوب الخرطوم، متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع أحد المواطنين من سوق مايو.
2: الأسعار دي تتوقف حسب الوضع الراهن، تدني قيمة الجناح السوداني وارتفاع قيمة الدولار، وبعد ذلك أزمة الوقود الخانقة الحاصلة على البلد أدت لزيادات كثير من الأشياء، ليس في الأسعار بتاعت الحمير فقط، وإنه بقت في طلب زيادة للحمير لأنه بقت في وسيلة بتاعت نقل. إذا كان الليلة أنت عندك حاجة دار تنقولها، إذا كان البوكسي ولا الدفار حينقولها لك برقم، الكارو حينقولها لك بقيمة أقل من الحاجة دي، وحينقول سريع. وبعد ذلك يعني الآبار بتاعت المياه برضا، يعني معظم الحتات ما فيها مواسير، طيب المواسير دي هي اللي بتجيب إنه تخلي الحمير هي اللي بتجيب الموية وتنقل الموية. والأسعار دي ذاتها ما سابت يعني قابلة للتغيير، يعني حسب الوضع. يعني في حتات ده أنا بتكلم ليك عن سوق في مايو هنا، يعني ممكن الأسعار دي غالبا تكون الحمار لوحده من خير الكارو، واتصل يعني أنت الليلة لو لقيت حمار جيد بكارو بتاعت موية أو طبلية ممكن تصل قريبا 7 مليون 8 مليون، وفي الحمير التعبان شوية دي ممكن أسعارها بتصل ل 2 مليون 2 مليون ونص، من غير كارو ممكن بكارو ممكن تصل حكاية بتاعت 3 3 ونص. إذا هي دي أسعار في الوضع الراهن. وبعد ذلك في الكلفة بتاعت العيش بتاعت الفتريتة القصاب والحاجات دي ذاتها لا تأثيرها يعني على التربية بتاعتهم، وإنه قدر ما هو يستهلك قدر ما يكون في الأسعار دي بتزيد في عملية البيع والشراء.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
3: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة، يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر، يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني، أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني، وبيحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني والحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيال الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عائق وبرضو. لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني، مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لإنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني. دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوه أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب، والناس بي بي يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي الفرص زي دي المنتديات والبرج دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتوا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 15 أكتوبر 2026: مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين واحتراق عدد من المركبات جراء هجوم بمسيرة على منطقة فوراوية بشمال دارفور أمس الأربعاء. هجوم بطائرات مسيرة أمس الأربعاء على سوق النايم في محلية مكدادة في شمال دارفور يؤدي لحريق وخسائر في الممتلكات. مقتل متطوع في الهلال الأحمر السوداني جراء قصف بطائرة مسيرة على منطقة أم درفة في النيل الأزرق أمس الأربعاء. مجموعة محامي الطوارئ تكشف عن مقتل 5 أطفال أشقاء وإصابة والدتهم في قصف جوي استهدف أبو زعيمة في شمال كردفان صباح اليوم. الخلية الأمنية بالنيل الأزرق تعتقل 3 مواطنين من الروسيرس وتنقلهم إلى جهة مجهولة. مبادرة مدنية تتهم الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات عشوائية على خلفيات قبلية وأسرية في محافظات النيل الأزرق. الخرطوم بحري حوادث نهب مسلح ينفذها مسلحون على دراجات نارية تثير مخاوف السكان. سينيا أكثر من 600 إصابة بحمى الضنك، والمديرة الطبية للمستشفى ضمن المصابين. 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة وحالة اشتباه بحمى الضنك وعدد من حالات الشلل الرخو الحاد في البحر الأحمر. تفاقم الأوضاع الإنسانية في أمبرو، ونصف الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد. غرف طوارئ الطينة تحذر من كارثة إنسانية جراء الجفاف وتزايد أعداد النازحين. مشروع قانون أمريكي أمام الكونغرس للشراكة بين الولايات المتحدة والسودان يشترط حماية المدنيين. ذوي الإعاقة في معسكر كريات دانجو في أوغندا يشتكون من صعوبة الحركة بسبب عدم تهيئة الطرق وعدم توفر الكراسي المتحركة والعصي والسماعات. وزارة التعليم العالي تعلن عن قبول 174 ألف طالب وطالبة للجامعات خلال هذا العام. حاكم إقليم دارفور يكشف أن معظم ضحايا حادثة شمال الوادي من دارفور ويدعو للتهدئة. الجزيرة: جوال الذرة ب 530 ألف جنيه ورغيفان ب 1000 جنيه وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية. تحالف منظمات سودانية يثير أمام اللجنة الأفريقية مخاوف بشأن حرمان مواطنين من الجنسية والوثائق الثبوتية. توقعات بنمو الاقتصاد السوداني وسط بطالة مرتفعة وتضخم يضغط على معيشة المواطنين. خبراء: توقعات صندوق النقد الدولي لا تعني تعافي الاقتصاد السوداني من تداعيات الحرب. شبكة شبابية سودانية تقترح آلية رقابة مدنية مستقلة لمتابعة مفاوضات وقف الحرب. انطلاق فعاليات ثقافية في كامبالا تنظمها المجموعة السودانية للحقوق والحريات لنشر ثقافة السلام وإيقاف الحرب. انتهت بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلاً وسهلاً ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر شهر 10 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. قتلى وجرحى وخسائر جراء هجمات بطائرات مسيرة على فوراوية وسوق النايم في شمال دارفور، ومقتل 5 أطفال أشقاء في قصف جوي بشمال كردفان. مقتل متطوع وحملة اعتقالات في النيل الأزرق وشكاوى من عمليات نهب مسلح في بحري. 600 إصابة بحمى الضنك في سينجا في سبتمبر الماضي، وتسجيل حالات حصبة وحمى الضنك والشلل الرخو في البحر الأحمر. شكاوى من تفشي سوء التغذية في أمبرو والطينة، وقبول 174,000 طالب للجامعات في السودان. كانت هذه عناوين الأخبار، التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. كشفت غرفة طوارئ كرنوي بشمال دارفور عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة فوراوية مساء الأربعاء. وأوضحت الغرفة في تقرير إن الهجوم أدى إلى التدمير الكلي لأربع سيارات محملة بمواد غذائية رئيسية، دقيق، سكر، بصل، بلح، إضافة إلى تضرر السيارة الخامسة بشكل جزئي. شهد سوق النايم بمحلية أم كدادة في شمال دارفور هجمات بطائرات مسيرة مساء الأربعاء استمرت لساعات، وأفادت مصادر باحتراق عدد من المركبات وخسائر أخرى في الممتلكات جراء القصف، وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها بسقوط قتلى وجرحى. وأشارت المصادر إلى استمرار الهجمات بطائرات مسيرة على سوق النايم لأكثر من شهر، بجانب تعرض منطقة أبو عضام ومزليطة وجبل الحلة وبروش خلال الأيام الماضية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: الأضرار عبارة عن حريق شب في منطقة النايم بسبب الضربات الجوية، وأدى إلى إتلاف كثير من العربات التجارية المحملة بالمواد المحلية كالبصل وغيرها، وإتلاف عدد من المقاهي.
0: قتل 5 أطفال أشقاء وأصيبت والدتهم بجروح جراء قصف جوي شنته القوات المسلحة على أبو زعيمة بشمال كردفان صباح اليوم الخميس، ما أدى لتدمير عدد من المنازل. وقالت مجموعة محامي الطوارئ في بيان إن القصف جرى بطائرة من طراز أنتينوف تابع للجيش، واستهدفت منزل مواطن في منطقة لا توجد فيها أي مظاهر أو وجود عسكري. وفي النيل الأزرق كشفت جمعية الهلال الأحمر السوداني عن مقتل المتطوع بدر الدين عمر موسى من فرعها في إقليم النيل الأزرق، الذي حدثت وفاته أثناء أداء واجبه الإنساني في المركز الصحي، وذلك جراء قصف منطقة أم درفة يوم الأربعاء. وأشارت الجمعية إلى ارتفاع عدد متطوعي الجمعية الذين قتلوا خلال الحرب الدائرة منذ 15 أبريل إلى 25 متطوعا. أدارت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق حملة الاعتقال العشوائية التي طالت أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء على أساس الانتماء القبلي أو المناطقي أو صلات القرابة بأشخاص يشتبه في ارتباطهم بقوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. وقال الأمين العام للمبادرة علي هيو لراديو دبنجا إن الحملات كبيرة وعشوائية طالت المدنيين في كل المحافظات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اعتقالات كبيرة جدا وعشوائية للمدنيين على أساس بأنه ديل عندهم أهلهم تابعين للدعم السريع وتابعين للحركة الشعبية، هم مواطنين أبرياء من المفترض يكون محميين يعني من السلطات ذات الأمر الواقع في النيل الأزرق. لذلك نحن
0: كشف مواطنون من بحري عن تزايد عمليات النهب المسلح التي تنفذها عصابات ترتدي زيا عسكريا، وذلك بعد رفع حظر الدراجات النارية. وقال مواطن لراديو دبنجا إنه رصد محاولة نهب مسلح نفذها 3 أفراد من بينهم مسلح في حي عباد الرحمن، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بسبب تجمع سكان الحي. وأوضح أن تكرار عمليات النهب دفعت بعض العائدين للرجوع إلى مصر. كشف المدير الطبي لمستشفى سينجا الدكتور صفاء عبد الرحيم عن تزايد مستمر لحالات الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 600 حالة خلال الشهر الماضي وسط تحديات تتعلق بنقص الإمدادات الدوائية وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية. وقال عبد الرحيم في تصريح لدبنجا إن الوضع الصحي أصبح كارثيا كاشفة عن إصابتها شخصيا بالمرض، وأوضحت أن المستشفى لم يسجل حتى الآن أي حالة وفاة، ولكنها لم تستبعد حدوث وفيات خارج المستشفى. كشفت غرفة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر يوم الأربعاء عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 318 حالة، أغلبها من محلية بورسودان 197 حالة، وعدد 70 حالة من محلية سينكات، وأغلب الحالات لأطفال أقل من 5 سنوات. وأشارت الغرفة إلى تسجيل حالة اشتباه واحدة بحمى الضنك ليبلغ العدد التراكمي 198 حالة، بجانب ارتفاع عدد حالات الشلل الرخو الحاد إلى 16 حالة. شهدت أسعار السلع الأساسية في ولاية الجزيرة ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وندرة الوقود خاصة الجازولين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الترحيل والنقل. وقال الخير النور من سكان الجزيرة لراديو دبنجا إن أسعار الدقيق والخبز شهدت زيادات ملحوظة وصلت في بعض المناطق إلى 1000 جنيه مقابل رغيفين، وارتفعت كذلك أسعار الذرة إذ بلغ سعر جوال الذرة نحو 530 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
3: الخبز برضو حصلت فيه زيادة، ودي أدت لبعض المناطق إنه يمكن تكون أصبحت فيها مناطق إنه عشتين بألف جنيه. الحاجة الثانية العيش الأكل العادي شوال الزرع عمل حوالي 530، إيه برضو القمح برضو. فهي بشكل عام قمنا زيادة يمكن تكون المرة دي يعني زيادة مفرطة في الأسعار وبتلغي يعني آثار سالبة جدا جدا على حياة المواطن، ودي صراحة بتتطلب إنه من الحكومة يعني وقفة عاجلة ووقفة حقيقية، يعني ما وقفة بتاع تخدير.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية أمبرو بشمال دارفور من تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن 53% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 18% في حالات وخيمة. وأوضح المجلس في تقرير صدر في أكتوبر أن 6237 أسرة تضم أكثر من 36 ألف شخص نزحت حديثا، بينما توقفت المساعدات الغذائية والنقدية الدولية منذ مارس الماضي. حذر مجلس طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الجفاف وتأخر الأمطار وفشل الموسم الزراعي، تزامنا مع تزايد أعداد النازحين الفارين من مناطق النزاع. وقال المجلس في بيان إن المنطقة تواجه انعدام الأمن الغذائي ونفوق الماشية ونضوب مياه الشرب مع تفشي الملاريا وحمى الضنك وانهيار الخدمات الصحية. قال محمد المؤيد المهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لراديو دبنجا إن المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين في معسكر كريان دانجو لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأضاف أن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية يواجهون صعوبات إضافية في الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء والمطابخ المجتمعية والمبادرات السودانية بسبب عدم تهيئة الطرق والممرات داخل المعسكر. وأشار إلى عدم توفر الكراسي المتحركة والسماعات والأطراف الصناعية، وأضاف في هذا الخصوص
4: يعني بنعاني في حتى الوصول للنوافذ الغذائية الموجودة داخل المعسكر، سواء كانت المطابخ أو حتى المبادرات السودانية المتعلقة بتوفير الغذاء، بالنسبة لصعوبة الوصول عدم توفر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل.
0: أثار التحالف الدولي للمنظمات السودانية المشاركة في أعمال الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار مخاوف بشأن حرمان مواطنين سودانيين من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، على خلفية انتمائهم المزعوم إلى الحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع. وقال الزبير محمد عضو وفد التحالف لراديو دبنجا إن الوفد طرح القضية خلال الجلسة الصباحية التي خصصت يوم الأربعاء لمناقشة قضايا انعدام الجنسية وأوضاع الأشخاص عديمي الجنسية في القارة الأفريقية. وأضاف الزبير في هذا الخصوص:
5: أوضحنا أن هناك مواطنين سودانيين حرموا من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية وفقا لما أسير في المداخلة بسبب انتمائهم إلى الحاضن الاجتماعي للدعم السريع، الأمر الذي يثير مخاوف جديدة بشأن التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية على أساس الانتماء.
0: عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد السوداني في تقريره الصادر في أكتوبر عن التوقعات الصادرة في أبريل الماضي، حيث بلغت توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي 7% بدلا عن 0.7% في توقعات أبريل الماضي، بينما انخفضت توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 41.3 بدلا عن 75.1 التي كانت متوقعة. وقال محللون اقتصاديون إن معدلات النمو المرتفعة بعد انكماش كبير تعكس جزئيا استئناف نشاط متوقف ولا تعبر عن عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي. من جهته أشار الخبير المالي عمر سيد أحمد في حديث لراديو دبنجا إلى مفارقة التوقعات بين النمو المرتفع والبطالة والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري، داعيا لقراءة هذه المؤشرات معا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تظهر توقعات صندوق النقد الدولي للسودان كما ترد في جداول التقريرين ارتدادا محتملا بعد انكماش حاد، لكنها لا تثبت أن الاقتصاد عاد إلى مستواه السابق. ظل الحكم على التعافي مرتبط بمستوى الانتاج الناتج والانتاج وفرص العمل ودخول الأسر، وتبرز في التوقعات مفارقة بين النمو المرتفع والبطالة الشديدة نحو 59.5% بين 26 والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري. لذلك ينبغي قراءة هذه المؤشرات معا لا استخدام رقم النمو منفردا دليلا على تحسن المعيشة.
0: قالت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إن عمليات السلام تعاني من غياب آلية مدنية مستقلة ترصد وتحقق وتتواصل مع الرأي العام منذ المراحل الأولى وحتى التنفيذ، مطالبة بدمج المراقبة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب في السودان. وقال الأمين العام للشبكة أحمد توم لراديو دبنجا إن الورقة التي أصدروها أكدت أن هذا الغياب أضعف الشعور بالملكية الوطنية لعمليات السلام وقلل الشفافية والمصداقية وفتح المجال أمام الروايات المتضاربة والخطاب المضلل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: غياب القنوات المنتظمة توفر المعلومات دي أثناء العمليات السلام بيخلق فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ بيفسح المجال لتعدد الروايات والسرديات والتفسيرات المتباينة لمريات العملية، وأحيانا حتى ينتج الخطاب المضلل. لذلك نحن بنفكر في إنشاء آلية مدنية مستقلة عندها مصداقية، وهي توفر المعلومات من مصادرها للسودانيين وتنقل أيضا ما يقوله السودانيون لهذه العمليات، وده من شأنه يسد الفجوة التي صاحبت العمليات السابقة وكذلك يزيد من مستوى المشاركة الشعبية الواسعة.
0: بدأت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات سلسلة من الفعاليات الثقافية في كامبالا خلال أكتوبر الجاري على أن تستمر حتى ديسمبر المقبل. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة لراديو دبنجا إن الفعاليات تأتي في إطار ممارسة الرقابة على المؤسسات العامة والترتيب لمساءلة الأطراف المتورطة في الحرب وتقديمها للعدالة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لقد صارت هنالك ضرورة قصوى في أن يستعيد المجتمع المدني دوره المستقل ويمارس الرقابة على الجميع. هذه هي من الأهداف الأساسية لفعاليات منتديات كامبالا الثقافية، إضافة لمناقشة العديد من الكتب والإصدارات المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات والإنتاج الثقافي.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركب الناوي إن غالبية الذين أفيد بوفاتهم في حادثة قصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية ينحدرون من دارفور، داعيا للكف عن شيطنة القوى المشتركة. وطالب من ناوي في تصريحات عقب لقاء مع السفير المصري والقنصل المصري في السفارة المصرية أمس حكومتي السودان ومصر بأهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في إطار من الشفافية والمسؤولية بما يضمن توضيح الحقائق للرأي العام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: والتزموا بأن الحكومة المصرية على استعداد كامل، والآن هنالك اللجنة تعمل في الأرض بتقوم بتقصي الحقائق، وستنقل هذه الحقائق مع التنسيق الحكومة السودانية إلى الشعب في السودان ولا شعب في مصر.
0: قدم عضو الكونغرس جيم بيرد ولاية إنديانا الدائرة الرابعة مشروع قانون باسم قانون السودان للتأثير، بهدف إقامة شراكة زراعية ومعدنية بين الولايات المتحدة والسودان مرتبطة بتحسينات السودان في مجال حماية المدنيين. وينص القانون على الاستثمار في المعادن والشراكة الزراعية والتجارة وتوفير المعدات والتكنولوجيا والخبرات الزراعية والتعدينية الأمريكية مقابل الموارد الطبيعية السودانية. وتعتمد هذه الشراكة على قرار وزير الخارجية الأمريكي بأن السودان قد أحرز تقدما ملحوظا في حماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي عن قبول 174 ألف طالب وطالبة للجامعات، مشيرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية. وأشارت الوزارة إلى إقبال ملحوظ للطالبات على كليات الطب والصحة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: de bonne heure. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. هنواصل أعزائي المستمعين راديو دبنج الأعزاء منقطعة من حديث حول ملف الطاقة واللي كنا ناقشناه في الحلقة الأولى حول أزمة الطاقة مع السيد محمد عبد الله محمود بشير وزير ووكيل وزارة الطاقة والنفط الأسبق في حكومة ما بعد الثورة فترة ما بين 2019 ل 2021. وقفنا في التحركات الحكومية بخصوص اجتماع الثلاثي بين وزير الطاقة والنفط والمالية ومحافظ بنك السودان، وأعقبوا بعد كده كان في مذكرة من 24 شركة من شركات إنتاج البترول للمسؤولين بخصوص فك احتكار استيراد الوقود. فعايزينك سعادة الوزير يعني توضح لنا قراءتك شنو للمذكرة دي، وفي نفس الوقت رد الفعل جاء بأنه في كلام عن تشكيل مجلس أعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس السيادة، فهل المجلس ممكن يعالج المشكلة جذريا ولا برضو تكون مجرد مسكنات؟
2: أنا أفتكر هو في تخبط في مسألة تنظيم عملية الاستيراد، يعني التخبط بالذات في المسألة بتاعت وضع مبلغ أو كميات من الذهب كضمان. أنا أفتكر هي كان ممكن تكون المعادلة غير كده، أنت بدل ما تخلي الشركات دي تضع يعني حوالي 200 كيلو جرام من الذهب، ودي بالتالي أصول مجمدة، دي مبالغ كبيرة جدا، المبالغ دي المعادلة الأفضل إنك تلزم الشركات اللي بتستورد وحتى اللي بتوزع يكون عندها مخزون استراتيجي لحوجة البلاد. يعني أنت 200 كيلو جرام من الذهب دي بس تقول تاجر مع الذهب في بنك السودان المركزي، الأفضل يشترى بها وقود ويكون كمخزون استراتيجي، بحيث انه شركة اي شركة شغالة في مجال توزيع المنتجات النفطية يكون عندها مخزون لا يقل عن شهر او شهرين او 3 شهور، ده ما يتهبش خالص ويكون موجود كمخزون للطوارئ عشان ما تحصل الازمات والاختناقات. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انت طالما حطيت المبلغ ده 200 طن ده مبلغ كبير، يعني الشركات اللي أنا عارفها في السودان ما تكون عندها الإمكانية كلها على أساس أنها تحط هذا المبلغ كتأمين، فبيبقى تتلاقي صيغة معقولة الشركات دي كلها يفتح لها باب الاستيراد وهي تقوم بدورة، لأن الشركات دي عندها علاقاتها وعندها الكريدت خطوط الائتمان في الكريدت لاينز بتاعتها، وإنت في حالة يعني توقف عن الاستيراد يعني بتعطل العلاقات التجارية مع جهات كانت بتثق فيها، فأنا أفتكر يجب أن تفتح باب المنافسة لجميع الشركات على أساس أنها تقوم المؤسسة السودانية للنفط بتنظيم هذه العملية. هو طبعا حق الاستيراد وفقا للقانون متروك حصرا للمؤسسة السودانية للنفط، ومن ثم حق التوزيع للشركات، لكن المؤسسة عندها ناحية قانونية بتخول في إنها يمكن أن تمنح حق الاستيراد لبعض الشركات المتخصصة بإشرافها هي وبسيطرتها هي على مسألة توزيع الكميات المطلوبة للشركات المختلفة. بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية يفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، يسمى كده يعني مجلس أعلى، دي ما في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقديره هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات إلى آخره. فأنا في تقديري المسألة تنظيم الاستيراد هي مربوطة بجانبين رئيسيين، الجانب الأساسي فيها هو توفر كيفية توفير النقد الأجنبي من خلال بنك السودان ووزارة المالية. ده التحدي الأبرز. بعد ذلك التحدي الثاني كيفية تنظيم عملية الاستيراد مع الشركات المسجلة والمعتمدة لدي وزارة الطاقة والنفط.
1: طيب برضو التركيز الكامل في يعني حديث المسؤولين يعني على تمويل الاستيراد، يعني ما بتلاحظ انه الاعتماد الكلي على الاستيراد كحل اخير يؤكد عجز القطاع عن صيانة او تشغيل المنشآت والتركيز على الانتاج المحلي، ولمتين يعني سيظل الاقتصاد السوداني رهين لتوفير نقد اجنبي لاستيراد مشتقات كان ينتجها محليا.
2: وفي الظروف انت ما عندك تقرير محلي بالتأكيد حتحتاج تستورد، يعني هذا حل سليم انك تستورد. لكن هل يوجد حل جذري؟ والله انا افتكر مع الحرب دي ما في حلول جذرية. الحلول الجذرية عايزة استقرار، عايزة تمويل، عايزة مستثمرين اجانب يقدروا يجوا. انت محتاج لرأس مال اجنبي، محتاج لخبرة فنية اجنبية على اساس ان تساعدك في مسألة الحلول الجذرية. لكن مع وجود الحرب المسألة دي صعبة. وهو احنا قبل يومين الناس انتهت من صيانة مستودعات المدني وتم ملء الخزانات وجاءت ضربتها مسيرة، يعني فوقهم في استدامة لحل جذري في ظل استمرار الحرب. ولذلك انت في ظل استمرار الحرب حتضطر للتعامل مع الوضع كوضع طوارئ، حلول إزعافية، حلول طاقة، لكن يصعب انك تقدر تضع حلول جذرية. الحلول الجزية كان هي مثلا إعادة تشغيل مصفات الجيلي، ودي أنا أفتكر ثاني محتاج لمجهود كبير، أنا ما أعرف تبين حجم الأضرار تم فيها كيف، لكن يبدو لي إنه إلى الناس تتجه لإنشاء مصفة جديدة. يعني ممكن تكون محتاج تعمل مصفة في بورت السودان. يعني إحنا كنا قدمنا نقاشات مع بعض الجهات الدولية سابقا في إنه كيف الناس تقدر تنشئ مصفى بسعة كبيرة في بور السودان على الأقل بسعة 500 ألف برميل في اليوم. لكن مع استمرار الحرب أنا في تقديري لا توجد حلول جذرية. أنت الآن فاقد مناطق الإنتاج كلها، صحيح في تنسيق وتعاون فيما يتعلق بمنطقة هيليج اللي هو بتدير الغلف الغول لشركة اسمها توبي، لكن في مربع 6 اللي هو اللي على ناحية الفولة ده الآن الصينيين خرجوا تماما. فأنت عندك إذا مشكلة في الإنتاج، عندك مشكلة في التقرير، عندك مشكلة في التخزين تخزين الوغول نفسه، وعندك مشاكل في النقل، وزي ما شفنا في المحور الأول في مشاكل حتى في التمويل. فأنا أفتكر الحلول الجذرية مع استمرار الحرب لا يمكن الحديث عنها. فقط الآن يتم الحديث عن حلول إزعافية، حلول مؤقتة، حلول طوارئ. أي حل جذري هو يتطلب استقرار وأمن ووقف الحرب.
1: طيب ننتقل لموضوع بالنسبة للكهرباء. برأيك هل شكلت الطاقة الشمسية بديل لحل أزمة الكهرباء في السودان مع الرواج العالي لشراء الطاقة الشمسية ومن جانب إعفاء جمركية وكذا، فهل بتكون هي حل جذري بالنسبة لأزمة الكهرباء ولا رؤيتك شنو بالنسبة للموضوع ده؟
2: والله الإجابة نعم ولا نعم. إنها بتحل لك حل جزئي لكن ومكمل، لكن هي ما حل كامل وبديل على التوليد عبر الشبكة القومية. الناس طبعا يعرفون بعد الحرب دي محطات توليد الكهرباء تضررت أضرار كبيرة جدا. الأضرار شملت محطات كثيرة ابتداء من محطات في الجيلي، القرطوم، حتى في اللغاليم. يعني في اللغاليم تكلم عن محطة الفاشير، نيالة، زالينجي، الضغين إلى غيره، الجنينة، كل المحطات دي الآن متوقفة. فالدمار اللي حق بقطع الكهرباء كبير جدا. في تقديرات تتكلم عن دمار أو خسائر تصل إلى مرابة 3 بليون دولار، 3 مليار دولار. تأثرت الشبكات النقل، التوزيع، محطات التحويلية، الكنترول سنتر، يعني كل المسائل دي تضررت ضرر كبير. أضف إلى ذلك حتى استيراد الكهرباء من إثيوبيا أيضا تأثر، وأظنه متوقف. يعني كنا بنستورد منها حوالي بتمدنا ب 200 ميجا وات في ديكال. دي كلها يعني عوامل أنا في رأيي قللت
3: المصادر المتاحة للتوليد، فبدنا نعتمد بشكل كبير على سد مروي، التوليد الناتج من سد مروي والروسيرس، وممكن محطتهم دباكر هي بكفاءة أقل من 60%. فأنا أفتكر ده جعل المواطنين طبعا الناس الإنسان بيفتش بدائل لجوا لحلول الطاقة الشمسية وحلت مشاكل، لكن برضها فيها صعوبات، يعني ما كل الأسر بتقدر توفر طاقة شمسية، التكلفة بتاعتها عالية شوية، وانت كمان على مستوى اليوتيليتي سكيل أو المدرة الكبيرة بالتأكيد بتحتاج لمحطات كبيرة، وبتحتاج انت بالليل بتكون عندك أحمال كبيرة، يعني وجود الشبكة العمومية مهم عشان يحافظ على الأحمال والترددات ويقدر يوفر الطاقة الكبيرة اللي بتستهلك المدن مثلا أو الأماكن الصناعة مناطق الصناعية أو غيره. فهي الطاقة الشمسية الآن حلول معقولة على المستوى صغير، يعني من جريد أو على مستوى المنازل، مدارس، مستشفيات، يعني آبار الموية أو حتى محطات ضخ المياه ممكن نستخدم طاقة شمسية. لكن فعلا نتكلم على مستوى المدن ومستوى الصناعات الصغيرة دي الوضع هنا مختلف شوية، يعني محتاج لدراسة ومحتاج لتمويل كبير. السودان هو كان عنده خطط لاستيلاء طاقة تقريبا 700 ميجاوات، دي تتم تغذيته في الشبكة العمومية، وحتى إنه يكون مزيج الطاقة متكامل عندنا، يعني يكون توليد الحراري والمائي بالإضافة للطاقات المتجددة سواء كان الشمسية أو الرياح. فأنا أفتكر يعني هي بديل جزئي، يعني الطاقة الشمسية صغر إلى الآن هي بديل جزئي ومكمل إلى الشبكة العمومية، لكن هي ليست بديلا كاملا للشبكة العمومية. أنا في الجزئية دي حاب أشير لموضوع مهم بيسار كثيرا. الناس بيتكلموا عن إنه يا أخي الطاقة الشمسية في عراقيل استيرادة من المواطنين، ويعني في نظريتين شعبيات كانا وللأسف بتناولوها حتى الصحفيين لكن بصورة خاطئة. قبل الحديث كان الناس بتكلم عن إنه الدولة والحكومة ما عايزة تتجه للطاقة الشمسية لأنه في ناس الكهرباء يستفيدوا من التوليد الحراري وبيحققوا مكاسب غير مشروع، وده كلام خاطئ. يعني الطاقة الشمسية إدارة الكهرباء هي حقيقة مهتمة جدا من فترة مبكرة، وممكن إدارة الكهرباء هي من أوائل المؤسسات اللي عندها مباني كان بتشتغل بالطاقة الشمسية. قبل فترة انتشرت صورة بتسخر من إنه في مبنى تابع للكهرباء بيستخدم طاقة شمسية، والسخرية لازعة جدا كانت، لكن سخرية غير سليمة. هو ده التوجه في إنه الناس تمشي ناحية الطاقة الشمسية، يعني على بعض المستويات. وزي ما ذكرت لك يعني كانت في مشروعات وخطط عرضت في مؤتمر باريس حول الطاقة الشمسية، خطة ل 700 ميجاوات يعني رقم كبير، وهو يتطور تدريجيا دي. لكن 700 ميجاوات دي كانت خططة ودراسات الجدوى بتاعتها جاهزة، يعني بس باقي على التمويل والتنفيذ. فالناس هنا مرات بينشروا معلومات مغلوطة يعني ما سليمة. برضو يعني في الفترة الأخيرة بيقولوا لك الكهرباء الدولة أو الناس الشغالين في الكهرباء بيقطعوا الكهرباء لأنه في تجار بيستوردوا طاقة شمسية عشان يحققوا مكاسب. فدي كلها نظريات شعبوية. طاقة الكهرباء في ظل الحرب دي عندها مشاكل حقيقية، يعني زي ما ذكرتها مصادر التوليد منتهية، مشاكل في خطوط النقل، في خطوط الإمداد، في المحطات التحويلية. وزي ما ملاحظين يعني أثناء الحرب دي المحطات دي تتعرض لاعتداءات متكررة ومتواصلة، فبالتالي دي بتأثر في توفير إمداد مستغير للكهرباء في السودان. أبدأ أقول إنه أنا حقيقة الناس الشغالين في الكهرباء ديل يعني ناس من عندهم كفاءة عالية جدا. أنا من هنا أحييهم فردا فردا وأحيي مجهوداتهم، هم حقيقة يعني السودانيين بكفاءة عالية بيبذلوا مجهود كبير جدا في إنه يقدروا يوفروا الإمداد للكهرباء وفق ما هو متاح. المشاكل الحقيقية للكهرباء هي مش في العاملين، لكن هي مشاكل مرتبطة بمسألة توفر الموارد، مشاكل متصلة بمسألة التعرفة. يعني السابع على الحرب دي عدد كبير جدا من الناس الكهرباء شغالين بالجبادات، يعني ما بتفعوا اشتراكات أو الرسوم مواد الكهرباء، رغم أنه سعرها ضعيف جدا يعني مقارنة بتكلفة إنتاج شغالة بالكهرباء حي مرة أخرى من نوع كفاءات يعني سهل في دول يعني في دولة واحدة إحنا عندنا قرابة 300 مهندس هم طلعوا من كهرباء السودان اشتغلوا في الدولة دي دولة خليجية ومش شغالين في وظائف بسيطة ولا في وظائف يعني كي بوزيشن وظائف مفتاحية. فأنا بحي مرة أخرى وفي الختام أنا أشكر راديو دبنجة على إتاحة هذه الفرصة هذا الحوار. بارك الله فيكم.
1: طيب لحد هنا وصلنا وصلنا بكم لأصدقائنا مستمعين راديو دونجا لنهاية حلقتنا الثانية من برنامج حديث اليوم واللي استضفنا فيها وزير الطاقة الأسبق المهندس محمد عبد الله محمود بشير للحديث حول أزمة الطاقة في السودان سواء كان مشاكل الوقود أو مشاكل الكهرباء والحلول التي وضعتها الحكومة ومدى إمكانية تطبيقه أو تنفيذه. نشكركم على حسن الاستماع وشكرا لضيفنا الكريم على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بموضوع آخر إن شاء الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل وإلى اللقاء ودمتم بخير.
0: حديث اليوم حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش فيها الصحة النفسية وتأثير الحرب على أوضاع الشباب وصحتهم النفسية، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي نظمتها جهات رسمية ومبادرات مجتمعية في عدد من المدن السودانية، من بينها مدينة كسرى شرقي السودان خلال اليومين الماضيين. ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسرى نون أبراهيم للحديث عن التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه الشباب وتنامي تعاطي المخدرات وسبل الوقاية والعلاج. أهلا ومرحبا بك نون أبراهيم في برنامج قضايا الشباب. في البداية حدثينا عن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي شهدتها مدينة كسرى وما أبرز القضايا التي تناولتها.
2: نهاركم سعيد. حقيقة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية سنويا بيكون يوم في 10 أكتوبر، تحديدنا في ولاية كسرى في مجموعة عمل الشركاء اللي هم عدد من المنظمات الوطنية والمنظمات الأممية بالشراكة مع وزارة الصحة قسم الإدارة إدارة الصحة النفسية، رسموا لوحة جميلة بشكل إنه البرنامج المصاحب ابتداء من يوم 1 أكتوبر. شكل البرامج إنه كان كيف إنه يعززوا دور الصحة النفسية في المستشفيات الموجودة فيها أقسام خاصة بالأمراض النفسية والعصبية. فيتعمل اليوم الإصحاح البيئي بقسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى كسرى التعليمي، وشاركوا فيه كل الشركاء الصحة بالإضافة للقسم الصحة النفسية والعصبية بوزارة الصحة ولاية كسرى، اللي هو يوم 11 كان ختام بالنسبة للفعاليات. الختام كان حضور فعال من كل المنظمات الوطنية والأممية اللي كانوا شركاء في عمل المجموعة، بالإضافة لوزارة الصحة وعلى رأسها مدير عام الصحة المكلف دكتور علي آدم. تم نقاش حول الصحة النفسية وأثرها ما بعد الحرب. وزير الصحة ولاية كسرى المكلف أشار إنه كانت في نسبة عالية للمصابين بالآثار النفسية ما بعد الحرب، وحتى القسم الموجود داخل مستشفى كسرى التعليم اللي هو قسم الأمراض النفسية والعصبية نسبة التردد فيه كانت عالية جدا جدا في الفترة بتاع الحرب. يعني كان كمية من النازحين من مختلف الولايات اللي تأثرت بالحرب إنه هم كان في معاناة وكان في اضطرابات نفسية، كان طبعا ده من آثار الحرب.
1: طيب خلال الفعالية هل المسؤولين يعني تطرقوا للأرقام أو الإحصائيات اللي كانت جاتهم إلى المراكز المختلفة؟
2: والله الجهة المعنية هي ما أشارت لإحصائيات رقمية، بل إنه أشار وزير الصحة المكلف إنه العدد كان كبير جدا جدا، وبرضو يعني نوه لحاجة مهمة اللي هي مشكلة الإدمان الآن الآفة والخطر الحقيقي اللي بيستهدف إنه الشباب، والحرب يعني أثر كبير لتفشي ظاهرة المخدرات وسط الشباب في مختلف ولايات السودان. يعني وولاية كسرى واحدة من الولايات اللي فيها نسبة بتاع تعاطي كبيرة وسط الشباب والأطفال والفتيات، رغم الضبطيات. يعني تشهد الولاية خلال إنه كل أسبوع إنه بتكون في ضبطية لكمية من المخدرات، وهذا بيرجع لإنه الولاية هي طبعا ولاية مفتوحة الحدود وفيها عبور من مختلف دول الجوار، فالمخدرات بتجي عبر الحدود المفتوحة بتجي

0: داخل الولاية، ورغم ان التغطيات دي ما زال انه برضو الخطر ماثل، وما زال انه ده الآفة اللي بتهدد الشباب.
1: نعم، يعني تفشي المخدرات بين الشباب لها علاقة مباشرة بالحرب.
0: بالضبط، يعني انه نسبة التعاطي كبيرة جدا جدا يعني، فالموضوع محتاج انه لدراسة انه ليه يعني الفترة دي تحديدا انه نسبة التعاطي اصبحت كبيرة جدا جدا، يعني كاد انه يكون ما في شارع ما فيه متعاطي ما فيه مروض.
1: نعم، في أي جهود مبذولة من قبل السلطات أو المنظمات الشغالة شاركت أمس في الفعالية، في الختام بتاعت الفعالية، أو المبادرات الشبابية ذاته في أنفسهم في مواجهة هذه التحديات النفسية اللي بتواجه مختلف الفئات خاصة فئة الشباب؟
0: لو مثلا الجانب بتاع المخدرات، إنه كسلة فيها عدد مقدر من المبادرات الشبابية المجتمعية اللي هي شغالة في التوعية في عدد من الأحياء، في النوادي، في الأسواق، في الطرقات، يعني تكاد إنه ما في أسبوع بيخلق وإلا إنه تكون في مبادرة شغالة على توعية الشباب. رغم ذلك إنه الخطر موجود، حتى إنه الجهات النظامية في كسلة هي شريك أصيل فيما يخص الجانب بتاع التوعية والمداهمات. يعني نحن شهدنا خلال الأسبوع ده مداهمة لبعض المناطق اللي هي تعد تكون إنه وكر لبيع المخدرات، وقبلها برضو إنه كان إنه برضو شهدت مداهمة يعني ممكن لأسوأ مكان كان موجود على مستوى محلية كسلة تحديدا، وكانت في شكاوي من الحي وشكاوي من المجتمع بأنه المنطقة دي بتمثل خطر يهدد الولاية بأكملها، ونجحت الجهات النظامية بأنه اجتاحت المنطقة وتم إلغاء القبض على بعض المتهمين وبحوزتهم كمية من المخدرات، وبرضه وجدت كمية من المسروقات من مواتر وعربات، بل حتى انه يعني وجد انه بعض الاسلحه الخفيفه موجوده بطرف المروجين.
1: نعم، يعني يمكن الحملات الرسميه من قبل اللي هو الشرطه واقسام المختلفه جزء من الاليات الممكن تستخدم في مواجهه هذه المشكله والحد منها. الجهود اللي بتقوم بها مثلا يعني المستشفيات من مراكز لمعالجه هذه الظاهرة، لأنها بتمثل خطر بالنسبة للشباب وحياتهم بالذات، يعني الصحة النفسية، يعني قدر شنو في مراكز متوفرة لمعالجة اللي هو الحالات بتاعت الإدمان بمختلف درجاتها؟
0: كسلة بها ما يوارب 3 مراكز رسمية، مركز عافية هو تابع لوزارة الصحة، ومركزين اللي هم دي مراكز استثمارية. لكن عشان نكون يعني أكثر وضوحا، إنه العلاج في المراكز ما في متناول الأسر، يعني النسب تتراوح بين 100 و150 في عدد المراكز الاستثمارية. أصبحت إنه الأسر تتخرج من المراكز الخاصة بوزارة الصحة والمراكز الخاصة بالشرطة، باعتبار إنه المركز ده ممكن يعني بيجمع كمية من الناس، والمجتمع ما زال بخاف من الوصمة الاجتماعية ولخصوصية المراكز الاستثمارية، إنه هم بيلجوا للمركز الاستثماري، لكن ما قاعد تكون في استمرارية، لأنه العديد من الأسر بتتعسر بعدك في سداد الرسوم، لأنه الرسوم عالية ومكلفة.
1: نعم،
0: فإنه بتحصل انتكاسة، يعني تحصل انتكاسة إنه للشاب والشابة إنه المدمن، واضطر إنه تاني يرجع المركز. ففي العديد من الشباب الآن هم خارج المراكز لعدم إنه إيفاء الأسر بالالتزام، رغم إنه يعني مركز عافية موجود، لكن لتحفظات بعض الأسر والخوف إنه من الوصمة الاجتماعية، باعتبار إنه والله يا أخي والناس فيها موجودة في مصحة.
1: نعم،
0: يعني هي دي بيطلقوا عليها المصحة لأن هي ماخذة إنه الجانب العلاجي للتأهيل النفسي.
1: نعم، أكيد دي معضلة. طيب يعني أنتم بتروا إنه ممكن يكون في حل اللي هو للتدخل في مسألة إنه يعني تعسر الأسر، على أساس إنه الشباب أو الناس الحالات الموجودة تقدر تواصل في علاجها، وبرضو يعني الحتة بتاعت الوصمة دي تخليه برضو محتاج إنه الناس تشتغل فيها، على أساس إنه يكون في رفع للتوعية بين الأسر لأهمية إنه أبنائهم يتعافوا يعني.
0: والله التوعية موجودة ورفع الوعي في المجتمع هو حاضر، لكن للأسف إنه في استنكار من الأسر بالذات في البدايات، يعني حتى إنه الأسر بقت ما تستجيب وما تؤمن بفكرة إنه الشاب ده مؤمن إلا قد إنه بتحصل كارثة في البيت، يعني يا يتعرض لوالده لا يا لوالدته يا لأخته، فبعد ذاك إنه هم
1: في حالات للفتيات مثلا بتعاطى بلجأ لتعاطي المخدرات، اتكلمنا انه في شباب اعداد كبيره جدا، فهل في حالات لشابات برضو؟
0: هي طبعا

0: الخضر عنده دور كبير في العملية بتاع المخدرات. الترويج بنسبة كبيرة فيه، لأنه المخدرات ممكن تكون في الكسلة، بتتباع بأسعار أقل، ممكن تكون في المتناول، بالتالي دي الحاجة لأنه شجعت الشباب دي، تلقاهم عنده والما عنده بتعايلهم هم في المراكز دي كمتعاطين، ما واحد تلقى من طبقة اقتصادية أقل تماما، فدي بخليك الحاجة دي متاحة.
1: نعم، لكن المخدرات دي مصادرها من وين؟ بتصنع في السودان ولا بتجي من الخارج عبر منافس معينة؟ من خلال رصدكم المخدرات دي بتجي من وين؟
0: والله الحدود، الولاية المفتوحة، ولاية حدود مفتوحة، حدود باتجاه الشمال وحدود من الناحية الشرقية، دولة تحدها من دولة أريتريا وأثيوبيا والصومال، ومن الشمال اللي هي دولة مصر. فالحدود المفتوحة دي هي ساهمت بشكل كبير إنه تدفق المخدرات بطريقة وبكميات كبيرة داخل الجليل، مش ولاية كسلة تحديدا، حتى داخل الجليل شرق السودان، البحر الأحمر، كسلة والجبارف.
1: نعم، طيب يعني اللي هو الأسر وقطعة المجتمع بشكل عموم، لما نشوفه يعني الشباب اللي هم بيفتكروا، يعني نحن بنعتقد إنهم ديل عجلة التغيير وهم الناس اللي ممكن الدولة تستفيد من طاقتهم في بناء الدولة، الحاجة دي ما بتسير مخاوف الناس والأسر والمجتمع بشكل كلي؟
0: والله المجتمع عموما الآن يعني يعيش في حالة قلق وهاجس كبير جدا جدا من التفشي بتاع المخدرات، يعني ما يكاد إنه يكون في تجمع نسوي أو تجمع لشباب أو تجمع لأمور، وإلا إنه الناس تناولت فيها حديثا.

0: حريص انه يكون متابع والكل انه حريص انه الحاجه دي ما تصل حتى في البيئه الجريمه، لان الامهات دي يعني اكثر فئه هم بكونوا بعدين وسيطين بالشاب بفتره العلاج. يعني تلقى الام انه هي الوحيده اللي بتتردد على المركز بتاع علاج الادمان، والام الوحيده اللي هي شايله هم، والام الوحيده الخايفه من الوصمه الاجتماعيه.
1: دارين نشوف هل الفراغ يعني الفراغ بالنسبة للشباب، فدارين نشوف يعني الفراغ بيلعب دور كبير في الحتة دي؟
0: والله عشان احنا ما يعني ما نربط بينه وبين الفراغ كمان تماما، تلقى انه اكثر الفئه المستهدفه او الفئه المتعاقده هي الفئه بتاع الطلاب. يعني دي الحاجه اوريك انه يعني زول طالب انه هو معناها ما زول عايش في الفراغ، لكن دي الفئه الاكثر على مستوى المرحله المتوسطه، على مستوى المرحله الثانويه، على مستوى الجامعات للمخدرات. بالنسبة أصلا للجانب الثاني هو

0: عاصر للشباب، رغم أنه في مجهودات كثيرة بتحصل من المبادرات من المنظمات على مستوى الولاية، منظمات المجتمع المدني، أنه اشتراك الشباب في مبادرات، اشتراك الشباب في عمل الطوعي، اشتراك الشباب في كمية من البرامج، ده كله إسهاماً لأنه شنو يحدوا من الظاهرة بتاع تعاطي المخدرات وظاهرة شنو انتشار وسط المجتمع.
1: في تغير في السلوك بتاعت الشباب ديل، الناس المتعاطين ديل، بعد ما يصلوا مرحلة معينة مثلا بيحصل لهم تدهور في صحتهم، في تفكيرهم، في سلوكهم، شنو الملاحظات اللي انتوا بتلاحظوه او الناس بيتكلموا حولها؟ يعني
0: في تغيير

بعدها كانت بيحصل العملية بتاع ذهان، بيحصل العملية بتاع إنه ممكن يفقد يعني صحته. دي كلها مترتبة على إنه نسبة بتاع التعاطي في الجسم برضه بتتفاوت. يعني في شباب بيتم اكتشاف من الأسر في الفترات الأولى، يعني بيولدوا في الجرعات الأولى، يعني مجرد إنه عند الجرعة جرعتين طوال حصة الأسرة.

0: تبدأي الأسرة بتحس إن في خطر
1: نعم.
0: موجود داخل البيت ولازم تتم مواجهتك.
1: في ختام حديثنا، ما أبرز الرسائل التي توجهينها إلى الجهات المعنية بمكافحة المخدرات وتوفير خدمات الصحة النفسية للشباب؟
0: أولا رسالتي لكل الأسر، خليكم قريبين من أولادكم، خليكم قريبين من بناتكم، ومتابعين للمجموعات اللي بتحرك معاهم في المدارس في الأحياء، والأم تحديدا بتورى إنه هي زولة موجودة في البيت الـ24 ساعة، إنه تراغب ولدها تراغب بنتها، أي سلوك أي تغيير لنمط الحياة إنه هي بتتابع الحاجة دي لما تشعر إنه فعلا حقيقي إنه في تعاطي. أقول للشباب المخدرات هي آفة قاتلة، وهي طريق صعب إنه الزول يخوضه، لأنه بتترتب على المخدرات جرائم مركبة، جريمة بتاع قتل، جريمة بتاع سرقة وغيرها. فبالتالي إنه خليكم واعيين، خليكم حريصين على صحتكم فوق كل شيء. للجهات المعنية في الولاية، أنا بقول لهم إنه مزيد من الحملات بتاع المداهمة، وأوكار المخدرات معروفة زي ما تمت مداهمة كرشولة، مزيد من المناطق الثانية إلى أن يقضى على آخر مروج.
1: شكرا جزيلا لك نونا إبراهيم، الناشطة في قضايا المرأة بمدينة كسل، على هذه الإفادات القيمة حول الصحة النفسية وتحديات تعاطي المخدرات وسط الشباب. والشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وإلى اللقاء.

0: وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. قتلى وجرحى وخسائر جراء هجمات بطائرات مسيرة على فوراوية وسوق النايم في شمال دارفور، ومقتل 5 أطفال أشقاء في قصف جوي بشمال كردفان. مقتل متطوع وحملة اعتقالات في النيل الأزرق وشكاوى من عمليات نهب مسلح في بحري. 600 إصابة بحمى الضنك في سينجا في سبتمبر الماضي، وتسجيل حالات حصبة وحمى الضنك والشلل الرخو في البحر الأحمر. شكاوى من تفشي سوء التغذية في أمبرو والطينة، وقبول 174,000 طالب للجامعات في السودان. كانت هذه عناوين الأخبار، التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. كشفت غرفة طوارئ كرنوي بشمال دارفور عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة فوراوية مساء الأربعاء. وأوضحت الغرفة في تقرير إن الهجوم أدى إلى التدمير الكلي ل4 سيارات محملة بمواد غذائية رئيسية، دقيق، سكر، بصل، بلح، إضافة إلى تضرر السيارة الخامسة بشكل جزئي. شهد سوق النايم بمحلية أم كدادة في شمال دارفور هجمات بطائرات مسيرة مساء الأربعاء استمرت لساعات، وأفادت مصادر باحتراق عدد من المركبات وخسائر أخرى في الممتلكات جراء القصف، وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها بسقوط قتلى وجرحى. وأشارت المصادر إلى استمرار الهجمات بطائرات مسيرة على سوق النايم لأكثر من شهر، بجانب تعرض منطقة أبو عضام ومزليطة وجبل الحلة وبروش خلال الأيام الماضية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: الأضرار عبارة عن حريق شب في منطقة النايم بسبب الضربات الجوية، وأدى إلى إتلاف كثير من العربات التجارية المحملة بالمواد المحلية كالبصل وغيرها، وإتلاف عدد من المقاهي.
0: قتل 5 أطفال أشقاء وأصيبت والدتهم بجروح جراء قصف جوي شنته القوات المسلحة على أبو زعيمة بشمال كردفان صباح اليوم الخميس، ما أدى لتدمير عدد من المنازل. وقالت مجموعة محامي الطوارئ في بيان إن القصف جرى بطائرة من طراز أنتينوف تابعة للجيش، واستهدفت منزل مواطن في منطقة لا توجد فيها أي مظاهر أو وجود عسكري. وفي النيل الأزرق كشفت جمعية الهلال الأحمر السوداني عن مقتل المتطوع بدر الدين عمر موسى من فرعها في إقليم النيل الأزرق، الذي حدثت وفاته أثناء أداء واجبه الإنساني في المركز الصحي، وذلك جراء قصف منطقة أم درفة يوم الأربعاء. وأشارت الجمعية إلى ارتفاع عدد متطوعي الجمعية الذين قتلوا خلال الحرب الدائرة منذ 15 أبريل إلى 25 متطوعا. أدارت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق حملة الاعتقال العشوائية التي طالت أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء على أساس الانتماء القبلي أو المناطقي أو صلات القرابة بأشخاص يشتبه في ارتباطهم بقوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. وقال الأمين العام للمبادرة علي هيو لراديو دبنجا إن الحملات كبيرة وعشوائية طالت المدنيين في كل المحافظات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اعتقالات كبيرة جدا وعشوائية للمدنيين على أساس بأنه ديل عندهم أهلهم تابعين للدعم السريع وتابعين للحركة الشعبية، هم مواطنين أبرياء من المفترض يكون محمين يعني من السلطات ذات الأمر الواقع في النيل الأزرق. لذلك نحن
0: كشف مواطنون من بحري عن تزايد عمليات النهب المسلح التي تنفذها عصابات ترتدي زيا عسكريا، وذلك بعد رفع حظر الدراجات النارية. وقال مواطن لراديو دبنجا إنه رصد محاولة نهب مسلح نفذها 3 أفراد من بينهم مسلح في حي عباد الرحمن، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بسبب تجمع سكان الحي. وأوضح أن تكرار عمليات النهب دفعت بعض العائدين للرجوع إلى مصر. كشف المدير الطبي لمستشفى سينجا الدكتور صفاء عبد الرحيم عن تزايد مستمر لحالات الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 600 حالة خلال الشهر الماضي وسط تحديات تتعلق بنقص الإمدادات الدوائية وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية. وقال عبد الرحيم في تصريح لدبنجا إن الوضع الصحي أصبح كارثيا كاشفة عن إصابتها شخصيا بالمرض، وأوضحت أن المستشفى لم يسجل حتى الآن أي حالة وفاة، ولكنها لم تستبعد حدوث وفيات خارج المستشفى. كشفت غرفة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر يوم الأربعاء عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 318 حالة، أغلبها من محلية بور سودان 197 حالة، وعدد 70 حالة من محلية سينكات، وأغلب الحالات لأطفال أقل من 5 سنوات. وأشارت الغرفة إلى تسجيل حالة اشتباه واحدة بحمى الضنك ليبلغ العدد التراكمي 198 حالة، بجانب ارتفاع عدد حالات الشلل الرخو الحاد إلى 16 حالة. شهدت أسعار السلع الأساسية في ولاية الجزيرة ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وندرة الوقود خاصة الجازولين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الترحيل والنقل. وقال الخير النور من سكان الجزيرة لراديو دبنجا إن أسعار الدقيق والخبز شهدت زيادات ملحوظة وصلت في بعض المناطق إلى 1000 جنيه مقابل رغيفين، وارتفعت كذلك أسعار الذرة إذ بلغ سعر جوال الذرة نحو 530 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
3: الخبز برضو حصلت فيه زيادة، ودي أدت لبعض المناطق أنه يمكن تكون أصبحت فيها مناطق أنه عشتين بألف جنيه. الحاجة الثانية العيش الأكل العادي شوال الزرع عمل حوالي 530 برضو، القمح برضو. فهي بشكل عام قمنا زيادة يمكن تكون المرة دي يعني زيادة مفرطة في الأسعار وبتلغي يعني آثار سالبة جدا جدا على حياة المواطن، ودي صراحة بتتطلب إنه من الحكومة يعني وقفة عاجلة ووقفة حقيقية، يعني ما وقفة بتاع تخدير.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية أمبرو بشمال دارفور من تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن 53% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 18% في حالات وخيمة. وأوضح المجلس في تقرير صدر في أكتوبر أن 6237 أسرة تضم أكثر من 36 ألف شخص نزحت حديثا، بينما توقفت المساعدات الغذائية والنقدية الدولية منذ مارس الماضي. حذر مجلس طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الجفاف وتأخر الأمطار وفشل الموسم الزراعي، تزامنا مع تزايد أعداد النازحين الفارين من مناطق النزاع. وقال المجلس في بيان إن المنطقة تواجه انعدام الأمن الغذائي ونفوق الماشية ونضوب مياه الشرب مع تفشي الملاريا وحمى الضنك وانهيار الخدمات الصحية. قال محمد المؤيد المهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لراديو دبنجا إن المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين في معسكر كريان دانجو لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأضاف أن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية يواجهون صعوبات إضافية في الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء والمطابخ المجتمعية والمبادرات السودانية بسبب عدم تهيئة الطرق والممرات داخل المعسكر. وأشار إلى عدم توفر الكراسي المتحركة والسماعات والأطراف الصناعية، وأضاف في هذا الخصوص
4: يعني بنعاني في حتى الوصول للنوافذ الغذائية الموجودة داخل المعسكر، سواء كانت المطابخ أو حتى المبادرات السودانية المتعلقة بتوفير الغذاء، بالنسبة لصعوبة الوصول وعدم توفر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل.
0: أثار التحالف الدولي للمنظمات السودانية المشاركة في أعمال الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار مخاوف بشأن حرمان مواطنين سودانيين من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، على خلفية انتمائهم المزعوم إلى الحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع. وقال الزبير محمد عضو وفد التحالف لراديو دبنجا إن الوفد طرح القضية خلال الجلسة الصباحية التي خصصت يوم الأربعاء لمناقشة قضايا انعدام الجنسية وأوضاع الأشخاص عديمي الجنسية في القارة الأفريقية. وأضاف الزبير في هذا الخصوص:
5: أوضحنا أن هناك مواطنين سودانيين حرموا من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية وفقا لما أسير في المداخلة بسبب انتمائهم إلى الحاضن الاجتماعي للدعم السريع، الأمر الذي يثير مخاوف جديدة بشأن التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية على أساس الانتماء.
0: عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد السوداني في تقريره الصادر في أكتوبر عن التوقعات الصادرة في أبريل الماضي، حيث بلغت توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي 7% بدلا عن 0.7% في توقعات أبريل الماضي، بينما انخفضت توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 41.3 بدلا عن 75.1 التي كانت متوقعة. وقال محللون اقتصاديون إن معدلات النمو المرتفعة بعد انكماش كبير تعكس جزئيا استئناف نشاط متوقف ولا تعبر عن عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي. من جهته أشار الخبير المالي عمر سيد أحمد في حديث لراديو دبنجا إلى مفارقة التوقعات بين النمو المرتفع والبطالة والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري، داعيا لقراءة هذه المؤشرات معا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تظهر توقعات صندوق النقد الدولي للسودان كما ترد في جداول التقريرين ارتدادا محتملا بعد انكماش حاد، لكنها لا تثبت أن الاقتصاد عاد إلى مستواه السابق. ظل الحكم على التعافي مرتبط بمستوى الانتاج الناتج والانتاج وفرص العمل ودخول الأسر، وتبرز في التوقعات مفارقة بين النمو المرتفع والبطالة الشديدة نحو 59.5% بين 26 والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري. لذلك ينبغي قراءة هذه المؤشرات معا لا استخدام رقم النمو منفردا دليلا على تحسن المعيشة.
0: قالت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إن عمليات السلام تعاني من غياب آلية مدنية مستقلة ترصد وتحقق وتتواصل مع الرأي العام منذ المراحل الأولى وحتى التنفيذ، مطالبة بدمج المراقبة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب في السودان. وقال الأمين العام للشبكة أحمد توم لراديو دبنجا إن الورقة التي أصدروها أكدت أن هذا الغياب أضعف الشعور بالملكية الوطنية لعمليات السلام وقلل الشفافية والمصداقية وفتح المجال أمام الروايات المتضاربة والخطاب المضلل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: غياب القنوات المنتظمة توفر المعلومات دي أثناء العمليات السلام بيخلق فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ بيفسح المجال لتعدد الروايات والسرديات والتفسيرات المتباينة لمريات العملية، وأحيانا حتى ينتج الخطاب المضلل. لذلك نحن بنفكر في إنشاء آلية مدنية مستقلة عندها مصداقية، وهي توفر المعلومات من مصادرها للسودانيين وتنقل أيضا ما يقوله السودانيون لهذه العمليات، وده من شأنه يسد الفجوة التي صاحبت العمليات السابقة وكذلك يزيد من مستوى المشاركة الشعبية الواسعة.
0: بدأت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات سلسلة من الفعاليات الثقافية في كامبالا خلال أكتوبر الجاري على أن تستمر حتى ديسمبر المقبل. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة لراديو دبنجا إن الفعاليات تأتي في إطار ممارسة الرقابة على المؤسسات العامة والترتيب لمساءلة الأطراف المتورطة في الحرب وتقديمها للعدالة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لقد صارت هنالك ضرورة قصوى في أن يستعيد المجتمع المدني دوره المستقل ويمارس الرقابة على الجميع. هذه هي من الأهداف الأساسية لفعاليات منتديات كامبالا الثقافية، إضافة لمناقشة العديد من الكتب والإصدارات المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات والإنتاج الثقافي.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركب الناوي إن غالبية الذين أفيد بوفاتهم في حادثة قصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية ينحدرون من دارفور، داعيا للكف عن شيطنة القوى المشتركة. وطالب من ناوي في تصريحات عقب لقاء مع السفير المصري والقنصل المصري في السفارة المصرية أمس حكومتي السودان ومصر بأهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في إطار من الشفافية والمسؤولية بما يضمن توضيح الحقائق للرأي العام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: والتزموا بأن الحكومة المصرية على استعداد كامل، والآن هنالك اللجنة تعمل في الأرض بتقوم بتقصي الحقائق، وستنقل هذه الحقائق مع التنسيق الحكومة السودانية إلى الشعب في السودان ولا شعب في مصر.
0: قدم عضو الكونغرس جيم بيرد ولاية إنديانا الدائرة الرابعة مشروع قانون باسم قانون السودان للتأثير، بهدف إقامة شراكة زراعية ومعدنية بين الولايات المتحدة والسودان مرتبطة بتحسينات السودان في مجال حماية المدنيين. وينص القانون على الاستثمار في المعادن والشراكة الزراعية والتجارة وتوفير المعدات والتكنولوجيا والخبرات الزراعية والتعدينية الأمريكية مقابل الموارد الطبيعية السودانية. وتعتمد هذه الشراكة على قرار وزير الخارجية الأمريكي بأن السودان قد أحرز تقدما ملحوظا في حماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي عن قبول 174 ألف طالب وطالبة للجامعات، مشيرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية. وأشارت الوزارة إلى إقبال ملحوظ للطالبات على كليات الطب والصحة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 15 من شهر 10 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تواصل أعمال دورتها 89 بالعاصمة السنغالية داكار.
1: سجلت اليوم الجلسة الصباحية اليوم 14 أكتوبر لمناقشة قضايا انعدام الجنسية والأشخاص ذوي الجنسية، وذلك في سياق إحياء الذكرى السنوية لاتفاق خفض حالات انعدام الجنسية.
0: الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية تقترح دمج الرقابة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب في السودان.
2: هي ورقة تعالج فجوة مؤسسية في تصميم عمليات السلام في السودان. هذه الفجوة تتمثل في
0: قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو.
3: لقيت حمار جيد بكارو بتاعت موية أو طبلية ممكن تصل قريبا 7 مليون 8 مليون، وفي الحمير التعبان شوية دي ممكن أسعارها بتصل 2 مليون 2 مليون ونص.
0: اليوم العالمي للصحة النفسية، تحذيرات من آثار الحرب ومخاطر الإدمان والمخدرات.
4: موضوعنا اليوم هو المخدرات، باب الخوف على أولادنا والحرص على مستقبلهم ورغبتنا في أننا نحميهم ونساعدهم قبل فوات الأوان.
0: لاجئون من ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في الحركة والغذاء والصحة والتعليم بمعسكر كيريان دانغو بأوغندا.
5: بنواجه عدد من الإشكالات والصعوبات قاعد تلاقينا داخل المعسكر على جميع المستويات، ابتداء من الإعاشة. بنواجه مشكلة حقيقية كفئة موجودة داخل المعسكر في الحصول على الغذاء بشكل منتظم.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من أعمال الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي تواصل أعمالها بالعاصمة السنغالية داكار. مزيد من التفاصيل مع الزبير محمد، عضو وفد تحالف المنظمات السودانية المشارك في دورة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بداكار.
1: طبعا خصصت اليوم الجلسة الصباحية اليوم 14 أكتوبر لمناقشة قضايا انعدام الجنسية والأشخاص ذوي الجنسية، وذلك في سياق إحياء الذكرى السنوية لاتفاق خفض حالات انعدام الجنسية ومرور 65 عاما على اتفاق خفض حالات انعدام الجنسية. وتعد قضية انعدام الجنسية من القضايا الحقوقية المهمة لما يترتب عليها من تحديات تتعلق بالحق في الهوية القانونية والحصول على الوثائق الرسمية والتعليم والرعاية الصحية والتمتع بالحقوق الأساسية. وتؤكد هذه المناقشات أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الأفريقية والمنظمات الحقوقية من أجل حماية الأشخاص ذوي الجنسية والحد من أسباب انعدام الجنسية وضمان عدم حرمان أي إنسان من حقه من حقوقه الأساسية بسبب غياب الجنسية أو الأوراق الثبوتية. وخلال الجلسة أيضا تحدثت السيدة سليمة ساسي صافر المسؤولة، وهي المسؤولة عن ملف انعدام الجنسية في الاتحاد الأفريقي، حول أوضاع الأشخاص ذوي الجنسية في القارة الأفريقية والتحديات التي تواجههم في الحصول على الاعتراف القانوني والتمتع بحقهم الأساسي. وعندما طلب منا التحدث عن هذا الأمر كمنظمة مجتمع الريف والتحالف الدولي للمنظمات، أوضحنا إلى السيدة المفوضة الأستاذة سليمة ساسي صافر، وطرحنا أمامها قضية بالغة الخطورة تتعلق بحرمان ملايين السودانيين من حقهم في الجنسية والأوراق الثبوتية منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023. وأوضحنا أن هناك مواطنين سودانيين حرموا من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية وفقا لما أثير في المداخلة بسبب انتمائهم إلى الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع، الأمر الذي يثير مخاوف جديدة بشأن التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية على أساس الانتماء. كما أشرنا إلى أن هذا الحرمان امتد إلى الطلاب السودانيين الذين تعذر على بعضهم الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة للسفر إلى الخارج ومواصلة تعليمهم، مما يهدد مستقبلهم التعليمي ويحرمهم من فرص أساسية لبناء حياتهم. وأكدنا أن الجنسية ليست امتيازا تمنحه السلطات لمن تشاء وتحجبه عن من تشاء، بل هي حق أساسي يرتبط بالهوية القانونية والكرامة والإنسانية والتمتع بالحقوق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اقترحت الشبكة الشبابية للرقابة المدنية في ورقة بحثية اقترحت إنشاء آلية رقابة مدنية مستقلة تتولى الرصد المنهجي لمجريات العملية السياسية في البلاد لمتابعة الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار والمسارات الإنسانية حتى تسهم في التواصل مع أصحاب المصلحة. مزيد من التفاصيل مع أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية.
2: الورقة التي نشرتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية بعنوان نحو هندسة مدنية جديدة لعمليات السلام، دمج المراقبة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب بالسودان، هي ورقة تعالج فجوة مؤسسية في تصميم عمليات السلام في السودان. هذه الفجوة تتمثل في غياب آلية مدنية مستقلة للرصد والتحقق والتواصل العام ترافق هذه العمليات منذ التأسيس، يعني منذ المراحل الأولى من التصميم إلى النقاشات إلى التنفيذ. وغياب هذه الآلية بالطبع قاد إلى محدودية قدرة هذه العمليات على توفير معلومات موثوقة للرأي العام وربط هذه العمليات بالمجتمعات المتأثرة بالحرب، يعني عموم السودانيين، لأنه هذا الأمر يعزز الشعور بالملكية الوطنية، يزيد من شفافية ومصداقية هذه العملية، وكذلك يوفر قنوات للتغذية الراجعة تستفيد منها هذه العمليات أيضا، لأنها بدلا من أن يعتمد المشاركون فيها على توجهاتهم أو توجهات تنظيماتهم أو كتلهم اللي هم جاي منها، يستفيدوا أيضا من توجهات عموم السودانيين عن طريق هذه قنوات التغذية الراجعة. فالآلية المقترحة هي تقترح أنه يكون في آلية مشتركة تضم جهات وطنية من المجتمع المدني السوداني والسودانيون من ذوي الخبرة، وكذلك دعما فنيا من آليات إقليمية ودولية هي تعمل كذلك في هذا المجال وفي السودان بالتحديد، ويكون دورة إنها تتابع وتراقب هذه العمليات من أجل تعزيز مصداقيتها وشفافيتها، وكذلك ربطها بجميع السودانيين الذين لا يتمكنون من الانخراط فيها بشكل مباشر، وفي العادة أيضا لا توجد غنوات بتوصل لهم معلومات هذه العمليات، وده بيضعف هذه العملية وكذلك بيضعف الشعور بملكيتها وبيضعف جهد المدافع عنها عندما لا يتم التنفيذ بالطريقة المطلوبة. فالشبكة الشبابية للمراقبة المدنية تقترح إنشاء هذه الآلية، واعتمدت في تحليل هذا الأمر على خبرات يعني سابقة، يعني أنشأت فيها آليات مشابهة في دول مختلفة وكانت نتائجها نتائج إيجابية ودعمت هذه العمليات. يعني كذلك يعني في إشارة إلى أنه غياب الغنوات المنتظمة توفر المعلومات دي أثناء العمليات السلام بيخلق فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ بيفسح المجال لتعدد الروايات والسرديات والتفسيرات المتباينة لمريات العملية، وأحيانا حتى ينتج الخطاب المضلل. لذلك نحن بنفكر في إنشاء آلية مدنية مستقلة عندها مصداقية، وهي توفر المعلومات من مصادرها للسودانيين وتنقل أيضا ما يقوله السودانيون لهذه العمليات، وده من شأنه يسد الفجوة التي صاحبت العمليات السابقة، وكذلك يزيد من مستوى المشاركة الشعبية الواسعة. الورقة متاحة وسيتم مشاركتها مع عموم المستهدفين بهذه العمليات بشكل مباشر، وكذلك هي مبذولة لكل السودانيين للاطلاع عليها والتعليق أيضا عليها في منصات الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية المختلفة.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يواجه اللاجئين السودانيين من ذوي الإعاقة بمعسكر كرياندانغو بأوغندا صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب تحديات تتعلق بالسكن والحماية وحتى فرص كسب العيش. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع محمد المؤيد، فلنستمع إليه.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة ومنصة دبنجا، سعيد ومقدر تحت الفرصة لعكس معاناة والواقع المرير البواجه فئة من أكثر الفئات تعرض للتهميش والظلم، وهي فئة الأشخاص بالإعاقة. بتمنى إنه نقدر من خلال الساعة الحديثة نحكي أو نلغي الضوء على بعض الصعوبات والإشكالات اللي بتواجه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبشكل أكثر خصوصية داخل مستوطنة كرياندينغو للاجئين بدولة أوغندا. بكل أمانة نحن كفئة من فئات المجتمع السوداني بنواجه عدد من الإشكالات والصعوبات قاعد تناقشنا داخل المعسكر على جميع المستويات، ابتداء من الإعاشة. بنواجه مشكلة حقيقية كفئة موجودة داخل المعسكر في الحصول على الغذاء بشكل منتظم، سواء من حيث الكمية أو حتى من حيث جودة الغذاء. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سوء التغذية نتيجة لعدم كفاية وجودة الغذاء المقدم داخل المعسكر. حتى حجم الدعم أو الفوت اللي بيقدم من برنامج الغذاء العالمي لا يتجاوز $7 في الشهر للفرد، وحتى الحالات المصنفة كوافدين جدد لا يتجاوز مبلغ $16، مبلغ لا يكفي لمدة أسبوع لتناول أو للحصول على. أيضا يعني بنعاني في حتى الوصول للخدمات أو للنوافذ الغذائية الموجودة داخل المعسكر، سواء كانت المطابخ أو حتى المبادرات السودانية المتعلقة بتوفير الغذاء. بالنسبة لصعوبة الوصول وعدم توفر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مناسب أو سهل، يعني خاصة فيها تحت الإعاقة الحركية وأكثر خصوصية مستخدمين الكراسي والعصايات، بنواجه إشكال حقيقي في الوصول حتى للمناطق الموجودة الممكن يتم فيها تقديم الغذاء للاجئين. برضو بنعاني من مشكلة تتعلق بالأجهزة التعويضية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر. هناك دعم يتقدم لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، لكن الفجوة لسه كبيرة، وفي عدد كبير مننا ما تمكن من إنه يحصل على الجهاز التعويضي اللي بيتناسب مع إعاقته ومع فئته العمرية أو حتى النوع. يعني دي فيما يتعلق بالمشاكل أو الصعوبات اللي بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأجهزة التعويضية. برضو عندنا إشكال حقيقي فيما يتعلق بمسألة التعليم داخل المعسكر. لا يوجد أي مدرسة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقات المركبة أو الذهنية. المعسكر موجود فيه عدد بسيط من المدارس ومكتظة بعدد كبير من الطلاب أو من الأطفال. بيواجه فيها الأطفال ذوي الإعاقة إشكاليات التنمر على أساس الإعاقة، الإبعاد. برضو يعني عدد كبير من الأطفال تساعد أسرهم في أن تدمجهم داخل المجتمع وأن يكونوا بين الناس في المدارس، لكن يتفاجئوا بأنه في تمييز وتنمر واضح على أساس الإعاقة. برضو من المشاكل اللي قاعد تواجهنا في الجانب التعليمي أنه نحن كلاجئين من الجنسية السودانية عندنا تحدي حقيقي في مسألة اللغة، خاصة إن دولة أوغندا تعتبر اللغة الإنجليزية لغة رسمية. عدد كبير مننا فشل في إنه يوصل صوته أو يحكي المعاناة للجهات المعنية الموجودة داخل المعسكر، وكان يعني حاجز اللغة عامل مضاعف لمعاناة الفئات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر. برضو يعني افتقاد بعض مراكز الخدمات داخل المعسكر لأساسيات أو التعامل مع لغة الإشارة أو حتى التعامل مع المكفوفين بما يتيح إمكانية الوصول. فدي عدد من يعني من الصعوبات المرتبطة بجانب التعليم اللي قاعد تواجهنا في معسكر اللاجئين أو في مخيم ما كريان دينغو. على الصعيد الصحي برضو عندنا عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعانوا صدمات، وخاصة الإعاقات الناتجة من الحرب بشكل مباشر. في عدم تقبل للوضع الجديد ولانتقال الشخص من كونه من غير ذوي الإعاقة إلى إعاقة، فدي خلقت نوع من الخلل في التعامل مع المجتمع ومع النفس. لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة نلاحظ انه عدد كبير منهم عايش حاله من العزله والانطوائيه، فدي اشكال حقيقي في جانب النفسي والسيكولوجي قاعد تواجهنا داخل المعسكر. على مستوى الحمايه في سعي كبير يعني ومقدر من المنظمات الموجوده داخل المعسكر، لكن زي ما قلت برضو الفجوه لا تزال موجوده. يعني عدد كبير لا يزال موجود داخل المشمعات او الخيم، وهي بطبيعة الحال غير مناسبة حتى للأشخاص من غير ذوي الإعاقة، فما بالك بالأشخاص ذوي الإعاقة في موسم الأمطار. يعني الناس بتوجد القدرة على الحركة تماما تظل موجودة داخل الخيم بشكل يعني لأيام أو لساعات طويلة جدا، نسبة لأنه حتى الطبيعة الجغرافية للمعسكر صعوبة شديدة في الحركة مع هطول الأمطار. وده إشكال حقيقي يعني ممكن يكون المعوق الأول الموجود اللي بيواجهنا داخل المعسكر هو مزاد الاكسابيليتي في إنه الناس تقدر يكون عندها القدرة على التواصل أو يعني الخروج من الخيام. صراحة يعني برضو من الإشكاليات اللي قاعد تواجهنا إنه معظم في هذه الأشخاص ذوي الإعاقة يعني ممكن نقول إنهم فاقدين لمصادر الدخل أو عاطلين عن العمل. كان في سعي من المنظمات في تمكين اقتصادي يعني للفئة، لكن برضو لسه في عدد كبير مننا لا يزال يعتمد على الغير في الحصول على الغذاء والدواء. يعني برضو عندنا واحدة من المشاكل المواجهانة هنا إنه ما في أي نوع من الدعم تقدم للفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية أو المبتورين بشكل خاص، في إنه لحد الآن ما لقينا أي نوع من الرعاية الصحية أو توفير للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية القادرة على مساعدة المبتورين. معظم المنظمات الموجودة المعنية بالصحة داخل المعسكر بتعلل أو حجتها إنه ما في تمويل لبرامج ممكن تساعد في توفير الأطراف الصناعية للمبتورين بشكل يعني يمكنهم من مواصلة حياتهم. نحن كمبادرة ما بنمتلك داتا حقيقية موجودة داخل المعسكر، لكن لحد العام الماضي كان وصلنا لعدد 400 أو من 400 إلى 450 من المجتمع السوداني من الأشخاص ذوي الإعاقة، والعدد أكبر في الجنسيات الثانية يعني أو المجتمعات الغير سودانية المقيمة داخل المعسكر. بالنسبة لنا نتمنى إنه يحصل نوع من الاستجابة الإنسانية والتدخل العاجل يستهدف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، خاصة وإنه في عدد لسه الناس قاعدة تجي من السودان بشكل مستمر. فبنتمنى إنه يحصل نوع من التدخل لكل التحديات والصعوبات ذكرتها، وبرضو يعني بنتمنى إنه يحصل نوع من التواصل المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة في عكس قضاياهم واهتماماتهم وتصوراتهم للحلول. ختام برضو بتمنى من كل المنصات الإعلامية والمنظمات الحقوقية دعم ومناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين داخل المعسكرات. وبرضو أحب أشكر كل المهتمين من النشطة والمنظمات السودانية وغير السودانية اللي قاعد تساهم معنا أو تتدخل معنا إنسانيا في عدد من الحالات، يعني في مجهود مقدر رغم شح الإمكانيات من عدد من الخيرين المبادرين السودانيين يعني في دولة أوغندا. فنجدد شكرنا لهم ونطمح في المزيد، وإن شاء الله نتمنى إنه يعني أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة تصل وتلقى صدى، نقدر من خلاله يعني نخطو خطوات في معالجة وضع حلول يعني مستدامة وفعلية للتحديات اللي بتواجهنا.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت الباشمهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف يوم 10 من شهر أكتوبر من كل عام، قالت أن أزمة المخدرات لم تعد مجرد قضية أمنية بل أصبحت مشكلة إنسانية ومجتمعية ونفسية واقتصادية تتطلب معالجة شاملة تتجاوز المكافحة الأمنية إلى الوقاية والعلاج والتأهيل. مزيد من التفاصيل في حديث الباشمهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وحباكم عشرة وحباب كل زول سامعنا هسا في أي مكان. معكم المهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرم البلد في الولاية الشمالية. في فقرتنا اليوم دايرة أقف معاكم عند موضوع مهم شديد، موضوع يخص كل بيت وكل أم وأب وكل شاب وبنت عندهم حلم وبيتمنوا مستقبل أحسن. موضوعنا اليوم هو المخدرات، لكن ما حنتكلم عنه عشان نلوم زول أو ندين زول، حنتكلم عنها من باب الخوف على أولادنا والحرص على مستقبلهم ورغبتنا في أننا نحميهم ونساعدهم قبل فوات الأوان. يا جماعة الخير، المخدرات ما بس مشكلة شرطة وأمن.

واستغرارهم. صحيح مكافحة التهريب والترويج مهمة شديد ولازم القانون ياخذ مجراه، لكن برضو لازم نسأل نفسنا شنو اللي بيخلي شاب في عمر الزهور يمد يده للمخدرات من الأساس؟ لأنه لو دايرين نعالج المشكلة من جذورها لازم نفهم أسبابها وما نكتفي بس بمواجهة نتائجها. أولا، ليه بعض الشباب بيلجوا للمخدرات؟ السبب الأول الهروب من الوجع والضغوط النفسية. نحن عارفين الظروف اللي بتمر بها بلادنا، الحرب، النزوع، فقدان الأمان، فقدان الأحباب وضغوط المعيشة. الحاجات دي كلها ممكن تخلي الشاب يعيش في حزن شديد أو إحباط أو خوف من المستقبل. وبعض الشباب بدل ما يلقوا زول يسمعهم ويساعدهم ممكن يفتشوا عن طريقة ينسوا بيها وجعهم ويقعوا في فخ المخدرات. لكن الحقيقة شنو؟ المخدرات ما بتحل المشكلة وما بتمسح الوجع، بالعكس ممكن تزيد المعاناة وتفتح أبواب مشاكل أكبر. السبب الثاني رغبة السوء والفضول. مرات الشباب بيكون عايز يجاري أصحابه أو يثبت لهم إنه جريء وما بيخاف، فبقولوا له جرب بس مرة واحدة ما بتحصل حاجة. لكن يا شاب، ما كل حاجة أصحابك بيعملوها معناها صحيحة، وما كل زول بيقول ليك جرب بيكون داير ليك الخير. القوة الحقيقية ما في إنك تقلد الناس، القوة الحقيقية في إنك تعرف الصح من الغلط وتقدر تقول لا في الوقت المناسب. الحاجة دي ما بتناسبني وما حاضر ما حاضر بها نفسي ومستقبلي. السبب الثالث الفراغ والبطالة والإحباط. لما الشاب يقعد من غير شغل ومن غير هدف واضح وبيحس إن المستقبل مقفول قدامه، ممكن يدخل في حالة إحباط تخليه عرضة للاستغلال. وهنا بيجي دور الأسرة والمجتمع، إننا نساعد الشباب يلقوا فرص ويتعلموا مهن ويشاركوا في الرياضة والعمل التطوعي والمبادرات المفيدة. ما بس إنك تخرجت من الجامعة لازم تلقى بشهادتك دي شغل، ما في شغل ممكن تشتغل أي حاجة تانية. لأن الشاب اللي بيلقى فرصة وأمل وهدف في حياته بيكون عنده دافع أكبر بيحافظ على نفسه ومستقبله. ثانيا، المخدرات بقت تتسلل لنا كيف؟ يا مستمعين الكرام، المخدرات ما صارت تجي بصورة واضحة ومباشرة، مرات بتدخل من خلال الأصحاب أو في شكل حبوب مجهولة أو تحت أسماء مضللة زي حبوب السهرة والتركيز. عندك صداع هكذا جرب، دي بتودر لك الصداع، او دي واحدة تكون عندها مثلا آلام مغص او كده هكذا بتزيل لك الألم ده بتخففه لك. عشان كده لازم تكون واعين وما نستهين بأي مادة مجهولة ونستخدم حبوب او منشطات من غير وصفة او إرشاد طبي. والمروج ممكن يستغل فضول الشاب او ظروفه النفسية او حاجته للقروش عشان يجر للتعاطي، وبعد ذاك يدخله في دائرة الإدمان، وبعد ذاك يبقيه مروج زيه. عشان كده التوعية مسؤولية كل زول فينا، من البيت للمدرسة ومن المسجد للنادي ومن مؤسسات الدولة والمنظمات المجتمع المدني. ثالثا، المخدرات بتعمل شنو في حياة الشاب والأسرة؟ المخدرات ما بتسرق صحة الشاب وبس، دي ممكن تسرق منه حاجات كثيرة، بتسرق مستقبله، ممكن تتأثر دراسته، يضيع شغله ويضعف تركيزه وتضيع أحلامه كان زمان بيحلم يحققها، وبتوجع أسرته. الأم اللي بتسهر خايفة على ولدها، والأب اللي بيفتش عن طريقة يساعد بها بنته أو ولده، والأسرة اللي بتعيش في قلق ومشاكل مستمرة. ومع استمرار التعاطي ممكن تحصل خلافات أسرية ومشاكل مالية وتصرفات مؤذية للمتعاطي وللناس حوالينه، وبتأثر على صحته ونفسيته. بعض أنواع المخدرات ممكن تسبب اضطرابات في التفكير والنوم وقلق شديد واكتئاب وهلاويس ومشاكل صحية خطيرة حسب نوع المادة وطريقة استخدامها. وعشان كده لازم نفهم إن الموضوع ما بسيط، وإن التدخل المبكر ممكن يفرق فرق كبير في حياة الإنسان. رابعا، الحل شنو؟ طيب الحل شنو ونعمل شنو عشان نحمي شبابنا؟ أول خطوة هي إنه نغير طريقة تعاملنا مع

0: المشكلة. نفرق بين المروج والمتعاطي. المروج والمهرب اللي بيستغلوا الشباب وبيعرضوا حياتهم للخطر لازم تتم محاسبتهم وفق القانون. أما الشخص اللي بيعاني من الإدمان فما مفروض نتعامل معه بالإهانة والتشهير وكمجرم والمجتمع يطرده. الشخص ده محتاج علاج متخصص ومتابعة واحتواء من أسرته ومجتمعه. الإدمان مشكلة صحية قابلة للعلاج، وطلب المساعدة ما عيب وما معناه إنه الإنسان انتهت حياته. تاني حاجة، دور الحكومة والمؤسسات الصحية لازم يكون فيه اهتمام أكبر بتوفير خدمات علاج الإدمان والتأهيل، وتكون الخدمات دي متاحة ومناسبة لظروف الناس وتحافظ على خصوصية المريض قدر الإمكان، لأن الأسرة لو خافت من كلام الناس أو من الفضيحة ممكن تتأخر في طلب المساعدة، والتأخير ده مرات بيزيد المشكلة. تالت حاجة، دور الأسرة. يا أمهات ويا آباء، أولادكم محتاجين ليكم خصوصا في الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها. خلوا باب الحوار مفتوح واسمعوا ليهم وحاولوا تفهموا مشاكلهم من غير لوم مستمر وتجريح. ولو لاحظتوا تغيير مغلق في السلوك أو النوم أو الدراسة أو الصحبة ما تسرعوا في الاتهام، وما تعتمدوا على العلامات دي براها عشان تحكموا على الشخص. حاولوا تتكلموا معاهم بهدوء، ولو في شك حقيقي في التعاطي اطلبوا مساعدة مختص صحي. ولو اتأكدت المشكلة ما تخلوا الخوف من كلام الناس يمنعكم من العلاج. رابع حاجة، دور المجتمع والشباب نفسهم. احنا محتاجين نفتح فرص حقيقية للشباب ونشجع المبادرات الشبابية والأنشطة الرياضية والثقافية والدورات المهنية والمشاريع الصغيرة. محتاجين ندي الشباب مساحة يشاركوا فيها ويعبروا عن نفسهم ويحسوا إنهم جزء من المجتمع، جزء مهم من المجتمع، وإنه عندهم مستقبل يستاهل يكافحوا عشانه. ومحتاجين كلنا نتعاون، الأسرة والمدرسة والمؤسسات الصحية والجهات الرسمية منظمات المجتمع المدني، عشان نواجه المشكلة بالوعي والعلاج والحماية والمحاسبة القانونية. خامسا، رسالتي الأخيرة للشباب والأسرة. رسالتي لك يا أخوي الشاب ويا أختي الشابة، لو أنت بتمر بظروف صعبة أو حاسس بالضيق والإحباط، أرجوك ما تفكر إن المخدرات حتريحك. ما في مشكلة بتتحل بتدمير صحتك، وما في وجع بيستاهل تخسر عشان مستقبلك. لو تعبت تطلب عن مساعدة أو احتجت زول يسمعك يتكلم مع شخص بتثق فيه. ولو وقعت في التعاطي ما تيأس من نفسك، في علاج وفي أمل وفي فرصة تبدأ من جديد. ورسالتي لكل أم وأب، أولادكم أمان، والوعي والاحتواء ممكن ينقذ حياته. ما تخلوا الخوف من كلام الناس يمنعكم من مساعدة أولادكم. كل زول في مجتمعنا في كرم البلد والولاية الشمالية، المخدرات مسؤوليتنا كلنا، وحماية شبابنا من الشغل جهة واحدة دي مسؤولية مشتركة. خلونا نكون سند لبعض ونساعد المحتاج للعلاج ونحمي أولادنا من الاستقلال، ونفتح قدامه أبواب الأمل بدل ما نخلي اليأس يسيطر عليهم. في الختام بشكركم شديد على حسن الاستماع، وبشكر راديو دبنجا على إتاحة المساحة دي للتوعية بقضية بتهم مستقبل شبابنا ومجتمعنا. شكرا لكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، حيث ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوب الخرطوم، متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع أحد المواطنين من سوق مايو.
2: الأسعار دي تتوقف حسب الوضع الراهن، تدني قيمة الجنيه السوداني وارتفاع قيمة الدولار، وبعد ذلك أزمة الوقود الخانقة الحاصلة على البلد أدت لزيادات كثير من الأشياء، ليس في الأسعار بتاعت الحمير فقط، وإنه بقت في طلب زيادة للحمير لأنه بقت في وسيلة بتاعت نقل. إذا كان الليلة أنت عندك حاجة دار تنقولها، إذا كان البوكسي ولا الدفار حينقولها لك برقم، الكارو حينقولها لك بقيمة أقل من الحاجة دي، وحينقول سريع. وبعد ذلك يعني الآبار بتاعت المياه برضا، يعني معظم الحتات ما فيها مواسير، طيب المواسير دي هي اللي بتجيب إنه تخلي الحمير، هي اللي بتجيب المويه وتنقل المويه. والأسعار دي ذاتها ما ثابتة يعني قابلة للتغيير يعني حسب الوضع. يعني في حتات ده أنا بتكلم ليك عن سوق في مايو هنا يعني ممكن الأسعار دي غالبا تكون الحمار لوحده من خير الكارو واتصل لك يعني أنت الليلة لو لقيت حمار جيد بكارو بتاعت مويه أو طبلية ممكن تصل لقريبا 7 مليون 8 مليون. وفي الحمير التعبانة شوية دي ممكن أسعارها بتصل ل 2 مليون 2 مليون ونص من غير كارو. ممكن بكارو ممكن تصل حكاية بتاعت 3 3 ونص إذا هي دي أسعار في الوضع الراهن. وبعد ذاك في الكلفة بتاعت العيش بتاعت الفتريتة القصاب والحاجات دي ذاتها لا تأثيرها يعني على التربية بتاعتهم وإنه قدر ما هو يستهلك قدر ما يكون في الأسعار دي بتزيد في عملية البيع والشراء.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
3: راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كندكات ومياري.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشيال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوت يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني، في أمل يعني، مجرد إنه الناس دي جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لأنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني، في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال، وبعدك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني، والناس في النهاية بتلقى نفسها هنا هي موجودة في في في صفحة واحدة. لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها، فدي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتو على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 15 أكتوبر 2026: مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين واحتراق عدد من المركبات جراء هجوم بمسيرة على منطقة فوراوية بشمال دارفور أمس الأربعاء. هجوم بطائرات مسيرة أمس الأربعاء على سوق النايم في محلية مكدادة في شمال دارفور يؤدي لحريق وخسائر في الممتلكات. مقتل متطوع في الهلال الأحمر السوداني جراء قصف بطائرة مسيرة على منطقة أم درفة في النيل الأزرق أمس الأربعاء. مجموعة محامي الطوارئ تكشف عن مقتل 5 أطفال أشقاء وإصابة والدتهم في قصف جوي استهدف أبو زعيمة في شمال كردفان صباح اليوم. الخلية الأمنية بالنيل الأزرق تعتقل 3 مواطنين من الروسيرس وتنقلهم إلى جهة مجهولة. مبادرة مدنية تتهم الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات عشوائية على خلفيات قبلية وأسرية في محافظات النيل الأزرق. الخرطوم بحري حوادث نهب مسلح ينفذها مسلحون على دراجات نارية تثير مخاوف السكان. سينيا أكثر من 600 إصابة بحمى الضنك والمديرة الطبية للمستشفى ضمن المصابين. 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة وحالة اشتباه بحمى الضنك وعدد من حالات الشلل الرخو الحاد في البحر الأحمر. تفاقم الأوضاع الإنسانية في أمبرو ونصف الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد. غرف طوارئ الطينة تحذر من كارثة إنسانية جراء الجفاف وتزايد أعداد النازحين. مشروع قانون أمريكي أمام الكونغرس للشراكة بين الولايات المتحدة والسودان يشترط حماية المدنيين. ذوي الإعاقة في معسكر كريات دانجو في أوغندا يشتكون من صعوبة الحركة بسبب عدم تهيئة الطرق وعدم توفر الكراسي المتحركة والعصي والسماعات. وزارة التعليم العالي تعلن عن قبول 174 ألف طالب وطالبة للجامعات خلال هذا العام. حاكم إقليم دارفور يكشف أن معظم ضحايا حادثة شمال الوادي من دارفور ويدعو للتهدئة. الجزيرة جوال الذرة ب 530 ألف جنيه ورغيفان ب 1000 جنيه وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية. تحالف منظمات سودانية يثير أمام اللجنة الأفريقية مخاوف بشأن حرمان مواطنين من الجنسية والوثائق الثبوتية. توقعات بنمو الاقتصاد السوداني وسط بطالة مرتفعة وتضخم يضغط على معيشة المواطنين. خبراء توقعات صندوق النقد الدولي لا تعني تعافي الاقتصاد السوداني من تداعيات الحرب. شبكة شبابية سودانية تقترح آلية رقابة مدنية مستقلة لمتابعة مفاوضات وقف الحرب. انطلاق فعاليات ثقافية في كامبالا تنظمها المجموعة السودانية للحقوق والحريات لنشر ثقافة السلام وإيقاف الحرب. انتهت بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 15 اكتوبر شهر 10 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. قتلى وجرحى وخسائر جراء هجمات بطائرات مسيرة على فوراوية وسوق النايم في شمال دارفور، ومقتل 5 أطفال أشقاء في قصف جوي بشمال كردفان. مقتل متطوع وحملة اعتقالات في النيل الأزرق وشكاوى من عمليات نهب مسلح في بحري. 600 إصابة بحمى الضنك في سينجا في سبتمبر الماضي، وتسجيل حالات حصبة وحمى الضنك والشلل الرخو في البحر الأحمر. شكاوى من تفشي سوء التغذية في أمبرو والطينة، وقبول 174,000 طالب للجامعات في السودان. كانت هذه عناوين الأخبار، التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جدكريم. كشفت غرفة طوارئ كرنوي بشمال دارفور عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة فوراوية مساء الأربعاء. وأوضحت الغرفة في تقرير إن الهجوم أدى إلى التدمير الكلي ل4 سيارات محملة بمواد غذائية رئيسية، دقيق، سكر، بصل، بلح، إضافة إلى تضرر السيارة الخامسة بشكل جزئي. شهد سوق النايم بمحلية أم كدادة في شمال دارفور هجمات بطائرات مسيرة مساء الأربعاء استمرت لساعات، وأفادت مصادر باحتراق عدد من المركبات وخسائر أخرى في الممتلكات جراء القصف، وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها بسقوط قتلى وجرحى. وأشارت المصادر إلى استمرار الهجمات بطائرات مسيرة على سوق النايم لأكثر من شهر، بجانب تعرض منطقة أبو عضام ومزليطة وجبل الحلة وبروش خلال الأيام الماضية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: هذه الأضرار عبارة عن حريق شب في منطقة النايم بسبب الضربات الجوية، وأدى إلى إتلاف كثير من العربات التجارية المحملة بالمواد المحلية كالبصل وغيرها، وإتلاف عدد من المقاهي.
0: قتل 5 أطفال أشقاء وأصيبت والدتهم بجروح جراء قصف جوي شنته القوات المسلحة على أبو زعيمة بشمال كردفان صباح اليوم الخميس، ما أدى لتدمير عدد من المنازل. وقالت مجموعة محامي الطوارئ في بيان إن القصف جرى بطائرة من طراز أنتينوف تابعة للجيش، واستهدفت منزل مواطن في منطقة لا توجد فيها أي مظاهر أو وجود عسكري. وفي النيل الأزرق كشفت جمعية الهلال الأحمر السوداني عن مقتل المتطوع بدر الدين عمر موسى من فرعها في إقليم النيل الأزرق، الذي حدثت وفاته أثناء أداء واجبه الإنساني في المركز الصحي، وذلك جراء قصف منطقة أم درفة يوم الأربعاء. وأشارت الجمعية إلى ارتفاع عدد متطوعي الجمعية الذين قتلوا خلال الحرب الدائرة منذ 15 أبريل إلى 25 متطوعا. أدارت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق حملات الاعتقال العشوائية التي طالت أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء على أساس الانتماء القبلي أو المناطقي أو صلات القرابة بأشخاص يشتبه في ارتباطهم بقوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. وقال الأمين العام للمبادرة علي هيو لراديو دبنجا إن الحملات كبيرة وعشوائية طالت المدنيين في كل المحافظات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اعتقالات كبيرة جدا وعشوائية للمدنيين على أساس بأنه ديل عندهم أهلهم تابعين للدعم السريع وتابعين للحركة الشعبية، هم مواطنين أبرياء من المفترض يكون محميين يعني من السلطات ذات الأمر الواقع في النيل الأزرق. لذلك نحن
0: كشف مواطنون من بحري عن تزايد عمليات النهب المسلح التي تنفذها عصابات ترتدي زيا عسكريا، وذلك بعد رفع حظر الدراجات النارية. وقال مواطن لراديو دبنجا إنه رصد محاولة نهب مسلح نفذها 3 أفراد من بينهم مسلح في حي عباد الرحمن، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بسبب تجمع سكان الحي. وأوضح أن تكرار عمليات النهب دفعت بعض العائدين للرجوع إلى مصر. كشف المدير الطبي لمستشفى سينجا الدكتور صفاء عبد الرحيم عن تزايد مستمر لحالات الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 600 حالة خلال الشهر الماضي وسط تحديات تتعلق بنقص الإمدادات الدوائية وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية. وقالت عبد الرحيم في تصريح لدبنجا إن الوضع الصحي أصبح كارثيا كاشفة عن إصابتها شخصيا بالمرض، وأوضحت أن المستشفى لم يسجل حتى الآن أي حالة وفاة، ولكنها لم تستبعد حدوث وفيات خارج المستشفى. كشفت غرفة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر يوم الأربعاء عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 318 حالة، أغلبها من محلية بور سودان 197 حالة، وعدد 70 حالة من محلية سينكات، وأغلب الحالات لأطفال أقل من 5 سنوات. وأشارت الغرفة إلى تسجيل حالة اشتباه واحدة بحمى الضنك ليبلغ العدد التراكمي 198 حالة، بجانب ارتفاع عدد حالات الشلل الرخو والحاد إلى 16 حالة. شهدت أسعار السلع الأساسية في ولاية الجزيرة ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وندرة الوقود خاصة الجازولين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الترحيل والنقل. وقال الخير النور من سكان الجزيرة لراديو دبنجا إن أسعار الدقيق والخبز شهدت زيادات ملحوظة وصلت في بعض المناطق إلى 1000 جنيه مقابل رغيفين، وارتفعت كذلك أسعار الذرة إذ بلغ سعر جوال الذرة نحو 530,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
3: الخبز برضو حصلت فيه زيادة، ودي أدت لبعض المناطق أنه يمكن تكون أصبحت فيها مناطق أنه عشتين بـ1000 جنيه. الحاجة الثانية العيش الأكل العادي شوال الزرع عمل حوالي 530، برضو القمح برضو. فهي بشكل عام قمنا زيادة يمكن تكون المرة دي يعني زيادة مفرطة في الأسعار وبتلغي يعني آثار سالبة جدا جدا على حياة المواطن، ودي صراحة بتتطلب إنه من الحكومة يعني وقفة عاجلة ووقفة حقيقية، يعني ما وقفة بتاع تخدير.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية مبرو بشمال دارفور من تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن 53% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 18% في حالات وخيمة. وأوضح المجلس في تقرير صدر في أكتوبر أن 6237 أسرة تضم أكثر من 36,000 شخص نزحت حديثا، بينما توقفت المساعدات الغذائية والنقدية الدولية منذ مارس الماضي. حذر مجلس طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الجفاف وتأخر الأمطار وفشل الموسم الزراعي، تزامنا مع تزايد أعداد النازحين الفارين من مناطق النزاع. وقال المجلس في بيان إن المنطقة تواجه انعدام الأمن الغذائي ونفوق الماشية ونضوب مياه الشرب مع تفشي الملاريا وحمى الضنك وانهيار الخدمات الصحية. قال محمد المؤيد المهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لراديو دبنجا إن المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين في معسكر كريان دانغو لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأضاف أن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية يواجهون صعوبات إضافية في الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء والمطابخ المجتمعية والمبادرات السودانية بسبب عدم تهيئة الطرق والممرات داخل المعسكر. وأشار إلى عدم توفر الكراسي المتحركة والسماعات والأطراف الصناعية، وأضاف في هذا الخصوص
4: يعني بنعاني في حتى الوصول للنوافذ الغذائية الموجودة داخل المعسكر، سواء كانت المطابخ أو حتى المبادرات السودانية المتعلقة بتوفير الغذاء، بالنسبة لصعوبة الوصول وعدم توفر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل.
0: أثار التحالف الدولي للمنظمات السودانية المشاركة في أعمال الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار مخاوف بشأن حرمان مواطنين سودانيين من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، على خلفية انتمائهم المزعوم إلى الحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع. وقال الزبير محمد عضو وفد التحالف لراديو دبنجا إن الوفد طرح القضية خلال الجلسة الصباحية التي خصصت يوم الأربعاء لمناقشة قضايا انعدام الجنسية وأوضاع الأشخاص عديمي الجنسية في القارة الأفريقية. وأضاف الزبير في هذا الخصوص:
5: أوضحنا أن هناك مواطنين سودانيين حرموا من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية وفقا لما أسير في المداخلة بسبب انتمائهم إلى الحاضن الاجتماعي للدعم السريع، الأمر الذي يثير مخاوف جديدة بشأن التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية على أساس الانتماء.
0: عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد السوداني في تقريره الصادر في أكتوبر عن التوقعات الصادرة في أبريل الماضي، حيث بلغت توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي 7% بدلا عن 0.7% في توقعات أبريل الماضي، بينما انخفضت توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 41.3 بدلا عن 75.1 التي كانت متوقعة. وقال محللون اقتصاديون إن معدلات النمو المرتفعة بعد انكماش كبير تعكس جزئيا استئناف نشاط متوقف ولا تعبر عن عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي. من جهته أشار الخبير المالي عمر سيد أحمد في حديث لراديو دبنجا إلى مفارقة التوقعات بين النمو المرتفع والبطالة والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري، داعيا لقراءة هذه المؤشرات معا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تظهر توقعات صندوق النقد الدولي للسودان كما ترد في جداول التقريرين ارتدادا محتملا بعد انكماش حاد، لكنها لا تثبت أن الاقتصاد عاد إلى مستواه السابق. ظل الحكم على التعافي مرتبط بمستوى الانتاج الناتج والانتاج وفرص العمل ودخول الأسر، وتبرز في التوقعات مفارقة بين النمو المرتفع والبطالة الشديدة نحو 59.5% بين 26 والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري. لذلك ينبغي قراءة هذه المؤشرات معا لا استخدام رقم النمو منفردا دليلا على تحسن المعيشة.
0: قالت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إن عمليات السلام تعاني من غياب آلية مدنية مستقلة ترصد وتحقق وتتواصل مع الرأي العام منذ المراحل الأولى وحتى التنفيذ، مطالبة بدمج المراقبة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب في السودان. وقال الأمين العام للشبكة أحمد توم لراديو دبنجا إن الورقة التي أصدروها أكدت أن هذا الغياب أضعف الشعور بالملكية الوطنية لعمليات السلام وقلل الشفافية والمصداقية وفتح المجال أمام الروايات المتضاربة والخطاب المضلل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: غياب القنوات المنتظمة توفر المعلومات دي أثناء عمليات السلام بيخلق فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ بيفسح المجال لتعدد الروايات والسرديات والتفسيرات المتباينة لمريات العملية، وأحيانا حتى ينتج الخطاب المضلل. لذلك نحن بنفكر في إنشاء آلية مدنية مستقلة عندها مصداقية، وهي توفر المعلومات من مصادرها للسودانيين وتنقل أيضا ما يقوله السودانيون لهذه العمليات، وده من شأنه يسد الفجوة التي صاحبت العمليات السابقة وكذلك يزيد من مستوى المشاركة الشعبية الواسعة.
0: بدأت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات سلسلة من الفعاليات الثقافية في كامبالا خلال أكتوبر الجاري على أن تستمر حتى ديسمبر المقبل. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة لراديو دبنجا إن الفعاليات تأتي في إطار ممارسة الرقابة على المؤسسات العامة والترتيب لمساءلة الأطراف المتورطة في الحرب وتقديمها للعدالة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: خصارة هنالك ضرورة قصوى في أن يستعيد المجتمع المدني دوره المستقل ويمارس الرقابة على الجميع. هذه هي من الأهداف الأساسية لفعاليات منتديات كامبالا الثقافية، إضافة لمناقشة العديد من الكتب والإصدارات المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات والإنتاج الثقافي.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركب الناوي إن غالبية الذين أفيد بوفاتهم في حادثة قصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية ينحدرون من دارفور، داعيا للكف عن شيطنة القوى المشتركة. وطالب من ناوي في تصريحات عقب لقاء مع السفير المصري والقنصل المصري في السفارة المصرية أمس حكومتي السودان ومصر بأهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في إطار من الشفافية والمسؤولية بما يضمن توضيح الحقائق للرأي العام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: والتزم بأن الحكومة المصرية على استعداد كامل، والآن هنالك اللجنة تعمل في الأرض بتقوم بتقصي الحقائق، وستنقل هذه الحقائق مع التنسيق الحكومة السودانية إلى الشعب في السودان ولا شعب في مصر.
0: قدم عضو الكونغرس جيم بيرد ولاية إنديانا الدائرة الرابعة مشروع قانون باسم قانون السودان للتأثير، بهدف إقامة شراكة زراعية ومعدنية بين الولايات المتحدة والسودان مرتبطة بتحسينات السودان في مجال حماية المدنيين. وينص القانون على الاستثمار في المعادن والشراكة الزراعية والتجارة وتوفير المعدات والتكنولوجيا والخبرات الزراعية والتعدينية الأمريكية مقابل الموارد الطبيعية السودانية. وتعتمد هذه الشراكة على قرار وزير الخارجية الأمريكي بأن السودان قد أحرز تقدما ملحوظا في حماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي عن قبول 174 ألف طالب وطالبة للجامعات، مشيرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية. وأشارت الوزارة إلى إقبال ملحوظ للطالبات على كليات الطب والصحة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبن. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنفتح معكم اليوم ملف حيوي يمس التعاملات المالية والأوضاع المعيشية اليومية لجميع المواطنين، والمتعلق بملف تذبذب خدمات الدفع الرقمي والتحويلات المصرفية. ففي ظل تعطل وتذبذب خدمات خدمة تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم لعدة أيام، ساعدت حالة من السخط والغضب بين المتعاملين بسبب هذا الانقطاع، مما ثار يعني تساؤلات عريضة حول مدى هيمنة تطبيق واحد على سوق التحويلات المالية في البلاد، وعن واقع المنافسة مع باقي التطبيقات والخدمات في القطاع المصرفي. في المقابل أعلن بنك الخرطوم عن إطلاق خدمة مجانية جديدة عبر الرمز USSD وعبر الكود نجمة 1913 مربع، وده لتسهيل المعاملات بدون الحاجة للإنترنت. وطبعا دي خطوة يعني جاءت بصورة عاجلة لتدارك الأزمة واستعادة يعني ثقة العملاء، وبهدف تخفيف الضغط عن التطبيق وتوسيع خيارات الدفع الرقمي. فما هي الأسباب الفنية والتكنولوجية وراء التذبذب ده؟ وهل بتشكل الخدمات النصية الجديدة عبر الرمز حلول جذرية أم هي معالجات مؤقتة؟ والتحديات اللي بتمنع باقي البنوك الثانية من منافسة بنك الخرطوم شنو؟ طيب، يسرنا جدا أن نستضيف معنا اليوم في حلقتنا من برنامج حديث اليوم المهندس عمار حمودة، الخبير في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليفكك معنا الأبعاد التقنية للبنية التحتية المصرفية والحلول المتاحة. أهلا ومرحبا بك ضيفنا الكريم باشمهندس عمار حمودة.
2: مرحبا أستاذ سليمان، مرحبا بك وبجمهوركم الكريم.
1: وبداية يعني حقيقة القضية اللي شغلت الرأي العام وعملت يعني أثارت يعني ضجة كبيرة جدا، يعني مسألة التذبذب المستمر لخدمة تطبيق بنكك على فترات يعني مختلفة وانقطاع يعني استمر فترة طويلة، وهل بتعود المشكلة للضغط في السيرفرات ولا الأحمال الشديدة أمنا لهشاشة البنية التحتية والأنظمة في البنوك، أم برضو بتعود يعني يمكن تكون يعني مسألة مقصودة بفعل فاعل من شبكات الاتصال ومقصود بها يعني فك الهيمنة لبنك الخرطوم، خاصة في تطبيقات تانية بتعمل بانتظام رغم عدم رواجة مثل بنك الخرطوم، وده يمكن سبب خلى بعض الناس يعني يعزف عن الخدمة بتاعت بنك الخرطوم يتحولوا لبدائل أخرى.
2: أسباب تذبذب الخدمة، في أسباب حقيقية يعني مثل تزاحم الطلب العالي على الخدمة وسوء الشبكة، وهي طبعاً شبكات خارجة عن إدارة البنوك، أقصد شبكات الاتصالات، بيزيد الأمر تعقيد كمان سوء الشبكة نفسه، لأن الناس بتحاول مرة ومرتين وثلاثة مما يضاعف الضغط على التطبيق، فبيخلق كمان يعني وضع أسوأ، ودي تعتبر أسباب حقيقية. في أسباب تانية ممكن تقوم بفعل فاعل، القصد منها مثلا الحد المتحكم به من إتاحة الخدمة لتقليل العمليات تبادلية تجارية كانت، خصوصا لما يكون في هلع بين الناس، تصاعد أسعار الدولار، لو عاوز تشتري لك حاجة سعرها بكرة حيزيد، أحسن تشتريه الآن، حاول أعمل شنو، حاول حول أموالك إلى عملات تانية، يعني دي كلها بتخلي التحكم في إنه الحركة العالية دي ما تبقى. لأسباب يعني بيفتكروا إنه من المفيد إنه للاقتصاد يعني إنه الحاجة دي ما تحصل عشان ما تزيد الدائرة بتاعت الهلع وتضخيم الحالة. دي يعني الأسباب، السببين الرئيسيات تقريبا، أسباب حقيقية وأسباب من صنع الجهة المنظمة. هناك أيضا تطبيقات أخرى غير تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم، تطبيقات بنكية زي فوري، أعتقد في حاجة اسمها أوكاش، وفي بنوك صغيرة برضو عندها تطبيقات الخاصة. بس للأمانة هيمنة بنك الخرطوم على الخدمات المصرفية هذه من ناحية عدد الجمهور، في تقديرات بتقول إنه يعني يهيمن على ما بين 80 إلى 85% من جمهور المستخدمين، ودي نسبة عالية جدا بتخلي الحديث عن أي تطبيقات أخرى يعني لا سبيل للمقارنة للفارق الكبير. ولذلك استقرار تلك التطبيقات لا يمكن أن يكون دليل منافسة على تطبيق بنك الخرطوم، وبالتالي المقايسة على إنه ده وقف وده ما توقف وكده، لا، في فارق كبير جدا في حجم التعاملات والجمهور.
1: برضه باشمهندس عمار، ممكن تحدثنا عن طبيعة التطبيقات الإضافية اللي قدمها بنك الخرطوم للجمهور بتاع المتعاملين؟
2: الخدمات الرقمية الإضافية اللي هي خدمات بنكية تمثل إضافة جيدة، خصوصا للناس اللي ما عندهم إنترنت أو اللي ما عندهم أجهزة ذكية. مثلا آي بوك دي بتديك إمكانية استخدام الإنترنت العادي، المتصفح العادي، في الدخول لحسابك البنكي وإجراء المعاملات المالية الخاصة بك. دي طبعا بتمشي بطريق غير الطريق بتاع التطبيق، وبالتالي بتخفف الضغط على التطبيق. هي ببساطة يعني ما يسمى بالإنترنت بانكينج، يعني عبر أي متصفح من متصفحات الإنترنت. الخدمة الأخرى اللي هي التي تسمى USSD، الخدمة التكميلية غير المهيكلة أو غير الهيكلية، Unstructured Supplementary Service Data، دي ببساطة شديدة هي الخدمة اللي بيعرفوها الناس من زمان عن طريق إنه في دخل الكود الفلاني للحصول على الخدمة الفلانية. ودي ميزتها إنها بتمشي مباشرة للخوادم بتاعة البنوك عبر يعني اتفاق ما بين شركات الاتصالات والبنك، بتتيح طريق جديد ومختصر للوصول للخدمات البنكية، يتجاوز ضرورة وجود الإنترنت أو وجود هاتف ذكي يكون فيه تطبيق. فأنت بترسل مثلا أضغط 2 4 إذا كنت مثلا تريد أن تحول أموال إلى حساب آخر. لما تضغط كده تجيك رسالة يقول لك مثلا حدد مثلا نوع المستخدم داخل البنك خارج البنك شنو، يعني بيديك قائمة خيارات وانت بتختار منها وبتمشي عبر الخطوات لحد ما تنجز المهمة بتاعتك. أهم شيء إنه الخدمة دي هي يعني زي الرسائل النصية، ما بتمشي عن طريق الإنترنت وبالتالي لا تحتاج إلى إنترنت، ووجود أقل اتصال بتاع شبكة موبايل بيخليها تتم. وأهم ما فيها زي ما ذكرت بالنسبة للناس اللي ما عندهم موبايلات أو هواتف ذكية، أي ممكن تتعامل حتى بالنوع القديم نوع 3 10 والهواتف العادية اللي ما فيها شاشات لمس أو هي لا تعتبر هواتف ذكية. فدي بتقدم طريق جديد وبيمثل إضافة للخدمات. أنا برضو شايف إنه يعني الخدمة عبر الرسائل القصيرة اللي ما بتحتاج إنترنت وما بتحتاج هاتف ذكي فيها نوع من إنه الناس اللي بتنقل في الحرب دي من منطقة للتانية وبيخافوا إنه يسرقوا أو ينهبوا أو كذا، إنه حتى وهم بيشيلوا تلفون بسيط وما عنده قيمة مادية عالية يمكن أن ينجزوا مهام مالية يعني يقضوا بها حوجتهم بصورة مناسبة، وده مناسب جدا للمناطق الطرفية. أما خدمة نقاط البيع طبعا حاجة ممتازة جدا، لكن دي بتعتمد على مدى انتشار النقاط نفسها. يعني التجار، الناس اللي في الدكاكين، في الكانتينز، في المحلات دي، تكون عندهم الأجهزة الصغيرة بتاعت نقاط البيع دي، دي بتكون ممتازة وبتشكل برضو يعني مسار إضافي بيخفف الضغط على تطبيق بنكك. الخدمات البديلة هذه كلها أو الإضافية، مش بديلة، إضافية، ما بتمثل ضغط إضافي، لأنها بتمشي بمسارات مختلفة، سواء كان عبر المتصفحات بالإنترنت العادي أو بنقاط البيع أو بالأكواد. حتشكل ضغط إذا أصلا المشكلة كانت في السيرفرز أو الخوادم، يعني ما كانت في الوصول إلى الخوادم، ولكن لأنها بتتيح مسارات جديدة أنا بعتقد أنه هي بتكون أفضل، وبالذات في لما توفر شبكة مستقرة.
1: باشمهندس عمار، وأنت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك برضو يعني توضح لنا الحلول الجذرية الممكنة شنو، والأنظمة البديلة اللي يجب يعني على البنوك تفعيلها لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، وكيف يعني يقيم الأمان التقني لمعاملات العملاء خلال فترة التذبذب.
2: بالنسبة للحلول الجذرية، هي طبعا احنا بفعل الحرب دي رجعنا خطوات كثيرة للوراء، ولذلك أنا بقول البديهيات اللي قد ما يتطرق لها الناس، إنه إحنا محتاجين أولا لكهرباء مستقرة عشان تستقر معها حاجات كثيرة بما فيها شبكات الاتصال نفسها، ومحتاجين بعد الكهرباء للناس عشان يستخدموا لأجهزتهم كده، محتاجين لشبكة مستقرة تدعم هذا العمل. وحتى بعد ذلك نجي ل الحلول الثانية، يعني بعد الطبقة الأولى الأساسية دي تحت الطاقة والوجود بتاع الشبكة نفسه، بنحتاج مثلا لأنه يكون عندنا نظام متكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني، وجود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، يعني الكريدت كارد والديبت كارد اللي هي بتعرف عندنا في السودان بيقول لك بطاقة صراف آلي. البطاقات دي بتكون ذات فاعلية كبيرة لما يكون عندها تكامل مع النظام البنكي العالمي، ودي حاجة يمكن في الفترة الانتقالية كان بدت انه يكون في حاجة زي دي، لكن اعتقد انه حاليا في صعوبات. الحاجة دي بتوفر كتير جدا من المجهودات ومن الطرق البديلة اللي بيمارسوها الناس عشان يحصلوا على تحويلات بنكية، سواء كان من الخارج أو من الداخل. الحاجة الثانية برضو بتأثر تأثير كبير هو انتشار نقاط البيع أو الـ Point of Sales. نقاط البيع لما تكون موجودة في كل متجر وكل ركن وكل مقدم خدمة بتكون أسهل بكثير، والطريقة بتاعتها طبعا ما زي الطريقة بتاعت تطبيق بنكك ولا غيره. فلما تنتشر بصورة أوسع ويكون مقبول فيها التعامل بتقلل كثير وبتخلي الأمور انسيابية.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء، نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا ببرنامج حديث اليوم. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وشكرا لضيفنا الكريم باشمهندس عمار حمودة، خبير الاتصالات وتقنية المعلومات، واللي كان يعني ضيفنا خلال الحلقة اللي خصصناها للحديث حول تذبذب خدمة بنكك وتعطل خدمة التحويلات المصرفية. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء ودمتم بخير.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في في في في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض
0: الأعراض
1: المرض.

0: كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجح. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الاشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة، إنك تاخد شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضه، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضه الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 15 اكتوبر شهر 10 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار وهذه هي العناوين. قتلى وجرحى وخسائر جراء هجمات بطائرات مسيرة على فوراوية وسوق النايم في شمال دارفور، ومقتل 5 أطفال أشقاء في قصف جوي بشمال كردفان. مقتل متطوع وحملة اعتقالات في النيل الأزرق وشكاوى من عمليات نهب مسلح في بحري. 600 إصابة بحمى الضنك في سينجا في سبتمبر الماضي، وتسجيل حالات حصبة وحمى الضنك والشلل الرخو في البحر الأحمر. شكاوى من تفشي سوء التغذية في أمبرو والطينة، وقبول 174,000 طالب للجامعات في السودان. كانت هذه عناوين الأخبار، التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. كشفت غرفة طوارئ كرنوي بشمال دارفور عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة فوراوية مساء الأربعاء. وأوضحت الغرفة في تقرير إن الهجوم أدى إلى التدمير الكلي ل4 سيارات محملة بمواد غذائية رئيسية، دقيق، سكر، بصل، بلح، إضافة إلى تضرر السيارة الخامسة بشكل جزئي. شهد سوق النايم بمحلية أم كدادة في شمال دارفور هجمات بطائرات مسيرة مساء الأربعاء استمرت لساعات، وأفادت مصادر باحتراق عدد من المركبات وخسائر أخرى في الممتلكات جراء القصف، وسط أنباء لم يتسنى التأكد منها بسقوط قتلى وجرحى. وأشارت المصادر إلى استمرار الهجمات بطائرات مسيرة على سوق النايم لأكثر من شهر، بجانب تعرض منطقة أبو عضام ومزليطة وجبل الحلة وبروش خلال الأيام الماضية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: الأضرار عبارة عن حريق شب في منطقة النايم بسبب الضربات الجوية، وأدى إلى إتلاف كثير من العربات التجارية المحملة بالمواد المحلية كالبصل وغيرها، وإتلاف عدد من المقاهي.
0: قتل 5 أطفال أشقاء وأصيبت والدتهم بجروح جراء قصف جوي شنته القوات المسلحة على أبو زعيمة بشمال كردفان صباح اليوم الخميس، ما أدى لتدمير عدد من المنازل. وقالت مجموعة محامي الطوارئ في بيان إن القصف جرى بطائرة من طراز أنتينوف تابعة للجيش، واستهدفت منزل مواطن في منطقة لا توجد فيها أي مظاهر أو وجود عسكري. وفي النيل الأزرق كشفت جمعية الهلال الأحمر السوداني عن مقتل المتطوع بدر الدين عمر موسى من فرعها في إقليم النيل الأزرق، الذي حدثت وفاته أثناء أداء واجبه الإنساني في المركز الصحي، وذلك جراء قصف منطقة أم درفة يوم الأربعاء. وأشارت الجمعية إلى ارتفاع عدد متطوعي الجمعية الذين قتلوا خلال الحرب الدائرة منذ 15 أبريل إلى 25 متطوعا. أدارت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق حملة الاعتقال العشوائية التي طالت أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء على أساس الانتماء القبلي أو المناطقي أو صلات القرابة بأشخاص يشتبه في ارتباطهم بقوات الدعم السريع أو الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. وقال الأمين العام للمبادرة علي هيو لراديو دبنجا إن الحملات كبيرة وعشوائية طالت المدنيين في كل المحافظات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: اعتقالات كبيرة جدا وعشوائية للمدنيين على أساس بأنه ديل عندهم أهلهم تابعين للدعم السريع وتابعين للحركة الشعبية وهم مواطنين أبرياء من المفترض يكون محميين يعني من السلطات ذات الأمر الواقع في النيل الأزرق. لذلك نحن
0: كشف مواطنون من بحري عن تزايد عمليات النهب المسلح التي تنفذها عصابات ترتدي زيا عسكريا، وذلك بعد رفع حظر الدراجات النارية. وقال مواطن لراديو دبنجا إنه رصد محاولة نهب مسلح نفذها 3 أفراد من بينهم مسلح في حي عباد الرحمن، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بسبب تجمع سكان الحي. وأوضح أن تكرار عمليات النهب دفعت بعض العائدين للرجوع إلى مصر. كشف المدير الطبي لمستشفى سينجا الدكتور صفاء عبد الرحيم عن تزايد مستمر لحالات الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 600 حالة خلال الشهر الماضي وسط تحديات تتعلق بنقص الإمدادات الدوائية وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية. وقال عبد الرحيم في تصريح لدبنجا إن الوضع الصحي أصبح كارثيا، كاشفة عن إصابتها شخصيا بالمرض، وأوضحت أن المستشفى لم يسجل حتى الآن أي حالة وفاة، ولكنها لم تستبعد حدوث وفيات خارج المستشفى. كشفت غرفة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر يوم الأربعاء عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 318 حالة، أغلبها من محلية بور سودان 197 حالة، وعدد 70 حالة من محلية سينكات، وأغلب الحالات لأطفال أقل من 5 سنوات. وأشارت الغرفة إلى تسجيل حالة اشتباه واحدة بحمى الضنك ليبلغ العدد التراكمي 198 حالة، بجانب ارتفاع عدد حالات الشلل الرخو الحاد إلى 16 حالة. شهدت أسعار السلع الأساسية في ولاية الجزيرة ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وندرة الوقود خاصة الجازولين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الترحيل والنقل. وقال الخير النور من سكان الجزيرة لراديو دبنجا إن أسعار الدقيق والخبز شهدت زيادات ملحوظة وصلت في بعض المناطق إلى 1000 جنيه مقابل رغيفين، وارتفعت كذلك أسعار الذرة إذ بلغ سعر جوال الذرة نحو 530,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
3: الخبز برضو حصلت فيه زيادة، ودي أدت لبعض المناطق إنه يمكن تكون أصبحت فيها مناطق إنه عشتين ب1000 جنيه. الحاجة الثانية العيش الأكل العادي شوال الزرع عمل حوالي 530، برضو القمح برضو. فهي بشكل عام قمنا زيادة يمكن تكون المرة دي يعني زيادة مفرطة في الأسعار، وبتلغي يعني آثار سالبة جدا جدا على حياة المواطن، ودي صراحة بتتطلب إنه من الحكومة يعني وقفة عاجلة، وقفة حقيقية يعني ما وقفة بتاع تخدير.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية أمبرو بشمال دارفور من تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن 53% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 18% في حالات وخيمة. وأوضح المجلس في تقرير صدر في أكتوبر أن 6237 أسرة تضم أكثر من 36,000 شخص نزحت حديثا، بينما توقفت المساعدات الغذائية والنقدية الدولية منذ مارس الماضي. حذر مجلس طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الجفاف وتأخر الأمطار وفشل الموسم الزراعي، تزامنا مع تزايد أعداد النازحين الفارين من مناطق النزاع. وقال المجلس في بيان إن المنطقة تواجه انعدام الأمن الغذائي ونفوق الماشية ونضوب مياه الشرب، مع تفشي الملاريا وحمى الضنك وانهيار الخدمات الصحية. قال محمد المؤيد المهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لراديو دبنجا إن المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين في معسكر كرياندانغو لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأضاف أن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية يواجهون صعوبات إضافية في الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء والمطابخ المجتمعية والمبادرات السودانية بسبب عدم تهيئة الطرق والممرات داخل المعسكر. وأشار إلى عدم توفر الكراسي المتحركة والسماعات والأطراف الصناعية، وأضاف في هذا الخصوص
4: يعني بنعاني في حتى الوصول للنوافذ الغذائية الموجودة داخل المعسكر، سواء كانت المطابخ أو حتى المبادرات السودانية المتعلقة بتوفير الغذاء، بالنسبة لصعوبة الوصول وعدم توفر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل.
0: أثار التحالف الدولي للمنظمات السودانية المشاركة في أعمال الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار مخاوف بشأن حرمان مواطنين سودانيين من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، على خلفية انتمائهم المزعوم إلى الحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع. وقال الزبير محمد عضو وفد التحالف لراديو دبنجا إن الوفد طرح القضية خلال الجلسة الصباحية التي خصصت يوم الأربعاء لمناقشة قضايا انعدام الجنسية ووضع الأشخاص عديمي الجنسية في القارة الأفريقية. وأضاف الزبير في هذا الخصوص:
5: أوضحنا أن هناك مواطنين سودانيين حرموا من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية وفقا لما أسير في المداخلة بسبب انتمائهم إلى الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع، الأمر الذي يثير مخاوف جديدة بشأن التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية على أساس الانتماء.
0: عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد السوداني في تقريره الصادر في أكتوبر عن التوقعات الصادرة في أبريل الماضي، حيث بلغت توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي 7% بدلا عن 0.7% في توقعات أبريل الماضي، بينما انخفضت توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 41.3 بدلا عن 75.1 التي كانت متوقعة. وقال محللون اقتصاديون إن معدلات النمو المرتفعة بعد انكماش كبير تعكس جزئيا استئناف نشاط متوقف ولا تعبر عن عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي. من جهته أشار الخبير المالي عمر سيد أحمد في حديث لراديو دبنجا إلى مفارقة التوقعات بين النمو المرتفع والبطالة والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري، داعيا لقراءة هذه المؤشرات معا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تظهر توقعات صندوق النقد الدولي للسودان كما ترد في جداول التقريرين ارتدادا محتملا بعد انكماش حاد، لكنها لا تثبت أن الاقتصاد عاد إلى مستواه السابق. ظل الحكم على التعافي مرتبط بمستوى الانتاج الناتج والانتاج وفرص العمل ودخول الأسر، وتبرز في التوقعات مفارقة بين النمو المرتفع والبطالة الشديدة نحو 59.5% بين 26 والتضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري. لذلك ينبغي قراءة هذه المؤشرات معا لا استخدام رقم النمو منفردا دليلا على تحسن المعيشة.
0: قالت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إن عمليات السلام تعاني من غياب آلية مدنية مستقلة ترصد وتحقق وتتواصل مع الرأي العام منذ المراحل الأولى وحتى التنفيذ، مطالبة بدمج المراقبة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب في السودان. وقال الأمين العام للشبكة أحمد توم لراديو دبنجا إن الورقة التي أصدروها أكدت أن هذا الغياب أضعف الشعور بالملكية الوطنية لعمليات السلام وقلل الشفافية والمصداقية وفتح المجال أمام الروايات المتضاربة والخطاب المضلل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: غياب القنوات المنتظمة توفر المعلومات دي أثناء العمليات السلام بيخلق فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ بيفسح المجال لتعدد الروايات والسرديات والتفسيرات المتباينة لمريات العملية، وأحيانا حتى ينتج الخطاب المضلل. لذلك نحن بنفكر في إنشاء آلية مدنية مستقلة عندها مصداقية، وهي توفر المعلومات من مصادرها للسودانيين وتنقل أيضا ما يقوله السودانيون لهذه العمليات، وده من شأنه يسد الفجوة التي صاحبت العمليات السابقة وكذلك يزيد من مستوى المشاركة الشعبية الواسعة.
0: بدأت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات سلسلة من الفعاليات الثقافية في كامبالا خلال أكتوبر الجاري على أن تستمر حتى ديسمبر المقبل. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة لراديو دبنجا إن الفعاليات تأتي في إطار ممارسة الرقابة على المؤسسات العامة والترتيب لمساءلة الأطراف المتورطة في الحرب وتقديمها للعدالة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لقد صارت هنالك ضرورة قصوى في أن يستعيد المجتمع المدني دوره المستقل ويمارس الرقابة على الجميع. هذه هي من الأهداف الأساسية لفعاليات منتديات كامبالا الثقافية، إضافة لمناقشة العديد من الكتب والإصدارات المتعلقة بقضايا الحقوق والحريات والإنتاج الثقافي.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركب الناوي إن غالبية الذين أفيد بوفاتهم في حادثة قصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية ينحدرون من دارفور، داعيا للكف عن شيطنة القوى المشتركة. وطالب من ناوي في تصريحات عقب لقاء مع السفير المصري والقنصل المصري في السفارة المصرية أمس حكومتي السودان ومصر بأهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في إطار من الشفافية والمسؤولية بما يضمن توضيح الحقائق للرأي العام. وأضاف في هذا الخصوص:
9: والتزموا بأن الحكومة المصرية على استعداد كامل، والآن هنالك اللجنة تعمل في الأرض بتقوم بتقصي الحقائق، وستنقل هذه الحقائق مع التنسيق الحكومة السودانية إلى الشعب في السودان ولا شعب في مصر.
0: قدم عضو الكونغرس جيم بيرد ولاية إنديانا الدائرة الرابعة مشروع قانون باسم قانون السودان للتأثير، بهدف إقامة شراكة زراعية ومعدنية بين الولايات المتحدة والسودان مرتبطة بتحسينات السودان في مجال حماية المدنيين. وينص القانون على الاستثمار في المعادن والشراكة الزراعية والتجارة وتوفير المعدات والتكنولوجيا والخبرات الزراعية والتعدينية الأمريكية مقابل الموارد الطبيعية السودانية. وتعتمد هذه الشراكة على قرار وزير الخارجية الأمريكي بأن السودان قد أحرز تقدما ملحوظا في حماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي عن قبول 174 ألف طالب وطالبة للجامعات، مشيرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية. وأشارت الوزارة إلى إقبال ملحوظ للطالبات على كليات الطب والصحة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 15 من شهر 10 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تواصل أعمال دورتها 89 بالعاصمة السنغالية داكار.
1: سلسلة اليوم الجلسة الصباحية اليوم 14 أكتوبر لمناقشة قضايا انعدام الجنسية والأشخاص ذوي الجنسية، وذلك في سياق إحياء الذكرى السنوية لاتفاق خفض حالات انعدام الجنسية.
0: الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية تقترح دمج الرقابة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب في السودان.
2: هي ورقة تعالج فجوة مؤسسية في تصميم عمليات السلام في السودان. هذه الفجوة تتمثل في
0: قفزة قياسية في أسعار الحمير بسوق مايو بسبب أزمة الوقود وانتعاش حركة الكارو.
3: لقيت حمار جيد بكارو بتاعت موية طبلية ممكن تصل قريبا 7 مليون 8 مليون، وفي الحمير التعبان شوية دي ممكن أسعارها بتصل ل 2 مليون 2 مليون ونص.
0: اليوم العالمي للصحة النفسية، تحذيرات من آثار الحرب ومخاطر الإدمان والمخدرات.
4: موضوعنا اليوم هو المخدرات، باب الخوف على أولادنا والحرص على مستقبلهم ورغبتنا في أننا نحميهم ونساعدهم قبل فوات الأوان.
0: لاجئون من ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في الحركة والغذاء والصحة والتعليم بمعسكر كيريان دانغو بأوغندا.
5: بنواجه عدد من الإشكالات والصعوبات قاعد تلاقينا داخل المعسكر على جميع المستويات، ابتداء من الإعاشة. بنواجه مشكلة حقيقية كفئة موجودة داخل المعسكر في الحصول على الغذاء بشكل منتظم.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من أعمال الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي تواصل أعمالها بالعاصمة السنغالية داكار. مزيد من التفاصيل مع الزبير محمد، عضو وفد تحالف المنظمات السودانية المشارك في دورة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بداكار.
1: طبعا خصصت اليوم الجلسة الصباحية اليوم 14 أكتوبر لمناقشة قضايا انعدام الجنسية والأشخاص ذوي الجنسية، وذلك في سياق إحياء الذكرى السنوية لاتفاق خفض حالات انعدام الجنسية ومرور 65 عاما على اتفاق خفض حالات انعدام الجنسية. وتعد قضية انعدام الجنسية من القضايا الحقوقية المهمة لما يترتب عليها من تحديات تتعلق بالحق في الهوية القانونية والحصول على الوثائق الرسمية والتعليم والرعاية الصحية والتمتع بالحقوق الأساسية. وتؤكد هذه المناقشات أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الأفريقية والمنظمات الحقوقية من أجل حماية الأشخاص ذوي الجنسية والحد من أسباب انعدام الجنسية وضمان عدم حرمان أي إنسان من حقه من حقوقه الأساسية بسبب غياب الجنسية أو الأوراق الثبوتية. وخلال الجلسة أيضا تحدثت السيدة سليمة ساسي صافر المسؤولة، وهي المسؤولة عن ملف انعدام الجنسية في الاتحاد الأفريقي، حول أوضاع أشخاص ذوي الجنسية في القارة الأفريقية والتحديات التي تواجههم في الحصول على الاعتراف القانوني والتمتع بحقهم الأساسي. وعندما طلب منا التحدث عن هذا الأمر كمنظمة مجتمع الريف والتحالف الدولي للمنظمات، أوضحنا إلى السيدة المفوضة الأستاذة سليمة ساسي صافر، وطرحنا أمامها قضية بالغة الخطورة تتعلق بحرمان ملايين السودانيين من حقهم في الجنسية والأوراق الثبوتية منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023. ووضحنا أن هناك مواطنين سودانيين حرموا من الحصول على الجنسية والوثائق الثبوتية وفقا لما أثير في المداخلة بسبب انتمائهم إلى الحاضن الاجتماعي للدعم السريع، الأمر الذي يثير مخاوف جديدة بشأن التمييز والحرمان من الحقوق الأساسية على أساس الانتماء. كما أشرنا إلى أن هذا الحرمان امتد إلى الطلاب السودانيين الذين تعذر على بعضهم الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة للسفر إلى الخارج ومواصلة تعليمهم، مما يهدد مستقبلهم التعليمي ويحرمهم من فرص أساسية لبناء حياتهم. وأكدنا أن الجنسية ليست امتيازا تمنحه السلطات لمن تشاء وتحجبه عن من تشاء، بل هي حق أساسي يرتبط بالهوية القانونية والكرامة والإنسانية والتمتع بالحقوق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث اقترحت الشبكة الشبابية للرقابة المدنية في ورقة بحثية اقترحت إنشاء آلية رقابة مدنية مستقلة تتولى الرصد المنهجي لمجريات العملية السياسية في البلاد لمتابعة الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار والمسارات الإنسانية حتى تسهم في التواصل مع أصحاب المصلحة. مزيد من التفاصيل مع أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية.
2: الورقة التي نشرتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية بعنوان نحو هندسة مدنية جديدة لعمليات السلام، دمج المراقبة المدنية المستقلة في مفاوضات ونقاشات وقف الحرب بالسودان، هي ورقة تعالج فجوة مؤسسية في تصميم عمليات السلام في السودان. هذه الفجوة تتمثل في غياب آلية مدنية مستقلة للرصد والتحقق والتواصل العام ترافق هذه العمليات منذ التأسيس، يعني منذ المراحل الأولى من التصميم إلى النقاشات إلى التنفيذ. وغياب هذه الآلية بالطبع قاد إلى محدودية قدرة هذه العمليات على توفير معلومات موثوقة للرأي العام وربط هذه العمليات بالمجتمعات المتأثرة بالحرب، يعني عموم السودانيين، لأنه هذا الأمر يعزز الشعور بالملكية الوطنية، يزيد من شفافية ومصداقية هذه العملية، وكذلك يوفر قنوات للتغذية الراجعة تستفيد من هذه العمليات أيضا، لأنها بدلاً من أن يعتمد المشاركون فيها على توجهاتهم أو توجهات تنظيماتهم أو كتلهم اللي هم جايين منها، يستفيدوا أيضا من توجهات عموم السودانيين عن طريق هذه قنوات التغذية الراجعة. فالآلية المقترحة هي تقترح أنه يكون في آلية مشتركة تضم جهات وطنية من المجتمع المدني السوداني والسودانيون من ذوي الخبرة، وكذلك دعما فنيا من آليات إقليمية ودولية هي تعمل كذلك في هذا المجال وفي السودان بالتحديد، ويكون دورة إنها تتابع وتراقب هذه العمليات من أجل تعزيز مصداقيتها وشفافيتها، وكذلك ربطها بجميع السودانيين الذين لا يتمكنون من الانخراط فيها بشكل مباشر، وفي العادة أيضا لا توجد غنوات بتوصل لهم معلومات هذه العمليات، وده بيضعف هذه العملية وكذلك بيضعف الشعور بملكيتها وبيضعف جهد المدافع عنها عندما لا يتم التنفيذ بالطريقة المطلوبة. فالشبكة الشبابية للمراقبة المدنية تقترح إنشاء هذه الآلية، واعتمدت في تحليل هذا الأمر على خبرات يعني سابقة، يعني أنشأت فيها آليات مشابهة في دول مختلفة وكانت نتائجها نتائج إيجابية ودعمت هذه العمليات. يعني كذلك يعني في إشارة إلى أنه غياب الغنوات المنتظمة توفر المعلومات دي أثناء العمليات السلام بيخلق فراغ معلوماتي، وهذا الفراغ بيفسح المجال لتعدد الروايات والسرديات والتفسيرات المتباينة لمريات العملية، وأحيانا حتى ينتج الخطاب المضلل. لذلك نحن بنفكر في إنشاء آلية مدنية مستقلة عندها مصداقية، وهي توفر المعلومات من مصادرها للسودانيين وتنقل أيضا ما يقوله السودانيون لهذه العمليات، وده من شأنه يسد الفجوة التي صاحبت العمليات السابقة، وكذلك يزيد من مستوى المشاركة الشعبية الواسعة. الورقة متاحة وسيتم مشاركتها مع عموم المستهدفين بهذه العمليات بشكل مباشر، وكذلك هي مبذولة لكل السودانيين للاطلاع عليها والتعليق أيضا عليها في منصات الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية المختلفة.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يواجه اللاجئين السودانيين من ذوي الإعاقة بمعسكر كرياندانغو بأوغندا صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب تحديات تتعلق بالسكن والحماية وحتى فرص كسب العيش. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع محمد المؤيد، فلنستمع إليه.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة ومنصة دبنجة، سعيد ومقدر تحت الفرصة لعكس معاناة والواقع المرير الواجهه فئة من أكثر الفئات تعرض للتهميش والظلم، وهي فئة الأشخاص بالإعاقة. بتمنى إنه نقدر من خلال الساعة الحديثة نحكي أو نلغي الضوء على بعض الصعوبات والإشكالات اللي بتواجه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبشكل أكثر خصوصية داخل مستوطنة كرياندينغو للاجئين بدولة أوغندا. بكل أمانة نحن كفئة من فئات المجتمع السوداني بنواجه عدد من الإشكالات والصعوبات القاعدة تناقينا داخل المعسكر على جميع المستويات، ابتداء من الإعاشة. بنواجه مشكلة حقيقية كفئة موجودة داخل المعسكر في الحصول على الغذاء بشكل منتظم، سواء من حيث الكمية أو حتى من حيث جودة الغذاء. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سوء التغذية نتيجة لعدم كفاية وجودة الغذاء المقدم داخل المعسكر. حتى حجم الدعم أو الفوت اللي بيقدم من برنامج الغذاء العالمي لا يتجاوز $7 في الشهر للفرد، وحتى الحالات المصنفة كوافدين جدد لا يتجاوز مبلغ $16، مبلغ لا يكفي لمدة أسبوع لتناول أو للحصول على. أيضا يعني بنعاني في حتى الوصول للخدمات أو للنوافذ الغذائية الموجودة داخل المعسكر، سواء كانت المطابخ أو حتى المبادرات السودانية المتعلقة بتوفير الغذاء. بالنسبة لصعوبة الوصول وعدم توفر إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مناسب أو سهل، يعني خاصة فيها تحت الإعاقة الحركية وأكثر خصوصية مستخدمين الكراسي والعصايات، بنواجه إشكال حقيقي في الوصول حتى للمناطق الموجودة الممكن يتم فيها تقديم الغذاء للاجئين. برضو بنعاني من مشكلة تتعلق بالأجهزة التعويضية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في المعسكر. هناك دعم يتقدم لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، لكن الفجوة لسه كبيرة وفي عدد كبير مننا ما تمكن من إنه يحصل على الجهاز التعويضي اللي بيتناسب مع إعاقته ومع فئته العمرية أو حتى النوع. يعني دي فيما يتعلق بالمشاكل أو الصعوبات اللي بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأجهزة التعويضية. برضو عندنا إشكال حقيقي فيما يتعلق بمسألة التعليم داخل المعسكر. لا يوجد أي مدرسة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقات المركبة أو الذهنية. المعسكر موجود فيه عدد بسيط من المدارس ومكتظة بعدد كبير من الطلاب أو من الأطفال. بيواجه فيها الأطفال ذوي الإعاقة إشكاليات التنمر على أساس الإعاقة، الإبعاد. برضو يعني عدد كبير من الأطفال تساعد أسرهم في أن تدمجهم داخل المجتمع وأنه يكون بين الناس في المدارس، لكن يتفاجئوا بأنه في تمييز وتنمر واضح على أساس الإعاقة. برضو من المشاكل اللي قاعد تواجهنا في الجانب التعليمي أنه نحن كلاجئين من الجنسية السودانية عندنا تحدي حقيقي في مسألة اللغة، خاصة إن دولة أوغندا تعتبر اللغة الإنجليزية لغة رسمية. عدد كبير مننا فشل في إنه يوصل صوته أو يحكي المعاناة للجهات المعنية الموجودة داخل المعسكر، وكان يعني حاجز اللغة عامل مضاعف لمعاناة الفئات الأشخاص بالإعاقة داخل المعسكر. برضو يعني افتقاد بعض مراكز الخدمات داخل المعسكر لأساسيات أو التعامل مع لغة الإشارة أو حتى التعامل مع المكفوفين بما يتيح إمكانية الوصول. فدي عدد من يعني من الصعوبات المرتبطة بجانب التعليم اللي قاعد تواجهنا في معسكر اللاجئين أو في مخيم كرياندينغو. على الصعيد الصحي برضو عندنا عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعانوا صدمات، خاصة الإعاقات الناتجة من الحرب بشكل مباشر. ففي عدم تقبل للوضع الجديد ولانتقال الشخص من كونه من غير ذوي الإعاقة إلى إعاقة، فدي خلقت نوع من الخلل في التعامل مع المجتمع ومع النفس. لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة نلاحظ انه عدد كبير منهم عايش حاله من العزله والانطوائيه، فدي اشكال حقيقي في جانب النفسي والسيكولوجي قاعد تواجهنا داخل المعسكر. على مستوى الحمايه في سعي كبير يعني ومقدر من المنظمات الموجوده داخل المعسكر، لكن زي ما قلت برضو الفجوه لا تزال موجوده. يعني عدد كبير لا يزال موجود داخل المجمعات او الخيم، وهي بطبيعة الحال غير مناسبة حتى للأشخاص من غير ذوي الإعاقة، فما بالك بالأشخاص ذوي الإعاقة في موسم الأمطار. يعني الناس بتوجد القدرة على الحركة تماما تظل موجودة داخل الخيم بشكل يعني لأيام أو لساعات طويلة جدا، نسبة لأنه حتى الطبيعة الجغرافية للمعسكر في صعوبة شديدة في الحركة مع هطول الأمطار. وده إشكال حقيقي يعني ممكن يكون المعوق الأول الموجود اللي بيواجهنا داخل المعسكر هو مدى الاكسسبيليتي، في إنه الناس تقدر يكون عندها القدرة على التواصل أو يعني الخروج من الخيام. صراحة يعني برضو من الإشكاليات اللي قاعد تواجهنا إنه معظم في هذه الأشخاص ذوي الإعاقة يعني ممكن نقول إنه فاقدين لمصادر الدخل أو عاطلين عن العمل. كان في سعي من المنظمات في تمكين اقتصادي يعني للفئة، لكن برضو لسه في عدد كبير مننا لا يزال يعتمد على الغير في الحصول على الغذاء والدواء. يعني برضو عندنا واحدة من المشاكل المواجهانة هنا إنه ما في أي نوع من الدعم تقدم للفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية أو المبتورين بشكل خاص، في إنه لحد الآن ما لقينا أي نوع من الرعاية الصحية أو توفير للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية القادرة على مساعدة المبتورين. معظم المنظمات الموجودة المعنية والصحة داخل المعسكر بتعلل أو حجتها إنه ما في تمويل لبرامج ممكن تساعد في توفير الأطراف الصناعية للمبتورين بشكل يعني يمكنهم من مواصلة حياتهم. فنحن كمبادرة ما بنمتلك داتا حقيقية موجودة داخل المعسكر، لكن لحد العام الماضي كان وصلنا لعدد 400 أو من 400 إلى 450 من المجتمع السوداني من الأشخاص ذوي الإعاقة، والعدد أكبر في الجنسيات الثانية يعني أو المجتمعات الغير سودانية المقيمة داخل المعسكر. بالنسبة لنا نتمنى إنه يحصل نوع من الاستجابة الإنسانية والتدخل العاجل يستهدف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، خاصة وإنه في عدد لسه الناس قاعدة تجي من السودان بشكل مستمر. فبنتمنى إنه يحصل نوع من التدخل لكل التحديات والصعوبات ذكرتها. وبرضو يعني بنتمنى انه يحصل نوع من التواصل المباشر مع الاشخاص ذوي الاعاقه في عكس قضاياهم واهتماماتهم وتصوراتهم للحلول. ختام برضو بتمنى من كل المنصات الاعلاميه والمنظمات الحقوقيه دعم ومناصره قضايا الاشخاص ذوي الاعاقه ولا سيما اللاجئين داخل المعسكرات. وبرضو احب اشكر كل المهتمين من النشطة والمنظمات السودانية وغير السودانية قاعد تساهم معنا أو تتدخل معنا إنسانيا في عدد من الحالات، يعني في مجهود مقدر رغم شح الإمكانيات من عدد من الخيرين المبادرين السودانيين يعني في دولة أوغندا. ف نجدد شكرنا لهم ونطمح في المزيد، وإن شاء الله نتمنى إنه يعني أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة تصل وتلقى صدى، نقدر من خلاله يعني نخطو خطوات في معالجة وضع حلول يعني مستدامة وفعلية للتحديات اللي بتواجهنا.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت الباش مهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرمة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف يوم 10 من شهر أكتوبر من كل عام، قالت أن أزمة المخدرات لم تعد مجرد قضية أمنية بل أصبحت مشكلة إنسانية ومجتمعية ونفسية واقتصادية تتطلب معالجة شاملة تتجاوز المكافحة الأمنية إلى الوقاية والعلاج والتأهيل. مزيد من التفاصيل في حديث الباشمهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا، وحباكم عشرة وحباب كل زول سامعنا هسا في أي مكان. معكم مهندسة فاطمة عبد المنعم دياب عضو لجنة المرأة بمنظمة عبيدي لمحاربة المخدرات بمنطقة كرم البلد في الولاية الشمالية. في فقرتنا اليوم دايرة أقف معكم عند موضوع مهم شديد، موضوع يخص كل بيت وكل أم وأب وكل شاب وبنت عندهم حلم وبيتمنوا مستقبل أحسن. موضوعنا اليوم هو المخدرات، لكن ما حنتكلم عنه عشان نلوم زول أو ندين زول، حنتكلم عنها من باب الخوف على أولادنا والحرص على مستقبلهم ورغبتنا في أننا نحميهم ونساعدهم قبل فوات الأوان. يا جماعة الخير، المخدرات ما بس مشكلة شرطة وأمن، المخدرات بقت مشكلة بتهم المجتمع كله وبتأثر على نفسية الشباب وصحتهم ومستقبلهم واستقرارهم. صحيح مكافحة التهريب والترويج مهمة شديد ولازم القانون يأخذ مجراه، لكن برضو لازم نسأل نفسنا شنو اللي بيخلي شاب في عمر الزهور يمد يده للمخدرات من الأساس؟ لأنه لو دايرين نعالج المشكلة من جذورها لازم نفهم أسبابها وما نكتفي بس بمواجهة نتائجها. أولا، ليه بعض الشباب بيلجوا للمخدرات؟ السبب الأول الهروب من الوجع والضغوط النفسية. نحن عارفين الظروف اللي بتمر بها بلادنا، الحرب، النزوع، فقدان الأمان، فقدان الأحباب وضغوط المعيشة. الحاجات دي كلها ممكن تخلي الشاب يعيش في حزن شديد أو إحباط أو خوف من المستقبل. وبعض الشباب بدل ما يلقوا زول يسمعهم ويساعدهم ممكن يفتشوا عن طريقة ينسوا بيها وجعهم ويقعوا في فخ المخدرات. لكن الحقيقة شنو؟ المخدرات ما بتحل المشكلة وما بتمسح الوجع، بالعكس ممكن تزيد المعاناة وتفتح أبواب مشاكل أكبر. السبب الثاني رغبة السوق والفضول. مرات الشباب بيكون عايز يجاري أصحابه أو يثبت لهم إنه جريء وما بيخاف، فبقولوا له جرب بس مرة واحدة ما بتحصل حاجة. لكن يا شاب، ما كل حاجة أصحابك بيعملوها معناها صحيحة، وما كل زول بيقول لك جرب بيكون داير لك الخير.
4: القوة الحقيقية ما في إنك تقلد الناس، القوة الحقيقية في إنك تعرف الصح من الغلط وتقدر تقول لا في الوقت المناسب، الحاجة دي ما بتناسبني وما حاضر

الثالث الفراء والبطالة والإحباط، لما الشاب يقعد من غير شغل ومن غير هدف واضح وبيحس إن المستقبل مقفول قدامه، ممكن يدخل في حالة إحباط تخليه عرضة للاستغلال. وهنا بيجي دور الأسرة والمجتمع، إننا نساعد الشباب يلقوا فرص ويتعلموا مهن ويشاركوا في الرياضة والعمل التطوعي والمبادرات المفيدة. ما بس إنك تخرجت من الجامعة لازم تلقى بشهادتك دي شغل، ما في شغل ممكن تشتغل أي حاجة تانية، لأن الشاب اللي بيلقى فرصة وأمل وهدف في حياته بيكون عنده دافع أكبر بيحافظ على نفسه ومستقبله. ثانيا، المخدرات بقت تتسلل لنا كيف؟ يا مستمعين الكرام، المخدرات ما صارت تجي بصورة واضحة ومباشرة، مرات بتدخل من خلال الأصحاب أو في شكل حبوب مجهولة أو تحت أسماء مضللة زي حبوب السهر والتركيز. عندك صداع هكذا جرب، دي بتودر لك الصداع، أو دي واحدة تكون عندها مثلا آلام مغص أو كده هكذا بتزيل لك الألم ده، بتخففه لك. عشان كده لازم تكون واعين وما نستهين بأي مادة مجهولة ونستخدم حبوب أو منشطات من غير وصفة أو إرشاد طبي. والمروج ممكن يستغل فضول الشاب أو ظروفه النفسية أو حاجته للقروش عشان يجر للتعاطي، وبعد ذاك يدخله في دائرة الإدمان، وبعد ذاك يبقيه مروج زيه. عشان كده التوعية مسؤولية كل زول فينا، من البيت للمدرسة ومن المسجد للنادي ومن مؤسسات الدولة والمنظمات المجتمع المدني. ثالثا، المخدرات بتعمل شنو في حياة الشاب والأسرة؟ المخدرات ما بتسرق صحة الشاب وبس، دي ممكن تسرق منه حاجات كثيرة، بتسرق مستقبله، ممكن تتأثر دراسته، يضيع شغله ويضعف تركيزه وتضيع أحلامه كان زمان بحلم يحققها، وبتوجع أسرته. الأم اللي بتسهر خايفة على ولدها، والأب اللي بيفتش عن طريقة يساعد بها بنته أو ولده، والأسرة اللي بتعيش في قلق ومشاكل مستمرة. ومع استمرار التعاطي ممكن تحصل خلافات أسرية ومشاكل مالية وتصرفات مؤذية للمتعاطي وللناس الحوالينه، وبتأثر على صحته ونفسيته. بعض أنواع المخدرات ممكن تسبب اضطرابات في التفكير والنوم وقلق شديد واكتئاب وهلاويس ومشاكل صحية خطيرة حسب نوع المادة وطريقة استخدامها. وعشان كده لازم نفهم إن الموضوع ما بسيط، وإن التدخل المبكر ممكن يفرق فرق كبير في حياة الإنسان. رابعا، الحل شنو؟ طيب الحل شنو؟ ونعمل شنو عشان نحمي شبابنا؟ أول خطوة هي أننا نغير طريقة تعاملنا مع المشكلة، نفرق بين المروج والمتعاطي. المروج والمهرب اللي بيستغلوا الشباب وبيعرضوا حياتهم للخطر لازم تتم محاسبتهم وفق القانون. أما الشخص اللي بيعاني من الإدمان فما مفروض نتعامل معه بالإهانة والتشهير وكمجرم والمجتمع يطرده. الشخص ده محتاج علاج متخصص ومتابعة واحتواء من أسرته ومجتمعه. الإدمان مشكلة صحية قابلة للعلاج، وطلب المساعدة ما عيب وما معناه إنه الإنسان انتهت حياته. تاني حاجة، دور الحكومة والمؤسسات الصحية لازم يكون فيه اهتمام أكبر بتوفير خدمات علاج الإدمان والتأهيل، وتكون الخدمات دي متاحة ومناسبة لظروف الناس، وتحافظ على خصوصية المريض قدر الإمكان، لأن الأسرة لو خافت من كلام الناس أو من الفضيحة ممكن تتأخر في طلب المساعدة، والتأخير ده مرات بيزيد المشكلة. ثالث حاجة، دور الأسرة. يا أمهات ويا آباء، أولادكم محتاجين لكم، خصوصا في الظروف الصعبة اللي بمروا بها. خلوا باب الحوار مفتوح واسمعوا ليهم، وحاولوا تفهموا مشاكلهم من غير لوم مستمر وتجريح. ولو لاحظتوا تغيير مغلق في السلوك أو النوم أو الدراسة أو الصحبة، ما تسرعوا في الاتهام وما تعتمدوا على العلامات دي براها عشان تحكموا على الشخص. حاولوا تتكلموا معاهم بهدوء، ولو في شك حقيقي في التعاطي اطلبوا مساعدة مختص صحي. ولو اتأكدت المشكلة ما تخلوا الخوف من كلام الناس يمنعكم من العلاج. رابع حاجة، دور المجتمع والشباب نفسهم. احنا محتاجين نفتح فرص حقيقية للشباب، ونشجع المبادرات الشبابية والأنشطة الرياضية والثقافية

0: والدورات المهنية والمشاريع الصغيرة. محتاجين ندي الشباب مساحة يشاركوا فيها ويعبروا عن نفسهم ويحسوا إنهم جزء من المجتمع، جزء مهم من المجتمع، وإنه عندهم مستقبل يستاهل يكافحوا عشانه. ومحتاجين كلنا نتعاون، الأسرة والمدرسة والمؤسسات الصحية والجهات الرسمية منظمات المجتمع المدني، عشان نواجه المشكلة بالوعي والعلاج والحماية والمحاسبة القانونية. خامسا، رسالتي الأخيرة للشباب والأسرة. رسالتي لك يا أخوي الشاب ويا أختي الشابة، لو أنت بتمر بظروف صعبة أو حاسس بالضيق والإحباط، أرجوك ما تفكر إن المخدرات حتريحك. ما في مشكلة بتتحل بتدمير صحتك، وما في وجع بيستاهل تخسر عشان مستقبلك. لو تعيب تطلب عن مساعدة أو احتجت زول يسمعك يتكلم مع شخص بتثق فيه، ولو وقعت في التعاطي ما تيأس من نفسك، في علاج وفي أمل وفي فرصة تبدأ من جديد. ورسالتي لكل أم وأب، أولادكم أمان، والوعي والاحتواء ممكن ينقذ حياته. ما تخلوا الخوف من كلام الناس يمنعكم من مساعدة أولادكم. كل زول في مجتمعنا في كرم البلد والولاية الشمالية، المخدرات مسؤوليتنا كلنا، وحماية شبابنا من الشغل جهة واحدة، دي مسؤولية مشتركة. خلونا نكون سند لبعض ونساعد المحتاج للعلاج، ونحمي أولادنا من الاستقلال، ونفتح قدامهم أبواب الأمل بدل ما نخلي اليأس يسيطر عليهم. في الختام بشكركم شديد على حسن الاستماع، وبشكر راديو دبنجة على إتاحة المساحة دي للتوعية بقضية بتهم مستقبل شبابنا ومجتمعنا. شكرا لكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، حيث ارتفعت أسعار الحمير بصورة غير مسبوقة في سوق مايو جنوب الخرطوم، متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار والوقود. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع أحد المواطنين من سوق مايو.
2: الأسعار دي تتوقف حسب الوضع الراهن، تدني قيمة الجنيه السوداني وارتفاع قيمة الدولار، وبعد ذلك أزمة الوقود الخانقة الحاصلة على البلد أدت لزيادات كثير من الأشياء، ليس في الأسعار بتاعت الحمير فقط، وإنه بقت في طلب زيادة للحمير لأنه بقت في وسيلة بتاعت نقل. إذا كان الليلة أنت عندك حاجات دار تنقولها، إذا كان البوكسي ولا الدفار حينقولها لك برقم، الكارو حينقولها لك بقيمة أقل من الحاجة دي، وحينقول سريع. وبعد ذلك يعني الآبار بتاعت المياه برضه، يعني معظم الحتات ما فيها مواسير، طيب المواسير دي هي اللي بتجيب إنه تخلي الحمير هي اللي بتجيب الموية وتنقل الموية. والأسعار دي ذاتها ما سابت يعني قابلة للتغيير، يعني حسب الوضع. يعني في حتات ده أنا بتكلم ليك عن سوق في مايو هنا، يعني ممكن الأسعار دي غالبا تكون الحمار لوحده من خير الكارو، واتصل يعني انت الليلة لو لقيت حمار جيد بكارو بتاعت موية أو طبلية ممكن تصل قريبا 7 مليون 8 مليون، وفي الحمير التعبان شوية دي ممكن أسعارها بتصل ل 2 مليون 2 مليون ونص من غير كارو، ممكن بكارو ممكن تصل حكاية بتاعت 3 3 ونص. إذا هي دي أسعار في الوضع الراهن. وبعد ذلك في الكلفة بتاعت العيش بتاعت الفتريتة القصاب والحاجات دي ذاتها لا تأثيرها يعني على التربية بتاعتهم، وإنه قدر ما هو يستهلك قدر ما يكون في الأسعار دي بتزيد في عملية البيع والشراء.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 15 أكتوبر 2026: مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين واحتراق عدد من المركبات جراء هجوم بمسيرة على منطقة فوراوية بشمال دارفور أمس الأربعاء. هجوم بطائرات مسيرة أمس الأربعاء على سوق النايم في محلية مكدادة في شمال دارفور يؤدي لحريق وخسائر في الممتلكات. مقتل متطوع في الهلال الأحمر السوداني جراء قصف بطائرة مسيرة على منطقة أم درفة في النيل الأزرق أمس الأربعاء. مجموعة محامي الطوارئ تكشف عن مقتل 5 أطفال أشقاء وإصابة والدتهم في قصف جوي استهدف أبو زعيمة في شمال كردفان صباح اليوم. الخلية الأمنية بالنيل الأزرق تعتقل 3 مواطنين من الروسيرس وتنقلهم إلى جهة مجهولة. مبادرة مدنية تتهم الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات عشوائية على خلفيات قبلية وأسرية في محافظات النيل الأزرق. الخرطوم بحري حوادث نهب مسلح ينفذها مسلحون على دراجات نارية تثير مخاوف السكان. سينيا أكثر من 600 إصابة بحمى الضنك والمديرة الطبية للمستشفى ضمن المصابين. 6 حالات إصابة جديدة بالحصبة وحالة اشتباه بحمى الضنك وعدد من حالات الشلل الرخو الحاد في البحر الأحمر. تفاقم الأوضاع الإنسانية في أمبرو ونصف الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد. غرف طوارئ الطينة تحذر من كارثة إنسانية جراء الجفاف وتزايد أعداد النازحين. مشروع قانون أمريكي أمام الكونغرس للشراكة بين الولايات المتحدة والسودان يشترط حماية المدنيين. ذوي الإعاقة في معسكر كريات دانغو في أوغندا يشتكون من صعوبة الحركة بسبب عدم تهيئة الطرق وعدم توفر الكراسي المتحركة والعصي والسماعات. وزارة التعليم العالي تعلن عن قبول 174 ألف طالب وطالبة للجامعات خلال هذا العام. حاكم إقليم دارفور يكشف أن معظم ضحايا حادثة شمال الوادي من دارفور ويدعو للتهدئة. الجزيرة جوال الذرة ب 530 ألف جنيه ورغيفان ب 1000 جنيه وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية. تحالف منظمات سودانية يثير أمام اللجنة الأفريقية مخاوف بشأن حرمان مواطنين من الجنسية والوثائق الثبوتية. توقعات بنمو الاقتصاد السوداني وسط بطالة مرتفعة وتضخم يضغط على معيشة المواطنين. خبراء توقعات صندوق النقد الدولي لا تعني تعافي الاقتصاد السوداني من تداعيات الحرب. شبكة شبابية سودانية تقترح آلية رقابة مدنية مستقلة لمتابعة مفاوضات وقف الحرب. انطلاق فعاليات ثقافية في كامبالا تنظمها المجموعة السودانية للحقوق والحريات لنشر ثقافة السلام وإيقاف الحرب. انتهت بذلك العناوين. شكرا لكم على المتابعة.